وبهالألبوم تعاون تامر مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، منهم أميرة عيمة، تامر حسين، عمرو مصطفى، محمد يحيى، عزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، بعمل بيضم مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية.

عم تستعد الفنانة مايا نصري للقاء جمهورها من جديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية من خلال حفل غنائي بتحيي يوم 21 آب على مسرح بيروت هول بسن الفيل بلبنان.

وبيعتبر هالحفل محطة مميزة بمسيرة مايا، لأنه بيشكل عودتها للمسرح اللبناني بعد سنوات من الابتعاد، وسط حماس كبير من جمهورها اللي رافقها من بدايتها.

من المنتظر أنه تقدم خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها، من بينهم أخبارك إيه وخليني بالجو، إلى جانب أعمال تانية ارتبطت بذاكرة جمهورها.

وبيتوقع أنه يشهد الحفل حضور جماهيري لافت، خصوصاً أنه يعد من أبرز الحفلات المنتظرة هيدي الصيفية، وبيرجع مايا نصري للقاء مباشر مع جمهورها بلبنان.

نانسي عجرم جمهورها لجولتها العالمية الجديدة نانسي 11 World Tour بعد ما أطلقت الفيديو الترويجي الرسمي وكشفت من خلاله أولى ملامح الحفلات المنتظرة.

الفيديو حمل أجواء مليانة بالحماس وتضمن لقطات من حفلات نانسي السابقة إلى جانب مشاهد من التحضيرات الموسيقية بإشارة لاستعدادها للقاء جمهورها بعدد من الدول خلال الفترة الجاية.

أكيد رح تكشف نانسي قريباً عن جدول جولتها العالمية اللي رح تشمل عدد من المدن والعواصم، وسط ترقب كبير من جمهورها لمتابعة أحدث أعمالها على المسرح.

تفاجأت ماري للنعمان جمهورها خلال حفلة بفوروم دو بيروت بعد ما كشفت للمرة الأولى عن مقطع من ديو جديد بيجمع بالفنان مروان خوري بأول تعاون غنائي.

ولليوم ما كشفت ماريلين عن موعد طرح الأغنية أو تفاصيلها، بس المقطع الصغير كان كافي ليزيد فضول الجمهور، خاصة أنه التعاون مع مروان خوري يعتبر من الأعمال اللبنانية المنتظرة بالفترة المقبلة.

إلى جانب هذه المفاجأة، قدمت ماريلين مجموعة من أشهر أغنياتها وسط أجواء حماسية، بينما انتشرت فيديوهات لحظة الإعلان عن الديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تفاعل كبير من المتابعين.

عم تواجه شاكيرا أزمة قانونية. قبل أشهر من حفلة المنتظر بمصر ب 28 الثاني عند أهرامات الجيزة ضمن جولتها العالمية لعام 2026.

كمان تقدم محامي مصري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بعدم إصدار التراخيص اللازمة لإقامة الحفل، واستند على تصريحات سابقة أدلت فيها شاكيرا خلال زيارتها القدس ب 2011 واعتبرها سبب لاتخاذ هذا الإجراء. ولليوم ما أصدرت الجهات المختصة أي قرار وما صدر أي تعليق رسمي من الشركة المنظمة أو من فريق شاكيرا.

وجمهور شاكيرا ناطر شو رح يصير، خاصة أنه الحفل بيمثل عودتها لمصر بعد غياب تقريباً 12 سنة من آخر إطلالة لها عند الأهرامات، واللي حققت بوقتها نجاح وحضور جماهيري كبير.

طرح عمرو دياب ألبومه الجديد حبيتك عبر مختلف المنصات الموسيقية ويوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزك اللي مؤلف من 12 أغنية جديدة بتنوع بين الرومانسي والإيقاعات العصرية.

وهيدا الألبوم هو الـ 36 بمسيرة الهضبة الممتدة لأكثر من 4 عقود، وبيضم أغنيات منها لولا البنات، الألوان، قتلك، حبيتك، غياب وفرق، أنا معك وإنت جنبي، و12 بالليل.

مرحب بيتك. عمرو دياب بيفتح فصل جديد بصيف 2026 وبيواصل الرهان على الخلطة اللي ميزته على مدى سنوات، الحفاظ على هويته الموسيقية وبنفس الوقت مواكبة الأصوات والإيقاعات الجديدة.

أطلق محمد رمضان أغنيته الجديدة روح اليوم الخميس 23 تموز، ونشر فيديو تشويقي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه هو وعم بيقدم مقطع من الأغنية اللي أثار حماس جمهوره واللي تفاعل بشكل كتير كبير مع الإعلان اللي بانتظار الأغنية اللي صدرت اليوم.

0: بطلع.
1: وبالتزامن مع طرح الأغنية عم بيواصل محمد رمضان استعداده لإحياء حفل جماهيري بمدينة العلمين الجديدة يوم 14 آب ضمن فعاليات مهرجان بورتوغول في الصيف.

ومن المنتظر أنه يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه إلى جانب أحدث أعماله بعرض بيجمع بين الغنى والاستعراض وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

0: مشتركة ولا غنية إلا ما في إصدار اليوم.
1: يعني هن سوري على صوتي، أنا بعدني مريضة. يعني هن ما عم بيتركوا لنا مجال. يعني اليوم
0: عم وقت الكفورة
1: وأكيد هلا وقت يعني محطم الأرقام. الأغنية ما إلها كم يوم نازلة، واللي عم نلاحظ له سنة ورا سنة إنه وائل كل ما عم بيكون عنده حفل ببيروت عم بيطلق كذا أغنية قبل، وعم بيطلقون قبل بوقت حتى يلحقوا الجمهور يعني هيك يتحضروا للأغنية ويحفظوها ويغنوها معه على المسرح.
0: هلا يمكن يلي هيك مفاجأة شوية مش كتير هي نوار الزغبي، لأنه كان صار لها فترة
1: مش
0: منزلة أغنية،
1: وكمان هيك الأغنية شوي غريبة يعني اسمها كيوت يعني يعني أغنية شوي يمكن تشبه نوال، بس كمان عم نشوف قد كذا فنان اليوم عم بيطلق أغاني على هيدا الستيل، يعني مثل هيفا، مثل سان لوفان، مثل نوال، يعني حتى أغنية مريم فارس آخر وحدة نزلتها، يعني كله عم بيكون على هيدا الستيل، عم بينقوا الأغاني يلي قريبة من الجمهور يلي هن عم يحكوا فيها، مش يعني أكتر من هن عم بيغنوا. مزبوط.
0: هلا المفاجأة الأكبر هي مايا نصري
1: كمان،
0: إذا صار لها كتير زمان غايبة يعني عن الساحة.
1: يعني هلا بس حطينا الأغاني أنا رحت رجعت هيك لما بعرف لأي
0: مرة، رجع شوي لما
1: رح أقول للطفولة كتير بس إنه رجعت لوقت كتير قديم.
0: صح. ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت، ما بقى معنا وقت كتير اكيد. يعني اليوم هيك الاخبار كتير منوعه، مع انه هي يعني اطلاق اغاني، ومثل ما كنا قلنا باول ما بلشنا البرنامج انه هلا لقنا نحن صيفيه في مهرجانات كتير، في حفلات كتير،
1: وكمان اصدار اغاني. يعني كمان كل فنان بهيك بيحرص انه يكون عم بينزل اغاني جديده، خاصه اذا عنده حفله بهيدا الصيفيه.
0: شكرا لك كارين، ومن جديد الحمد لله على السلامه. شكرا لكم مستمعينا، أكيد رحنا راجعين معكم من بعد جولة المحلية على الساعة 5، رح نكون معكم. كارين يعني أكيد ناطرينك نحن نهار التنين
1: إنه
0: على راد، و يعني كل تنين وكل خميس تعرفي شو معنات كل تنين وكل خميس لألي
1: كان اللوتو
0: كان اللوتو. هلأ اتذكرت بعد شوي بدي أقطع لوتو ضروري. شكرا لك كارين من جديد، ودايما من قلهم للمستمعين
1: خلوا عينكم على الفن.
2: Radio Free Lebanon. Lebanon الحر دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: tuned. Radio Free Lebanon.
1: دايما حدي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: Radio Free Lebanon.

الأحب وبيقولوا بتغسلوا وحبيبي فات المساء.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك وتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: قصدفين بطرس الدويهي، جوزيف ميشيل ضو، موريس حنا يني.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: المجد ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

القديسين فنعيد ذكرهم بتسبيح الروح وأعمال البر لأجل اسمك القدوس جاد الجياد الحسن.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، أبحرنا من فيليبي بعد أيام الفطير ولحقنا برفاقنا في ترواس ومكثنا هناك 7 أيام، وفي يوم الأحد اجتمعنا لكسر الخبز، فأخذ بولس يحدثهم وقد عزم على الرحيل في الغد، وأطال الحديث حتى منتصف الليل، وكان في العلية التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة، وكان شاب اسمه أفطيخس جالسا على النافذة، وأخذه نعاس ثقيل بينما كان بولس يستفيض في الحديث حتى غلب عليه النوم، فوقع من الطبقة الثالثة إلى الأسفل وحمل ميتا. فنزل بولس وارتمى عليه وضمه بين ذراعيه وقال: لا تضطرب، فنفسه فيه. ثم صعد فكسر الخبز وأكل، وحدثهم طويلا حتى الفجر ومضى، وجاءوا بالفتى حيا، فكان لهم عزاء كبير. أما نحن فسبقنا بولس وركبنا السفينة وأقلعنا إلى أسس لنأخذ بولس معنا من هناك، كما كان قد رتب وهو عازم أن يوافينا سيرا على الأقدام. ولما لحق بنا في أسس أصعدناه معنا إلى السفينة وجئنا إلى ميتيلانا، ومنها أبحرنا في الغد وأشرفنا على جزيرة خيوس، وفي اليوم التالي سرنا بمحاذاة جزيرة ساموس، وفي اليوم الثالث بعد توقف في تيريغوليون وصلنا إلى ميليتوس، وكان بولس قد صمم أن يتجاوز أفسس بحرا لئلا يضطر أن يتأخر في آسيا، لعله يصل إلى أورشليم يوم العنصرة. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: الويل لكم يا علماء التوراة، لأنكم حملتم مفتاح المعرفة، فأنتم ما دخلتم ومنعتم الذين يدخلون. ولما خرج يسوع من هناك، بدأ الكتبة والفريسيون يدمرون له حقدا شديدا، ويستدرجونه إلى الكلام على أمور كثيرة، ويترقبونه ليصطادوه بكلمة من فمه: حقا والأمان لجميعكم.

0: أجل الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، ونرفع إليك المجد والشكر وإلى

وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم لا باب أزليتك والآخذ من ابنك بجوارحك.

0: سر الأساقف المستقيم الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

دي رفقتكم جاية من لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواءً حتى ليبدو له الخطأ صواباً والخداع فضيلة. ترى كيف يسير في الحياة، يتنقل بين الناس، يجمع الثروة، يبحث عن المجد، لكنه نادراً ما يتوقف ليسأل نفسه: إلى أين يقودني هذا الطريق؟ هل أنا من يقوده؟ أم أني مجرد راكب في عربة تندفع بلا وجهة؟ لم يخبروني أن الحياة صعبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعياً لا يمكن أن يكونوا أشراراً، لأن الشر يتطلب غباءً ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل وللتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيراً، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

وفي الختام أصدقائي، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، وطبعا إلي وأنا بنتمنى لكم يوم مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:45 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: محاولات متناغمة لتعطيل اتفاق الإطار، حزب الله السلطة تستثمر على الوهم، وزيارة رئاسية فشلت، ترامب يهدد بأكبر هجوم على إيران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. يترقب لبنان وعلى كل المستويات تحويل الزخم الذي وفرته الزيارة الرئاسية للبيت الأبيض إلى خطوات ملموسة على الأرض، علما أن طريق تنفيذ الأجواء الإيجابية لا يزال مزروعا بالألغام، إذ كلما اقترب اتفاق الإطار من الانتقال من النصوص إلى التطبيق العملي برزت محاولات تعطيله بتناغم واضح بين تل أبيب وحزب الله.
1: فإسرائيل تواصل التذرع بالاعتبارات الأمنية لتبرير المماطلة في تنفيذ التزاماتها، في المقابل يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة ورفض كل ما من شأنه تكريس احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، ما يضع الاتفاق بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر الذي يتمسك به الحزب.
0: في الأثناء تتجه الأنظار إلى الدور المنتظر لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي يبدأ جولة اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدفع مسار تنفيذ الالتزامات، في ظل قناعة رسمية أن نجاح هذا المسار يشكل المدخل الأساس لتثبيت الاستقرار في الجنوب.
1: مصادر مواكبة قالت إن وجود قائد سنتكوم برات كوبر في بيروت يفتح الباب أمام البحث في توسعة رقعة المناطق التجريبية، وسط توقعات أن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في الرابع من الشهر المقبل رافعة لوضع اللمسات على توسعتها.
0: وكشف مصدر لبناني عن أن كوبر سيزور بيروت قريبا جدا بعدما سبقه إليها كليرفيلد، وأن وجودهما معا يأتي في سياق دعم الجيش والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين وخلوهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية. أضاف المصدر أن ضمانات أمريكية أعطيت للبنان بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش.
1: وزير العدل عادل نصار شدد على أن زيارة رئيس الجمهورية واشنطن كانت ممتازة، وقد نجح في تأمين دعم أمريكي واضح لتطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش بما يمكنه من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مضيفا أن الاجتماع مع رئيس ترامب أرسى قاعدة متينة لشراكة سياسية تعزز موقع لبنان في المرحلة المقبلة.
0: أما كتلة حزب الله النيابية فهاجمت الزيارة الرئاسية لواشنطن.
2: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
1: وكررت الكتلة معزوفة الرفض لكل تفاوض مباشر أو اتفاق ومسألة السلاح.
2: إننا في الوقت الذي نجدد فيه رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها، نؤكد على أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرا، وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم.
0: الجيش الإسرائيلي أكد الأطماع لإسرائيل في الأراضي اللبنانية، وهي تريد رؤية أعلام لبنانية وليس رايات حزب الله أو إيران.
1: في الأثناء أفيد بأن معظم مخازن الأسلحة التي طلبت إسرائيل في مفاوضات واشنطن ورفضها الجيش اللبناني عمليات تفتيش منازل المواطنين التي يشتبه أنها تحوي مخازن أسلحة تحتها وفي محيطها على أن تطرح هذه القضية من جديد، وخصوصا وأن معظم مخازن الأسلحة قائمة على عقارات خاصة وعدم الاقتراب منها يعني الإبقاء على السلاح.
0: كما أن المسألة نوقشت في مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، حيث أصر وفد تل أبيب على فرض الأمر على الجانب اللبناني وبدعم أمريكي، فيما قضت تعليمات قائد الجيش عماد رودولف هيكل بعدم منح إسرائيل مفتاح التفتيش في يدها، وإذا حصل التوجه إلى طلب تفتيش منزل أو منزلين في بلدة ما لا يمكن وضعها كلها في مثل هذه الحال أبدا أو إعطاء إشارة من هذا النوع.
1: وفي السياق ينتظر أن يحضر على طاولة المفاوضات إمكان إيجاد قوة ثالثة تتولى التأكد من تنفيذ اتفاق الإطار، ويمكن أن تكون قوة دولية. طرحت فرنسا قبل أيام أن تكون في طليعتها وسط توقعات بتبلور صورة القوة المذكورة في الأيام المقبلة.
0: وعلى وقع شائعات أفادت بأن النيابة العامة التمييزية أصدرت إشارات قضائية بالسماح لأي جهة بتفتيش أي منزل في الجنوب، حسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتفتيش أي من المنازل الخاصة ولا العامة مهما كان حجمها.
1: وفي آخر الميدانيات، تفجير في بلدة حداثة وقصف مدفعي من مربض الحمامس ومن النبطي طاول النبطي الفوق وعلي الطاهر وكفر تبنيت.
0: حكوميا، تطورات ملف الكهرباء شرحها وزير الطاقة جو صدي بعد جلسة الحكومة في السرايا.
3: صار في نقاش، صار في أسئلة، وبآخر المطاف مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بالنسبة للوضع الحالي تبع الكهرباء، وصلت التغذية الكهربائية بلبنان لبين 7 و9 ساعات بشهر شباط 2026، وهيدا من دون ما تكلف الكهرباء دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة اللبنانية. بشهر أدار كلكم تعرفوا أنه بدأت الحرب وصار في ارتفاع الهائل لأسعار البترول، دوبلت سعره. عرضت لمجلس الوزراء أول خيار هو تعديل بالتعريفة بطريقة متحركة تكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وصار في القرار أنه ما وقتها هلأ أنه ندق بالتعريفة لكل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعاني منها. الحل الثاني اللي طرحته أنه مؤسسة الكهرباء بدأ من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا بآخر ديسمبر 25، وكل شهر هيدا الرقم بيزيد 12 مليون تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة يندفع لمؤسسة الكهرباء 50 مليون دولار شهريا، هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر، من هون لوقتها بنكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. طلبت أنه يكون في يعني تعهد صارم أنه 50 مليون دولار شهريا على مدة 4 أو 5 أشهر تنقطع هيدا المرحلة ابتداء من أسبوع الجاي، وإلا إذا هالشي ما صار أنا ببقى بشوف كيف لازم أتصرف.
1: في الأمن، دارت اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة مساء أمس بين تجار مخدرات وآل جعفر، أسفرت وفق المعلومات الأولية عن سقوط قتيل وجريح نقل إلى مستشفى حيفا.
4: عين على العالم.
0: في الليلة 13 على التوالي من الضربات الأمريكية التي تهدف إلى محاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية، تحدث الإعلام الإيراني عن تعرض 16 مدينة للغارات ودوت انفجارات في محافظات هرمزكان، بينها مدينة بندر عباس، سيستان وبلوشستان ولرستان، وتحديدا في جنوب مدينة خرم آباد إلى مناطق في محيط مدينة الأهواز وجزيرة قشم.
1: سنتكوم أكدت صباحا استكمالها استهداف مراكز قيادية عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية، مكررة أن ضرباتها تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
0: وأكدت أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري.
1: ومساء أمس ذكر الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ومن طهران أفيد عن إطلاق صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في الكويت والأردن.
0: وفي حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد القائم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران، وأنه أصبح أكثر تشككا في قدرة المفاوضات مع طهران على تحقيق سلام دائم.
1: كما نسبت إلى مصادر مطلعة أن الموفدين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين هو أمر ممكن، في وقت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين أن طهران رفضت عرضا أمريكيا لوقف النار قدمه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
0: وكان ترامب قال أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت في خلال عملية الغضب الملحمي، ومؤكدا أنه على وشك اتخاذ القرار.
1: وقال أن إسرائيل ستنضم إلى الهجمات الواسعة في غضون دقيقتين، لكننا لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عمليات جديدة، موضحا أن انضمامها ستترتب عليه عواقب، وأن الإيرانيين يريدون التفاوض إلا أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد.
0: وأوضح ترامب أنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة، واصفا الإجراء بالمنصف.
1: ومن طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن ما وصفه بالاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة، وقال إنه سابقة خطيرة ومؤججة للصراع، وبمجرد أن تعتبر الحكومات مصادرة الأموال أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن، والفوضى لن تكون سلمية.
0: إسرائيليا نقل موقع ولا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الاستعدادات في تل أبيب لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران بلغت ذروتها اليوم، لا سيما في الجيش الإسرائيلي.
1: ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية أنه إذا سمح ترامب لإسرائيل بالمهاجمة فأنها مستعدة للقيام بذلك، وهي تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات على أهداف متبقية ضمن بنك أهداف سلاح الجو التي لم تستهدف بعد، مثل مواقع الطاقة وفق المصادر.
0: ونسبت القناة 12 إلى مصادر مطلعة ترجيحها إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل أولا، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو تدهور الأوضاع بشكل سريع وانضمامه للمواجهة أو لسيناريو التصعيد التدريجي.
1: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد في مشاورات أمنية الاستعداد لكل الاحتمالات، مهددا أن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل.
0: بريطانيا من ناحيتها أكدت أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي تهديد، بعدما وجه الحرس الثوري تهديدا للمملكة المتحدة ردا على سماحها لقاذفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها العسكرية.
1: وسط الأجواء النارية كشف الموساد أن إيران حاولت تجنيد مواطنين أجانب لتنفيذ هجمات تستهدف مسؤولين وشخصيات إسرائيلية بارزة داخل إسرائيل.
0: وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صدر عن النيابة نيابة عن الموساد، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية استخدمت عملاء جنائيين بالوكالة لتجنيد أشخاص قادرين على دخول إسرائيل لجمع معلومات استخبارية عن أهداف محتملة تمهيدا لتنفيذ هجمات. أضاف أن الموساد وجهاز الأمن الداخلي الشباك عملا بالتعاون مع شركاء دوليين على إحباط عشرات المخططات التي تقف إيران وراءها.
4: أخبار الرياضة.
1: بعد الجدل يلي رافق البطولة والاتهامات اللي طالت بعض القرارات التحكيمية ونتائج عدد من المواجهات، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عدم وجود أي مؤشرات على التلاعب بنتائج المباريات أو نشاط مراهنات مشبوه بكأس العالم 2026 بعد مراقبة أسواق المراهنات والنشاط داخل أرض الملعب بالوقت الفعلي وبكل المباريات 104.
4: بعيدا من السياسة.
0: عقب خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها، أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا.
1: وقد أجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص في الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3,500 شخص طلب منهم مغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة أفيلا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران.
0: كما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بإجلاء نحو 1,500 شخص من مجمع سياحي ومنطقة سكنية بسبب الزحف السريع للحرائق.
1: وإلى إنجاز النسائي، ففي وقت يواجه فيه قطاع الطيران تحديات متزايدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وضغوط تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عين الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخبيرة الاقتصادية الباكستانية سعدية زاهدي مديرة عامة للاتحاد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، على أن تتولى مهامها اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.
0: زاهدي تحمل الجنسيتين الباكستانية والسويسرية وتتحدث 4 لغات، كما تحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سميث في الولايات المتحدة وماجستيرا في الاقتصاد الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة هارفارد.
1: انضمت زاهدي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004 بصفتها خبيرة اقتصادية، قبل أن تصبح في عام 2018 أصغر شخصية تعين عضوا منتدبا وعضوا في مجلس إدارة المنتدى.
0: وتقود مركز المنتدى الاقتصاد الجديد والمجتمع المسؤول عن ملفات الاقتصاد ورأس المال البشري والتنمية والمساواة، كما أشرفت على مبادرات تتعلق بالنمو والابتكار والمهارات وسوق العمل والحراك الاجتماعي.
1: وقد اختارتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم لعامي 2013 و2014، تقديرا لإسهاماتها في قضايا الاقتصاد وتمكين المرأة والتنمية.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: تتراجع اعتبارا من بكرة درجات الحرارة وبترجع لمعدلاتها بالمناطق الداخلية والجبلية مع نشاط للرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل، مما بيخفف من تأثير الحرارة. ومن اليوم لبكرة بضل طقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى 3 عناوين: محاولات متناغمة لتعطيل اتفاق الإطار، حزب الله السلطة تستثمر على الوهم والزيارة الرئاسية فاشلة، ترامب يهدد بأكبر هجوم على إيران. وكان في الجولة أيضا عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس. نفذ النشر مارون بشعلاني، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A وC ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع، مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر السابعة والربع.
1: صباح الخير، نقدم خبر السابعة والربع. كشفت معلومات صحفية أن اجتماعا بعيدا من الأضواء عقد أخيرا في بغداد بين وفد من حزب الله ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، تم في خلاله البحث في التحديات التي تواجه المنطقة وطريقة مقاربتها، وكان لبنان من ضمن مواضيع النقاش بين الجانبين. أضافت أن الزيدي بعث برسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، نبهه فيها إلى محاذير أي هجوم على الحزب ومن يمثل في لبنان، مؤكدا أن الشعب العراقي يرفض أي أمر من هذا القبيل، وهو كرئيس للوزراء لا يمكنه أن يخالف إرادة شعبه، فيما شدد الشرع على أنه لن يتجاوب مع الضغط الأمريكي وليس في صدد فتح معركة مع أحد في لبنان.

0: نبدأ بالنهار التي عنونت ضوابط للتفتيش عن السلاح.
1: عناوين الصحف.
0: عذرا نبدأ بالنهار ضوابط للتفتيش عن السلاح ولا إشارات قضائية حتى الساعة. من النهار إلى نداء الوطن، من القمة إلى الميدان، الجنوب يختبر ولادة

0: بيت إيران حول جبل الفأس. حزب الله يرد على عون الانسحاب قبل مصير السلاح. إلى الشرق التي عنونت نظام الملالي يضحي بآخر أذرعه ترقب لما بعد زيارة واشنطن، والجنوب أمام اختبار التنفيذ.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: نبدأ بالنهار في أسرارها. لم يتخذ الخلاف في بلدية مزرعة الشوف طبعا طائفيا إلا لدى بعض الرأي العام، إذ انطلق من اعتراض على تجاوزات رئيس البلدية الذي دفع العضوة المسيحية الوحيدة إلى الاستقالة، لكن استقالة آخرين من الأعضاء الدروز تضامنا معها خفف من وطأة الطابع المذهبي، وإن لم ينفي الارتكابات والتجاوزات التي قام بها رئيس البلدية. تسلم مسؤول أمني لائحة بأسماء موظفين مرتشين في مرفق عام لم يكترثوا لكل تحذيرات المسؤولين عنهم، واستمروا في جني المال وعبثهم بمصلحة المواطنين في انتظار ما يمكن أن يقدم عليه المسؤول الأمني تعاونا مع الجهات القضائية المعنية. في أسرار نداء الوطن، مصدر قريب من البيت الأبيض لنداء الوطن لفتة الرئيسين عون وترامب تجاه الرئيس بيري يجب ألا تفهم في إطار الموافقة في تغطية عرقلة حزب الله ومواقفه الرافضة للمفاوضات، بل بمثابة دعوة لبيري ليكون قناة سياسية خلفية فعالة في سبيل العمل للتوصل إلى حل دائم مع إسرائيل. تكشف مصادر فلسطينية عن تحولات مقلقة داخل مخيم عين الحلوي بعدما أعلن قياديون وعناصر من تنظيمي جند الشام والشباب المسلم في حي الطوارئ مبايعتهم لتنظيم داعش، ما يثير مخاوف أمنية من إعادة تنظيم الصفوف وأحياء نشاط الخلايا المتشددة داخل المخيم. في أسرار اللواء، أعادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الانعكاسات المباشرة على لبنان. تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد إذا لم تفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل. إلى أسرار الجمهورية، أخيرا إلى أسرار الجمهورية، تغير مسار تحقيق كبير مع موظف سابق بسحر ساحر، فبعدما ثبتت عليه الفظائع بالوقائع وكانت تسير الإجراءات نحو توقيفه، تبدلت الاتجاهات باتجاه لفلفة ملفه محليا. لوحظ شبه إجماع من أوسع مروحة قيادية حول مواقف مرجع كبير مع إصراره على إنقاذ لبنان من مواقعه المنكوب. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في الصباحية الثانية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: رشوي مش مثلي الأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: بحث عسكري أمريكي في توسعة المناطق التجريبية وسعي متناغم لتعطيل اتفاق الإطار. حزب الله: الزيارة الرئاسية فشلت والسلطة تستثمر على الوهم. إسرائيل: نريد رؤية أعلام لبنانية وليس رايات الحزب أو إيران. القاضي الحاج: لا قرارات بتفتيش المنازل مهما كان حجمها في الجنوب. لقاء في بغداد بين رئيس الوزراء العراقي وحزب الله. 16 غارة أمريكية على إيران في الليلة 13، وترامب يهددها بأكبر هجوم عليها. من هي أول امرأة تتولى إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي؟ وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. كل مساعي نسف أو زرع الألغام في طريق تنفيذ اتفاق الإطار لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأن ما كتب قد كتب، وعلى الجميع التقيد ببنوده كافة. والراعي الأمريكي مصمم على إنهاء حال الحرب والفوضى الأمنية وعدم الاستقرار في لبنان عموما وجنوبه تحديدا، رغم مكابرة حزب الله ووصفه الزيارة الرئاسية لواشنطن بالفاشلة وإصراره على إبقاء القديم على قدمه من الاتفاقات والتفاهمات الثنائية مع إسرائيل التي طارت بفعل حرب الانتقام لاغتيال الخامنئي واحتلال تل أبيب عشرات القرى عمليا أو بالنار، بعدما كانت تتمركز في 5 نقاط جنوبية فقط. ويترقب لبنان تحويل الزخم الذي وفرته زيارة الرئيس جوزيف عون للبيت الأبيض إلى خطوات ملموسة على الأرض، والجولة الجديدة من مفاوضات روما في 4 من آب.
1: فإسرائيل تواصل التذرع بالاعتبارات الأمنية لتبرير المماطلة في تنفيذ التزاماتها. في المقابل يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة، ورفض كل ما من شأنه تكريس احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، ما يضع الاتفاق بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر الذي يتمسك به الحزب.
0: في الأثناء تتجه الاهتمامات إلى الدور المنتظر لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي يبدأ جولة اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدفع مسار تنفيذ الالتزامات، في ظل قناعة رسمية أن نجاح هذا المسار يشكل المدخل الأساس لتثبيت الاستقرار في الجنوب.
1: مصادر مواكبة قالت إن وجود قائد سنتكوم براد كوبر في بيروت يفتح الباب أمام البحث في توسعة رقعة المناطق التجريبية، وسط توقعات أن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في 4 من الشهر المقبل رافعة لوضع اللمسات على توسعتها.
0: وكشف مصدر لبناني عن أن كوبر سيزور بيروت قريبا جدا، بعدما سبقه إليها كليرفيلد، وأن وجوده معا يأتي في سياق دعم الجيش والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين وخلوهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية. أضاف المصدر أن الضمانات الأمريكية أعطيت للبنان بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش.
1: وزير العدل عادل نصار شدد على أن زيارة رئيس الجمهورية واشنطن كانت ممتازة، وقد نجح في تأمين دعم أمريكي واضح لتطبيق تفاهمات وقف اطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش بما يمكنه من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مضيفا أن الاجتماع مع رئيس ترامب أرسى قاعدة متينة لشراكة سياسية تعزز موقع لبنان في المرحلة المقبلة.
0: أما كتلة حزب الله النيابية فهاجمت الزيارة الرئاسية لواشنطن.
2: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
1: وكررت الكتلة معزوفة الرفض لكل تفاوض مباشر أو اتفاق ومسألة السلاح.
2: إننا في الوقت الذي نجدد فيه رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها، نؤكد على أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرا، وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم.
0: الجيش الإسرائيلي أكد الأطماع لإسرائيل في الأراضي اللبنانية، وهي تريد رؤية أعلام لبنانية وليس رايات حزب الله أو إيران.
1: في الأثناء أفيد بأن معظم مخازن الأسلحة التي طلبت إسرائيل في مفاوضات واشنطن ورفضها الجيش اللبناني عملية تفتيش منازل المواطنين التي يشتبه أنها تحوي مخازن أسلحة تحتها وفي محيطها، على أن تطرح هذه القضية من جديد، خصوصا وأن معظم مخازن الأسلحة قائمة على عقارات خاصة وعدم الاقتراب منها يعني الإبقاء على السلاح.
0: كما أن المسألة نوقشت في مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، حيث أصر وفد تل أبيب على فرض الأمر على الجانب اللبناني وبدعم أمريكي، فيما قضت تعليمات قائد الجيش عماد رودولف هيكل بعدم منح إسرائيل مفتاح التفتيش في يدها، وإذا حصل التوجه إلى طلب تفتيش منزل أو منزلين في بلدة ما لا يمكن وضعها كلها في مثل هذه الحال أبدا أو إعطاء إشارة من هذا النوع.
1: وفي السياق ينتظر أن يحضر على طاولة المفاوضات إمكان إيجاد قوة ثالثة تتولى التأكد من تنفيذ اتفاق الإطار، ويمكن أن تكون قوة دولية طرحت فرنسا قبل أيام أن تكون في طليعتها وسط توقعات بتبلور صورة القوة المذكورة في الأيام المقبلة.
0: وعلى وقع شائعات أفادت بأن النيابة العامة التمييزية أصدرت إشارات قضائية بالسماح لأي جهة بتفتيش أي منزل في الجنوب، حسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتفتيش أي من المنازل الخاضعة أو الخاصة ولا العامة مهما كان حجمها.
1: في الغضون كشفت معلومات صحفية أن اجتماعا بعيدا من الأضواء عقد أخيرا في بغداد بين وفد من حزب الله ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، تم في خلاله البحث في التحديات التي تواجه المنطقة وطريقة مقاربتها، وكان لبنان من ضمن مواضيع النقاش بين الجانبين.
0: أضافت أن الزيدي بعث برسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع نبه فيها من محاذير أي هجوم على الحزب ومن يمثل في لبنان، مؤكدا أن الشعب العراقي يرفض أي أمر من هذا القبيل، وهو كرئيس الوزراء لا يمكنه أن يخالف إرادة شعبه، فيما شدد الرئيس الشرع على أنه لن يتجاوب مع الضغط الأمريكي وليس في صدد فتح معركة مع أحد في لبنان.
1: وفي آخر الميدانيات، تفجير في بلدة حداثة وقصف مدفعي من مربض الحمامس ومن النبطي طاول النبطي الفوأة وعلي الطاهر وكفر تبنيت.
0: حكوميا، تطورات ملف الكهرباء شرحها وزير الطاقة جو صدي بعد جلسة الحكومة في السرايا.
3: صار في نقاش، صار في أسئلة، وبآخر المطاف مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بالنسبة للوضع الحالي تبع الكهرباء، وصلت التغذية الكهربائية بلبنان لبين 7 و9 ساعات بشهر شباط 2026، وهيدا من دون ما تكلف الكهرباء دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة اللبنانية. بشهر أدار كلكم تعرفوا أنه بدأت الحرب وصار في ارتفاع الهائل لأسعار البترول، دولت سعره. عرضت لمجلس الوزراء أول خيار هو تعديل بالتعريفة بطريقة متحركة تكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وصار في القرار أنه ما وقتها هلأ أنه ندق بالتعريفة لكل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعاني منها. الحالة الثانية اللي طرحته أنه مؤسسة الكهرباء بدها من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا بآخر ديسمبر 25، وكل شهر هيدا الرقم بيزيد 12 مليون تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة يندفع لمؤسسة الكهرباء 50 مليون دولار شهريا، هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر، من هون لوقتها منكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. طلبت أنه يكون في يعني تعهد صارم أنه 50 مليون دولار شهريا على مدة 4 أو 5 أشهر تنقطع هيدا المرحلة ابتداء من أسبوع الجاي، وإلا إذا هالشي ما صار أنا ببقى بشوف كيف لازم أتصرف.
1: في الأمن، دارت اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة مساء أمس بين تجار مخدرات وآل جعفر، أسفرت وفق المعلومات الأولية عن سقوط قتيل وجريح نقل إلى مستشفى حيفا.
4: عين على العالم.
0: في الليلة 13 على التوالي من الضربات الأمريكية التي تهدف إلى محاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة البحرية التجارية. تحدث الإعلام الإيراني عن تعرض 16 مدينة للغارات، ودوت انفجارات في محافظات هرمزغان بينها مدينة بندر عباس، سيستان وبلوشستان ولرشتان، وتحديدا في جنوب مدينة خرم أباد إلى مناطق في محيط مدينة الأهواز وجزيرة قشم.
1: سنتكوم أكدت صباحا استكمالها استهداف مراكز قيادية عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة السحلية، مكررة أن ضرباتها تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
0: وأكدت أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري.
1: ومساء أمس ذكر الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية أثر العدوان الإيراني الآثم. ومن طهران أفيد عن إطلاق صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في الكويت والأردن، وصباحا أطلقت سفارات الإنذار في البحرين.
0: وفي حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد القائم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران، وأنه أصبح أكثر تشددا في قدرة المفاوضات مع طهران على تحقيق سلام دائم.
1: كما نسبت إلى مصادر مطلعة أن الموفدين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين هو أمر ممكن، في وقت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين أن طهران رفضت عرضا أمريكيا لوقف النار قدمه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
0: وكان ترامب قال أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت في عملية الغضب الملحمي، ومؤكدا أنه على وشك اتخاذ القرار.
1: وقال إن إسرائيل ستنضم إلى الهجمات الواسعة في غضون دقيقتين، لكننا لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة، موضحا أن انضمامها ستترتب عليه عواقب، وأن الإيرانيين يريدون التفاوض إلا أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد.
0: وأوضح سيد البيت الأبيض أنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشاحنات والشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة، واصفا الإجراء بالمنصف.
1: ومن طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن ما وصفه بالاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة، وقال إنه سابقة خطيرة ومؤججة للصراع، وبمجرد أن تعتبر الحكومات مصادرة الأموال أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى لن تكون سلمية.
0: إسرائيليا نقل موقع ولا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الاستعدادات في تل أبيب لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران بلغت ذروتها اليوم، لا سيما في الجيش الإسرائيلي.
1: ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية أنه إذا سمح ترامب لإسرائيل بالمهاجمة فأنها مستعدة للقيام بذلك، وهي تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات على أهداف متبقية ضمن بنك أهداف سلاح الجو التي لم تستهدف بعد مثل مواقع الطاقة وفق المصادر.
0: ونسبت القناة 12 إلى مصادر مطلعة ترجيحها إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل أولا، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو تدهور الأوضاع بشكل سريع وانضمامه للمواجهة أو لسيناريو التصعيد التدريجي.
1: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد في مشاورة أمنية الاستعداد لكل الاحتمالات، مهددا أن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل.
0: بريطانيا من ناحيتها أكدت أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي تهديد، بعدما وجه الحرس الثوري تهديدا للمملكة المتحدة ردا على سماحها لقاذفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها العسكرية.
1: وسط هذه الأجواء النارية كشف الموساد أن إيران حاولت تجنيد مواطنين أجانب لتنفيذ هجمات تستهدف مسؤولين وشخصيات إسرائيلية بارزة داخل إسرائيل.
0: وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر نيابة عن الموساد، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية استخدمت عملاء جنائيين بالوكالة لتجنيد أشخاص قادرين على دخول إسرائيل لجمع معلومات استخبارية عن أهداف محتملة تمهيدا لتنفيذ تنفيذ هجمات. أضاف أن الموساد وجهاز الأمن الداخلي الشباك عملا بالتعاون مع شركاء دوليين على إحباط عشرات المخططات التي تقف إيران وراءها.
4: أخبار الرياضة.
1: بعد الجدل يلي رافق البطولة والاتهامات اللي طالت بعض القرارات التحكيمية ونتائج عدد من المواجهات، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عدم وجود أي مؤشرات على التلاعب بنتائج المباريات أو نشاط مراهنات مشبوه بكأس العالم 2026 بعد مراقبة أسواق المراهنات والنشاط داخل أرض الملعب بالوقت الفعلي وبكل المباريات 104.
4: بعيدا من السياسة،
0: عقب خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها، أعلنت إسبانيا حالة طوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا.
1: وقد أجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص في الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3,500 شخص طلب منهم مغادرة المنازل في بلدة تقع غربي مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة أفيلا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران.
0: وتم إجلاء نحو 1,500 شخص من مجمع سياحي ومنطقة سكنية بسبب الزحف السريع للحرائق.
1: وإلى إنجاز النسائي، ففي وقت يواجه فيه قطاع الطيران تحديات متزايدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وضغوط تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عين الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخبيرة الاقتصادية الباكستانية سعدية زاهدي مديرة عامة للاتحاد لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، على أن تتولى مهامها اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.
0: زاهدي تحمل الجنسيتين الباكستانية والسويسرية وتتحدث 4 لغات، كما تحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سميث في الولايات المتحدة وماجستيرا في الاقتصاد الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة هارفارد.
1: انضمت زاهدي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004 بصفتها خبيرة اقتصادية، قبل أن تصبح في عام 2018 أصغر شخصية تعين عضوا منتدبا وعضوا في مجلس إدارة المنتدى.
0: وتقود مركز المنتدى الاقتصاد الجديد والمجتمع المسؤول عن ملفات الاقتصاد ورأس المال البشري والتنمية والمساواة، كما أشرفت على مبادرات تتعلق بالنمو والابتكار والمهارات وسوق العمل والحراك الاجتماعي.
1: وقد اختارتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC ضمن قائمة أكثر من 100 امرأة تأثيرا في العالم لعامي 2013-2014، تقديرا لإسهاماتها في قضايا الاقتصاد وتمكين المرأة والتنمية.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه في حركة ناشطة على أوتوستراد جوني كثيفة من أنطلياس حتى نهر الموت، حركة كثيفة على أوتوستراد خلدي وناشطة باتجاه الأنفاق، وكثيفة من علي باتجاه عريا حتى الجمهور، وداخل بيروت المتن السريع باتجاه نهر الموت حركة كثيفة، والحدث الكفاءات كمان في حركة كثيفة.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: بحث عسكري أمريكي في توسعة المناطق التجريبية وسعي متناغم لتعطيل اتفاق الإطار. حزب الله: الزيارة الرئاسية فشلت والسلطة تستثمر على الوهم. إسرائيل: نريد رؤية أعلام لبنانية وليس رايات الحزب أو إيران. القاضي الحاج: لا قرارات بتفتيش المنازل مهما كان حجمها في الجنوب. لقاء في بغداد بين رئيس الوزراء العراقي وحزب الله. 16 غارة أمريكية على إيران في الليلة 13 وترامب يهددها بأكبر هجوم عليها. سعدية زاهدي أول امرأة تتولى إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، نفذ النشرة مارون بشعلاني، نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوبويا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعيلة، لازم نوعي

0: هيدا الشيء الوراثي. هل شغلة كتير مهمة؟ لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح الكسر الموجود بالدي ان اي.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد، حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي.
3: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1.
3: خبر 8:15.
4: بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، تجاوزت أسعار النفط مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى في شهرين، وصعد خام برنت بأكثر من 30% منذ بداية الشهر، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أواخر أيار، وسط توقعات باستمرار صعوده إذا استمرت المواجهة. وفي خطوة تشير إلى سعي طهران لتعزيز قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين ومكونات لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن على متن طائرة تابعة لشركة مهان إير غادرت طهران في 13 من الحلي. وبحسب المصادر فإن الطائرة أقلت ما بين 10 و21 عنصرا من الحرس الثوري بينهم قيادات رفيعة، إلى جانب مستشارين عسكريين أرسلوا لتدريب الحوثيين على أنظمة صاروخية جديدة، كاشفة عن أن الرحلة كانت متجهة في البداية إلى مطار صنعاء قبل أن تحول إلى مطار الحديدة بعد تعرض مطار العاصمة اليمنية لهجوم، وحملت أيضا كمية من الذهب لتمويل أنشطة الجماعة. قبل الختام، هذا النداء الإنساني الملح، مستشفى رزق في الأشرفية بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جان خوري، للاتصال 03-136-736.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

شرفنا وأهلا وسهلا فيكم، شرفنا لحتى نفوت على بيوتكم وحتى كمان نخش بسياراتكم وبالأجهزة تبعولكم تليفوناتكم. مطرح ما فيه لبنان الحر أكيد نحن موجودين. اليوم مبدئيا آخر يوم عمل عند الناس، طبعا بكرة بعد بكرة ويك اند، بس ما تنسوا انه كمان اليوم بدها تبلش من بعد الظهر وطلوع تخف هالموجة الشو بالخانقة فظيعة. ها هلا اذا رحتوا على البحر انتبهوا من ضربة الشمس، ما تقعدوا كتير بدون الاكرانات وما تنزلوا طاقة الظهر لان الواحد بياكل ضربة شمس وما بيعود يطلع منها. مسيح وأنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف وجريس مارون أكيب برنامجنا لليوم بقى معكم للعشرة لربع بتوقيت بيروت. مثل العادة نتناقش بروية وهدوء وبنسمع بعضنا. أهم شي دايما بقول أهم شي نعرف نسمع ونعرف شو نحكي. هلأ زدت عليها هاي لأنه عم شوف أوقات أنه الناس على الواتساب خصوصا اللي بيطلعوا على الهواء مسجلين رسالة صوتية على الواتساب بفكروا عم بيسمعوا أو عم بيحكوا مع بعض الأصدقاء لقالون، ما بفكروا أكتر أنه ممكن يكون في ملايين البشر عم يتابعون. لذلك بدنا نعرف شو نحكي ونعرف شو نسمع.

0: حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. بأربع آب مفاوضات لبنان وإسرائيل بجولتها السابعة بروما بظل مسعى عسكري أمريكي لدعم الجيش والتحقق من انتشاره بالمنطقتين التجريبيتين بالجنوب وخلو من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية، وتأكيد إسرائيل عبر جيشها أنه ما عندها أطماع بالأراضي اللبنانية وهي بدها تشوف أعلام لبنانية ومش رايات حزب الله أو إيران. وبوقت ينتظر تواصل متجدد بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي من بعد اتصال التهنئة بسلامة العودة من واشنطن، هاجم حزب الله ببيان لكتلته النيابية زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن.
1: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
0: وكررت الكتلة معزوفة الرفض لأي تفاوض مباشر أو اتفاق ومسألة الساح.
1: إننا في الوقت الذي نجدد فيه رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها، نؤكد على أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرا، وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم.
0: أسئلة كل مواطن سياسي لليوم، يلا اسمعوا معنا. أول سؤال، شو هي معايير النجاح والفشل عندكم كلبنانية؟ وهل المثل العامي المكتوب بينقرأ من عنوانه بينطبق على الزيارة الرئاسية واتفاق الإطار؟ سؤال رقم 2، وين نجحت الدولة بآخر مساراتها؟ وين فشلت؟ وين نجح الحزب بالفترة الأخيرة كمان؟ وين فشل؟ وسؤال يسأل، شو هو المأزق الحقيقي بلبنان؟ الدولة أو بحسب الحزب السلطة المرتهنة للخارج أم الحزب نفسه؟ يعني الدولة أو الحزب، لأنه الدولة مثل ما هني بسموها السلطة المرتهنة للخارج، أم حزب الله اللي ورطنا بكذا شغلة نحن بغنى عنها؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس ميسج 70-959-1111. كمان مرة بتمنى من الناس اللي بيشاركوا على الواتساب ما حدا يكتب، بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب لأنه ما بنقرأ رسائل مكتوبة، إنما سجلوا فويس ميسجز. وفي ناس عم بيجربوا يتلفنوا على 70-959-1111، هيدا الرقم فقط للرسائل الصوتية الفويس ميسجز. فيكن نتحاور أكتر، نحكي بصوت عالي أكتر، نناقش المواضيع ممكن بحدية أوقات على 70-959-1111، لا على 09-218-233، على 09 بنحكي، على 70 بنتحاور بالواتساب فقط لغير. أنا دايما بقولكم أنه بفضل نحكي على التليفون لأنه بالحوار بنفهم مع بعضنا أكتر، منصير نتناقش ومنعيط منصرخ منعصب، بس حلو النقاش الديمقراطي. فإذن عند هاللبنانيين شو هي معايير النجاح والفشل، وهل المثل العامي المكتوبة بينقرأ من عنوانه بينطبق على الزيارة الرئاسية واتفاق إطار، يعني فاشل من أساسه وفاشل الاتفاق من أساسه مثل ما الحزب بقول، وين نجحت الدولة بآخر مساراتها الأمنية والسياسية، ووين فشلت، ووين نجح الحزب كمان بالفترة الأخيرة كمان، ووين فشل. والسؤال رقم ثلاثة، شو هو المأزق اللبناني الحقيقي؟ شو هو هذا المأزق، الدولة أم الحزب نفسه؟

0: خلينا نسمع اول رساله صوتيه من كريم.
1: صباحك استاذ طاني.
0: صباح النور.
1: والله استاذ طاني لو بيسقطوا ما بيكون احسن. بربر ليش هن شو عملوا هن؟ لك كيف له عين، كيف لهم عين يحكم؟ كل واحد بيطلع منهم بيطلع بجهبز وبفكر حاله انه هو شيء مهم. خلاص يا استاذ طاني، هالبالون اللي كانوا نفخينه فيه نفسوا وخلصت، بعدهم عايشين بالخس يا جماعه.
0: بس انا لاحظت شغلي انك بلشت تسجل صديقي كريم، بلشت تسجل حتى قبل ما أسأل الأسئلة، يعني بيان من صوت عز الدين النائب اللي عم بيقرأ البيان. أوكي، إنك بلشت تسجل اللي بدك تقوله منك لحالك بدون حتى ما تسمع الأسئلة. بليز كرمال مرة تانية، بليز بليز بليز اسمع السؤال أوكي بعدين جاوب. يلا فويس.
2: صباح الخير يا دوني. صباح الخير للمجتمع.
0: أهلا بلي.
2: صباح الخير للبنان الحلو، للعالم البتوعة، للناس اللي بتصبح ربها وبتقول يا رب كون خير على العالم كله سوا. عودي الجماعة شالفوا تيابوا او الجماعة فيهم لايا، ما بدنا نقول لهم شيء. فيكم تكحتوا اذا فيكم لايا تزيحوا، نحن معكم وعلى بايكوس. بس اذا ما فيكم ضبوا كلاكيشكم واعطوهم للجيش ورايحوا حولكم.
0: برضو ما عم
2: بجاوب. لا انتوا اكبر منكم، رايحوا حولكم، رايحوا حولكم. حوش تنفتوا لح تنفتوا على التلفزيونات ما بيسوا. كل واحد منكم بيطلع على التلفزيون فكر حوله بيضة البين، وهو هو الله يعينه بيقوم عند الصبح ما بيسبح ربه وتعالى الله يقطع له نهاره. خير وسلامة.
0: شكرا.
2: هذا هو الموضوع منه طويل.
0: شكرا يا إلي، بس برضو ما جاوبت على شيء. عن جد ما جاوبت على شيء. لحديت هلا رسالتين صوتيتين، كل شخص منكم عم بيقول رأيه الخاص بالموضوع اللي هو بده يقوله، ما حدا جاوب على ولا شيء. هيك مكفيين يا شباب. بسمع ضو.
3: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
3: الوحيد حزب الله لازم ما ينظر بالوطنية، لأنه كل إنسان وطنه شريف عم بيعمل لوطنه رح يتهمه بالخيانة، لأن هو وطنه إيران مش لبنان. فبقى الوحيد حزب الله ما لازم ينظر لا بالوطنية ولا بالخيانة ولا يتهم حدا بالخيانة، لأنه هو حتى النخاع الشوكي عميل، هو علمنا الخيانة، هو علمنا الكذب. 40 سنة قال هو نحمي ونبني، 40 سنة كذب على الناس. هو دمر وهجر وقتل وترك وهرب من أرضه بكل هالشعارات اللي كان يقولها من 40 سنة، طلع كذاب فيها ومنه قادة. وللأسف وللأسف ومليون أسف، الزعماء المسيحيين الكلاب اللي ركعوا.
0: لحوقف
3: حسن نصر الله.
0: لحوقف الرسالة، لحوقف الرسالة. أنا كنت عم بقول ضو حبيب القلب من أول البرنامج، قلت بأول البرنامج عذرا على التعبير، اللي بتقولوه بالواتسابات بين بعضكم ما بينقال على الهواء إطلاقا. بقى بعتذر، يعني مرقت كم كلمة ممكن ينقالوا بالسياسة كذب وما كذب وغيره، بس تنوصل لهالانحطاط بالكلام غير مسموح. بقى بعتذر منك يا ضو، ومثل ما بنعرف نسمع لازم نعرف كيف نجاوب بكل أناقة للكلام. ألو
4: ألو.
0: أيوة.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: اسمي رجاء.
0: كيفك يا رجاء؟
4: بحبك بحبك وبحب جوزيف عون ونواف سلام ولبنان، إن شاء الله بتصير بألف خير وبس.
0: بس هيك؟
4: بس
0: طيب أهلا فيك رجاء. يا هلا صديقنا الديم حسن من الجنوب.
5: يعطيك العافية. حسن ديم الجنوب. بكل بساطة، الفشل، معايير الفشل أو معايير النجاح تتشكل على التالي: إيقاف الدمار وإيقاف الاستهدافات.
0: نعم.
5: والحضانة العربية والدولية للدولة اللبنانية من خلال سياسة الحكومة، هذه معايير واضحة للنجاح. هلا الفشل هو العزلة من جهة، الدمار استمرار المعارك استمرار الاستهدافات، وهولي بيكفوا لحتى تثبت من نجح ومن أخفق بهال.
0: إيه بس لحد هلا. بس لحد هلا يا حسن، أهلا وسهلا. لحد هلا يعني في نجاحات كتيرة وفي كمان إخفاقات، خصوصا إنه الإسرائيلي بعدهم عم بفجروا عم بيحرقوا عم بيكفوا عادي ببعض المناطق اللي بعدهم موجودين فيها. يعني نحن عم نحكي عن زوطة الغربية طلعوا منا علما إنه عم طلعوا منا ناريا، أوكي، يعني هذه المنطقة ما كان فيها جيش إسرائيلي، إنما كانت خاضعة للنيران وما كانوا أهلها مسموح يرجعوا على المناطق. عثمان أهلا وسهلا فيك.
6: صباحك سيد طوني.
0: صباح النور.
6: صباحك سيد طوني وحياة الله، لازم نعمل لها شابو بالا إسرائيل والله العظيم. هلأ بيطلع بقولوا لك هيدا عميل يا لطيف. لا يا خي، دعنا نحسرها هيك حساب صغير. بالزمان الجيش الإسرائيلي خلصنا من النظام السوري، والفلسطينية بال82 مين خلصنا منهم؟ كانوا مثل الطاعون مستشرسين فينا، صح ولا لا؟ الجيش الإسرائيلي خلصنا منهم. والله الجيش الإسرائيلي شو عم بقول لك؟ عم بقول لك أنا بقلي أطماع، أنا بدي شوف الرايات اللبنانية، ما بدي شوف رايات حزب الله ورايات إيران.
0: نعم.
6: كمان حيخلصنا من الإيراني ومن ميليشياته عنا. خي ليش ما بدنا نعمل سلام نحن وياه؟ لهيك زلمة عم يوقف حدك ليه؟ لا خي خلينا نعمل سلام ونخلص، والله العظيم خلينا نخلص نعمل سلام ونخلص. بالقليل الزلمة بده بلد، بده يعمل لك لبنان لبنان، هيك عم بيقول. خي خلينا نجربه، خلينا نجربه. بقولوا لك ما فينا نسلم. ليش بصدقكم إلكم خي؟ ما انتو كذابين، انتو وإيران تبعكم كذابين، مظبوط ولا لا؟ يسعد لي صباحك سيد طوني.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا، شكرا لك. اليوم ما حابين تلفن على التليفون، شو بكون يا جماعة؟ يلا في اتصال. ألو
7: ألو، بونجور.
0: بونجور، أهلين.
7: كيفك مسيو طوني؟ معك داني.
0: أهلا فيك داني.
7: حزب الله انتصر بشغل كتير.
0: بلش تحكي إنجازات يعني وأخفاقات، ما هيك؟
7: صحيح. الإنجاز الكبير اللي عمله أنا معه فيه على فكرة، أنه قبل حرب الإسناد كان حزب الله مسيطر معنويا قضائيا وعسكريا وماليا على الدولة اللبنانية. من بعد حرب إسناد غزة تغيرت هالموضوع كله، يعني هذا إنجاز كبير لقلو أنا بعترف له فيه. وتاني شغل
0: هذا تراجع، هذه عم تخدها بباب المسخرة. ايه
7: لا، بالنسبة لنحنا اللبنانية هذا إنجاز.
0: لا نحن عم نحكي هو وين أنجز وين فشل، وين الدولة أنجزت وين فشل بآخر مسار. عم بحكي يمكن ما انتبهت للسؤال، عم بحكي بآخر المسارات اللي نحن هلأ عايشين فيها اللي مارين فيها، وين الدولة نجحت وين فشلت، وكمان وين الحزب نجح وين فشل.
7: نجحت الدولة بأنه كسرت التابو يلي هو التفاوض مع إسرائيل يلي كان تابو.
0: نعم.
7: عارف كيف؟ وفشلت أنه على الأرض ما عم تعمل هالإنجازات لتواكب هالإنجاز يلي عملته بكسر هالتابو يلي هو ممنوع أنه تتفاوض مع حدا أنت عندك مشكلة معه، لأنه أصلا ما بتتفاوض إلا مع حدا عندك مشكلة معه.
0: نعم.
7: ما بتتفاوض مع حدا ما عندك مشكلة معه. أنا برأيي هذا الإنجاز الكبير للدولة اللبنانية، وحزب الله مشيف أنه عنده إنجازات.
0: أوكي، شكرا لك. خلينا نسمع جميل.
8: صباح الخير. صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
8: حق الدولة، هذا آخر سؤال. حق الدولة اللي تركتهم يسرحوا يمرحوا بالبلد مثل ما هني بدهم، وركبوا على ظهر الدولة هني. تعرف واحد 40 سنة حاكم البلد تيجي تشلحوا إياها اليوم؟ صعب كتير، صعب كتير كتير. يسعد صباحك.
0: يعني عم نحكي شو هو المأزق اللبناني الحقيقي، الدولة أم الحزب؟ هذا هو آخر سؤال ما جاوبنا عليه. الحق على الدولة بشو؟ يلا. ألو
9: ألو.
0: أيوة.
9: صباح الخير.
0: صباح النور.
9: عبد الحميد.
0: أهلا فيك عبد الحميد.
9: الله يخليك يا رب. لكن المأزق أنه الحق على الدولة السابق، يعني كل شيء إجت حكومات.
0: نعم.
9: كانت عامل الحزب غطاء،
0: بس ما الحزب بس ما مش نعم. المؤسسات والدولة استمرارية.
9: لأقول لك شغلة يا تون، اليوم اللي ثبت أنه كل رؤساء الحكومات والوزراء كانوا عم يغطوا شو عم يشتغل حزب الله، والحزب تركهم يسرحوا ويمرحوا بأموال الناس والسرقات والنهيب. هذا اللي ثبت هلأ لتاريخ هلأ، كل رؤساء الحكومات ما بستثني ولا واحد منهم،
0: ولا حدا
9: ولا مخلوق
0: لحد هلأ كمان.
9: لا
0: مع نواف سلام
9: نحن عم نحكي المرحلة مين السبب.
0: عم تحكي عن المرحلة السابقة، يعني مش بهالدولة
9: طبعاً.
0: هلأ
9: طبعا ايه؟ طبعا طبعا طبعا كل الدولة لما رئيس حكومة بيطلع عنده عمال طائلة يخدها وسيحبها ومن تحت الأرض ماشي الحزب الله يعطيهم العافية. أنا كنت أشتغل بالبغاع يا توني.
0: بدك تعجل ما تطول كتير بليز. إيه
9: ما حتطول اليوم السبب اللي وصلنا لهون هي الحكومات ورؤساء الحكومات السابقين. من فؤاد السنيورة لنجيب نياطي، من بدك اسم تمام سلام، كله
0: سعد الحريري كله. كمان
9: نعم،
0: وسعد الحريري
9: سعد الله الله الله الله يغفر له، الله يغفر له ويسامحه ويسامحه. شو بدي
0: لا عم نسأل، انت عم تقول كل الرؤساء تحديدا سمي.
9: الله يغفر له ويسامحه،
0: طب اللي حاول يغفر للجميع
9: نصوبين محتاجين. شو بدي خليني هلا
0: طب خليني هلا هون طبعا نطول كتير، اين اخطاء الحزب؟
9: الحزب اخطا،
0: وين اخطا وين نجح؟
9: قبل كل شيء من حرب الاسناد هلا كله اخطاء باخطاء، ما نجح بشيء
0: ولا شيء
9: ولا شيء ولا شيء ولا شيء. ليه عالم بالشوارع نايمة وبالخيام
0: ما شايف له نقطة بيضة بكل مسار وهلا بالأخير؟
9: يا توني تعال راجع من 2002 وقت اللي عملنا حرب التحرير وبلشت بلش حزب الله يزور المناطق كلها، من أيامها لتاريخ هلا والتخطيطات ماشي لنوصل للنتيجة هيدي. وين بيكون وين بيكون نجاح؟
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلبي. هلا
9: كلمه اخيره.
0: لا ما بقى فينا بشرفك لي
9: كلمه
0: بليز. لا حبيب قلبي ما بقى فينا بليز حبيب قلبي. لا مش كلمه اخيره بعد، انا كمان بدي اسلم الهوا بعد دقيقه، في ناس ناطرين على التليفون. خليني اسمع توني.
10: بونجور توني.
0: بونجور
10: اسمعك. ولا يا توني نحن واصلين على الصدام
0: نعم
10: بين الجيش والحزب، هيدا هو المأزق الحقيقي. يعني هيدا آخر شيء نحنا رح نوصل لمحل رح يصير فيه اشتباك بين الحزب والجيش، لأنه هلا هي عم تحبل بدها تولد.
0: نعم.
10: وكإنجازات
0: الله يقدر.
10: الحزب ما عمل إنجازات أبدا، وإذا بدنا ننسب الإنجازات افترضنا لرئيس الجمهورية ما قالوا من القصر إلا مبارح العصر، يعني مبارح حجة من عند ترامب بعد ما شفنا شيء لهلا.
0: نعم أوكي.
10: وفي شغلة إنه الشباب عم بيقولوا ما بدهم هيدا التفاوض المباشر، أنا بدي أسألهم بس كان نبيه بري عم بيفاوض هوكشتاين
0: غير مباشر،
10: هو أصلا يهودي، نحن معنا
0: مشكلة
10: مع الطائفة اليهودية، بس هو كان ضابط إسرائيلي، يعني هني كانوا عم بيفاوضوا إسرائيل مباشرة. ليه وقتها ما كان عنده مشكلة ولا لأنه هيدا الرئيس بري؟
0: أوكي شكرا لك توني، اهلا وسهلا. استراحه صغيره بعد الموجز مع رندا، منتابع اللقاء، واللي بحب يبعث هلا فويسز نحن جاهزين لنسمعها بعد الموجز. كفوا ارسال رسائل، ناطرينكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: نفذت القوات الإسرائيلية فجرا عمليات نسف لما يعرقل الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداثة الطيري وكونين، كما أطلقت صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجد الزون. عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: شوقة العمر، ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-189.

في الليلة 13 على التوالي من الهجمات الأمريكية، أعلن الجيش الأمريكي إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران استمرت لأكثر من ساعتين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أو رسمية عن الجيش الإيراني أنه هاجم منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. هذا وشدد الجيش الإيراني على أن أي إجراء يتخذ ضد مصالحنا القانونية سيقوض الأمن والمصالح الاقتصادية لباقي دول المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. أخيرا، هذا النداء الإنساني، مستشفى رزق الأشرفي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جون خوري للاتصال 03-136-736. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، تم إحصاء 15 جريح بعشر حوادث سير خلال الساعات القليلة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: كريسون، شو رأيكم بكمشي منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشي من رشيد، لأنه أولاً بيشبع، مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كافي معكم عبر لبنان الحر، كل مواطن سياسي. صفر 9 218 233، فويس مسج 70 9 5 9 1 1 1. أسئلتنا لهالحلقة هي التالية: شو هي معايير النجاح والفشل عندكم كلبنانيين؟ وهل المثل العامي المكتوب بينقرأ من عنوانه بينطبق على الزيارة الرئاسية واتفاق الإطار؟ عم نحكي عن الزيارة الرئاسية لواشنطن واتفاق الإطار اللي تم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. السؤال رقم 2: وين نجحت الدولة بآخر مساراتها ووين فشلت؟ وين نجح الحزب بالفترة الأخيرة؟ برجع بكرر بالفترة الأخيرة، مش على مدى سنين طويلة. وين كمان هو فشل؟ وشو هو المأزق اللبناني الحقيقي؟ الدولة أو بحسب الحزب السلطة المرتهنة للخارج أم الحزب نفسه؟ 09 218 233، رسائل صوتية 70 9 5 9 1 1 1. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: منجور مشي توني.
0: أهلين، هلا.
1: معك عبدو.
0: أهلا بعبدو.
1: بخصوص الأسئلة اللي صارتها حضرتك.
0: نعم، عندنا كذا سؤال.
1: صح.
0: نقي واحد منهم.
1: يعني فيني أنا باختصار كلهم. الدولة من نجاح لنجاح.
0: نعم.
1: على رب. مدماك ورا مدماك. فشل لحد هلا ما في، لأنه هي عم تلمم فشل السلطات اللي كانت بالدولة قبل. بالنسبة لحزب الله فشل نهائي. إن الله راد هلا نهائي. لأنه امبارح كان حسب الأخبار كان عند اليهود بناء الهيكل. اليهود هدم الهيكل، لأنه 76 بعد الميلاد الهيكل انهدم على يد الرومان. واليهود لحد هلا ما قدموا أي ضحية للخالق. بينما حزب الله عمل الجنوب، هو هذا الفشل من زمان، ما مش من هلا، هو عمل الجنوب مذبح مات عليه كتير أو أكلوا عليه كتير، شي ناس انتحارية وفي ناس ماتوا أبرياء. بقى هو
0: نعم
1: يكون هلا بالقدس حزب الله، مش بالجنوب ورا بالنبطية ورا النبطية. لازم يكون هلا بالقدس عم يمنع ابن ما بعرف شو اسمه.
0: هلا بعدك ما عم تجاوبني على شيء، وصلتني على إسرائيل ونحن عم نحكي على لبنان.
1: ايه بس ما اعتبره
0: عبدو ذكرتني بفيلم سفر بارلك لفيروز.
1: صح.
0: ايه انا عم بعيط لك عبدو وانت رايح بغير دنيا.
1: مش ما اسمعك.
0: رجع شوي يا عبدو، رجع على لبنان يا عبدو.
1: لا محكيك بلبنان. بينما يقدم جنوب لاسرائيل كان لازم يكون هلا بالقدس، عم يمنعوا لهداك يفوت على القبة الصخره فيجهز حاله يقدم الضحيه النهائيه.
0: طيب شكرا لك عبدو، اهلا وسهلا فيك. بسمع سمير. يلا سمير، بعد اتصال فويس.
2: يسعد صباحك خواجة طوني.
0: أهلا فيك.
2: معك سمير.
0: أهلا بسمير.
2: المأزق الأول للدولة اللي هي أنه بدل تلتزم بالتزامات يمكن ما رح يخليها الحزب.
0: نعم.
2: تنفذها.
0: نعم.
2: وخاصة تسليم السلاح وبسط السلطة على كامل الأراضي اللبنانية، يمكن هيدا الحزب ما رح يخليها تنفذه. والمأزق الثاني للحزب هو أنه فشل بمواجهته للعدوان الإسرائيلي، وفوت العدو الإسرائيلي على أراضي لبنانية ما كان موجود فيها، وفشل هلأ كمان بلا مع بيئته إنه مش قادر يبني ولا يعمر مثل ما كان يقول، وما لا قادر يرجع العالم على كراها، وفشل كمان بالمساعدات اللي كان يقدمها بكل الحروب اللي كانت تصير، المساعدات المالية والمادية. فهيدا الفشل الثاني للحزب.
0: خلينا نشوف إذا كمان بيئة الحزب بيقولوا لك مظبوط إنه ما قادر الحزب يبني، ما قادر يرد الناس على بيوتها، وما قادر وما قادر وما قادر يرجع يعوض لهم. ما بعرف، تنشوف إذا كمان هني بيقولوا لك إيه ولا لا. ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: صباح الخير.
0: أهلين، صباح النور.
3: كيف خرجتوني؟
0: يا هلا يا هلا.
3: جان معك.
0: أهلا بجان. وطي الراديو بس بليز جان.
3: حبيبي.
0: وطي الراديو جان.
3: إيه. الإنجاز اللي عمله، عمل إنجاز مبلا حزب الله بتاعته هو.
0: طبعا.
3: إنه مثل ما قالت فايلي زمان شال لحد وقعد محله. أول إنجاز.
0: نعم، يعني عمل حارس حدود لإسرائيل. إيه
3: صح. تاني إنجاز عمله ما خلى داعش يعيه ويفي على إسرائيل.
0: خلينا نحكي بدون تحكم يعني، اعطيني بالفعل اين انجز واين فشل، واين انجزت اين انجز. بس برجع بقول لك، برجع بقول لك، برجع بقول لك بدون تحكم اذا بتريد بليز.
3: اوكي
0: اعطيني شيء جدي بليز. وين نجح؟
3: جدي هو جدي مش مزح يعني، هو تطفيلي بيقول له انتو
0: شرفك شرفك اذا رح تكفي هيك رح اقول لك ميرسي. برجع بقول لك بدون تحكم وين نجحت الدولة؟ وين؟ طبعا الدولة غابت 40-50 سنة عن الجنوب، رح يقولوا لك اضطرينا نحن نحافظ على حالنا. شو يعني؟
3: مش غابت لأنه كانت الحكومة تقريبا بيديهم.
0: ايه اعطيني وين، بعدني عم برجع بسألك للمرة الأخيرة قبل ما ياخذ غير اتصال إذا بدك. شو؟
3: بشوف ايش لك ولا بشو؟
0: بدك تجاوب ولا مطول؟
3: لا انا هودي اللي عندي يون قلتهم طلع.
0: اوكي شو هو الحفظهم؟ شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
3: والله حفظهم كتبهم على ورقه كمان.
0: ايه اهلا وسهلا فيك، خليني اخذ ابو علي.
4: بونجور يا طوني.
0: بونجور.
4: صباح.
0: هلا هلا.
4: شو الاخبار؟ تمام
0: الحمد لله.
4: معك ابو علي من بعلمك.
0: اهلا وسهلا.
4: لك يا خي، الدوله السلطه هلا هيدي الحاليه ما فشلت، بالعكس.
0: نعم.
4: جنبت لبنان بكل قرارات اللي اخذتها، جنبت لبنان من حرب شاملة، حرب تورطنا فيها بسبب ايران من دون اي اعذار. هذه حرب الاسناد كانت فشل زريع لحزب الله.
0: نعم.
4: اول شيء، اول فشل وخطأه بلش بسوريا، بدخوله بسوريا اسناد للنظام، لكن النظام شو عمل فيه؟ ورجعنا جينا باسناد غزة قضينا على الباقي. الله يحمي الجيش لأنه هلأ هو خط الدفاع الأول، ويا خي وخير إن شاء الله. وإذا رحنا على مفاوضات يعني مع إسرائيل مباشرة ولا غير مباشرة ولا عملوا اتفاق، هي كل الدول العربية مطبعة مع إسرائيل، لك مصر شو بيجيبنا نحن لمصر للأردن لكل هذه الدول اللي فيها علاقات مباشرة مع إسرائيل؟ خي ما عم نقول له يعملوا سفارة إسرائيلية بلبنان، بس بالحد الأدنى عرفت كيف؟ هني بحاله ونحن بحالنا يا خي.
0: أوكي.
4: الله ينجي لبنان ويحمي الجيش لأنه الوضع جدا مزري.
0: شكرا لك، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بعد هالاتصال رح أرجع عيد الموضوع من الأساس لحتى يلي ما قدروا يسمعوا الحلقة من البداية يكون عندهم فكرة تيقدروا يشاركوا بالوقت المتبقي عنا. ألو.
5: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
5: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك، مين معي؟
5: معك علي.
0: أهلا فيك يا علي، كيفك؟
5: ماشي الحال. أول شغلة بالنسبة من فشل ومن نجاح، هلأ الدولة اللبنانية أول شيء فشلت لما عم تبيع الشعب اللبناني انتصارات وهمية. لما بدي أطلع شك علم بزوتر أنا اللي هي منا محتلة كانت، فأنا عم بيع انتصار وهمي، عم حاول أخذ انتصارات مقنعة.
0: لا بس قالوا لك، هني قالوا لك، حتى الجيش قال لك العسكر الإسرائيلي مش موجود بزوطة الغربية، ولكن بالنار كان مانع حتى الأهالي يفوتوا. مظبوط.
5: هلا ما كان له داعي رئيس الحكومة يطلع هلا لهونيك يشك عالم.
0: ليه؟ ليش لا؟ لأنه قال لك لو ما فات رئيس الحكومة مين كان رح يفوت هالناس؟ ما كمان أنه وجود الدولة بفوت الناس. وقال كان مظبوط، لو كانوا الإسرائيليين موجودين ما كنتوا رح تفوتوا، أو حتى بالنار كان ممنوعين، صح؟
5: بيجوز.
0: شو بيجوز؟ ما عم بقول لك الإسرائيلي بالنار، ما السيطرة بالنار هي ذاتها تقريبا
5: الجيش اللبناني امبارح طلع قاضي
0: الجيش. ايه بس عم بقول لك شغلة، السيطرة بالنار تقريبا هي نفسها مثل كأنه السيطرة على الأرض، يعني إذا واحد حاطط حزام ناري مسكر لك إياه بالنار ما في برخش تغط. مظبوط. هلا وقت فات الجيش، وقت ثبت إجري، سمحوا للناس يفوتوا بنطاق معين لحتى ما يتضرروا العالم. شغلة تاني. أوكي.
5: شغلة تاني كمان، الفشل التاني اللي صار اللي هو فشل اتفاق الإطار أصلا هو ومجتمعين، إنه لما أنا بدي أكون رئيس جمهورية واسمع ترامب عم بيقول إنه أحمد الشرع فيه فوت ويدمر حزب الله بلبنان، وأنا رئيس هالدولة اللبنانية الموجودة وأقعد أتضحك هون سقطت.
0: لا لا ما تضحك.
5: شرعيته لا مش إلى جوزيف عون، عرفت علي كيف؟ هون سقطت الشرعية أصلا.
0: هو رجع وضحها الرئيس عون بالمؤتمر.
5: نعم.
0: رجع وضحها، رجع قال لهم انه نحن نرفض اي دخول اجنبي لا سوري ولا
5: غير. قدام ترامب
0: لك بقى هلا.
5: ليه ما وضحها قدام ترامب؟
0: طب اذا قال له هلا ترامب شو كان صار؟ عادي.
5: لا يقول له انا ما بسمح انه يفوت احمد الشارع.
0: ايه.
5: ولا هو اضعف من انه يقولها.
0: اضعف؟ ايه. اوكي. رأيك
5: مش هيك؟ وحزب الله فشل.
0: وين؟
5: حزب الله فشل فشل ذريع جدا.
0: وين؟
5: تعرف أمتين يا سيستوني؟
0: أمتين
5: حزب الله فشل لما وافق أنه تنتخب هاي السلطة من قبله. لما هو صدق على أنه راح انتخب رئيس الجمهورية وعطى الثقة للحكومة.
0: طب وين نجح؟
5: فشل كتير كبير.
0: وين نجح؟
5: مين؟
0: وين نجح الحزب؟
5: حزب الله نجح بشغلة واحدة.
0: ايه
5: اللي هي انه بعد الاشياء اللي صارت معه كل هاي التفاصيل من ايام البيجر واغتيال امين العام اللي له وكل هالتفاصيل نجح انه ضل واقف على جرام.
0: طب انا رح اسألك سؤال،
5: كانت
0: هل نجح بسوريا؟
5: على مدار 11 سنة فوت السلاح اللي بده اياه.
0: انه فوت السلاح لمين؟
5: فوت السلاح اللي له هو اللي هلا عم بيقاتل فيه. لو ما كان، لو كان احمد الشارع من 11 سنة مستلم سوريا كان اي تدخل اسرائيلي من هون حيبدوه لحزب الله.
0: اوكي نجح فاذا بسوريا، نجح بحرب غزه، اسناد غزه،
5: اسناد غزه اخذ قرار بلحظه يحيى السنوار انه يفوت هالمحور كله.
0: نجح شو بده يحيى السنوار؟ يحيى السنوار كان عم بدافع عن بلاده يصطفل. عم بحكي نجح الحزب باسناد غزه،
5: بالنهايه عمل واجب الدين.
0: نجح الحزب باسناد غزه ايه او لا؟
5: بالمبدأ
0: لا،
5: لا ما نجح.
0: أوكي نجح بالانتقام لاغتيال الخامنئي؟
5: أول شيء الخامنئي الإيرانية عم ينتقموا له وهي
0: المعركة. أوكي أوكي بس أوكي
5: الحرب ناشي يعني وعم
0: نجح أو ما نجح؟ عم شو بدي بالإيرانية؟ عم بحكي الحزب.
5: ما هو أنت عم فين بتقول نجح وما نجح؟
0: ما عم بقول لك، ما لحظة ما يا خي، ما عم بقول لك يعني رجعت اندلعت الحرب وقت اغتيال الخامنئي وفات الإسرائيل وضلوا بجيوش الجرارة، نجح أوكي. أو ما نجح؟
5: لحديت هلا بعدها ماشي الأمور
0: عارف. نجح أو ما نجح؟ ما بدي أقول ليش نجح. نجح الحزب. أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا حبيب القلب، يا هلا. خليني أخذ كمان اتصال. ألو
6: ألو
0: أيوة
6: سلطاني، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
6: محمد نجم النبطي.
0: أهلا فيك محمد.
6: حبيبي سلطاني، بدي بس إنجازات رئيس الجمهورية بأمريكا بس بدي أعلق عليها. يعني أهم شيء أنه أنا أترامب أنه يسير رحلات على لبنان. هيدي حكي يعني، مش راح بيسير رحلات ولا طيارة أمريكية راح بتفوت لعنا.
0: ليه؟
6: ما راح بتفوت، ما عندهم جرأة يفوتوا.
0: ما عندهم جرأة يفوتوا الأمريكيين على لبنان؟
6: لا طيران يسيروا رحلات. انا عم بقول لك ان موجودين بعوكر، موجودين الامريكان
0: والايران، موجودين بالسفاره الايرانيه. ايه عادي.
6: وانجازات الدوله انه منعت الطيران الايراني يفوت، يعني انجازات
0: كمان بلا تحكم. خلينا نحكي هذه قرارات مش انجازات، هذه قرارات. عم نحكي
6: القرار لما
0: خلينا نحكي كنت عم
6: هو انجاز.
0: لا خلينا نكون منطقي، بدك تشوف اول شيء خلفيات هالانجاز، في عنده خلفيات ما هيك؟
6: خلفية الطيران الإيراني بده يجيب مساعدات
0: لمين؟
6: للبنان.
0: للبنان؟
6: بس الطيران الأمريكاني ما بعرف شو بده يجيب اسمهم على لبنان، سمحوا له قالوا له تفضل.
0: أوكي. أوكي.
6: هيدي الإنجازات، الواحد كل واحد بتغنى بالإنجازات اللي هي بتناسبه بالنسبة
0: أو اللي بلاقيها هي مناسبة، مش اللي هي بتناسبه أو اللي بلاقيها هي حسب وفقة وجهته السياسية انه هاي الانسان. 100%
6: 100% كل واحد ما ليش ليش لبنان مقسوم، كل واحد له ظهر خارج لبنان. هي هي ولبنان مقسم داخليا وخارجيا.
0: نعم. قديش صعب يرجع ينلحم هذا اللبنان اللي مقسم اللي عنده اتجاهات خارجية؟
6: والله يا استاذ صوني يعني نحن رهان على العقلاء بالبلد، على العقلاء.
0: أيوة.
6: نحن صح. أهم شيء ما ندير البارودة على بعضنا، قد ما بدنا بالسياسة ناكب بعضنا ما في مشكلة، بس البارودة خلوها على جنب، خلوها للعدو الخارجي. نحن العقلاء هم اللي بتراهن عليهم بالبلد. أنا بحب دايما أطلع
0: بس بس بعد ما جاوبتني على السؤال قديش صعبة إعادة اللحمة بين اللبنانيين، أو قديش صارت بعدها، قديش ممكن تكون هينة
6: بين السياسي؟ انت شو عم تحكي يعني؟
0: ما بسمع.
6: اللحمه بدك انت
0: اللحمه بين اللبنانيين صعبه؟
6: لا لا مين صعبة موجودة هلا بروح أنا على عين الرمان.
0: مش مهم الروحة مش مهم الروحة.
6: وبيجي ابن عين الرمان على الشياح بيأكل.
0: بعد في بعد في يعني بعد في قلوب صافي ممكن ترجع القلوب صافي بين بين هالبشر.
6: ما في شيء أبدا.
0: كيف؟
6: هلا بروح على سد البشرية أنا
0: بأخذ. خي أنا هلا بفوت على الضاحية بطلب مشاوي بحارة حريق عادي.
6: إيش شو؟ يعني
0: لا عم بحكي مش بالسياسة عم بحكي.
6: بس نحن أهل هالبلد.
0: طيب. شكرا لك محمد أهلا وسهلا فيك يا هلا يا هلا. فيني اسمع جوزيف.
7: طوني صباح الخير يعطيك العافية.
0: صباح النور.
7: معك جوزيف. في شغلتين هلأ المقاومة أو حزب الله فشل أنه فات بمعارك ما كان لازم يفوت فيها ويترك حاله إذا استفزوا يقوم بالحرب اللازم يقوم فيها باللي كان محضره للمواجهة. كنا اعتبرنا صحيح انه هو سلاح موجود للدفاع. وكمان الدولة اللبنانية فشلت فشل زريع. يعني لما كنت حكى بعض هي الامور مش بس عسكريا ونحاول نعمل تهدئة امنية. طوني في عنا الامور الاقتصادية كل الاعباء تبع الحرب وتبع الانهيار الاقتصادي بعد لهلا ما في اي شيء اعاد اموال او انون اعاد اموال العالم. بنفس الوقت نتمنى على معالي الوزير الصدي كبير انه سمعنا اليوم انه في سلم متحرك للكهرباء. كان الدكتور جعجع قال مجرد ما يتحرك سعر الكهرباء ما تأمن الغطاء الفرق الحكومي. ما هي فشل كمان للحكومة. الاقتصاد بالنسبة للشعب اهم من تأمين كمان عودة العالم النازحين الى بيوتها. ما الاقتصاد هو جوع والجوع هو مزلة. انه السلم متحرك اذا حاولت الدولة تمشي فيه او معالي مشي فيه كان الدكتور جعجع أنه بيقعد ببيته. أنا بفضل ساعتها حتى ما نكون مثل وزراء سابقين حتى يمكن وزراء السابقين كانوا يكلفوا الدولة وما يكلفوا المواطن. نحن ما عشان نتحمل سلم متحرك لفواتير كهرباء بكفي الضرائب اللي عم بحطوها على التبقى بكفي لعالبنزين. هذا فشل للدولة كمان يسمحوا لنا فيه.
0: أوكي.
7: بحجم الفشل تبع الحزب.
0: شكرا لك. خليني ارجعنا وياكم نعمل هيك جوجلي لكل الموضوع اللي طرحناه اليوم حتى نقدر نعرف عن شو عم نحكي وعن شو عم نناقش. فإذن بأربع آب مفاوضات لبنان وإسرائيل بجولتها السابعة بروما بظل مسعى أمريكي عسكري رح يكون بخلال يمكن هالويكند لدعم الجيش والتحقق من انتشاره بالمنطقتين التجريبيتين بالجنوب وخلو من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية وتأكيد إسرائيل عبر جيشها أنه ما عندها أطماع بالأراضي اللبنانية وهي بدها تشوف بس أعلام لبنانية ومش رايات حزب الله أو إيران. وبوقت ينتظر تواصل متجدد بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس من بعد اتصال التهنئة بسلامة العودة من واشنطن هاجم حزب الله ببيان لكتلة نيابية زيارة الرئيس جوزيف عون للولايات المتحدة.
8: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
0: وكررت الكتلة معزوفة الرفض لكل تفاوض مباشر أو اتفاق ومسألة السلاح.
8: إننا في الوقت الذي نجدد فيه رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار الذي نتج عنها نؤكد على أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرا، وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم.
0: فإذن شو هي معايير النجاح والفشل عندكم كلبنانية؟ وهل المثل العام المكتوب بينقرأ من عنوانه بينطبق على الزيارة الرئيسية واتفاء الإطار؟ وين نجحت الدولة بآخر مساراتها ووين فشلت؟ وين نجح الحزب بالفترة الأخيرة كمان ووين فشل؟ وشو هو المأزق اللبناني الحقيقي الدولي بحسب الحزب، السلطة المرتهنة للخارج أم الحزب نفسه؟ هلأ كنا عم نسمع كمان ببيان الحزب عم بيقولوا أنه انسحاب كامل، العودة ل 27 تشرين الثاني 2024، تطبيق 17-01 في جنوب الليطاني حصرا. أوكي، الجماعة صاروا بشمال الليطاني وهو نط ونط، ونحن بعدنا عم نحكي جنوب الليطاني. ما بعرف شو هالهفوة هاي. إيه ألو ألو ألو، راح الخط. يلا بسمع حسن.
9: ايه يسعد صباحك استاذ سوني. صباح عفوا، ما سمعت كل السؤال، سمعت اخر اسم منه. فشل فشل ذريع حزب الله. حزب الله مضيع الفرص. يعني اجتك فرصة ذهبية سنة الألفين، سحبت اسرائيل خلصنا، تعوا يا اخوين خلينا نعيش، بكفي اللي مرق علينا. لا، رجعوا الجماعة بلشوا يحفروا تحت الأرض وبلشوا يعملوا قصص، وبدنا نحرر فلسطين، وبدنا وبدنا وبدنا، لكن النتيجة هاي يعني النتيجة قدامك. وبالنسبة للدولة أكيد كل الأحزاب، الله لا يوفقهم بلبنان، كل الأحزاب هني ساهموا بإضعاف هذه الدولة وإفشالها، كلهم كلهم كلهم إفشال المؤسسات، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر حزب الله.
0: طيب بس تعبيرنا تكون منمى إذا بتريد، يعني مضطر حسن وقف الرسالة هون، لأنه برجع بقول الأحزاب تتسمى باسمها إذا بتريد، مش حسب رأيك. أوكي بليز، هيدي مشان مرتين حتى نقدر نمرق رسالتك على الهواء، وإلا منشوف نعملك بلوك.
9: هني حزب الله هني المصيبة عنا، هني اللي هروا مؤسسات الدولة. كان بإمكانهم الجماعة تعوا يا إخوان، أهم شيء نحافظ على المؤسسات. هني ما حافظوا على المؤسسات، تينزل واحد مثل وفيق صفا يهدد بالقضاء، وهيداك يهدد ممنوع تنزل الطيارات، وهيداك ممنوع السفر. لك مينك أنت؟ شو تاريخك بالبلد أنت لتقعد تهدد وتعمل؟ ما أنت بتقاتل وغيرك بيقاتل، شو يعني؟ انه حاجه هالقصص خلص، لازم حزب الله يفهم، يسلم سلاحه ويبطلوا هالخزعبلات كلها هيدي، لانه جماعه يعني ما عندهم ولا صفه منيحه. ما هن كل الموبقات عندهم. لك ما خلصنا من سمربكم يا زلمه، وجايين تحكوا بالله، ولك اتركوا الله لحاله، لك اتركوا الله، ما تقولوا حزب الله، قولوا حزب الشيطان.
0: رح وقف الرسالة كمان عذرا حسن، مشان مره تانية يعني بعتذر منك اذا هيك رح تكفي بهالاسلوب الكلام الاستفزازي، عذرا ما بنطلعك على الهواء. قبل ما نكون مع آخر الأخبار ورندا، وفدنا هلأ من الجنوب ببدء تجمع أهالي زوطة الغربية عند مدخل البلدة تمهيدا لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات.
10: خبر التاسع والربع.
11: أفاد الجيش الإسرائيلي بتسجيل إطلاق نار في البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد شمال الضفة الغربية. إسرائيل هايوم نقلت عن مصادر أن فلسطينيا انتزع سلاحا من حارس المستوطنة وأطلق النار على مستوطنين. هذا وأطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في بلدة تل في الضفة الغربية عقب الهجوم على مستوطنة حفلات جلعاد.

0: يلا بكفي نحن وياكم برنامجنا تقريبا بعد معنا أقل من نص ساعة بشوي. فألف أهلا وسهلا بيلي بيحبوا يشاركوا معنا. بس برجع بكرر هلأ وجهنا له ملاحظة مكتوبة لصديقنا حسن مشان مرة تاني, ومرجع منقله بخلال البرنامج كون شوي تعبيرك مقبولة على الهواء. أوكي, بغض النظر أنت مع ولا ضد ولا شو ما كانت مواقفك, بس طول بالك مثل ما بقولوا ربط زندك نتف صغيرة. أوكي, يلا كمان مع رسالة.
1: صباح هدولي,
0: صباح النور.
1: بالنسبة لمعايير الفشل والنجاح, ما هي عم يتطبق, عم يبين لما بده يطلع رئيس الحكومة ياخد انتصار وهمي ويوهم الشعب انه حقق انجاز كتير كبير لمناطق فعليا هي مش محتلة. هاي مناطق منا محتلة, طلع يشك عالم لبناني, هون بتشوف الفشل.
0: بس تقلك شغلة, منا محتلة اوكي, بس كان الإسرائيلي مانعك تفوت عليها تحت النار, يعني احتلال تحت النار. أوكي, منطقة محذر عليها الدخول, بس هيئتك مش من المنطقة, مش عارف شو الوضع. في مناطق محتلة في الجيش الإسرائيلي موجود فيها, في مناطق تحت النار ممنوع على الأهالي يفوتوا, واليوم بلشوا يفوتوا الجيش سمح لهم. لا معلوماتك, معلوماتك متأخرة.
1: إنه هيدا فشل,
0: لا
1: بس العالم اللي معمع قلبه تفكروا انجاز كتير ضخم وكتير كبير يعني.
0: طب ليه ما كنتوا موجودين بالضيعة؟
1: تاني شغلة كمان, معيار الفشل والنجاح.
0: بس قبل ما كفي لك يا حبيب قلبي يا ابو سهيل, لوضح لك شغلي, بما انه يعني فشل عند الدولة, ليه ما رحتوا على زوتر الغربية اثناء الوجود الاسرائيلي اللي كان فارض حاله تحت النار؟ برجع بقول لك تحت النار, ما كان عسكره على الارض بزوتر الغربية.

0: الله ما عليه يعني ما هو لسه تكون حزب الله.
1: ليه؟
0: من شو اجى حزب الله؟ من فشل الدولة عبر سنين انك ما قدران تعمل شيء وما قدران تحكي.
1: لا تذكر وين طلع حزب الله بالبقاع وكيف عملوا الإيرانية. تذكر تذكر تذكر.
0: هلا تيجي تقول لي حزب الله حما ولا ما حما؟ حزب الله عم يعمل قد ما في المستطاع وبعد قدران يعمل أكتر وأكتر.
1: بعد؟
0: أما الدولة
1: دخيلك لا
0: ما بقى تعمل. من سنة جدة لهلا ما عم تعمل شيء. دولة مهترية معودة على الإعاشات وعلى المعونات وعلى الشحادة. فنحن بدنا الدولة اللي قلنا تكون دولة قوية وتحط إصبعها بعين التخين مع هودة اثنين اللي مستلمين السلطة حاليا. صعبة صعبة جدا.
1: مش مع هود اثنين يعني برجع بقول لك كمان ألقابك تعبيرك غير لائقة على الهواء. عم تحكي عن رئيس جمهورية اللي أنت كمان شاركت بانتخابه وعن رئيس الحكومة. وهلأ إذا مش عاجبك رئيس الحكومة اسحبون للوزراء. اسحبون للوزراء اللي هيدا موجود على رأس الحكومة فيون. اسحبون للوزراء. في عندكم وزيرين ما هيك ولا صعبة يعني وقت. ما بعرف يا خي ما بعرف. يلا ألو. أيوة
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: لك أنا بدي أقول لك أنه في فشل
1: قبل مين معي بس
2: معك جورج.
1: يلا عم بسمع.
2: ايه في فشل من ناحية اسرائيل ومن ناحية امريكا ومن ناحية ايران ومن ناحية لبنان. مش هيك بتندار الحروب. لبنان وافق مع اللبنانية تيعملوا سولداء اترانجيه بسموها موجودة بكل العالم يجندوا ناس يدافعوا عن وطنهم. بس سؤالي انا المهم كتير، كانت عارف الدولة اللبنانية أنه إيران بدها تمولهم نقطة هالسطر وتصبح خير.
1: طيب الله معك بونوي وسكر دغري. حافظ له هالكلمتين يا جرجي يا جرجي يا جرجي. الله يسعدني أخ. طيب 09-218-233 سميرة.
3: صباح توني كيفك؟ معك سميرة. أنا بقول لك وين نجح الحزب بتدمير لبنان، هيدا هو اللي نجح فيه.
1: نعم لا برجع بقول خلينا نكون يعني بالتعبير نعرف شو عم نحكي بالسياسة. إذا بتريدوا بدي سلم على حبيبة قلبي دولي القاعد بزحلي راديو باك. سلمتنا لألكم دولي. يلا قريبا جدا بنكون بزحلي وعم نتغدى على البرداوني نحن وياكي ونسفق كيس. مش حقول هذيك الكلمة
4: بزحلاوي. علي مستمعينك. بصراحة معيار النجاح بلبنان مش بالخطابات ولا بالزيارات ولا بالصور. معيار النجاح هو شو حس المواطن بحياته اليومية. اليوم الدولة نجحت ترجع تفتح أبواب مع الخارج وتبعت إشارات إنه بدها ترجع تفعل دورة، بس فشلت كمان بمحل إنه ما قدرت ترجم هالشيء بالإنجازات الحقيقية كدورة. هي كدولة مثل الكهرباء، الاقتصاد، فرص العمل، استعادة ثقة الناس. حزب الله نجح يحافظ على حضوره ونفوذه ضمن البيئة، بس بقي ملف سلاحه ودوره محل خلاف كبير بين اللبنانيين، وهذا الانقسام بحسب شريحة واسعة ساهم باستمرار الأزمة. بين ومؤيدي بيشوفوا أنه دوره كان ضروري لأسباب أمنية واستراتيجية. أما المأزق الحقيقي اللي بلبنان فهو أنه بعد ما في اتفاق بين اللبنانيين على شكل الدولة ودورة. مع ضعف المؤسسات والانهيار الاقتصادي كل طرف بيحقق نجاح بجزء، بس البلد ككل بعده عم يدفع الثمن. البلد ككل السيستوني بعده عم يدفع الثمن.
1: مين عم بدفعنا الثمن؟ يعني عم نضل ندفع ثمن حروب ما خصنا فيها. شي مرة حدا فكر انه نحن شو خصنا بحروب الاخرين حتى عم نقاتل عن فلسطين وعن ايران وعن ما بعرف مين وعن الشيشان ورحنا على اوزباكستان وعلى وين بعد فيه العراق وسوريا ووين. طب كمان وفنزويلا سينا فنزويلا تجارة المخدرات بفنزويلا يا علي حبيبي. بس انه كمان معلش. الو الو الو
5: الو
1: ايوه
5: ايه كيفك استاذ توني؟
1: اهلين هلا
5: معك سميتك توني.
1: اهلا فيك توني.
5: اكيد الدولة نجحت بس طلع رئيس الحكومة وحط علم اللبناني بالدور اللي بالمنطقة اللي ممكن قادرين نفوت عليها. بس انا بدي اعطيك اكزامبل مني شخصيا. انا مرة طلعت على علاج شقيف كان بدي فوت زور علاج شقيف قبل الاحتلال. كان في انضباط بالحزب دفعت رسم لقدر فوت على علاج شقيف. اما هلا قاعدين عم بيحضروا ماتش فوتبول فيها. وين النصر اللي عملوه؟ وين؟ أنا عارف كنت عم بدفع تايد الفوت عليها.
1: نعم.
5: رسوم هلا الإسرائيلية قاعدين فيها عم بيحضروا ماتش فوتبول فيها.
1: شفناهم بالصورة إيه.
5: يعني وين الحماية اللي عم يعملونا إياها هي والمقاومة اللي كانوا عم يعملوها؟ هذا كان بدي أقوله. أما دولة الرئيس طلع على دولة كانت محتلة بلا سلاح بالدبلوماسية شك على لبنان.
1: مش على دولة رح على الضيعة.
5: سوري قصدي ال
1: هي كانت محتلة بالنار يعني تحت النار الإسرائيلية ممنوع الأهالي يفوتوا.
5: قالوا دولة الرئيس إيه.
1: عم نحكي عن نواف سلام.
5: 100%
1: عرفت؟ راح زوطة الغربية، هاي زوطة الغربية ضيعة من الضيعة اللبنانية اللي كانت تحت النار الإسرائيلية ممنوع الأهالي يفوتوا. إذا بشوفوا برغ شو بيقتلوها.
5: هيك عم نقول بالدبلوماسية رحنا شكينا علم لبنان بلا ما نضرب رصاصة من وراء الدبلوماسية تبع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. أما هن بالصواريخ وبالدرونات وبالسلاح وني القلعة يلي هي رمز من رموز لبنان.
1: أوكي.
5: هذاك اللي بدي أقول.
1: شكرا لك، نشوف اذا رح يردوا عليك الشباب كمان.
6: بونجور استوني، يسعد لي صباحك انت والمتابعين. اكيد
1: فريق.
6: اكيد الحق على الحزب اللي بده يروح يفتح معركة غزة يساند السنة. وفي عندك 2 مليار مصر والسعودية وقطر، مش هنقعد نسميهم كلهم 2 مليار كله استنكر وقدرين، انت تروح تفتح لي معركة وتطلع براسي انا بالجنوب. اكيد بده يكون الحق عليه، ولما بده يكون صار له بالحكم 30 سنة ما يعرف يغير لي قوانين قانون انتخاب عن نسبية وما يغير مراسيم ويغير إشي بقلب الدستور وعمل لي فيها عيش مشترك، ولك بيستاهل اللي صار فيه هيك وأكتر من هيك كمان. صحتين على قلب الأمريكان والسعودية يحكموا، خليهم يتعلموا. ومنحب أكيد نشوف نحن الإنجازات يعني على الأرض، يعني الخطابات كتير حلوة من فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، بس حابين نشوفها عمليا على الأرض. ميرسي لك.
1: طب أنا كمان حابب شوف عمليا. إذا عم تقول خطابات الرئيس والرئيس، عم نحكي عن عون وسلام، عم بيحكوا خطابات لا أكثر ولا أقل، مجرد كلام، حابين نشوف ترجمة على الأرض. طب نحن بخلال الحرب هاي اللي قطعت شفنا التواجد العسكري للحزب على الأرض شو عمل. هلأ إذا ما بتكون هذا المسار، تنكون منطقية، ما بتكون هذا المسار الدبلوماسي والسياسي، خلينا نقله للرئيس عون وقف يا خي كله، وخلينا نحن نكفي دورنا تنشوف إذا اللي حنخلي الإسرائيلي يضل ولا يفل. دورنا العسكري، مش نقله تفاوض مباشر وغير مباشر، لا منقبل بالما بعرف شو ومنقدم من هون ومنقدم من هون. خلينا نكون منطقية، إذا نحن مش موافقين على التفاوض المباشر خلينا نقله لجوزيف عون ونواف سلامي خي عدوا على جنب، منكفي عملياتنا الحربية تنشوف لوين بدها توصل. بتقبلوها ولا ما بتقبلوها؟ ألو؟ ألو؟ فاتحين الخط؟ ألو؟
7: ألو؟
1: تفضل أو تفضلي، ما عم بسمع؟
7: بوجور.
1: بوجور، أهلين.
7: معك نادية من زحلي.
1: أهلا فيك نادية. هلا بعدنا عم بفتح سيرة زحلي. ها كنت عم سلم على دولي حبيبة قلبي براديو باكس.
7: أهلا وسهلا فيك. بدي أقول لك
1: قبل ما نكفي، في هلأ لقاء ببعبدة بين الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام.
7: تردون؟
1: عم بقول هلأ في لقاء ببعبدة بين الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام.
7: الله يقويون. بس أنا بدي أقول شغلة، نحن بعدنا عم نسأل مين ربح
1: الخصير. احنا ما عم نقول من ربح، وين نجحت يعني الدولة وين اخفقت.
7: وين دولة نجحت هلأ فعليا، لانه حطنا رئيس الجمهورية على مسار صحيح،
1: على مسار
7: على مسار صحيح.
1: نعم.
7: ماشيين فيه بشكل جيد. اللي بده يقلنا ناترين النتائج على القليل يعطونا شهر او شهرين، عطينيهم 30-40 سنة شفنا لوين وصلنا، يعطونا شهر.
1: بس ما مبين، بيقولوا لك ما مبين لحد هلا انه في نتائج ايجابيه، لانه الاسرائيلي بعده عم بيقصف، بعده عم بيحرق ويفجر ويجرف ويقبع شجر.
7: استاذوني بس ما عاد يعطوه شويه وقت لحتى نقدر نوصل للاشياء اللي عم يسعوا لها الدوله.
1: يعني صاروا 7 جولات تفاوض تقدرنا وصلنا لاتفاق الاطار اللي مش رح يتنفذ مثل ما قالوا لي.
7: 7 جولات تفاوض بكم بقد ايه وقت؟
1: بكم شهر؟
7: بكذا شهر. اوكي
1: كم شهر عين بنعدوا على ايه.
7: بس انه قدي صار لهم هني شو عملوا؟ ما عملوا شيء. بعدين السيوتوني اللي بيخسر عادة، افترض انه انا تلميذ بالمدرسة سقطت
1: بعيد الصف،
7: سقطت بعيد صفي اوكي يا بعيد صفي بس بدي غير كل مبادئ
1: يا بعيد صفي
7: يا بتزل يا بيشحطوني
1: يا بعيد صفي يا بروح على غير مدرسه
7: ايه طيب طيب ما انه عم بعطي مثل كتير كتير بسيط انه انا بمدرسه طيب ما فشلنا
1: بس ما هيدا الصبي او هيدا البنت هيدا البنت ما فشلت يمكن زحطت شوي بس ما فشلت
7: يا استاذ توني اذا زحطت مره واثنين وثلاثه لا بتكون فشلت ما عليه هيدا بالاذن منك وبدي اتمنى لك نهار حلو وان شاء الله بنشوفك عنا
1: ميرسي
7: بدنا
1: نشرب عرق زحلاوي ولو
7: اي اكيد
1: حبيبتي شكرا لك خليني اسمع هلا علي على الواتساب
8: ايه صباح طوني حبيبي كيف
1: صباح النور
8: بس انا حزب الله انا مش انه نزلوا ناس نزلوا بسفينه فضائيه مرسوم عليها علم الحزب ونزلت هون بجنوب وفضت العالم حزب الله ان هو نتج عن اهمال طويل من الدوله اللبنانيه وتقاعس و يعني وترك الجنوب لاهله 60 حد عمره ما يرجع إن كان بمختلف المجالات مشاريع مي كهرباء إسرائيلي كان يفوت ياخد مين ما بده يفل ويعمل حواجز وما حدا كان سألان طبعا طبيعة الحال يعني وتمييز ضيعة عن ضيعة لأسباب هل هي ذاتها عم تصير حاليا هلا تيجي بتقلي خلوا هلا البيئة تصير تحت كنف الدولة على أي أساس على أي أساس وبعد لهلا ما بعرف قد ايه كم جلسة مفاوضات
1: سبعة زيرو سبعة
8: وقفة اطلاق نار شامل بعد ما قدرنا نجيب بيقولوا لك ايه اوكي يلا ايه وقفة اطلاق نار وبفله تاني ببلش الطريق فوق
1: ايه بس اخبرك شغلي ايام المفاوضات غير المباشرة اللي قدمنا فيها كريش وغير كريش وصلنا بين هلالين للترسيم البحري واللي ما طلع لنا فيه شيء 13 جولة تفاوض على مدى يمكن سنة ونص ضلوا هوكستين يروح ويجي عند الرئيس بري 13 جولة تطلعنا بالآخر فيفوش 13 جولة مظبوط مش هلا فايتين بروما بسبعة آب على الجولة رقم سبعة بأربعة آب بالأحرى بس هاي للمعلومات 13 جولة طلعنا باتفاق بحري فيفوش ما في شيء لا قدرنا طلعنا نفط ولا قدرنا طلعنا غاز ولا قدرنا طلعنا سمكي يلا ألو
9: يعطيك العافية أستاذي
1: أهلين هلا
9: بسام معك
1: أهلا بسام
9: أستاذي بس بالعقل اليوم بعد الحروب اللي قام فيها الحزب
1: نعم
9: مع العدو الصهيوني ويلي نتيجتها بالأخير ولدت لا أهل جنوب هون أنا بدي ركز لا أهل جنوب
1: قال لك الدولة هلا عم بقول لك إنه خلي الدولة تفرجينا شو بده يصير
9: معك أنا معك
1: وين بدك تفرجي
9: بس أنا لأنه سمعت هلا كم واحد من أهل جنوب عم يحكي ومؤيد للحروب ومؤيد للحزب ومؤيد شعمود طيب اليوم هالتشريد أهل جنوب مين عمل الدولة السل اللي انزلوا اللي كانوا على الأرصفة والطرقات الدولة لما كانوا بالمدارس يدعوا الدولة اتفضلوا اعطونا جيبونا حكمونا طيب وين كان الحزب وين كان الحزب يوقف مع أهله بجنوب أنا كمواطن لبناني كأهلي بعتبرهم بجنوب يعني هذا الانفصام أنا مستغربه يا خيي خلاص هلا هدول اللي ضد الدولة طلعوا عم يحكوا أنه هن مع الحزب ضد الدولة يا أخي ماشي خلي بقى العزب يقاتل لا ينهي إسرائيل يا إسرائيل تنهي
1: ما أنا كنت هلأ عبول أنا هلأ كنت عبول بسام إذا سمعتني أنه عندنا خيار جوزيف عون منقلن لجوزيف عون ولنواف يعني سام اللي هلأ مجتمعين ببعبدا يا خي قعدوا على جنب تركوا الحزب يكفي
9: طالما أنا بدي اسمع اليوم الدولة اللي عم تحرص على الدماء بلبنان وعلى أهلنا بجنوب وعلى تشريدهم يجوا هن هيدي البيئة ضد الدولة يعني شيء عن جد جنون
1: أستاذ طوني شيء جنون شكرا لك أهلا وسهلا بسام بسمع فادي
10: أستاذ طوني صباحك يا رب معك فادي
1: أهلا بفادي
10: مدير النجاح طبعا حزب الله بحد ذاته
1: نعم.
10: كان نعم بال2006 وقتها حتى ما منه نجاح لأنه هو هجم بأنيتي أنا، ومع أنه أنا ضد سياستهم بس ولكن بحترم آراءهم بحترم عقيدتهم، بس اليوم صار الوقت أنه نكون كليتنا بظهر الدولة بظهر الجيش.
1: نعم.
10: نبني دولة نقدر نعرف نعيش بقلب هالبلد، ما فيه يدل في حدا أقوى من الدولة أو مش أقوى بس بمعنى أقوى حاكم أو مؤثر على قرارات الدولة. في دولة خي، في رئيس جمهورية، في رئيس مجلس نواب، في دولة
1: حكومي. غلطة وانتخبني،
10: هيدول الأشياء كلياتهم خلص. يعني من قبل كان في القوات اللبنانية والكتائب وصلوا لأعلى أعلى أمجادهم، وبالنهاية رجعوا راحوا آخر قرار، ما كانوا وصلوا لقوة عظمى، وآخر شيء قرروا لا بدنا الدولة، نحن قالوا لا نحن بدنا الدولة وبدنا نبني دولة. اليوم كمان دور حزب الله، لازم نقتنع كلياتنا وشعبيته أكتر إنه خلص خي خليني يروح سلم الدولة، هي تنظم كل شيء وهي تهتم بكل شيء بالأمن، ونوقف ورا الجيش مش قدام الجيش. وكل العالم اللي عم بتهاجم الجيش بمحل معين بغض النظر من أي فئة، يا خي ما الجيش مش مسؤول، الجيش مش مسؤول، الجيش بده يجي أمر من مجلس النواب،
1: مجلس الوزراء. يعني
10: مش صايرة من قبل، ينعطى إذن للجيش يفتش هو ساعة ما هو بيلاقي مناسب نبش هالبيت بلا أمر قضاء بلا شيء، يفوت يفتش، لأنه كلياتنا إيمان وثقة بالجيش إنه الجيش ما بيغلط، بيصير في أخطاء بس الجيش هالأخطاء الكبيرة الفساد، فهمت قصدي؟ المفروض نوقف ورا الجيش ونبني دولة ونحط إيدنا بإيدين بعضنا.
1: بس القاضي الحج اليوم قال لك إنه نحن بعد ما عطينا أمر لا فوتوا ولا شيء، الموضوع مش موجود بالقضاء حتى الساعة، ما عطيوا أمر قضائي. ومجلس وزراء يعني الحكومة اللي بتعطي هي السلطة السياسية كمان. فينا نسمع حسان أو اتصال؟ اتصال. ألو ألو، راح الخط. حسان
11: استيطاني، صباح الخير، صباح صباح المستمعين.
1: أهلين
11: استيطاني، بس بدي لك شغلي إنه مدام الأمريكان ما بدهم حزب الله يتمدد أو الجذور إيران تتمدد بلبنان هالقد، طب ليش تركوه كل هالسنين وهلا هلا تذكروه؟ مش يعني انا مش عم بفهم الموضوع، انه دامك يا امريكا انت ما بدك انه حزب الله وايران تتمدد جذورها بلبنان، وانت بدك تكون الامر الناهي. اوكي مش غلط، جربنا الايرانيه طلعوا فاشلين، خلينا نجرب الامريكان مش غلط، بس نجرب الامريكان على اسس يعني منيحه، نعرف حالنا وين رايحين وين جايين.
1: ما تنسى
11: مش نترك بيوتنا، صرنا 17 تركين بيوتنا مش عارفين عنهم شيء، ليش تركت حزب الله يتمدد هالقد؟ انت ما بدك اياه لحزب الله، يعني
1: شغلي.
11: انت موافقه على الموضوع؟
1: لا لا لك شغلي، كانت الادارات الامريكيه السابقه موافقه على الموضوع، ايه وبموافقه الاسرائيلي يمكن كمان، ما كان بيقول لك الاسرائيلي حزب الله عمل لي حارس حدود، هيدي للتوضيح لا اكثر ولا اقل. يعني حتى الادارات الامريكيه اوباما وغير اوباما كانوا متفاهمين مع إيران على الآخر. ترامب كسر الجرة. ألو ألو،
12: صباح الخير.
1: أهلين، أهلا وسهلا.
12: كيفك؟
1: الحمد لله.
12: عبد الله كيف
1: ما؟ عبد الله
12: كيف؟
1: أهلا فيك عبد الله.
12: بالنسبة لسؤالك،
1: أي واحد
12: سؤال واضح وصريح، الدولة وين فشلت وين نجحت صح؟
1: والحزب وين نجح وين فشل؟
12: هو السؤال هلا، الحزب ترك الحزب على جنب.
1: لا يوه، ما السؤال مرتبط ببعضه كيف.
12: اوكي خلينا نروح نحن للدولة،
1: خليني بلش بالحزب قبل الدولة.
12: لا ما هو الدولة كيف بدي بلش؟
1: لا انا عم بقول لك خليني ما هو الدولة الحزب، الدولة هو الحزب. اوكي
12: الدولة هو الحزب،
1: ما انا عم بسأل. اوكي فهيك فهمت منك.
12: لما كان بعز حزب الله سنة ونص ما اجى رئيس،
1: كان هو الدولة
12: قوي، كان جاب رئيس،
1: ما جاب جوزيف ميشيل عون،
12: هاي بمرحلة سابقة كل الناس.
1: شو بدها
12: كان نتيجة
1: بس انه كمان طبعا
12: مع سعد الحريري كانت نتيجة
1: ما عم بقول لك لا، بس انه كمان ما كمان تسكر مجلس النواب لانتخاب ميشيل عون.
12: اوكي هلا رجعنا لورا،
1: بس لا عم ذكرك شو بدي بقول على خيك وعلى اختك، عم ذكرك انه تسكر. بس او اسمعني شوي للتوضيح، ما تكرجوا ورا بعضهم، انت عم تقول لي اوعى خيك وعى اختك، هذيك كمان عم بقول لك انه تسكر مجلس النواب قد ايه تجبنا ميشيل عون، ما اختلفنا مين سكره،
12: رجعوا لتفاهموا اذا مش
1: هذا الخبري. خليني انا اسال. اوكي فاذا اول شيء عم نحكي عن سلطه مثل ما عم بسموها، اوكي صح ولا لا؟
12: صح،
1: عم بسموها سلطه مرتهنه للخارج.
12: طبيعي جدا، وين طبيعي؟ باعترافهم كلهم
13: لما الحكومة بيجيبها شخص اسمه أبو عمر.
1: لا لا بشرفك خليني بس خليني بس لا عبد الله شمعت ابو عمر طلعت سخيفه مش مزبوطة بليز.
13: بالنسبه لكم انتم عم تعملوها شماعه
1: هي يا حبيبي يا حبيبي شو بدي لك يا خي حط لك عم بقول لك في نواب كذابين
13: بدك تحط بمحطس بموضوع كذابين
1: طب ما عم بقول لك في نواب كذابين في نواب بيض وجه
13: بمحطس بموضوع النواب الكذابين اللي قال عنهم سمير جعجع وعامل بلبله هلا عند الطائفه السنيه بهذا الموضوع بكل الاحوال
1: بالنسبه لي بلحزد لك اللي قال في منهم سعدين كمان عم زد لك يعني مش مزمن
13: هون هيدا اكبر برهان لفشل الدولي
1: انه
13: لما الاحزاب كلها هي حاكم البلد
1: لحظه البلد يا حبيبي حبيبي مين فات على القاضي بيطار
13: مين مشغله للقاضي بيطار
1: مين يا خي ان شاء الله لحظه خليني اخبرك شغله ان شاء الله يكون يا رب تسامح بس اسمعني شوي اسمعني ان شاء الله يكون يا رب تسامحنا وعلى التعبير الله مشغله للقاضي بيطار انت ما لك حق تفوت على عند القاضي مين ما كنت تكون باي رتب كانت حزبيه
13: ما هي الدوله
1: لحظه خليني كفي ما تصبي علي ما خليني كفي
13: الجواب واضح يا
1: سلطاني ما فيك تقول له للقاضي بيطار بقلعك بشيلك بكبك برا لوك انت مين
13: يتصرف بالطريقه اللي كان عم يتصرف فيها طبيعي ينحكى بهذه الطريقه
1: والله طبيعه تقتحم قصر العدل
13: هلا بيهاجم محمد بن سلمان بيعتقله كيف
1: لا في خلفيه لحظه في خلفيه مسبات وكبر شتائم ما بتنحمل قال علاء
13: هو
1: لا لا, لا لا لا لا لحظه لو قال بالجرايد قال على السوشيال ميديا اوكي يعني في طيب خليني اكفي لك شغلتين
13: كلامه صحيح مليون بالمئه
1: فظيع صديقنا علاء فظيع
13: بيطلع بحرض على قتل الناس وابن بلده
1: يا خي لحظه اللي بيشرد لك مليون ونص بشري ألا يجب أن يحاكم؟
13: حسب مين شردني صحيح يجب أن يحاكم والاتفاق العار اللي نحن سميناه عار
1: ألا يجب أن يحاكم اللي شرد صحيح. مليون ونص بشري صحيح. اللي سبب بتشريد مليون ونص بشري
13: اللي شرد
1: عبد الله
13: يجب أن يحاسب وهن إسرائيل
1: طيب
13: كل من تعاون مع اسرائيل بالداخل
1: اوكي فاذا اكيد اكيد كل من تعاون مع اسرائيل بالداخل واللي عمل معها اتفاق غير مباشر مزبوط اللي هو مزبوط. ترسيم الحدود وقدمنا له كل شيء
13: هلا هذا
1: وكنا على مدى 40 50 سنه
13: هذا بده حلقات
1: لا لا لا لو كنا على مدى 40 سنه محافظين على الهدوء تبع شريط الحدود لحظه نبني كفي للجمله بليز لم عندك مشكله عبد الله مفكر انه اذا بتكفي جملتك بتسكتني بس اوضح لك شغله صغيره في شعار نبني كفيك
13: ونحمي
1: طلعنا
13: طيب.
1: نهجر لحظة نهجر يا خي خليني كفي الجملة عبد الله خليني كفي لأنه بعد ما عدي قبل ما سلم الهواء أوكي لي شعارنا نبني شو قلت لي
13: ونحمي
1: طلعنا نهجر وندمر ونفوت الإسرائيلي
13: لا نحن دمرنا
1: من الباب العري
13: لا لا انت أوكي. عم تقلب اللي دمر yeah. إسرائيل وكل من تعاون مع
1: طيب.
13: إسرائيل
1: أوكي واللي طرق دعما لغزة اللي مسحت غزة ولا غزة ما بعرفه
13: سنة وشهرين كان
1: لحظة بما أنه عم إسرائيل عدوة وصهيونية ونحن منعرف قدراتها المجنونة ومنعرف قدراتنا المتواضعة نحن حررنا غزة وحررنا هلأ إيران شكرا لاتصالك عبد الله يعني عم نجرب كنا نقنعك بس تشوف الأمور مبسطة من منظار شامل صعبة مرسي لي مسيحي مرسي لكل شخص شارك معنا بهالحلقة تعددت الأراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر أوقات بنطلع شوي بالصوت بس حلو النقاش هيك الجريء شوي موجز أخبار مع رندا تضلوا بألف خير لقونا نهار التنين تبعوا حالكم

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

في قصر بعبدة يعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء لآخر التطورات مع رئيس الحكومة نواف سلام. أفادت معلومات عن تجمع أهالي زوطر الغربية عند مدخل البلدة تمهيدا لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات. في الغضون أطلقت القوات الإسرائيلية صباحا نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجد الزون، كما نفذت عند الثالثة فجرا عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام. أفاد الجيش الإسرائيلي بتسجيل إطلاق نار في البؤرة الاستيطانية حافة جلعاد شمال الضفة الغربية. إسرائيل هايوم نقلت عن مصادر أن فلسطينيا انتزع سلاحا من حارس المستوطنة وأطلق النار على إسرائيليين. القناة 15 الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بكتيبة إضافية إلى شمال الضفة الغربية لتعزيز قوته. أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 571 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. أخيراً هذا النداء الإنساني، مستشفى رزق الأشرفي بحاجة ماسة جداً إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جان خوري. للاتصال 03-136-736. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكارنتينا، وأفادت غرفة التحكم المروري بسقوط جريحين نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة من نوع رابيد على الطريق الدولي منطقة الكحالة نزولاً. فكر صنع وطناً. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباوياً.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 67 ألف ليرة والمازوت 110 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,432,000، مازوت 2,209,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

بلشنا امبارح هيك حلقتين خاصتين قبل الاحتفال باعلان البطريركلي سحويك الطوباوي، بكره الساعه 5 من الديمان. اليوم كمان عنا هيدي الحلقه الخاصه. بدي أحكي شوي أكتر عن الخلفية الاقتصادية أو الرؤية الاقتصادية عند البطريرك الطوباوي الياس لحويك، وعن وثيقة محبة الوطن، أبرز الأمور وأبرز الرسائل اللي ركز عليها. وأكيد مثل دايما المجال مفتوح لأي سؤال أو تعليق، بس خلينا نحصرها بس بالواتساب 70 959 1111، لأنه عنا كتير حتى نقوله عن البطريرك الحويك.

وكمان بدي أشير أنه احتفال إعلان التطويب بكرة الساعة 5 مباشرة من الديمان رح تكون إذاعة لبنان الحر عم تلقنه، واللي حابب يشوف بالصوت والصورة أكيد بيقدر يتابع التشاريتي تي في اللي ما بتقفي ولا فرصة دينية لحتى تكون عم بتغطيها بالكامل. قبل ما فوت بموضوع الحلقة ومضمونة، كلكم كنتوا عم بتتابعوا على الهوى من كم يوم دموع صديقنا وخينا عصام راضي اللي كان عم بيقول انه خيه بالمستشفى وبين يوم والتاني ممكن يخسروه. هن فعلا مبارح خسروه وانتقل لحضن الاب طبعا السماوي. بنتمنى له كل العزاء وانه الرب يصبر قلبه وقلب عائلته، لانه مش هينة انك تخسر حدا من افراد عائلتك يكون بعده بعز عمره بعز عطائه هيك فجأة يغدروا المرض. فمن عائلة لبنان الحر لعصام بنقول لك المسيح قام.

الرجاء والقناعة أنه نحن ما منموت إنا ما منفوت على الحياة، فكل حدا من العائلة حابب أنه يواسي عصام أو حابب أنه يشاركه بيقدر أو عنده رغبة، رح بيكونوا هني بين اليوم وبكرة بكنيسة مار نهرة بفرن الشباك. وتلبية لرغبة فادية اللي طلبت منا مبارح أنه نشرح الفرق بين التكريم والطبوية والقداسة، رح نشرح للي ما بيعرفون كانوا من غير المسيحيين أو حتى المسيحيين اللي ما عندهم فكرة كيف بيمشي مسار الأمور بين إعلان التكريم لا نوصل للقداسة. هيك بلغة كتير بسيطة تحديدا، لأنه هالإعلان هو من الكنيسة الكاثوليكية، بدي أقول أنه ما بتعلن الكنيسة الكاثوليكية حدا قديسك بمجرد أنه كان شخص صالح، أنه في كتير ناس صالحين بس مش حيالله إنسان صالح يعلن قديس. في مسار طويل ومسار دقيق لدراسة حياته، يعني فينا نقول أنه مثلا في مراحل تقطع فيها الكنيسة، مراحل الاعتراف الرسمي بتبلش انه هذا الانسان اول شيء عاش الايمان بطريقة بطولية، وبترجع بتشرح المراحل وبتقول اول شيء هو بيكون خادم الله، يعني هيدي البداية حتى يبلشوا يدرسوا اي دعوة لتقديس وتطويب بدها تبلش انه هو هل كان خادما لله في حياته، هيك بتبلش البداية. لما بيشوفوا انه شخص عاش حياة مميزة هو على الارض من القداسة، بتبلش الكنيسة او المجموعة اللي بينتمي لها هذا الشخص تحقيق رسمي بحياته كتاباته وسيرته، من هاللحظة ببلشوا يسموه خادم الله. يعني مثلا مثل ما بلشوا بقصة روبير شومان وهو لأنه قديس كان ولا أنه يعني روحاني ولا رجل دين، بس هو كان قبل الاتحاد الأوروبي واشتغل كتير بالسياسة من خلال مسيرته الروحية ومن خلال القداسة، توصل بعدا طبعا لمراحل تانية. نوصل لقصة التكريم. إذا أثبت التحقيق اللي عم بتقوده الكنيسة إنه هيدا الشخص فعلا عاش الفضائل المسيحية بشكل بطولي واستثنائي، ساعتها بيعلن بابا روما أنه مكرم، يعني الكنيسة بتشهد بقداسة حياته بس ما بتسمح بعد أنها تكرمه على نطاق واسع تحديدا بالليتورجيا المسيحية. بعد ما يكون خادم الله ومكرم نوصل على المرحلة الثالثة اللي هي الطوباوية. لحتى ينتقل على هيدي المرحلة عادة بده عجيبة وحدة بينسبوها لشفاعته من بعد وفاته باستثناء الشهداء، لأنه الشهيد ما بيشترط هيدا الشيء لإله غالبا. بس يحقق هيدي العجيبة من بعد وفاته يعلن طوباوي، وبيصير في سماح بتكريمه بالمناطق أو بالرهبانيات اللي هو تابع لها أو بكنائس محددة وصولا لمرحلة إعلان القداسة. إعلان القداسة بيتطلب أعجوبة تانية من بعد إعلانه طوباوي، ساعتها البابا بيعلنه قديس وبيصير تكريمه مسموح بالكنيسة الكاثوليكية كلها وبينحط اسمه بلائحة القديسين. يعني إذا بدي أبسطها هيك على السريع، خادم الله ببداية التحقيق، مكرم لما الكنيسة بتعطي إقرار ببطولة حياته، الطوباوي بينعطى سماح بتكريمه محليا بعد ما يتم التحقق من أعجوبة أو بسبب استشهاده، والقديس لما بتعترف الكنيسة الجامعة بقداسته وبتسمح بتكريمه بكل العالم. ولأختم هالفكرة قبل ما نروح ونركز أكتر على البطريرك الياس الحويك، الكنيسة ولا مرة قالت إن هي بتصنع قديسين، إنما هي بس تعمل الإعلان الرسمي إنه في شخص عاش حياة قداسة وإنه المؤمنين قادرين إنهم يقتدوا فيه ويطلبوا شفاعته، لأنه القداسة بحسب الإيمان المسيحي هي عطية من الله، والكنيسة بتتحقق من هالعطية مش هي اللي بتمنحها لحدها.

بالعكس فادي ما بدها شكر، نحن هون موجودين لنتعاون مع بعض بالعكس أبدا. نعيم جدا على أول سؤال، مين اللي عرض عليه أنه يضم وادي النصارى وهو رفض؟ بس اللي مين تعرف كيف بدنا نتناقش بالموضوع. بموضوع الخصوبة بالتطويب والتقديس بالكنيسة المارونية، هيدا الشيء مش هي مسؤولة عنه بباقي الكنائس الأخرى. عم تقلي معقولة ما في قديسين بباقي الكنائس؟ هل هي بتتدخل بالكنائس الأرثوذكسية يما الكنائس الأخرى؟ أو ما بعرف شو قصدك، في عندك جماعات مسيحية أصلا ما بتعترف بفكرة القداسة، كيف بدك إياها هي توصل لتعمل مراحل التقديس؟ وبالتالي هيدي المسؤولية مش عند اللي عنده خصوبة، مسؤولية عند الآخرين اللي هن ما بنعرف كيف بيفوتوا بمسيرة معينة حول هذا الموضوع. وبالتالي التشكيك الدايم يمكن حلو بمكان الأوقات، بس مش حلو يصير هو اللي بيحكم وبيقود حياتك، عرفت؟ وبالتالي شد عصب، إذا استفدنا وشدينا عصب ليش لا، بوقت إنه الناس كلها عم تبعد عن الكنيسة وعن الصلاة وعن الله، وفي ناس عم تبعد عن الإيمان بالأديان الأخرى. إذا هيك رجع صار في شد عصب ورجعنا الناس لالله، وين المشكلة؟ مع إنه مش هيدا هو الجواب اللي عم بعطيه، لأن أنا ما فيني أجزم بشي، ما بعرف شو عم بيصير. بس هلأ بدك تفوت معي بنقاش فلسفي مش محله هون صديقي، هيدي قصة الشفاعة وما الشفاعة، هيدي العناوين الكبيرة اللي بدها نقاش كتير كبير، نحنا مش موضوعنا اليوم، نحكي فيه بعدين على الهوى، لأنه أنا ما طرحت بدي الشفاعة. نحنا عم نقول منكرم القديس من بعد ما يكون الرب عطاه هيدي العطية، فعم تروح معي بنقاشات مش بمحلها. خليني فوت بموضوعنا لليوم، البعد الاقتصادي بفكر البطريرك الياس لحويك. إذا بدنا نفهم فكر البطريرك الحويك الاقتصادي، مهم كتير ننطلق من فكرة كتير أساسية مش الكل بيحكوا عنها بهذه الطريقة ومثل ما هي. الحويك مطالب بلبنان الكبير لأسباب دينية، وأكيد خلال الحلقة رح نحكي كتير أمثلة بتأكد اللي عم نقوله، لأنه كان بيعتبر أنه متصرفية جبل لبنان منا قابلة للحياة اقتصادياً، وهيدي هي الفكرة المحورية اللي أخذته على مؤتمر الصلح بال 1919. يعني ما فينا ما نحكي عن المجاعة اللي غيرت رؤيته السياسية والاقتصادية خلال الحرب العالمية الأولى بين 1915 و1918، لما ضربت هالمجاعة جبل لبنان وحوالي ثلث السكان ماتوا بسبب الجراد، الحصار العثماني، انهيار الامدادات الغذائية. يعني شاف البطريرك الحويك بوقتها أنه حدود متصرفية جبل لبنان خلت هالمجتمع عم يعتمد على الاستيراد وما بيملك أراضي زراعية كافية ليطعمي سكانه. يعني نياله الشخص اللي بيعرف يتعلم من التجارب ويناقشها، بدل ما يكون بس هيك عم بفكر انه بس اللي هو بفكر فيه صح، بوقت انه الاختبار والتجارب ممكن مش غلط ابدا يغيروا لك قناعات ويغيروا لك مسار معين. من هون صار عنده قناعه انه الاستقلال السياسي مستحيل من دون ما يكون في قاعده اقتصاديه قابله للاستمراريه والحياه. لما يسألوا الناس ليش أصر على لبنان الكبير، مطلبه مش مجرد توسيع جغرافي، كان مشروع اقتصادي متكامل طالب بضم سهل البقاع لأنه كان سلة غذاء للبنان، عكار لأنه فيها أراضي زراعية، بيروت لأنه المرفأ التجاري هو الأساس، طرابلس وصيدا وصور ليأمن هالمنافذ البحرية المتعددة. يعني كان بده مناطق إنتاج الحبوب والزراعة اللي كانت كلها برات حدود المتصرفي. بمعنى تاني يعني كان عم بيشوف أنه الدولة لازم تضم الجبل والسهل والمرفأ بذات الوقت.

0: يلا بمرق شوية رسائل قبل ما أرجع أكمل. كيف كان عم بيشوف الاقتصاد القديم بجبل لبنان البطريرك الحويك لحتى كم اكتملت عناصر الرؤية الاقتصادية اللي عنده؟ بسمع رسالة من جورجيت.
1: مدام إلتيكو بونجور حبيبي، نهارك مبارك. معك جورجيت. أنا تأثرت كتير بس قلت إنه عصام فقد خيو. المسيح قام بقله وتكون نفسه بين أحضان الرب، وهالإذاعة الحلوة اللي بتخلينا نحب بعض لو عن بعض وما بنعرف بعض، بس صرنا نحسهم كأنهم إخوة إلنا، لأنه نحن إخوة بالوطن قبل كل شيء وإخوة بمحبة الله.

0: من مروان.
1: صباح النور قلبكو.
0: صباح النور.
1: أنا بدي صبحك وقلك نشكر خير الله إنه هذا البلد فيه رجال بعدها بتنذكر، بيذكرها التاريخ، تتكرم توصل لمرتبة القداسة لعطائهم لإخلاصهم لهالبلد. وأنا بفتخر بلبنان إنه بعد عنا في أشخاص عم تنذكر وعم توصل لهالمرتبة، وإن شاء الله بشفاعته إنه لبنان بيلبس ثوب العافية وبترك الحالة ومنروح على السلام. وبدي أقول له لخي عصام عواد بسلامتك، والله يرحم خيك ويخلي الموجودين.
0: شكرا لك مروان. كمان رسالة من ماري.
2: موجو قلديكو، يعطيك العافية، تحية للجميع. أنا حب عز عصام وشد عايده وقل له هيدا كيس مر كثير، نحن أنا خيي خلال يومين أمن جلطة وبعدين لقت ملاريا بالمستشفى بأفريقيا وخسرني خلال يومين، والغصة ما بتروح أبدا من قلبي وما بجيب سيرته إلا ما بغص أو ببكي. الله يرحمه وخياك يكون نفسه بالسماء. الله يقويكم ويصبركم. معك باري أعطوني التابل في الشباك.
0: شكرا لك ماري، ونحن كمان منعزيك. إلي كمان رسالة من شار.
3: يعطيكم العافية، حالكم مبارك إن شاء الله. بس كان يسأل سؤال صغير، معلش بحب لها نسأله. أنا لا أعرف القديسين في عندهم شفاعة وفي عندهم مسيرة ضرب طويلة، يعتبروا طبوية بعدين القديس، بس يعني هلأ بعد مش عارفين إنه غدة البطرك قديسته أو طبويته على أساس أعلنت، يعني عم نعرف يعني إنه عم حط القديسين، يعني نحن شرف أو شيء رتبة شرف عم نعطيها سنة.
0: لا ما أنت فيك تسأل يعني وتعرف. هلأ بقلكن يلا رسالة
3: للقديس أو شيء أو كل بطرك بعد شوي بده يصير قديس، ما نفهم شو عم بصير. يعني هو شوي هالشيء اللي عم يبعد العالم عن الإيمان زيادة،
0: لا
3: إنه كل واحد
0: لا
3: صار بطرك عم بصير قديس،
0: لا
3: روح شوي علينا شوي عم روح.
0: رح اسمع كل رسائلك شارل.
3: مع احترامي للبطرك الله يرحمه يعني، بس هو يمكن ما ذنبه بالشيء اللي عم تعملوه أو بالشيء يلي عم بيعملوه، بس إنه في شيء منه واضح، في شيء منه منطقي عم بصير.
0: بس اللي شو المنطق؟
3: في شغلة صغيرة بعد أمرك يعني إذا تسمحوا لي. ما هو مشكلة المسيحيين بلبنان هي من وراء الطائفة المارونية، إنه كل واحد بده يعمل زعيم منهم. يمكن لو ما في طائفة مارونية ما في مشكلة بلبنان كان. هو المشكلة إنه كل واحد ماروني صار بده يعمل زعيم، عم بيدبحوا بعضهم، والمسيحية ما دبحهم أكثر شيء صارت من وراء المسيحية. بدنا نروح، عارفوا لاي فوهبة، بدنا نروح.
0: شارل أنا بحترم رأيك، وخلطت أنت أكتر من موضوع مع بعضهم. هلأ بطبيعة الحال يبدو واضح أنه أنت ما عم بتنبش لحتى تلاقي أجوبة، يعني عم تعطي رأيك من دون ما تنبش. لو نبشت وما لقيت جواب ورجعت عطيت هذا الرأي أنا كنت فهمتك تماما، بس واضح وكل الناس صارت تعرف وكل المحطات وكل المقالات كتبت عن أعجوبة شفاء الشخص الدرزي اللي تسجلت للبطريرك اللي يصلح ويك حتى يعلن طباوي، وطبعا بين الطباوية والقداسة كمان بده يسجل أعجوبة جديدة. والأسئلة اللي عم بتقول أولى أنه هيدا الشيء لأنه نحن عنا خصوبة، أو ما بعرف شو استعملت كلمة يمكن نعيم قالها، هيدا عم ببعد الناس عن الإيمان. اسمح لي فيها، ما حدا غيرك أنت ببعدك عن الإيمان، ما حدا بيقدر يبعدك. إذا أنت إنسان صادق وحقيقي بحبك لله ما بتقدر تشوف إلا الله، واللي بيصير حواليك مستحيل يأثر عليك وعلى علاقتك فيه وعلى إيمانك فيه. يعني نحن منحط الحجة على الظروف حتى ما نحمل حالنا لا مسؤولية ولا ذنب، بس علاقتك بالله إذا بدها تتأثر باللي حواليك وبالظروف بليها من الأساس أعلن حالك إنسان لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالكنيسة ولا تؤمن بالأديان ولا شيء، هالقد هينة صنف حالك، بس إنك تتحجج بعلاقات العالم حتى تقول هيدا الشيء عم ببعدني عن الإيمان، هيدي مش مقبولة أبدا. حيلا إنسان واعي ومنطقي، عم تحكيني عن منطق أنت وما شفت بكلامك شي منطق يا صديقي. بكل الأحوال بحترم رأيك، بس بدعيك تنبش أكتر، تلاقي أجوبة بترجع تنتقد، لأنه الأجوبة موجودة بس أنت ما شفتها. كمان رسالة من ألبير.
4: الله معك، يعطيك ألف عافية. أول شيء هنيكي على الشهادة، الله يوفقك اللي نلتيها بجدارة وبنجاح فائق، الله يوفقك. وثاني شيء البطرك الياسي حويك من أهم البطاركة، من أهم البطاركة، لأنه كان عايش المحبة، كان عايش الإيمان، كان همه لبنان، كان لبنان بقلبه. وثاني شيء ساعد كثير ناس وقت المجاعة.
0: مزبوط،
4: رح كان بي حنون،
0: رح أرجع دوي عن
4: كان بي حنون لأعلى درجة الحنية على شعبه، وما كان عنده تفرقة بين طائف وطائفة، وكان متكل على العناية الإلهية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك ألبير. البطريرك الحويك لما انتقد الاقتصاد القديم كان شايف انه اقتصاد جبل لبنان قبل الحرب اعتمد بالدرجة الكبيرة على الحرير وتحويلات المغتربين، بس بوقتها بأواخر القرن التاسع عشر فاتت صناعة الحرير بأزمة، وأثبتت المجاعة خطورة الاعتماد الدائم على محصول واحد والاستيراد الغذائي اللي كان عم بيصير. كرمال هيك اعتبر البطريرك الحويك انه الدولة الجديدة بدها تنويع اقتصادي وزراعة قادرة أن تحقق قدر من الاكتفاء. طبعا ما في اكتفاء كامل، بس قدر لا بأس به من الاكتفاء. والمرافق ما كانت بس قضية سيادية، كان عارف أنه أي دولة بدها مرافق للتجارة، جمارك لتأمن الإيرادات، حركة استيراد وتصدير، مركز مالي وتجاري. كرمال هيك ضم بيروت بالنسبة له كان ضرورة اقتصادية قبل ما يكون مطلب سياسي مثل ما كتار بيقوله.
5: أخبار المعركة بتطمن، ومعنويات الشباب مرتفعة، والعثمانية عم يحسبوا ألف حساب لتحركاتهم.
6: الحرب بعد بأولها وبلشوا بسياسة تجويع الشعب. عمر، جمع الشباب تندرس خطوتنا التانية.
7: هل كم صعلوك الهيشنين بالبراري؟
0: لبنان المتعدد هو جزء من رؤيته الاقتصادية، ومن النقاط اللافتة انه الطباوي البطريرك الحويك رفض فكرة إقامة دولة مسيحية صرفة رغم اعتراض بعض الأوساط المارونية بوقتها.

0: مقتنع أنه لبنان لازم يضم مناطق فيها أكترية مسلمة كمان، لأنه هالمناطق بتأمن مقومات الحياة الاقتصادية للدولة الجديدة، ولأنه قيام دولة قابلة للاستمرار برأيه هو أهم من إنشاء كيان صغير متجانس دينياً. وكان هيك يربط بين الاقتصاد والسيادة، وإذا بدنا نلخص فلسفته بجملة واحدة: لا استقلال بلا اقتصاد قادر على إعالة السكان. بالنسبة للبطريرك الحويك، السيادة ما كانت مجرد علم، مجرد حدود جغرافية، كان قدرة الدولة إن تطعم شعبها، إن تحصل إيراداتها، إن تدير تجارتها، وإن تأمن منافذها البحرية، وإنه ما يكون عندها ارتهان للجوار لا بالغذاء ولا بالاقتصاد. كربل هيك كان يعتبر إنه متصرفية جبل لبنان بحدودها القديمة ما بتقدر تعيش كدولة مستقلة. ذكر بعد مرة أنه احتفال إعلان التطويب رح يكون بكرة الساعة 5 بالديمان، للأشخاص اللي حابين أنه يتابعوا. وكمل اسمع رسائل على 70-959-111. قبل ما أحكي شوي عن وثيقة محبة الوطن اللي تميز فيها الطباوي البطريرك ليس لحويك.
1: صباحو إلديكو، صباحو. يعني كم نحن بحاجة اليوم إلى أمثال البطريرك لحويك، رجل الدين والدنيا، عمل لبنان الكبير ل 1920، وحاجة لرجال دولة بأمثاله يعني. والله يطوبه، رح يطوب أكيد، والله يقدسه يا رب عن قريب.
0: شكرا لك. كمان رسالة:
2: بونجور إلديكو.
0: بونجور جان،
2: يعطيك العافية. جان مايك، بدنا نعزي خينا عصام، بدنا نقول له عود بستانتك، وإن شاء الله بكون نفسه بالسماء، والله يرحم خيه والله يصبره، والمسيح قام. وميرسي لك إلك وسمحتينا نعبر عن شعورنا تجاه خينا عصام، ويعطيك العافية.
0: شكرا كتير لك. زياد بيقول أنه أين نحن، طبعا ميرسي على الشعر الحلو، أين نحن من تطلعات البطريرك حويك وإرشاداته المميزة، طبعا اللي اكتملت برسالة قداسة البابا أو البابا القديس يوحنا بولس الثاني: رجاء جديد للبنان. ما عم يمزح معي نعيم. أوكي، هيدي أيه هي بقراها على الهواء، الأولى ولا الثانية؟ أيه ما بدك أقراها؟

0: هلا اكيد فيك تعطي معلومات قد ما بدك، بس في وثائق بتثبت نعيم يعني انه بين حدود فخر الدين وبين الحدود الثانيه وبين كيف كانت الجغرافيا بوقتها، وبين بنكون في عندك مشروع بده سوريا الكبرى ومشروع بده بالعكس. بدل ما نطلع على النقاط السلبيه والضعيفه الصغيره، ليش ما بنطلع على الانجازات رغم كل الصعوبات؟ يعني وقت كانه واحد متقصد ينبش على ادله بتثبت قناعته، مش يروح ينبش على الحقيقه. هيدي حكيتها بحلقه من الحلقات، شو رايك؟ يلا كمان خليني مرق شويه رسائل بعد من توني.
1: صباح الخير الديكو، صباح النور، يعطيك العافيه، تحيه لك وللبنان الحر، الله يقويكم يا رب. بدي اقول له الخي وصديقي وحبيب قلبي عصام انه لك ملا نهار مات فيه خيك، نهار علان الطباوي، نهار القديسي، وانا حدك ونحن اخوتك. وبدي عزي شيرين وطوني وريتا ولاده وشيرين مرته، ان شاء الله تكون نفسه بالسما يا رب. طوني فرايفر ميروبا، الله يقويكم ويقوي لبنان الحر.
0: شكرا لك توني. جورج مبريز عم يبعت لنا هيك مثل منشور معلق على باب الكنيسة، عم بقول هيدا بيكمل الاشياء اللي عم نقولها نحنا اليوم. حلو كتير الجملة جورج، انه نحنا على طول منتكل على حدا غيرنا يقوي لنا ايماننا يما يضعف لنا اياه، بوقت نحنا اصحاب القرار اذا منقرب ولا منبعد. ما بعرف اذا كتير عم بحكي كلام صعب ولا لا. وثيقة محبة الوطن، آخر رسالة رعوية كتبها البطريرك الياس الحويك سنة 1931 قبل أشهر قليلة من وفاته، اعتبرت بمثابة وصيته الروحية والوطنية للبنانيين، ولخص فيها رؤيته للبنان ولمعنى الانتماء للبنان. يعني ما بكفي نحن نشوف شو كانت مواقفه السياسية، لازم نقرأ هيدي الوصية الأخيرة محبة الوطن. عم يحكي فيها عن الوطن قيمة أخلاقية، رسالة، مش إنه بس أرض وحدود. أوكي في أرض وحدود وشعب، بس في قيمة أخلاقية، في رسالة. لك من أمتين مبلشين نطلع على لبنان رسالة، من 1920 ل هلا أكيد مش 1920، بس كانت مسيرته بتقول هذا الكلام قبل ما يكتب وصيته، لحديت 1997 لما اجى البابا يوحنا بولس الثاني وقالنا انتو رساله. اذا بدي اختصر على السريع ابرز الافكار بوثيقه محبه الوطن، بيقول محبه الوطن واجب اخلاقي، فحب الوطن ليس مجرد شعور بل مسؤوليه تترجم بالعمل وخدمه الناس. وبكملها دغري بنقطه تانية، عدم الهجره الا عند الضروره. أشهر عباراته اللي مرتبطة بموضوع الهجرة، لا تترك البلاد، ذلك واجب تقتدي به الوطنية الحقة. بيحكي كتير عن التعلق بالأرض والعمل بالأرض، وبيشوف أنه ازدهار لبنان ببلش لما يبلشوا أبناء هالبلد هن يبنوه ويبنوا اقتصاده ومجتمعه. كمان بوثيقة محبة الوطن بركز كتير الطباوي البطريرك الياس الحويك على الوحدة بين اللبنانيين، يعني مشروعه مش هيك حكيناه كبيناه بالهواء، لا هو بده الوحدة بين اللبنانيين. ما كان بده لبنان لطيفة وحدة، بده وطن بيجمع كل أبنائه بالخير العام، وهذا الشيء طبعا انسجم مع مواقفه خلال المجاعة وبعد إعلان لبنان الكبير. رح أحكي شوي عن المجاعة. كان برأيه مشان هيك يعني قصة القداسة والسياسة عند البطريرك الحويك شغلة كتير مهمة، كان برأيه أنه الإيمان أساس خدمة الوطن، يعني ما في أي تعارض بين محبة الله ومحبة الوطن، بالعكس خدمة الإنسان والوطن هي ثمرة إيمانك. بيجي بيقولوا لك ببعدنا عن الإيمان، وكلا بده يبعدك عن الإيمان. ايه ما هو البطرك حويك شربل كان عملت شكل لك تحديدا، كان عارف انه بال 2026 شربل بده يهاجر، فقام كتب لك وثيقه طويله عريضه قال لك وعاي ابني محبه الوطن قيمه اخلاقيه وانت حدا كلك اخلاق. يعني بعد أكثر من 90 سنة على هالوصية، بعد وصية الحويك عم تطرح علينا سؤال كتير مهم، بس ما حدا منا بيتجرأ يحكي ويسأل. نحنا شاطرين نكب اللوم على غيرنا وشاطرين نحلل وننظر، ونحنا صرنا خبرة ونفهم بكل شيء، بس في مرة حدا منا تجرأ يسأل حاله هيدا السؤال؟ أنت بتحب لبنان بالحكي بس ولا بالفعل؟ الوطن بنظر الحويك ما فيك تعيشه بالشعارات، بدك ناس تقرر انه تبقى فيه، تبنيه وتحافظ عليه.

قبل ما يغدرنا الوقت ونضطر نروح على موجز الأخبار، في هيك شيء خبرية بدي أقولها، يمكن الكل صار بيعرفها، بس لأنه في قصص موثقة وفي قصص لا، وكل القصص اللي عم بحكيها هي اخدتها من أماكن موثقة، مش أنه شهود عيان أو بالتواتر أو ناس خبروا. قبل الحرب العالمية الأولى كان جبل لبنان كله قائم بحدوده الضيقة، وخلال المجاعة مات مئات الألاف بسبب الحصار وانقطاع الإمدادات مثل ما كنا عم نحكي. البطريرك الحوية كان عم بيشوف الناس عم بتموت قدام الأديرة والكنايس، كان عم بيبيع ممتلكات البطريركية، عم يتدين طيطعمي الجوعانين. ساعتها اقتنع أنه جبل لبنان بحدوده القديمة مش قادر يأمن الغذاء لأبنائه، كرمال هيك صار يعتبر أنه ضم سهل بقاع والساحل منه مشروع توسعي، إنما شرط لبقاء لبنان اقتصاديا وغذائيا. وهون في شغلة كمان مهمة بدي أقولها.

0: عاش الأبوة أكثر ما عاش السلطة. يعني كان يرفض كبطريرك يتعامل كصاحب امتيازات، وكان دايما يقول خلال المجاعة عطول كل البطريركية أم حنون بتعتبر الكل ولادها وما بتفرق بين مسيحي ومسلم. لاحظ ما قال بس ساعدوا الكل، زاد كلمة الكل ولادها الكنيسة. هيدي كانت لغة بي أكتر ما كانت لغة مسؤول يما بطرك يما هيدي الأبوة بتخليني أنا أفهم ولاقي بين هيدا التصرف وبين وحدة اللبنانيين وبين لبنان الكبير اللي بده يضم كل الطوائف والجماعات الثقافية.
1: بلادي شمع بقلب العتمة. مين
0: رح أترك الكلمة لموجز الأخبار ونرجع منتابع بمعلومات إضافية بعد الفاصل.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي حولة وشأرة، كما سجل قصف مدفعي على وادي السلوئي. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية. وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية، واطلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار. بعد اللقاء قال الحجار: أكدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فرضت عليه، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أضاف: أعربنا عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة عون واشنطن، ما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته الشرعية. ولفت الحجار إلى أن القمة التاريخية التي جمعت عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان. عقدت وزارة الطاقة والمياه الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية لمناقشة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المياه والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة اليونيسف وسفارة الولايات المتحدة ومنظمة ويورد. وخلال الاجتماع عرضت وزارة الطاقة مسودة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه تمويل من الحكومة الألمانية من خلال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا الدليل إلى وضع إطار وطني وخارطة طريق تساعد الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه في لبنان على الحد من الفاقد من المياه، والتي تتجاوز حاليا وبشكل كبير المعدلات المقبولة دوليا، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المياه واستنزاف للموارد المائية، وما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمؤسسات المياه واستمرارية تقديم خدمات المياه. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل بقوة ضد الإرهابيين وما يرسلهم، مضيفا: لن نسمح للإرهاب بالظهور مجددا في الضفة الغربية. أقدم مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامية قضاء صيدا، وتمكنت شرطة البلدية بعد تعقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه به ومن إحالته للمراجع الأمنية والقضائية المختصة. ذكر إعلام إيراني أن مقر قيادة بحرية الحرس الثوري في شمال إيران أصيب بالضربات الأمريكية. دوت انفجارات وتصاعد الدخان قرب مطار أربيل الدولي في العراق. أخيرا هذا النداء الإنساني: مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جان خوري للاتصال على الرقم 03-136-736، كما مطلوب دم من فئة أو بوزيتيف للمريض جوزيف طاهر 03-756-757. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة ناشطة من الدورة حتى الزلقة وعلى بولفار سن الفيل وعلى أوتوستراد جوني المسلك الشرقي. تذكير بتحويل الطريق البحرية من بيروت باتجاه جوني من 11 من الساعة 11 من قبل الظهر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

بما انه كتار كان عم بيحكوا عن هالسرعه باعلان الطوبويه والتقديس، رح خبركن شوي عن الاعجوبه اللي ادت لتطويب البطريرك الماروني، ورح تتفاجئوا بس تعرفوا اي سنه كانت الاعجوبه. هالأعجوبة تمثلت بشفاء الضابط بالجيش اللبناني نايف أبو عاصي، هو من طائفة الموحدين الدروز، من بعد ما كان عنده معاناة مع مرض مزمن. حصل الشفاء الكامل بعد رؤية للبطريرك ليس لحويك بالمنام، وعي من النوم وكان هو صح تماما، وكان هيدا الشيء سنة 1965. يعني نحن منتسرع ومنحكي ومننتقد وما في شيء بيعجبنا، بس القصة مش مثل ما نحن هيك منشوفها بخواتيمة. يعني نحن هلأ بال2026 البابا ليون الرابع عشر مضي على إعلان طوباوية البطريرك ليس لحويك، بس القصة مبلشة من 1965 يا جماعة. رح كفي كيف بتشتغل الكنيسة. الكنيسة ما بتسابق الزمن بقضايا القديسين، لأنه بتعتبر أنه إعلان شخص طوباوي يما قديس هيدا حكم نهائي باسم الكنيسة، كرمال هيك بتفضل تتأخر على أنها تغلط. وهذا الحديث على قله كل سنتين بتطلعوا لنا بطرك قديس وما بعرف شو، هيدا كلام شعبوي فاضي ما بدل على لا هويتنا ولا ثقافتنا ولا فهمنا للمواضيع للأسف. هيدي العجيبة هي بس جزء من الملف. يعني العجيبة صار سنة 1965، بس هذا الشيء ما بيعني انه بس صارت العجيبة الملف انتهى. الكنيسة بتدرس حياة الشخص مثل ما كنت عم قول بالأول، كتاباته، قراراته، شهادات الناس اللي عرفوه، كل شيء بيتعلق بالفضائل المسيحية اللي كان عايشها، وهيدا بده سنوات طويلة. أهم من هيك، الكنيسة مش دغري صار عجيبة ايه مش الحال، لا، بدها تتثبت انه هيدي العجيبة ما عندها ولا تفسير طبي. يعني بيعرضوا الملف على لجنة من الأطباء، معظمهم منهم رجال دين، إذا لقوا في احتمال صغير بسيط علمي معقول يوصل للشفاء بيرفضوا العجيبة. وإذا أقروا بأنها منا قابل للتفسير طبيا، ساعتها بينتقل الملف للجنة لاهوتية لحتى تدرس العلاقة بين الشفاء وطلب شفاعة الشخص، بعدين بتروح على لجنة الكرادلة والأساقفة، بعدين بتروح على توقيع البابا. على مذابح الكنيسة المارونية مرات في كتير ملفات تتوقف سنين، يعني مثل ما صار بملف البطرك الدويهي مثلا، توقفت لسنوات مثل اليوم. يعني صار في عنا كتير تأخير بملف البطريرك ليس لحويك، لأنه في أسباب كتيرة ممكن توقف الملف، مش أنه في اعتراض، مرات لأنه القضية بدها مين يتبعها ومش موجودين اللي عم بيتبعوها، أو ممكن يكون ما عندهم قدرة مالية مثلا، في وثائق بدها ترجمة، في مستندات بدها استكمال. لما بيبقى ملف بلا حركة لسنوات، يعني في نقص إمكانات، أو مرات بيكون في أولويات أخرى بدوائر الفاتيكان. وكمان في مبدأ يعني ما بتشوفوه مكتوب بولا مطرح، بس كتير الكنيسة يمكن بتعيشه لتختبر الحقيقة. يعني مرور الزمن بيكشف إذا كان هيدا حماس لشخص مجرد عاطفة مؤقتة ولا لا عن جد في شي بيستاهل وبيستحق. إذا بدي أحكي عن حالة البطريرك لحويك، الأعجوبة اللي استندت لها الدعوة من 1965، يعني مش ضروري صارت العجيبة يعني بده يعلن طوباوي، كان ضروري يكملوا دراسة ملف حياته، يحضروا ملف تاريخي ولاهوتي، يعملوا إعادة فحص للأعجوبة، حتى أصدر البابا ليون الرابع عشر قراره إعلان طوباوية البطريرك الياس لحويك بأيار 2026.

0: كنت عم بحكي، كنت عم جرب أقول للأشخاص اللي بيشككوا، خصوصي الأشخاص اللي عم بيقولوا أنه إيه عنا كل دايما هيك منستسهل نطلع قديسين، أو مثلا ليش عنا في قديسين بمطارح تانية ما في قديسين. القصة مش هالقد مثل ما نحنا منخدها ومنعملها هالقد أرضية وبشرية، لا، في خلفية كتير كبيرة، وفي أشخاص يمكن مش مصدقة أنه روح القدس يعمل في الكنيسة، بتفكر أنه بس القصص مصالح سياسية. ما مننكر أنه في كتير رجال دين يعملون وفق مصالحهم الشخصية والسياسية والاقتصادية، بس بالآخر إذا نحنا منصدق أنه الرب أمين على وعوده، ما مننسى أنه المسيح قال أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة.
1: ولا تعبوا
0: دانيال بعت لنا من أمريكا صباح القديس للبنان الحر، صباح الطباوي القديس بعد ما صار قديس الياس لحويك. عدم الهجرة إلا عند الضرورة، منيح. هل بعد في مواطنين لبنانيين بلبنان بعد هالحروب والفساد وسرقة أموال المودعين؟ دانيال أنا برأيي مش إذا بعد في مواطنين، هل من الأساس كنا مواطنين حتى قدرنا ننتج طبقات سياسية تحكمنا بشكل صحيح حتى نمنع الحروب والفساد والسرقة؟ أنا بدي أعكس لك السؤال. وبيرجع بيقول لو كان القديس البطرك حويك عايش ليومنا هلأ، كان يا أما ترك لبنان وهاجر أو دعم ثورة لمحاربة الطقم السياسي الفاسد وحارب حيتان المال وحيتان النهب والسرقة. هلأ كلمة حيتان هيك معروفة بين مزدوجين، أي توجه بيستخدمها؟ أنا مش ضد مصطلحاتك اللي عم تذكرها دانيال، بس أنا أكيد أنه رح يكون موقفه جريء ومتقدم، لأنه إذا به ذاك الوقت وكان موقفه جريء ومتقدم وقدر يقنع الغرب بأنه يكون عنا دولة مستقلة، أنا أكيد أنه رح تكون جرأته وطروحاته متقدمة جداً.

0: فاصل مع أسعار المحروقات ومنتابع
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 110 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,414 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,432 ألف ليرة، مازوت 2,209 ألف ليرة، والغاز 1,127 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

بدي أذكر أنه الاحتفال بأعلان طوباوية البطريرك الياس لحويك رح يصير بكرة السبت الساعة 5 بالديمان، وأكيد إذاعة لبنان الحر رح تكون عم تنقل هالاحتفال مباشرة، واللي بدهم يشوفوا الاحتفال بالصوت والصورة بقدروا يكونوا عم يتابعوا شاشة التشاريتي تي في. طب كيف ما بده يعلن طوباوي وإن شاء الله قريبا القديس من بعد ما كان عم بعيش كل هالفضائل المسيحية والإنسانية بعمقة وبملأة؟ يعني شخصية تميزت بالجرأة بقوة الشخصية بالرؤية، وأهم من هيك بقيت محافظة على تواضعها وانطلق كل عملها السياسي انطلاقا من إيمانها ومن أهمية رضا الله على كل عمل عم تعمله، والحنية اللي كانت عند هالشخصية يعني نادرا ما بتشوفها عند شخصيات في رجال دولة. يعني غير انه طلع نداءات لحتى كركة تهتم وتستقبل الجوعانين بالمجاعة، هو شخصيا كان يستقبلهم. وبتقول شهادات أشخاص عاصروه وعيشوه أنه كان يتأثر لدرجة أنه كان يبكي، تنزل دموعه لما يشوف أولاد جوعانين، ويقول أنه الكنيسة ما فيها تحتفظ بأموالها والناس عم بتموت من الجوع. يعني وين اليوم؟ اليوم بال 2026 عم نشوف رغم كل هالغنى ورغم كل هالأموال، وين عم نشوف في ناس عم بترفع قيمة الإنسان قبل قيمة الذهب والفضة وقبل قيمة المصاري بالبنوك؟ اليوم أول ما بنتطلع كلمة بنسمع بيصير في تمييز، بوقتها ما كان عم بيميز. بدي أرجع أذكر، ما كان يسأل أنت لأي طايفة بتنتمي، كان عم بيوزع المساعدات على الكل، وهذا الشيء خلى كتار من غير المسيحيين يضلون يذكروا لليوم باحترام. في هيك قصة معبرة بيذكروا هيك بعض القصص، يمكن مش بالحرف بس فحوى القصة، انه واحد من الاشخاص المحيطين فيه استغرب انه كيف عم ببيع كل مقتنيات بكركة الغالية واللي هي يمكن رمز لها بزمن المجاعة. بيجاوبوا بيقول له اذا بقي الذهب بالخزانة ومات الانسان شو قيمة الذهب؟ الكنيسة منا متحف، الكنيسة بيت للانسان.

بدي أحكي بعد عن شخصيته. مثل ما قلت قبل شوي كان عنده تواضع كتير كبير، وهو مثال رجل الدين اللي لازم يكون عايش بكل العصور وبكل الأزمنة، إنه عنده سلطة روحية ولكن برفقة تواضع، والتواضع هو خدمة رغم كل مكانته والبطرك العظيم والمرجعية الوطنية. كان دايما يفضل البساطة بحياته اليومية، وبينقال انه ما كان يحب المظاهر ولا كان يحب البروتوكولات حتى، وكان يشوف انه هيبة البطرك هي بخدمته مش بمظاهر السلطة.

تخيلوا من هديك الأيام البطريرك الطوباوي اللي يسلح ويك كان يحمل هم التعليم، كان يآمن أنه تتبني لبنان بدك تبلش من المدرسة، دعم المدارس بالقرى، شجع تعليم البنات بزمن كان هذا الشيء أبدا منه شائع، البنت ممنوع تتعلم، اعتبر أنه المجتمع ما بيقدر يكون مجتمع جيد وناهض إذا بقي نصه محروم من التعليم. ليكو هالرؤية المتقدمة من أي أيام، واليوم شو عم بيصير بموضوع التعليم؟ ما بقى قادرين نعلم أولادنا. يعني عن جد عن جد ما فينا نتطلع بس بعنوان واحد لبنان الكبير، أكيد عنوان كتير مهم بالنسبة للجغرافيا وبالنسبة للسياسة، يمكن النظام بدنا نغيره يا خي من غيره، بس الفكرة أنه الرؤية المتقدمة اللي عنده مش بس عنوانه واحد، بالتفاصيل كان عنده هم حامل هالشعب بقلبه بعقله بفكره، مش عارف كيف بده يأمن له البقاء والوجود والاستمرارية والوعي. في أهم من التعليم اليوم؟ يعني ما كنت مضطر عأيامه تبيع كلوتك تتعلم أولادك. خبرية مهضومة كمان عن شخصية البطريرك الحويك، انه كان يحفظ كتير اسامي الناس، وبتقول الشهادات كمان الاشخاص اللي عايشوه او سمعوا اخبار عنه انه ذكرته كانت كتير قوية، يعني لما يزور ضيعة او مطرح ويغيب ويرجع بعد فترة يلتقي اشخاص كان يعيطلهم باسمهم، هذا الشيء خلى الناس يحسوا انه هو كتير قريب منهم ومنه مجرد بطريرك بعيد عنهم. نقطة كمان كتير مهمة ما فينا نغفل عنها، لما كان يردد دايما عبارة انه البطريركية منا ملك لقلنا، كل شيء بتملكه البطريركية هو وديعة لخدمة الشعب، كرمل هيك يمكن ولا مرة تردد انه يستخدم امكاناته لحتى يساعد الناس لما يحتاجوا.

0: رسالة من ريتا قبل ما أحكي عن قوة شخصية البطريرك حويك.
1: صباح الخير، يعطيك العافية ستيديكو. والله عندي إلهام أن الطباوي البطريرك دويهي مثل ما خلص لبنان هو وعلى الأرض، حاسة أنه بده يخلص لبنان بتطويبه كمان مرة تانية من فوق من السماء، وعقبال بشارة مراد كمان على طريق القديسة. ربنا هو يزيد هالقديسين، لأنه في كتير قديسين هلأ على طريق القديسة عم بينحكى فيهم، وأكيد الكنيسة بتاخد وقتها كتير كتير، مش كوني فكانت بتاخد وقتها سنين لحتى تأكد على القديسة. يعطيك العافية.
2: عذرا بطرك الحوايك،
0: ما بأثر. أنا كان بدي أقول أنه يمكن ضيعتكم لما قلت أنه مش بس ملف البطريرك الحوايك، كمان ملف البطريرك الدويهي أخذ سنين وما في شيء ما عملناه حتى هيك يتسرع هذا شوي الملف ويقدر حدا أنه يتابعه، بالعكس أبدا. بدي أقول شغلة كمان، أنه ما كان يخاف أبدا أنه يواجه من هم في السلطة واللي هن بنظر كل العالم أقوياء، إن كان قدام المسؤولين العثمانيين، إن كان قدام الفرنسيين، كان يحكي بكل صراحة وبصراحة مطلقة إذا شاف إنه مصلحة لبنان مهددة، ما كانت تفرق معه حدا. والدليل إنه رايح بمشروع وبدو يقنعهم، ما كان يقبل هيك كيف ما كان، هو شخصيا بدو يروحوا يقنعهم. لهيك ما كان تابع لولا سلطة، حتى لو شفنا بالتاريخ أنه كان عم يتعاون مع بعض السلطات ببعض الملفات، لأنه كان يتعاون حيث تقتضي مصلحة يعني مصلحة ومستقبل هذا الكيان اللي هو بده أنه يتم إنشاؤه وتأسيسه وأعلانه.

يعني غير انه هو اب لبنان الكبير، كان هو اب الفقراء. يمكن كل اللي حكيناه عنه قبل شوي بفسر ليش اعطي لقب اب الفقراء. كمان بتخبر الشادات عنه انه كان يشتغل لكتير ساعات طويلة بالنهار. كان يبلش يومه بالصلاة، يقضي ساعات عم يستقبل الناس، عم يقرأ الرسائل، عم بيدير شؤون الكنيسة، وبيرجع للصلاة بالليل، وما كان يفصل أبدا بين حياته الروحية وحياته الإدارية. معروف عن البطريرك الطوباوي الياس الحويك إنه كان يقرأ كتير، إلى جانب اللاهوت كان كتير مطلع على التاريخ، السياسة، القانون، وهيدا الشيء خليه يكون قادر هو شخصيا يناقش الدبلوماسيين بمؤتمر باريس بلغة سياسية وقانونية، مش بس بلغة دينية اللي هو بيفهم فيها، وهيدا كان سبب كبير بنجاح مشروع. كمان بيخبروا عنه أنه كان يفضل أسلوب الإقناع على أنه يفوت بأسلوب المواجهة. يعني بالاجتماعات الكبيرة اللي كان مضطر أنه يخوضها كان ما يرفع صوته كتير، بالعكس كان يعتمد بمعظم الأوقات على الحجة وعلى الهدوء، ودايما كان يترك أثر عند الأشخاص اللي بيحاوروه أكتر من الأشخاص اللي هيك هن بتهمهم فكرة الخطابة والمواقف ولا ما هنالك.

كمان كونه رجل دين كمان كان عنده هيدي الفكرة اللي إنه ما بيحب الانتقام. بعد سقوط الحكم العثماني ولا مرة وجه أو حكي بطريقة فيها خلفية دعوة للانتقام من اللي تعاونوا مع السلطة، لأنه بوقتها لو ما في ناس كانت عم تتعاون مع السلطة العثمانية ما كانوا أكلوها كتار من الشعب اللي كان بهديك الأيام. بالعكس كان كل تركيزه على إعادة بناء المجتمع، واعتبر بأكثر من مرة أنه الحقد ما بيبني وطن، ونحن ما بدنا ننتقم من حدا، يمكن كل واحد بوقتها كان عنده ظروفه. وأهم من هيدا كله، بعد إعلان لبنان الكبير سنة 1920 ولا مرة قدم حاله كصانع لبنان. كان عنده تواضع بما يكفي حتى يرفض المجد الشخصي، ويحكي دايما عن المشروع كخدمة للشعب مش إنجاز شخصي هو قام فيه مع مجموعة حواليه. وشو كان أهم فكرة عم يطرحها بوقتها؟ ما كان همه أنه يحتفل باللي تحقق، كان دايما عنده سؤال عم يطرحه، هل رح يحافظوا هاللبنانية على هالوطن؟ وكأنه الهاجس تبعوله ما كان إعلان لبنان كبير، إنما استمرار هذا الوطن المستقل. حتى ما كتير اتخطى الوقت، بدي اختم هيك فكرة. كتير من المعاصرين للبطرك حويك بيقولوا انه لما رجع من باريس ما كان عم يتصرف كرجل رجع منتصر حقق مشروعه، بالعكس كان يحس بمسؤولية صارت اكبر، ويقول انه الحصول على الوطن اسهل بكتير من انك تحافظ عليه. كرمال هيك يمكن الحويك ما كان خايف انه يفشل مشروعه بباريس، كان خايف انه ينجح بباريس ويفشل ببيروت. كان دايما يقول الوطن ما بتحميل خريطة إنما أخلاق أبنائه. وأين نحن اليوم من الأخلاق؟ بترك هذا السؤال لكل واحد فينا يجاوب عليه بينه وبين حاله. مرسي لك إلي مسيحي، إلى اللقاء.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جديد توني كيوان، انتي مليون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء هي نتيجة السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية التي ورثناها من عهد جبران باسيل، إذ أن البنى التحتية من معامل إنتاج وشبكات نقل وتوزيع لم تتبدل حتى اليوم، إلا أن الفرق الوحيد اليوم هو أن هذه البنى التحتية تدار اليوم بالشكل المطلوب. وفي مقابلة مع مجلة المسيرة شدد جعجع على أن استمرار الأزمة لا يعود إلى تقصير الإدارة الحالية لوزير الطاقة وفريقه، وإنما إلى غياب الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة، مذكرا بأن قطاع الكهرباء استنزف في خلال السنوات 15 الماضية ما لا يقل عن 30 مليار دولار من خزينة الدولة. وإذ شدد على أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وإدارة هذا القطاع، توقف جعجع عندما وصفه بالدولة العميقة داخل الإدارات العامة، معتبرا أن العوائق التي تواجه إصلاح قطاع الكهرباء لا تقتصر على الجوانب التقنية أو المالية، بل تمتد أيضا إلى عراقيل إدارية تعيق تنفيذ القرارات والإصلاحات، مشيرا إلى أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء شكلت نموذجا واضحا على ذلك. الدكتور جعجع شدد على أنه من غير المقبول أن يتولى التيار الوطني الحر انتقاد أداء الوزارة الحالية في ملف الكهرباء بعدما أمضى 15 عاما مسؤولا عن هذا القطاع، قائلا آخر من يحق لهم الكلام في موضوع الكهرباء هم جماعة التيار الوطني الحر. يتلقى أو يلتقي وزير المال ياسين جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للبحث في الإصلاحات والاستقرار المالي والنقدي. شن وزير حزب الله السابق مصطفى بيرم هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية، متهما إياه بأنه حول الجمهورية إلى صلاحيات خاصة به. بيرم قال إن اليد التي ستمتد إلينا لتكون بديلا عن الإسرائيلي سنقطعها. دخل عدد من أهالي زوطر الغربية إلى البلدة لتفقد منازلهم. أجلت السلطات الفرنسية نحو 40 ألف شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غرب البلاد. أخيرا أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات قواعد الدوحة وعريفجان والعديري في الكويت. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد. حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة. مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: توكس،
1: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
0: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
1: أهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت، كل أم، كل بي وكل أولاد. بيسألوا حالهم هل اخترنا النشاط الصح؟ هل عم نشجعهم؟ أو يمكن من دون ما ننتبه عم نضغط عليهم؟ بين الرياضة، الهوايات والثقة بالنفس والخوف من الفشل، في تفاصيل صغيرة بتترك أثر كبير على شخصية الطفل ومستقبله. لنفهم أكثر كيف منقدر نرافق أولادنا بطريقة صحية، وكيف نحول الرياضة والأنشطة أو الأكتيفيتيز إلى مساحة للنمو ومش للضغط أو المقارنة، بصرنا نستضيف الأستاذة إيمان خريباني، أخصائية بعلم النفس التربوي والرياضة للأطفال والمراهقين، لنتحدث عن أهمية الصحة النفسية بحياة أطفالنا وكيف يمكن للأهل أنه يكونوا الداعم الأول لنجاحهم سعادتهم. هاي إيمان.
2: هاي.
1: أهلا وسهلا فيك مجددا بوومن توكس. كنت يمكن أولى ضيفات هالبرنامج من أول ما بلش من شي 3 سنين يمكن.
2: صح.
1: ودايما أنت بتجدد، صلى الله عليك. يعني من علم نفس للولاد، عن نفس تربوي، اليوم رياضة كمان، رحت العالم الرياضة. وهلأ نحن بعدنا طالعين من المونديال وبي كمان كرة السلة، هلأ الأجواء بين الحكمة والرياضة والحماس، قلنا لازم نحكي بهالموضوع.
2: صح.
1: خبرينا أول شيء شو هالتخصص الجديد اللي عملتيه وألف مبروك.
2: Thank you عليك. العلم النفس الرياضي شيء حسيته كتير أشخاص لازم يعرفوا عنه أكتر ويدرسوا أكتر، لأنه تغيرت حياتنا وصار اتجاهات الأولاد مش بس أكاديمية كمان رياضية، وفي أولاد عندهم potentials بكتير وقدرات كتير بكتير فروع بحياتهم غير الدرس أو كمدرسة. أنا صراحة كتير حبيت هيدا الاختصاص، لأنه كمان أنا مع ابني عشت حياة الفوتبول وكيف الولد بيتطور وبيشتغل على مهاراته. ومن ضمن شغلي كمان بشوف كتير أولاد بيلعبوا رياضة من مختلف أنواعها وبيجوا لعندي، وبعرف شو بيمرقوا وشو بيتأثروا عادة هنو عم بيطوروا مهاراتهم. فقررت أنه أعمل هيدا الشيء وركز عليه كمان أكتر، لأنه كمان عندي عشق لشيء اسمه فوتبول ورياضة. يعني
1: شفناك بتحميس للمونديال.
2: لا أنا كتير كتير كتير الرياضة حسيتها ثيرابي. الرياضة شيء كتير حلو للولاد ولكل الأشخاص، وشفت قد ايه انه الرياضة هي مثل رادع لكتير قصص بحياتنا وكتير مهمة بحياة الأطفال. نحكي أكتر عن هذا الموضوع، فحبيت ركز على هذا الشيء. ومثل ما منساعد الأولاد بقصصهم النفسية التربوية والقصص بيمرقوا فيها هنو عم يكبروا، كمان ليه لا ما منركز على هيدا كمان السكتر بحياتهم.
1: يعني اليوم في فرق بين علم نفس سعادة وعلم نفس رياضة؟ يعني اليوم بسيكولوجي العادية ما بتقدر تساعد ولد عم يعمل رياضة أو أكتيفيتي معينة؟
2: ليك بتساعد كنولج، أنه بيكون عندك
1: الباكراوند،
2: عندك تكنيكس، عندك نولج معينة، بس بنفس الوقت لازم تكوني ضليعة بأمور بيمرقوا فيها اللعيبة والأثليتس إن جنرال. وهول هيدا بدك تتعلميهم، وفي أكيد قصص كمان جديدة بدك تعرفيها أكتر كمان تقدر تساعديهم. بس أكيد هن دي أوفرلاب، أكيد كله مترابط. علم النفس شيء كله مترابط ببعضه، بس بشيء معين، لأنه بدك تركزي أكتر على الأشياء اللي اللعيبة أو الرياضيين بيمرقوا فيها أكتر. تكوني ضليعة أكتر بشو التشالنجز اللي بيمرقوا فيها والتحديات وشو الأشياء اللي معقولة تصير معهم هن وعم بيتطوروا، عرفتي؟ فهيدا يعني بتحسي هون شوي ديفرنت غير عن
1: قبل ما فوت بالموضوع من أول ولا آخر يعني كيف نختار أي activity ومع كل تحديات، خبرينا هيك in general شو أبرز الحالات يلي بيقطع فيها الطفل أو المراهق يلي عم بيمارس رياضة معينة، قبل ما نحكي كمان عن اللعيبة الكبار. يعني نحن اليوم نشوف أسامي كبيرة مثل ميسي أو رونالدو، نفكر إنه إيه لافي أن روز إنه ميسي أو رونالدو، بس نحضر interviews هني عم يعملون عم يخبروا عن حالهم، بيقولوا إنه أنا مني هون لأني إنه هيك by chance أو by luck، إنه مثلا أنا let's say كريستيانو رونالدو أو ميسي، أنا عندي consistency every day، عندي program بمشي عليه، عندي تعب، عندي وجع. so هيك in general بشو بيقطعوا هالرياضيين؟
2: هلا أنا بدي أحكي بس شوي إشياء شائعة كتير بشوفها، التوتر performance anxiety، إنه من أنا أفشل بأنا شو عم بعمل. كتير بشوف كمان بيتعرضوا للتنمر، أوكي البولينج، وفي رياضيين بيتعرضوا للبرن أوت، والبرن أوت اللي هو لما خلص مصيره إنه
1: تعبوا على الآخر،
2: تعبوا كتير وبرشر كتير، يا من أهلهم يا من محيطهم
1: يا من الكوتش بحد ذاته
2: بالضبط. وكمان إشياء تانية عم بتصير، إنه حتى المراهقين اللي إشياء بشوفها كتير كمان مع الشغلة مع المراهقين، إنه عم بيتعرضوا لبير برشر، يعني ضغط جماعي. في أولاد مثلا بيضطروا يعملوا قصص بس طيردوا رفقاتهم، أو عم بيعانوا بصداقاتهم، أو مثلا عم بيضطروا يروحوا منحة تاني بس to please أو تنتمي لمجموعة. هدول أكتر شيء كنت عم شوفهم هلأ ليتلي بشغلة. وكرياضيين أكتر شيء عنا performance anxiety والburn out والأمراض، بيكونوا عم بيعملوا رياضة صحيح شاطرين فيها بس أنه ما بيحبوها
1: لأهلهم، طيردوا يمكن بالزبط. أهلهم أو حدا معين. كمان بدنا نحكي عن شوي وقت الخسة تكبر بيرافي راسه لهاللعب ويصير عنده تكبر، يعني منلاقي أوقات هلأ بكل الفيلد بكل المشاهير موجودة، بس أنه عند الرياضيين يمكن لأنه هيك كمان هلأ بفترة المونديال أنه بتحس في لعيبة عندهم شوفة حال أكتر من غيرهم.
2: صح، لك هيدا بتلعب هون الشخصية بتلعب دور، عندك كمان البيئة حواليه بتلعب دور، أوكي، وعندك قصص فاكتر صارت معه للشخص لا نمع هيدا الاتيتود المعينة.
1: شو انتو بتشتغلوا من هن وصغار؟ أيوة. انه حتى لو صرتوا كتير مهمين ضلكن على الأرض
2: بالضبط. ايه لأنه لا، لأنه الحياة فيها فشل، أنا ما حضلني اكشن وناجح ومثل ما بقول سبع البرومبو كل الوقت، لا، بس انه في امرار حكون حافشل وححس حالي انا مني بمنتل ستيت منيحه، ويمكن وقف العب، ويمكن اتاثر كتير مثل ما اللعيبه الكبار اللي كتير بنسمع نحن قصص نجاحاتهم، بس ما بنسمع كمان عن قصصهم وحياتهم الشخصيه، لانه ما حدا بيعرف كل انسان بشو عم يمرق، وكل لاعب شو عم يمرق، وشو في اقنعه لابسها، وشو في اشي عم يمرق فيها ببيته او مدرسته او مع رفقاته. يعني لا، الولد حلو يكون عنده ثقة بنفسه، بس بنفس الوقت حلو يعرف انه انا حتى لو خسرت مش يعني انا ثقتي حتنهاز، لا انا ابضاي، بس انا في امرار كتير كمان ما حكون مثل ما انا عم كون دايما، واتس اوكي.
1: لكل الأشخاص يلي عم بيتابعوا Women Talks عبر لبنان الحر وحابين يسألوا إيمان أي سؤال خصو بأكتيفيتي ولادهم، بنوع سبور معين، بشي عم يقطع فيه الولد هو وعم بيمارس هيدا الرياضة، بيقدروا يبعثوا لنا واتساب على 70 959 111. إيمان، نحنا صرنا بوضع ما في بيت أو ما في ولد ما عم يعمل أكتيفيتي، يعني نحنا يمكن على أيامنا وأيام أهلنا وجدودنا كانوا قلة قليلة للولاد اللي بيعملوا أكتيفيتي، هول كانوا النابل تبع المجتمع، يمكن أنه هيدا بيدق ميوزيك أو بيعمل فوتبول أو باسكتبول. اليوم كل الولاد بيعملوا أكتيفيتيز، ليش تغير هيدا الموضوع برأيك؟ صار في توعية أكتر على أهمية أنه النجاح مثل ما كنت عم تقولي منه بس أكاديمي، وإنما كمان بالمهارات الرياضية والموسيقية وغيرها.
2: أوكي، هلأ نحن كمجتمع لبناني وبتعرف كتير منتأثر ببعض، هلأ في أشخاص بيلجأوا للنشاطات لأنه بحسوا ولادهم بحاجة يعملوا إشياء معين أو لأنه عندهم بوتنشل معين، وفي أهل بحطوا بس لأنه بيتأثروا بغيرهم، كيف هيدا الأم حاطة بكذا أكتيفيتيز أنا كمان بدي أعمل نفس الشيء. يعني عندك التأثير، ما نقول غير نحن لأنه تأثرت بطريقة حلوة وبدي أعمل أنا كمان، أو عن جد في اتجاه هذا الاتجاه أنه صار في وعي أنه الولد فيه يكون ناجح بكتير أشياء غير بس الدرس.
1: هنحكي عن أهمية هذا الموضوع.
2: هيدا شيء كتير مهم أنا كتير بحبه، لأنه حلو نعترف بعد كل هالأشياء التقليدية أنه في أولاد بتنجح بمجالات وفي أولاد ما بتنجح بمجالات معينة، ورياضة أصلا شيء كتير مهم للحياة وللولد. ما الكل حيكونوا تشامبيونز، ما الكل حيتحولوا الأولمبيك آثليتس وبطولات، بس الشيء الوحيد اللي بعرفه أن كلنا بحاجة نعمل رياضة، كلنا بحاجة نتعلم مهارات ما حتعلمنا إياهن غير الرياضة بحياتنا، ما بنتعلمها لا بالمدرسة ولا بالبيت. أوكي، فهيدا بدنا نركز على هيدا الفكرة. والفكرة الثانية أنه كمان مثل ما كنت عم تقولي انه يلا كتير اكتيفيتيز، كمان حنحكي عن الموضوع اكتر انه كترة الاكتيفيتيز كمان منا كتير شيء منيح وصحي للولد. اوكي،
1: خلينا نحكي عن اوكي نحن حاطين ولادنا باكتيفيتيز، عن اهمية هذا الموضوع، شو عم يعطي قصص بوزيتيف للولد. مثل ما قلت الرياضة بتعلمه اشي ما بيتعلمها لا بالمدرسة ولا بالبيت.
2: اوكي، هلا نحن بالرياضة نتعلم اوكي انه انا في عندي رولز معينين بدي التزم فيها، ما التزمت فيها ما بقدر العب هالرياضه، صح؟ بيتعلموا الديسيبلين انه انا بدي اجي على الوقت، بدي اروح على التريننج، بيتعلموا الالتزام الكوميتمنت، بيعرفوا انه انا اذا قصرت هون حيروح دوري وما حاتحسن وما حاتطور، بيتعلموا كيف يشتغلوا مع تيم. ما نحن اكثر شيء لما بتروحي بتلاحظي بيلعبوا حلو بس ما بيلعبوا كتيم، ما بيلعبوا كفريق، كل واحد بده يلعب لحاله. لا، في مواقف معينة بالحياة بك تعرف كيف تشتغل بجماعة بجروب، تيم ورك، كوميونيكيشن، تواصل. تحس الولاد صاروا آخر فترة في سوشيال ما بعرف ريجريشن، انه ما بيعرفوا يحكوا، ما بيعرفوا يتواصلوا، ما عندهم الكوميونيكيشن سكيلز. بالرياضه مجبورين يتواصلوا مع بعض ليوصلوا لهدفهم، يأشر، يعيط، يعمل اي كونتاكت، يطلع، يعلي صوته، يكون حاضر ذهنيا وكمان جسديا وكمان فيربلي، بده يكون جاهز ليتواصل مع التيم بلايرز تبعه ليعملوا.
1: حتى الرياضه بتعلم التهذيب، نسيطر على الانجر ايشوز، انه ما فيك تفقد اعصابك بالملعب او تعلق مع الكوتش أو مع زملائك.
2: الإيموشنال ريجوليشن بتعلمها أنه أنا خسرت، كيف أنا بقدر أتعامل مع هذه الخسارة. ليكي الديسابوينتمنت والهيدولة بأول إنسان شوي شوي، أول مرة بتكون دراما وآخر الدنيا، بعدين بصير شوي شوي يتعود أنه هذه part of life. اتعود لما أنا أخسر شو أعمل، اتعود لما أنا أعصب من حدا من فريقي شو أعمل، إذا الكوتش حكاني بطريقة ما عجبتني كيف بدي أنا أمرار امتص الموقف وارجع، اذا عندي شيء ارجع احكي الكوتش على جنب، بس انه اقدر اتحمل واتوقع انه انا اخذ تعليمات ودايركشن وامشي عليهم لاوصل لهدفي. اوكي،
1: يعني المشكله اليوم بمجتمعنا اللبناني بشكل عام عن الادولتس يعني، وعند يمكن قاده المجتمع، انه ما بيسمعوا بعضهم، ما مثل ما قلت ما بيقدروا يشتغلوا بتيم ورك، كل واحد بده يكون هو رئيس على العالم
2: على الارض،
1: وما عم نقدر نوصل يمكن لنجاحات بالحياه او بالدوله. صح، كدوله من وراء هذا الموضوع.
2: صح، وفكره الديلي جراتيفيكيشن اللي انا قد ما فينا اخر بالبلاجر تبعيت اللي شو حيطلع لي من هذا الموضوع، بتعلمه بالرياضه. انا حتدرب 6 اشهر واتمرن 7 اشهر لاعمل تورنمنت لالعب العب العب لاوصل لاخر شيء، بس انا اعرف انه انا عم بتعب، بس at the end of the day المهارات عم تتحسن ورح اوصل للي بدي اياه. فهيدي كمان مهاره كتير مهمه، لان بتحس الولد بدهم كل شيء بسرعه، يلا ما بدي اتعب، بدي اربح، يلا بدي شيء مثلا، خلص بدي اخذ ميداليه، كل انا ما بستاهلها، بس ليه يعني بدي اشتغل على حالي. فهيدا وين بيتعلمون بالرياضه.
1: واتساب عندي سؤال للدكتورة إيمان. How important is sports psychology on an individual level as well as a team level? Can I schedule for my son alone or does it have to be a team setting? بعدنا عم نحكي عن التيم ورك، عن العمل بفريق.
2: حبيت هالسؤال. هو فينا نشتغل أكيد مع اللاعب لحاله، فينا نشتغل لما نكون مع تيم بكامله، بيكون في أهداف coming goals بحاجة إلى هيدا الفريق، فمنعمل السيشن بتكون group session. بس لما يكون اللاعب عم بيعاني من شيء معين عم بيأثر على أدائه، فنشتغل على هذا الموضوع on individual level أكيد. يعني فيهم يعملوا الاثنين أكيد.
1: إيمان اليوم كتار من الأهل على عمر 2-3 بيتحمسوا بدو يحطون ولادهم activities. أول شيء خبرينا بعلم النفس الرياضي أي أفضل عمر تا ندخل الولد؟
2: شو الفكرة؟ الـ perfect age نبلش نجرب بين 6 و 12.
1: واو، 6
2: إيه 6-12 نعمل مثل sampling phase لنعرف وين أكتر شيء ولادنا بحبوا يكونوا بأي نشاط، بأي هواية،
1: كيف
2: بأي رياضة.
1: يقرروا وين بنحطوا؟
2: أول شيء مننقي شيء بيتناسب مع الفيزيكال والموتر ديفلوبمنت يعني نموهم الجسدي والعضل. اوكي يعني في قصص بحطون فيها بيكون بعد ما نميت مهاراتهم كثير فما بيكونوا كثير قادرين يعطوا. اوكي فبدي يكون ماتشينج مع مهاراتهم. اوكي وبنفس الوقت مع اشياء كمان الاولاد بحبوها وشخصيتهم. اوكي وهي كلها مرحلات مثل سامبلينج يعني انا بجرب اكسبلوريشن بحطه بهالاكتيفيتي بعد فتره بشوف كيف كان ردي فعله كيف تجاوبه بكمل حسيت برجع بشوف شيء تاني بس هي from 6 to 12 هي sampling phase عنا
1: أوكي.
2: اللي هني بيقعدوا بيجربوا فيها بس أهم
1: بس ممكن حدا يحب على واحدة ويكمل فيها
2: ايه في ولد بيكون عارف حاله شو مبسوط فيها وكتير فايت فيها وانتو لدرجة انه كتير يعني كتالنت وكشخصية مرتاح فيها ليه لا اكيد طبعا بس في ولد بتطول لتكتشف حاله وبياخدوا وقت عن it's okay يعني منه شي غلط مثلا في كتير ولد قبل ما بيكون عندهم انترست للفوتبول فجأة بتلاقيهم صار يحبوا الفوتبول ساعتها تحمسوا بتفوتيهم وبتحطيهم بس قبل كنت عم جرب كتير وما زبطت بس اهم شي نغير المايند سيت تبعيتنا كيف نشوف هيدي الشغلة نشوفها كمرحلة exploration عم جرب تجارب مش كمرحلة فيلير أنا فشل هون
1: أدي وقت نجرب يعني مثلا let's say حطينا هالولد بفوتبول بلش بعد فترة يقولنا أنا ما بدأ كيف منعرف أول شيء أنه هيدا قلة الخصية إلى حد ما أو أنه لا فعلا he's not talented أو منه interested بهاللعبة خلينا نروح على شيء تاني
2: ريم أهم شيء في شغلة بس بدنا نعملها لأنه بتصير معي وبيسألوني كتير الأهل عنا أنه بوقف له ولا بكمل له أوكي الجولدن رول هي أهم شيء بالرياضة إنه ما نوقف تغري بعد خسر لعبة وقف له أو فشل بشغلة معينة أو صار عنده موقف معين كتير عمله emotional distress بوقتها وقف لا شو بقول له خلينا نجرب شهر أو خلينا نخلص هيدا الترم أو السيزن ومنرجع منشوف whatever you decide شو ما بتقرر منعمل أوكي هيك بكون أنا عطيت تشانس يتعلم إنه في كوميتمنت حتى لو ما زبط معي الأمور ضلني مكمل ما دغري وقف واستسلم وبنفس الوقت بتكون بيريد ليكتشف نفسه ونتأكد مزبوط إنه القرار يوقف هو القرار الصح أوكي هلأ كيف بعرف أنا إذا ابني رايح عن جد ما بحب اللعبة ولا بحبها بس في ظروف تاني عم بتأثر عليه ليهرب منه هون بدنا ننتبه عادة الولد لما يكون بيروح بيعمل هالشي بس ما كتير بحبه ما بيكون كتير معصب وتانترم مثلا بيروح رايق بس ما بحب لك بتحس انه عم بيقلك انا ما بحبها هاللعبة ما كتير بحبها ما فرق معه بيزهق ما كتير بيعمل انترست تجاهها بيعمل اللي عليه بس ما بيعمل كتير افورت بس لما يكون ولد شاطر بس ما عم بيعملها لأسباب تانية بيكون كتير انكشس بطني عم توجعني راسي عم يوجعني نهار اللي بيكون فيه عنده تمرين الصريخ الميل داون اللي بيكب حاله على الأرض ما بده يروح بتحس انه بيتفادى يلعب بيتخبى ورا رفقاته بتحسيه بس قاعد عم بيطلع فيك بتحسيه خلص يعني في قصص فيزيكال اكزاكتلي عم تلعب دور يمكن يا بيكون بيخاف يفشل او بيكون يمكن عنا سوشيال انكزايتي او بيكون عنا اسباب تانية عم بتأثر عليه بس ما يمكن ما يكون من اللعبة يمكن هو في شيء عم بيلعب دور عم بيخليه ما يرتاح بهيدا الاكتيفيتي اوكي سو نحن هدول بننتبه لهم
1: ونعرف
2: بالضبط بس هو نعطي وقت ما دغري نحكم نعطي وقت نراقب بس بالنهايه بدنا نوصل لقرار واحد ولازم نتفق عليه انه اذا ابني عن جد منه مستمتع بهيدا الشيء
1: ما لازم نكفي
2: لانه الاكتيفيتي شود بي بلاجر وفان وانترتينمنت مش مصدر ازعاج لإله ولأهله
1: في ولد معقول مثلا يجربوا كتير انواع سبور وما يحبوا ولا لعبه ما يطلعوا بحب يلعبوا شيء
2: في كتير ولاد ما عندها اتجاهات صوب الرياضه الفيزيكال يمكن بحبوا يعملوا اشياء تانية اهدى مش غلط في اهل بعصبوا
1: مش لازم
2: طب ما انا ابني ما بحب يعمل شيء خاصه بالرياضه جربت كل شيء وعملت كل شيء وما بحب اوكي فاين شو بعمل انا ريم هون بقول له انه انه بحكي معه فاين انا ما عم حسها كتير عم بتحب الاشياء اللي فيها فيزيكال اكتيفيتي وي جو فور كالمر اشياء خاصه
1: يمكن شيء ارتستيك يمكن ميوزيك
2: رسم او ارت حسب شو هن بحبوا اوكي بس مش غلط لان مش حس واحد انه عيب اذا اولاده ما بحب في اولاد ما عندها اتجاهات يعني البادي اللي انتليجنس منها كتير هي الهاي
1: بس انه اليوم انه بنعرف اهميه الرياضه للولد يمكن صح. من ما بدنا اياه يصير لاعب مش عارفني فئه اولى او وات ايفر يعني صح. بفرقه كبيره بس انه اتليست انه عم نخليه يعمل بالجمعه لتسي ساعه او ساعتين سبور سو انه ما فينا هون بطريقه انه خليه يكفي بهالاكتيفيتي بس تكرمال يتحرك هالساعتين بالجمعه بس
2: اذا كثير كرهانه صارت عبء وصار شيء ما حلو فينا نعملها بطريقه تانية يلعب على البايسيكل سكوتر بشي تاني يمشي معنا بس بطريقة ما يحس انه هيدا عبء وانا ديوتي ولازم اعملها اوكي بس الا اكيد اذا عنا اسباب صحية عنا قصص تانية بتعرف في كتير فاكتورز

0: لانه الكونسستنسي هي اللي بتوصلهم، اوعى توقفوا. هون إيه. كثير دقيقه متى نعرف بدنا نوقف او لا.
1: هون بدك كمان تراست يور انتويشن انت كاهل، قد ايه انت بتحسي مزبوط انه الولد ما بده ولا عن جد عنده بوتنشل وعم بيروحوا بس لانه ما له خلق او ما له جلاده.
0: كثير دقيقه لانه بس كلنا بنعرفها كاهل، طالعين على صف بيانو ما بدي ما له جلاده اكزامبل،
1: بتصير انت لا كونسستنسي هيدي لبعدين خلص. لما يصير كثير شيء مزعج كثير للماكسيموم عم اقول لك اذا نق صغير ورجع مش الحال خلص اوكي فاين. بس بدنا نعرف شو السبب. يمكن نحن عم نعمل اوفر سكادجولينج انه كثير عم نعطيهم عم نضغطهم كتير. أمرار بيعملوا هالشيء بيكونوا تعبانين ما عندهم وقت يرتاحوا فيه، كتير في أوفر سكادجولينج للنشاطات، أو عن جد ما بقى عم بيحبها، أو عن جد في مشكلة. يعني نحن بدنا نعرف شو، بدنا نكون شوي ذكية نفهم أولادنا أكتر، نراقبهم أكتر، نعرف بالضبط شو
0: المشكلة بالكوت الشيء. أو بالأستاذ أو بالنادي
1: أو هو عن جد منه قادر أو ساقبت هالفترة عم يمروا بقصص تانية عم تضغط عليه. عم بدنا نكون وايز إناف تو تيك ذا رايت ديسيجن. بس إذا ولد عنده بوتنشل وبس شوية ناقص أوكي بنضلنا عم نتفشن وعم نعلمهم شو يعني كوميتمنت شو يعني ديسيبلين. عرفت كيف؟
0: في حدا سألنا على الواتساب انه كيف منعرف نختار النادي للولاد، كيف نعرف انه هيدا هو المحل المناسب اللي عم ينمو فيه ولادنا؟
1: انا اول شيء منسأل شوي عن الكوتشية والباكراوند تبعهم، قديه تريننج تبعهم، اذا الانفايرمنت سيف للولاد، يعني بتحسيه سيف، في امان، في بوزيتيفيتي. واكيد تلعب دور اللوكيشن، انا ما رح نروح على محل كتير مزبوط. كتير بعيد،
0: لانه هيدا كمان للاسف بيكون المحل الاول اللي خارج يعلم الولاد صح بيكون بعيد.
1: ساعتها اذا قادرين لا بس عم بحكي اذا بس اكاديميات بعدهم عم بيطوروا مهاراتهم مش غلط نكون هيدا، بس لبعدين اذا لقينا في تالنت في كذا
0: حرام ما نقول
1: انه نتعذب ونمشي. نحطهم أكيد بأكاديمي يكون قريبة، فيها كوتشز بيعرفوا يتعاملوا مع الأطفال لأنه والمراهقين لأنه الأيجز تبعولهم كتير سنسيتيف، والباكراوند طبعاً وشو بنسمع عنهم كمان عاملين إنجازات كمان.
0: هذا بعت لي أنا بتحمس أكتر من أولادي ليه بيصير معي هيك.
1: لأنه بتكون she's very happy، تكون كتير involved ومبسوطة بولادها، ويمكن هي كمان بتحب هيدول الأخبار فبتتحمس. أنا كمان يعني
0: بيضغط الولد إنه وقتها
1: لا ليك إذا مش إذا لا بتحمس إنه بعيشة كتير، بس تخلص المباراة خلص، مش انه بضلني عم بحكي وبنتقد، لا في فرق ان تكوني متحمسة للموضوع، في فرق تكوني عم تحمسي وتنتقدي. انا هون بيلعب دور. يعني
0: خلينا هيك نعمل اسئلة سريعة، شو هي اكتر الاخطاء يلي بيرتكبها الاهل مع اطفالهم بالانشطة الرياضية؟
1: نحن قلنا حكينا شوي عنهم هيك، بس انه اهم شيء ما نضغطهم، ما نعمل كتير اوفر سكادجول عليهم وما ننظر عليهم اوكي، وناخدها اسفان ناخدها كاكسبيرينس. عم يستكشف ابنه جسمه وسكيلز تبعوله بعيد عن المهارات الاكاديميه والمدرسه، فهي بس ناخذها از ان انجويمنت اول شيء، هيدي اهم شيء.
0: اوكي، كنت عم تقولي لي قبل انه كثره الاكتيفيتي غلط، فعلا هذا الموضوع كتير بيضيعنا، لانه اليوم بتعرفي انت اختصاصيه على السوشيال ميديا من هبه ودب، شيء بيطلع بيقول لي كثره الاكتيفيتي ما بتسوى، شيء بيطلع بيقول لي كل ما عبيتي وقت اولادك بالاكتيفيتي كل ما طورتي له مهاراتهم اكثر وكل ما كمان تحسنوا بالمهارات الاكاديميه اكثر. سو نحن اليوم وين؟
1: اوكي، اول شيء الاولاد منهم روبوت، مثل ما عندنا نحن كادالت عندنا قدرات وعندنا امرار بنتعب، الاولاد نفس الشيء اوكي. نحنا ما يعملوا اكتيفيتيز، ما يتحركوا، ما يعملوا نشاط وينموا قدراتهم، بس بشي عقل واتزان. ما عليه يعني انا نشاط واحد ماكسيموم اثنين كتير منيح.
0: بس بيقولوا لك الاولاد مبسوطين
1: وقت يرتاح فيهم
0: حابين هيدا الشيء،
1: ما بعرف اذا الاولاد عن جد مبسوطين، يمكن الاولاد اكيد مبسوطين لانه ملتهيين، بس نحنا عم نعمل نمبينج لكتير قصص، بعدين بيرجع على البيت مرهق الولد تعبان، حيوصل لبوينت رح يتعب الولد. الولد بحاجه للراحه، بحاجه ليزهق مثل ما دائما بنقول، بحاجه لوقت مع نفسه كمان يكون عنده شيء فري بلاي. كيف بدها تنمى الابداع عنده اذا انا كل شيء بخطط له وكل شيء بعمل له وكل شيء بسوي له؟ لا في وقت للراحه، هيدا منه شيء ابدا ابدا ابدا ابدا صحي. وفيهم يشوفوا الريسيرش شو بيحكي عن هذا الموضوع، بس اهم شيء نركز على رياضه نشاط ماكسيموم.
0: سواد بيقولوا لك الاهل انه انا ابني او بنتي كتير تالنتد بلت سي هول الفايف اكتيفيتيز، وهو الولد منه قادر يشيل وحده،
1: رح يوصل بوينت الولد حيوقف وحيخفف لحاله. بس انا بفكر شو البرايوريتي بحياتي، ابني يكون مرتاح يعمل له شيء او شغلتين غير الدرس وخلص وthat's it وthat's enough for any human being. انت هلا اذا انا اذا نضلت بدي اعمل تنس وبادل وفوتبول وجيم وسايكولوجي سيشنز واولاد ما اخر شيء حتنفجر

0: الطبخة يعني بوف الطنجرة حتولع عرفتي؟ لا لا بدنا نكون باعتدال، كل شيء باعتدال مهم بالحياة، البالانس بالانس استكي. ورياضة اللي مهمة مثل ما قلنا، لأنه بتفرز دوبامين، بتشتغلهم على المهارات الانضباط الذاتي، الاكزاكتيف فانكشنينج سكيلز، التنظيم الذاتي، علاقاتهم، كيف يرتاحوا مع نفسهم، كيف يطلعوا ستريس، هيدا كله شو بيعمل؟ هيدا على فكرة هيدا بزيد فوكس وبزيد البروجرس بالأكاديميك بيرفورمنس تبعيتهم، القدرات الأكاديمية بالمدرسة. فالرياضة كتير مهمة لأنه بتنفس، بتشغل هدول الهرمونز
1: في ولاد اللي عندهم هيك ذكاء حركي خلينا نقول، أو حتى اللي منهم مشخصين ADHD بيجبروهم
0: يعملوا. الموفمنت كتير مهم للبرين، بيفرز كتير هرمونز الاندورفينز الدوبامين اللي بحاجة نحن لنضلنا مكملين. فلا لا تخ ولا كسر له مخه، شغلتين وخلصت وذاتس ات.
1: شو أكتر نصيحة بتقوليها للأهل بمجال الرياضة؟
0: أهم شيء حبوا أولادكم مثل ما هن، تقبلوا قدراتهم، حطوا بلان تحسنون، بس ما تحطوا اكسبكتيشنز كتير عالية لأنه بترجع الأولاد لورا. خلوا عنا رياليستيك اكسبكتيشن، نشتغل على مهاراتهم، نحبهم بطريقة غير مشروطة، نخلي الرياضة متعة عندهم، مش أنه أنت رايح بس تعمل لتوصل لتصير تشامبيون أو لتاخد تروفي، أنت عم بتروح لأنك عم تشتغل على حالك، عم تبني شخص أفضل منك. هيدا رادع لهم، يبعدون عن المخدرات، عن التدخين، عن كل شيء سوء. الرياضة is shield، واهم شيء بحياتنا هلا، خاصه بهلا ايامنا مع السكرين مع كل هالتكنولوجي، نحافظ على هيدا البالانس، ما نتخلوه عبء، خلوه شيء كتير حلو، فان انجويمنت وحب اكيد غير مشروط ريجاردلس عن شو بيقدم.
1: شيء كتير مهم، قد ما كمان الدنيا صارت بشعه خلينا نقول وفيها شر كتير كبير، عم لاحظ انه كتير اهالي من عمرنا عندهم اولاد صغار او تينينجرز عم بيلتجئوا للرياضه تيعبولن وقتهم تبس يصيروا باعمار التينز او هيك، يكون بدل ما عم بيعرفوا شو عم يعملوا او عم بيروحوا لقصص سيئه، يكونوا عم يلتهوا بالتدريب بالمباراه بالكذا، يكون عندهم هدف
0: بالحياه، سمول جولز. واهم شيء نركز انه هيدول الاشياء عم تبنيهم لاشخاص افضل، لانه اللي بيعمل رياضه ما حيفكر انه انا هيدا الشيء رح يضرني رح ياذيني، لا ما بدي هيدا ياثر على رياضتي، ما بدي هيدا
1: حتى اكله بيصير هيلثي، نومه بيصير هيلثي
0: بالضبط، لانه بصير يشوف الاشياء بطريقه ديفرنت وبيعرف معنى التعب لوصل لهدفه. اوكي، وحتى كمان الرياضه بتساعدنا نتخطى الانزايتي والسوشيال انزايتي، واذا ولد بخاف من البرفورمانس تبعيته كيف نحن نقسم له اهدافه، نكسر له هيدا الخوف، يطلع على الفيلد مثلا اليوم ما ضروري تربح بس مهم تعطي 3 باسات صح، يعني صير شوي شوي تكسري له هيدا الخوف. لا انا شفت رياضه، شفتها بحياتي اليوميه قد ايه غيرت اطفال، قد ايه غيرت حياتهم، قد ايه اثرت بطريقه ايجابيه عليهم، حتى ساعدتهم يتخطوا كتير مشاكل كمان نفسيه وسلوكيه بحياتهم.
1: اذا بدك هيك تتوجهي للاطفال والمراهقين اليوم من اختصاصك علم نفس رياضة، شو بتقولين النصيحة ذهبية؟
0: حبوا رياضة، ما تيأسوا، ما توقفوا بعد أول فشل، خليكن إذا مأمنين بحالكم ما تردوا على حدا، خليكن عم تشتغلوا على حالكن وتركزوا على حالكن وإن شاء الله بتوصلوا. بس المهم ما تخلوا هيدي الباشن والجريت تروح، لأنه إذا حدا أو اثنين قالوا لكم أنه أنتم منكم نافعين، لا ركزوا على أهدافكن وإن شاء الله بتوصلوا. So never give up.
1: إيمان خرباني بدي أشكرك كتير لمشاركتك معنا بهالبرنامج، ألي مسيحة شكرا على الإخراج الإذاعي، كانت معكم وراء الميكروفون ريم حرب شويح، والتقينا بجدد الجمعة اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لإلك.
2: Woman Talks، مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد، حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: توقفت عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال سكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وأصرار غالبية الأهالي بالدخول إلى البلدة. رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين قال تعليقا على منع الصحفيين من الدخول إلى البلدة: لا علاقة للبلدية بقرار منع دخول الصحفيين، وهناك كميات كبيرة من الردم في البلدة، ونحن في انتظار الجيش اللبناني لانتهاء من عمليات تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء هي نتيجة السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية التي ورثناها من عهد جبران باسيل، إذ إن البنى التحتية من معامل إنتاج وشبكات نقل وتوزيع لم تتبدل حتى اليوم، إلا أن الفرق الوحيد اليوم هو أن هذه البنى التحتية تدار بالشكل المطلوب. وفي مقابلة مع مجلة المسيرة شدد الدكتور جعجع على أن استمرار الأزمة لا يعود إلى تقصير الإدارة الحالية لوزير الطاقة وفريقه، وإنما إلى غياب الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة، مذكرا بأن قطاع الكهرباء استنزف خلال السنوات 15 الماضية ما لا يقل عن أو استنزف ما لا يقل عن 30 مليار دولار من خزينة الدولة. كتبت النائبة غدا أيوب عبر إكس: بدلا من البحث عن حلول مجتزأة لتفتيش المنازل في المناطق التجريبية فلنطبق القانون اللبناني، فالمرسوم الاشتراعي الرقم 52/1967 يجيز عند توافر الشروط إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية بمرسوم من مجلس الوزراء، ما يمنح السلطة العسكرية العليا الصلاحيات الاستثنائية اللازمة لنزع السلاح وتحري المنازل وتنفيذ المهمة ضمن إطار قانوني واضح. الدولة لا تحتاج إلى اجتهادات جديدة بل إلى تفعيل قوانينها النافذة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح،

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-189.

حضت الأمم المتحدة على إجلاء 6000 من البحارة العالقين في مضيق هرمز. فرضت الصين قيودا على صادراتها إلى 14 كيانا أوروبيا ردا على العقوبات الأوروبية على روسيا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إسرائيل عدو غاشم غاصب مجرم، إسرائيل شر مطلق كما قال الإمام المغيب موسى الصدر، إسرائيل صهيونية مارقة. عظيم، ولكن إسرائيل لا يعنيها احتلال لبنان والبقاء في الأرض اللبنانية طالما أن لبنان يحترم اتفاقية الهدنة، وإلا لاحتلت الجنوب في 67 كما احتلت قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبت الجولان وصحراء سيناء. وعندما احتلت بعضا من الجنوب في 1978 فلأن الفدائيين الفلسطينيين حولوا هذا الجنوب منطلقا لعملياتهم عليها، واستمرت في الجنوب لأن حزب الله تولى المهمة بدلا من الفلسطينيين، ومع ذلك انسحبت في العام 2000 وفق القرار 425، على أن ذاك الانسحاب أزعج الحزب والنظام السوري في حينه لأنه يسقط حجة السلاح الإيراني والاحتلال السوري. يا أخي، إسرائيل لا يعنيها احتلال الجنوب، لكن الحزب الأصفر استجلبها مرة أخرى في تموز 2006 ثم عادت وانسحبت، وعاد واستجلبها مرة أخرى أيضا وأيضا بحجة إسناد غزة وحماس، وانسحبت واكتفت بالبقاء في 5 نقاط احترازا، وعاد الحزب واستجرها إلى احتلال نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وتلة علي الطاهر بحجة إسناد إيران. ومع ذلك تؤكد إسرائيل أنها لن تبقى فوق شبر من الأرض اللبنانية إذا بسطت الدولة اللبنانية سيادتها التامة في الجنوب. ومع ذلك حزب الله عنزي ولو طارت تيس حلبه، الأبيض أسود والأسود أبيض، لا يريد لإسرائيل أن تنسحب، بل يسعى إلى إقناعنا بأن إسرائيل تريد احتلال الجنوب بشكل دائم، بل يكاد يسعى ليقنع إسرائيل نفسها بأن تبقى في الجنوب كي يبقي على مبرر سلاحه. لعبة دنيئة، والخشية أن تسقط دولتنا في الفخ ونعود إلى المراوحة القاتلة. فيا كبار المسؤولين عندنا، المهم ألا تخفي المناطق التجريبية نوايا تخريبية، وألا تتكرر خبرية جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح. فلتكن أفعالكم كما كلامكم نعم نعم ولا لا، وما حصل في زوتر غير مشجع، والأهالي المعترضون لا يعترضون على انتشار الجيش بقدر ما يخشون كما يبدو انكشاف مخازن ومستودعات ومخابئ ومغاور تضم في حناياها العسل والمن والسلوى والمر والعطر واللبان. عشتم وعاش لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 67 ألف ليرة والمازوت 110 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,414 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,432 ألف ليرة، مازوت 2,209 ألف ليرة، والغاز 1,127 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلامباد، حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة اليوم من حوار حر. الأسبوع المنصرم انتهت مرحلة وبدأت مرحلة من خلال زيارة الرئيس عون واشنطن ولقائه الرئيس ترامب والتأكيد على الفصل التفاوضي بين مسار واشنطن ومسار إسلام أباد، علما أنه كلام الرئيس الأمريكي أكد الالتزام الأمريكي بدعم لبنان وضرورة الخلاص من مسألة السلاح، بوقت الرئيس عون مستمر بالتوجه لاستعادة السيادة ولو ترك موقفه بلقاء السفارة اللبنانية بعض الالتباس حول ربط حصر السلاح بشروط معينة. بكل الأحوال هموم لبنان كتيرة وما بتنحصر بموضوع السيادة، لأنها بتشمل أداء النظام وضرورة احترام الديمقراطية وملفات ساخنة مثل ملف العفو العام والملفات المالية والاجتماعية. لكن الأكيد إنه استعادة الدولة وسيادتها على قرارها وأرضها هو المفتاح الأبرز لكل الحلول الثابتة والناجعة. بسرني اليوم استضيف البروفيسور هاني صافي، استاذ الفلسفة والإعلام بالجامعة اللبنانية والمدير السابق لكلية الإعلام الفرع الثاني والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك بروفيسور هاني.
1: أهلا وسهلا فيك سيد جمانة.
0: رح نبدأ بطبيعة الحال من زيارة الحدث لواشنطن لرئيس الجمهورية، هل كانت ناجحة بالحفاوي اللي استقبل فيها الرئيس عون؟ هل كانت ناجحة بدلالاتها السياسية وكمان بأنها عم تفتح صفحة جديدة بين لبنان وأمريكا؟
1: طبعا الزيارة على أمريكا فينا نعتبرها بأكثرية مقاييسها ناجحة لحديد، يعني أول شيء دلالاتها أكيد بالكلام اللي انحكى، بالاتفاق اللي انعمل، بالفكرة اللي رايحين فيها صوب المناطق التجريبية طبعا، وإعادة انتشار الجيش بالمناطق اللي كان فائت السيطرة عليها بسبب الوجود الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي. وإنما يعني ولو يمكن سبقت على أسئلتك، إنما تبقى العبرة في التنفيذ. والمشكلة الكبيرة هي أنه إذا نحن بدنا يكون عنا نوايا حلوة ومبين النوايا كتير حلوة طبعا، إن كان للرئيس أو للحكومة أو رئيس الحكومة، وإنما العبرة تبقى بالنهاية بالتنفيذ. يعني شو ما كان السبب، إذا كان لأنه الدولة ما عندها قدرة أو الجيش متوهم من الموضوع أو شو ما كانت، بالأخير إذا ما نفذنا ما هو مطلوب منا بهالمرحلة التجريبية، بيبقى اللقاء اللي صار بنيويورك وكل الأشياء التانية بتبقى بإطار النوايا الحسنة، بتبقى بإطار اللقاءات الحلوة، بتبقى بإطار الكلام الجميل، بس ما بتعطي نتيجة على الأرض.
0: كمان كان في كيمستري بينت بين رئيس ترامب والرئيس عون ولغة الجسد بيناتهم، علما أنه الرئيس الأمريكي يعني ما بيجامل حدا، إذا بيّن منه مرتاح بيبين عليه.
1: مزبوط. هلأ عارف الرئيس عون ذكي وعارف الطريقة اللي يجي فيها عند
0: يستميله
1: بكلمة قال له إياها، يعني خلص أنه أنت الرئيس العظيم وتكون هيدي من الملف اللبناني، إذا حليته بيكون الليجاسي تبعك، وطبعا يعني عارف كيف فات عليه. من هونيك ورايح بتعرفي صار أنه شو ما بده صار مستعد يعمله، حتى إذا بده يحكي مع حزب الله وكل اللي شفناه. بس طبعا هذا كله بعده بإطار قلت لك بإطار حلو هيك، يعني المشهدية حلوة، بس بالآخر في شيء بدنا نوصل له، استحقت، بدها خطوات ملموسة على الأرض. مش معناتها أني بسيميست، بس معناتها أني
0: واقعي
1: فعلا. أنا مني متشائم بس أنا واقعي بالواقع. إذا في شيء بالآخر ما عملناه يعني، وبعدين شو بكون أمنياتنا حلوة وخلصت عند مستوى الأمنيات، إن شاء الله نكون يعني عم رايحين بالاتجاه الصحيح.
0: أكد الرئيس الأمريكي أنه رح نساعد لبنان ورح نساعد اللبنانيين لحتى ما يبقوا برات لبنان، وأنه هيدا البلد تم التعامل فيه بطريقة سيئة سابقا، يعني كأنه يحيط كتير منيح بالملف اللبناني بالوقت الحالي. هيدا الشيء رح يساعد أكتر؟
1: أكيد يعني ما بدنا ننسى كمان ابن بنته للرئيس الأمريكي لبناني، حامل الهوية اللبنانية، عنده صهر لبناني، وبي صهره اليوم عم بيلعب أدوار كتير مهمة مع الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي صار شايف قديش اللبنانيين وقيله بالزمانات قديش اللبنانيين عندهم مساهمة بأمريكا، وقديش عندهم أطباء ومحامين وناس متعلمة ومهمين كتير، وفهم إذا بدك هيدا العقل اللبناني كيف بيشتغل وقديش نحن مقدمين طيب كتير منيح. بس اللي بيخليني دايما أنا أكيد أكيد قبل ما أقول الفكرة أكيد رح بتروح الأمور باتجاه إفادة لبنان، يعني دعم الدولة العظمى بالعالم بهالانتوزياسم اللي عنده إياه الرئيس تجاهنا الرئيس الأمريكي، أكيد رح بيكون مهم لألنا ورح بيغير بالإشياء. بس نحن كلبنانيين يعني أنا وأنت عشنا هيدا الظروف، وكل لبناني بيعرف أنه أي إنهاء إذا بدك لهذه الحرب أو هذه الظروف أو زيولة بشكل غير حاسم رح يرجع يكون عم نحضر لمرحلة مقبلة قد تكون أكثر سوادا. يعني إذا اليوم إذا بدك فوت شوي بالتفصيل، إذا اليوم نحن عم نحكي بشكل أساسي عن جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي يعتبر أن ما يقوم به من خطوات هو والرئيس اللبناني وكل الدعم الذي يقدمه وكل هذا الضغط اللي ما شفنا له مسيل لحد اليوم على السلطة بإسرائيل، يعني على رئيس الحكومة وحكومته، ولا مرة شفناها. طبعا هيدا بسبب أنه صار فيه، يعني عم بستطرد، بسبب أنه صار فيه اليوم شركاء آخرين عم بيقرروا بالملف بالمنطقة إلى جانب إسرائيل لم تعد لوحدها، مضطر الرئيس الأمريكي أنه يخضع شوي أو يروق شوي إسرائيل ليفوت الشركاء الآخرين على رأسهم، طبعا السعودية وتركيا وإلى ما هنالك. طيب بس بغض النظر عن كل هودي، كل الشغل عم بيصير على جنوب كتير منيح. أنا بدي روح لمطرح أقول بتفاؤل، طبعا هلا مش بواقعية، رح أقول بتفاؤل أنه الجيش رح بيلعب دوره على الآخر، وكل المناطق اللي بدون سحب منها الإسرائيلي، يعني المناطق التجريبية بدءا بزوتر والمناطق
0: وما إلى هناك
1: الثلاثة الباقيين رح يلعب دوره، ما خلي بقى أي وجود مسلح، وإذا في نفق يفوت عليه واللي بدك، رح روح للآخر وكون بوزيتيف بشكل أنه سينهي أي وجود مسلح أو طريق يمرق فيه سلاح أو نفق عنده نية أو شو ما بدك. كتير منيح. وبعدين بقيت لبنان ليه ما عم نحكي فيه؟ بقيت لبنان يعني
0: المشكلة الأساسية بالجنوب،
1: مش مزبوط، مشكلة أساسية بالجنوب لإسرائيل، مشكلة أساسية للبنانيين حزب الله، مش بالجنوب. حزب الله بوجوده بحد ذاته هو المشكلة الأساسية، لأنه طالما التركيبة الأمنية العسكرية عند حزب الله موجودة، لو روحت له شوية مستودعاته، أكيد كتير مهم أنه الجيش يحط إيده على سلاح وعلى أنفاق وعلى مراكز قيادة وتحكم، أكيد كتير منيح، بس مش كافي، لأنه طالما هذه التركيبة الأمنية موجودة، يعني هناك قدرة لحزب الله على أنه من جديد يرجع يبني كل قدراته العسكرية بوقت معين، إذا قد يطول أو يقصر، يعني إذا ما عملها بأربع سنين بيعملها بأربعتعش. بس بالآخر بدنا نوصل على مطرح نرجع مأزق داخلي لبناني. إذا نحن كلبنانيين، أنا بدي نظرتنا لقلنا، نظرتنا كلبنانيين بدنا نخلص من هالوضع اللي سألنا 50-60 سنة فيه، من وقت ما بلشت منظمة التحرير قررت أنه من لبنان تنطلق لتعمل أعمال على إسرائيل، ونحن عم نعيش حالة غير طبيعية. اليوم النوايا حلوة عم ينقال أنه ما بدنا حالة صراع مع إسرائيل، أنه ما بدنا إلا نكون جيران واللي بدك إيه. الرئيس الأمريكي عم بيروح حتى أبعد، عم بيفكر يفوت لبنان بالاتفاقات الأبراهيمية عال. بس أنا كلبناني أنا سؤالي هو، إذا كان حسمناها بكل هذه المسائل بالجنوب، ماذا سنفعل بالداخل اللبناني بما تبقى لحزب الله من قدرة أمنية؟ طبعا أنا عم بحكي شفنا نحن بقية الأمور عم تتغير أكيد، بس هذه القدرة الأمنية لازم كمان يحكى فيها، يعني هيدي محطوطة على الرف وكأنه هي لا، هيدي كتير مؤثرة وكتير خطيرة، وهي اللي أمدت الجنوب بكل ما له من قوة ومن قدرة
0: يعني
1: عسكرية.
0: لازم تكون بالتوازي مع الإجراءات اللي عم بتصير بالجنوب برأيك، مش أنه تتأجل لبعدين.
1: طبعا لأنه إذا تأجلت ستكون عنصر بعدين يرجع يفجر من جديد
0: الأوضاع. ومن هون يعني كلامك كأنك عم تحكي عن الدولة العميقة يلي لازم نتخلص منها لحتى الجزء نوصل للسيادة الكاملة.
1: من دول العميقة ما زال يحمي هذا الوجود لحزب الله، الوجود الأمني بهمني طبعا. أنا مش من الناس المؤمنة أنه حزب الله فيكون حزب سياسي فقط، بس شو بدنا بقى، خلينا نحط على جنب، خلينا نقول أنه بيقدر يكون حزب سياسي. أنا اللي بهمني هو وجوده الأمني، هاي التركيبة الأمنية اللي بعد عنده إياها، هاي دي هي الخطيرة، واللي بتقدر ترجع بفترة معينة. يعني الناس ما بتعرف قديش عنده قدرة حزب الله بوجود ناسه اللي بأفريقيا مثلا، انه يقطع مصاري على لبنان بغير السيركوي.
0: بس هو ده خفوا بروفيسور
1: طبعا، بس ما وقفوا. قد ايه عنده قدرة انه يفوت مصاري مش بس اللي بتبعت لهن ايران، قد ايه صار عامل شبكة بين امريكا اللاتينية وبين افريقيا واتسترا، يفوت منها مصاري ولو نزلوا من 100% ل2%.
0: بعده اليوم قادر برأيك؟
1: قادر طبعا، قادر طبعا، قادر طبعا، قادر. لان
0: هيدا عم بيتم تشفيف كل هالمصادر،
1: بس هيدا بتاخد طرق إذا بدك كتير كتير صعبة إنك تعملي لها تريسينج، بتاخد وقت، والكمية الصغيرة اللي بتقدر تفوت ما بتقعد تخليه يكون بالقوة زيتها، بس بتخليه يقدر يكفي. مثل تاني، إذا حزب الله ما بقى قادر يجيب الصواريخ، حزب الله ما قادر يصنع في لبنان صواريخ، حزب الله قادر يصنع على الأكيد في لبنان مسيرات، والمسيرات يعني بعده قادر يأذي على مسافة بعيدة منه، والمسيرات بتنعمل بأشياء موجودة بالسوق اللبناني. إذا كان منعوه يجيب من برا مثلا الفايبر أوبتيك، بيقدر يجيب من السوق المحلي بكميات أقل، بيقدر يعمل بدون فايبر أوبتيك وإلا ما هنالك. إذن الهم الأساسي هو أنه ينبحث موضوع حزب الله ككل بكل التركيبة اللبنانية، مش ينبحث موضوع حزب الله بس في الجنوب على أهمية هذا الموضوع. يعني ما عم نقول إذا نبحث في الجنوب يعني لا، وإنما بس ينبحث بس في الجنوب منكون عم نبدي، إذا بدك قصة الحرب المباشرة اللي عم نعيشها هلأ، عم نبدي قصة السلام مع إسرائيل أو حالة عدم الحرب، عم نشوف المصلحة الإسرائيلية المباشرة والمصلحة اللبنانية المباشرة. بس المصلحة بعيدة الأمد هي أن ننتهي من التركيبة الأمنية لحزب الله بشكل أساسي
0: دائم. يعني المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية بدون ما يكون في مساعدة من برا ودعم أمريكي أو غيره أو عربي،
1: يكون
0: الدولة لوحدها،
1: يكون في دعم، بس الدولة بدأت تحرك. يعني لا يكفي الدعم، إذا ما في دعم صعب كتير بتصير طبعا، بس إذا في دعم ما بيكفي لحاله. هلأ أكيد الرئيس الأمريكي براسه المسألة كتير كبيرة بالمنطقة، من بيناتها أنه قديش إيران بعدين بتقوله لحزب الله أنه خلص وقف لعبتك كلها وطلع منها، وإنما ما بعرف قديش المسألة بين أمريكا وإيران رح توصل لمطرح أنه إيران تنجبر تقول لحزب الله نوقف. ما كمان الاشياء هونيك كمان انسرتان، يعني ما مش هالقد قادرين ناكد بالملف الايراني اللي كلنا اول ما بلشت الحرب كنا معتبرين بكلام الرئيس الامريكي، كنا معتبرين رح يروح لمطرح انه خلص اخضاع النظام الايراني بشكل نهائي. يعني كان عم بقول برده على العصر الحجري،
0: بس هو كان بده هيك، بس يمكن ما كان قادر
1: ما بعرف. هذا رئيس امريكا ما لازم يقول الاشياء هيك. يعني اطلعت هيك بالحشريه تقول شو السلاح اللي برد الناس على العصر الحجري، هو الامل الالكترومغنيتيك. مزبوط، الامل الالكترومغنيتيك ما بتروح قتله الا بطريقه غير مباشره. يعني بتقطع كل شيء الكتروني وكهربائي بكل ايران، يعني بتردوا مزبوط على عصر حجري. يعني مش بس ببطل فيه سيلر، بطل فيه تليفون عادي، بطل فيه خطوط جويه، بطل فيه ترامب، بطل
0: ممكن فيه بلحظه معينه يستعملها برايك
1: ما بعرف ترامب. بس الرئيس ترامب اذا فايت مع ايران بحرب بيعتبر انه ايران دوله هيك بتخبطيها شوي، بتضايق اقتصاديا، بتستسلم، يعني ما بيعرف العالم الايراني وما فهمه. ورغم كل شيء عنده مراكز ابحاث ومستشارين، يعني ما فهم العالم الايراني. اذا كان طبعا ما فينا نحكم اليوم، نحن مش وراء بالكوليس يعني السياسية، إذا كان الرئيس الأمريكي عنده خطة بعيدة الأمد بهالموضوع، يوصل شوي شوي على أنه يستعمل أسلحة أخطر وأكثر يعني إيذاء ليلزم إيران أن تفوت باللعبة اللي بده إياها، بكون موضوع آخر. بس مثل ما نحن هلأ ماشيين، أنا برأيي كل النية الأمريكية بأنه يخضع إيران مثل ما هو عم يعمل هلأ، أنه بضرب لها موقع معين ولا رادار ولا بخبط لها شوي أسلحتها، ما رح تستسلم. وهيدي بتنعكس طبعا على
0: لبنان. نعم. بحسب البعض موقف الرئيس عون وخصوصا بالسفارة اللبنانية كان أقل من المنتظر، وأنه في نوع من التراجع عن أولوية حصر السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي، يعني وكأنه عم ببرر وجهة نظر حزب الله. شو رأيك باللي عم بيقوله هالبعض؟
1: يعني بكل صراحة الرئيس حريص على أنه ما يروح بخطوات تودي إلى صراع داخلي أو على القليلة تشنجات داخلية، أو بدي أستعمل كلمة أكثر من تشنجات، يعني يصير في صدام، مش بالضرورة نقوص على بعضنا بس صدام، يعني هيدا الكباش يحتدم لدرجة يوقف البلد، وببعض المطار يصير في بعض هيك اغتيالات أو عمليات أمنية. من حرصه على هالموضوع عم بجرب أنه يوازن دايما بين قديش بيقدر يوقف الحرب، قديش بيقدر يخلي الإسرائيلي ينسحب، وقديش بيقدر بالمقابل يخلي حزب الله ما يكون رايح كتير ضد هالخطوات اللي عم بيعملها. هلأ أنا برأيي الأمور بالشرق الأوسط بخطة الرئيس ترامب وعقل الرئيس ترامب اللي رايح عليه، ومثل ما عم نشوف يعني اللي قبل شوي قلت أنه ولا مرة إسرائيل إجا رئيس أمريكي هالقد يضغط عليها ويخفف له من دورة بالمنطقة
0: من اندفاعتها
1: بهيدا الجو كله سوا. أنا برأيي متواضع، أنا بشوف أنه ما بقى في محل لأنه نكون عم نتوازن أو عم نقول
0: عم نمشي بين النقط،
1: نحن بين النقط أو بين خلص في خيار بده يتاخد. إما أن أكون مع المحور الدولي المحلي المناوئ لإيران، يعني أمريكا والسعودية بشكل أساسي وطبعا تركيا وإلى ما هنالك، وأما أن أكون ضد هذا المحور. الرمادي بهالموضوع بطل مقبول، يعني في ترامب بأمريكا اليوم، الرئيس ترامب بأمريكا يختلف عن كل ما سبقه، خصوصا هو في إذا بدك الولاية الثانية. بالولاية الثانية هو
0: مختلف عن الولاية،
1: حدا أخذ خبرة شاف الرئاسة وبعد عنا ورجع إجا عليها، وبهالفترة كلها طبعا كون كل النظرة اللي بده يعملها بس يوصل، بلس انه ما قدر يجدد، يعني ما بقى بده يجدد او ما قدر يجدد، دونك كمان ما بقى عنده شيء كتير يخسره، وصار محنك اكتر والى ما هنالك، وشخصيته بتلعب دور كتير كبير بهودي كلهم وباللي مرسوم للمنطقة. ما حدا بقى، مش نحنا اكبر منا، مش عم يقدروا ياخدوا بقى موقف الا مع او ضد، يعني بدي يكون ملون. ما في الرئيس الامريكي عم بيمنع دول انه تجاوب على الاعتداء على اراضيها وعندها قدرات عسكريه، مش بس اسرائيل وغيرها من دول المنطقه،
0: دول العربية.
1: يعني هيدا بهالميزان الموجود ما فيني اقول عن حالي انا انه انا بدي وازن اجر بالفليحه اجر بالبور، ما بقى تزبط. يا بدي يكون مع هيدا المحور واربح اذا ربح واخسر اذا خسر، يا مع هيداك المحور واربح اذا ربح واخسر اذا خسر.
0: هل برايك الرئيس ترامب يعني كان متفهم لمقاربة رئيس الجمهورية بالنسبة لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل؟
1: أنا برأيي متفهم بقدرات الجيش اللبناني، يعني تفهم أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم، دعم مش بس بالمصاري ومش بس بالمعدات ومش بس كمان بده دعم استخباراتي إلى جانب الدعم اللوجستي وإلى ما هنالك. إذن هيدا بيتفهمها أكيد لأنه مبين قدرات الجيش بوضع اقتصادي هش للدولة اللبنانية، هاي بيتفهمها، بس ما بيتفهم انه نتردد بانه ناخد الخطوات اللازمة لما بتكون في اشياء قدمنا فينا نعملها. وكوني اكيدة انه بيعرف شو الاشياء اللي فينا نعملها والاشياء ما فينا نعملها، لانه مخابراته وجيشه
0: والمستشارين حوله اللبنانية كمان
1: عم بيصلوا كل شيء. يعني
0: طبعا يعني هيدي فرصة نحنا ما لازم نخسرها ابدا،
1: إذا خسرناها لا سمح الله يعني البديل سيكون كارثي. البديل بكل بساطة رح بينقال أنه أنتوا دولة ما بتكون تعملوا دولة، أنتوا دولة مهشة ضعيفة بتصير على هامش الأحداث، ممنوع تتطولوا على إسرائيل، إسرائيل مسموح بينفتح للجو اللبناني والبر طبعا والبحر، تضرب ساعة البدة وين ما بدها وروحوا بجوه العبوا ملعبكم عملوا فيه البدكن ياه، وخليكم دولة هيك ما فيها تقوم ولا تطبق قوانين ولا ما يحزنون، بس ممنوع تفلش لبرا، أو بتروح على حل تاني انه يتكلف حدا فينا يعني اسرائيلي او بالزمن يتكلف السوري يعني طبعا اليوم الوضع مختلف
0: الظروف اختلفت ايه.
1: او انه منروح على قوة دولية والقوة الدولية كمان يعني تحت الفصل السابع بدها طلب من الحكومة اللبنانية ولما بتروح على طلب من الحكومة اللبنانية بده يكون كمان تخذ قرار يعني اذا الحكم اللبناني
0: في توافق
1: الحكومة اللبنانية ما اخذوا قرار بانه يواجهوا على الارض ما بعتقد رح يكون عندهم الجرأة ياخذوا قرار بانه يطلبوا القوة الدولية تجي وهي تكون تحت فصل السابع يعني قوة مقاتلة يعني تجي هي تنهي هذا الوجود الخارج على الدولة اللبنانية. اذا ايه نحن اذا ما عرفنا استفدنا حقيقة رايحين على مطرح سنكون دولة هيك مارقة ورح تتأزم أوضاعنا الاقتصادية رح بتزيد الهجرة هجرة الشباب والأدمغة وإلى ما هو
0: إن شاء الله لا بس لا كمان الرئيس الأمريكي كذا مرة حكي عن تدخل إمكان تدخل سوري من قبل الشرع للمساعدة بالنسبة لحزب الله. الشرع قال ما بده، لبنان قال ما بده، بس كأنه هو عم بيصر يعني مش مرة أو زلة لسان قطعت كذا مرة كررها. معقول بعد يعني نشوف أنا تدخل
1: أنا بتخيل سوري؟ بالظروف اللي نحن فيها ومطرح ما هي سوريا اليوم والمنطقة ككل بتخيل أنه الرئيس الأمريكي مش جدي بالطرح، هو عم بيهدد فيه يعني عم يستعمله مثل عصا ليخوف وليدفش الأمور وشاطر فيها كتير هيدي. ليش؟ لأنه أول شيء بسوريا الحكم السوري بعد ما استتب يعني بعد عنده خطوات كتير كبيرة يعملها، أول شيء على مستوى توحيد الجيش على مستوى يقوي قدرته العسكرية، تاني شيء عنده بعض الدروز، عنده بعض العلوية، عنده بعض الأكراد، عنده أزمات بعد ما خلص منها، عنده مشكلته مع إسرائيل بالجنوب وعنده طبعا علاقته بـ بـ بـ بـ بالعراق اللي هلأ مهم كتير أنها تزبط على كل الصعود بما فيها الصعيد إذا بدك الأمني التنسيق الأمني العسكري لأنه بتصب بخانة إذا بدك الترتيب الجديد اللي جاي على المنطقة وقطع الطريق على, على, على إيران لأن من جهة مول حزب الله أو المنظمة الفلسطينية حماس وغيره يعني كل هاللعبة ما بتحضر السوري اليوم لأنه يتدخل، إضافة لأنه الرئيس السوري مدرك لهالموضوع عم بقول ما بدي، إضافة لأنه الإسرائيلي ما رح يقبل
0: ما حب الفكرة
1: طبعا عودة النفوذ السوري ولو بشكل آخر وحكم آخر على لبنان، هو اللي اليوم فات على جنوب سوريا لحتى يدرأ إذا بدك الخطر تبع يعني منظمات سورية أو الحكم السوري، بدك تشوفي بعد بقية المنطقة يعني قديش السعودية كمان بالغطاء طبعا مش تركيا
0: عندها حساباتها
1: قديش دول الخليج كمان بالنسبة للموضوع. أنا برأيي وأكيد هذا كمان ذكرتي حضرتك كل الأطراف اللبنانية تمانع ذلك كلها يعني اللي ضد حزب الله واللي معه يعني مش مسألة أنه بدنا نخلص من حزب الله منفوت بشغلة بتفجر التركيبة اللبنانية حتى السنة يعني بالمسؤولين عنهم على القليلة واللي عم يعلنوا بالطائفة السنية الكريمة ما بدهم إياها. إذن ما بعرف إلى أي مدى هي جدية كخطوة عملية، هي جدية كتهديد إيه؟
0: كنت عم تحكي عن المشاكل اللي عم تقطع فيها سوريا اليوم هيك بين هلالين نحن ولا هن مشاكلنا أكتر حاليا؟
1: لا أكيد نحن نحن عنا مشكلة كتير كبيرة هي أنه في وجود لجسم مسلح خارج الدولة هو على القليل إذا ما بدو لقوا من الدولة هو بقوة الدولة أو قريب على قوتها يعني دونك هذا شيء خطير. تاني شيء نحن عنا لعبة الطوائف وتركيبتنا الدستورية تجعل من أنه ما في طرف واحد يقرر بسوريا، في واحد عم بقرر مش بس طرف طائفي يقرر، هو شخص فرد هو الذي يقرر بسبب الثورة اللي عمله وكذا. نحن إذا قررنا قرار بدنا نتفق كليتنا عليه وهيدا متعذر بالتركيبة اللبنانية، وعلى الأقل إذا كل الطوائف هلا قبلت بعد في الشيعي بجزء كبير منه مش قبلين دونك هيدا بتعقد المشهد.
0: طبيعة نظامنا وبنيته غير النظام
1: ووجود السلاح خارج الدولة.
0: نعم، إذا بدنا نرجع على اللي كان عم بيقوله ترامب قال إنه الرئيس بري سينضم إلينا بوجود الرئيس عون، ورجع كمان تعليقا على إطراء ترامب بيقول الرئيس بري بيفهمني أكتر من اللبنانيين. شو تعليقك؟ هل أحرج بري وهل اليوم في تباين بين بري وحزب الله؟
1: تبلش من الآخر أكيد في تباين، واللي ما عم يشوف هيدا التباين يعني أنا مرات ببقى عم بسمع أخبار أو عم بشوف تعليقات بعض السياسيين أو المحللين بتفاجأ يعني لما بصيروا يقولوا أنه الثنائي الشيعي الموقف ذاته وكل شيء مش مزبوط، مش مزبوط، في تميز كبير، وإنما حنكة الرئيس بري ودرايته بال بال بالواقع اللبناني وخبرته ما بتخليه ياخذ خطوات تبين وكأنه في شرخ بينه وبين حزب الله، لأنه بيقدر يودي لصراع شيعي شيعي من جهة وشيعي مع بقية المكونات اللبنانية من جهة تانية. إذن هو حريص على أن يكون عم بيلعب دور مثل ميزان الجوهرجي عم بيعالج الوضع
0: كتاليزور كمان
1: وكتاليزور والمحاور يعني كمان ما بدك تنسى إذا الرئيس بري اختلف مع حزب الله ما بقعد في حدا يحكي مع حزب الله حدا يحكي له موقعه يعني يقدر يمون أو يقدر يجيب خبر يقين أو يأثر إلى ما هنالك. لذلك الرئيس بري حتى بالفترات اللي كانوا واعدينه بإشياء وغيروا مثل عدم التدخل بالحرب مع إسرائيل وإلى ما هنالك ما وصل لمطرح يقطش معهم، لأنه بيعرف قديش مهم وقديش محوري الدور اللي عم يلعبه بهذا التوازن الدقيق بقلب التركيبة اللبنانية. الرئيس اللبناني طبعا فهمانه وعم يتعاون معه كتير وعم يجرب هو وياه إذا بيقدروا يعملوا الأشياء. ببعض الأوقات الرئيس بري بيضطر يقول ما كنت عارف بهالشغلة أو كذا، بس هو بيكون عارف لأنه الرئيس هون عم بيحطه بكل
0: الخطوات
1: عم بيقولها وبكل الصورة وبكل شيء عم بيفكر حتى يعمله. الرئيس الأمريكي تفهمه من وراء شرح الرئيس اللبناني طبعا، تفهمه لدرجة رح يبعث يعني سفير وزير الخارجية ليحكي بالمباشر هيدي بادرة مش مسحة
0: صح.
1: لأنه فهم قديش دوره محوري بهذا الصراع. إن شاء الله يقدر الرئيس بري يأثر على مجريات الأمور على حزب الله ويكون دوره قد ما دوره طبعا بنزع السلاح أو يعني مش قصدي دوره هلأ مثل عم بيعبه دوره بأنه بالواقع يقدر يعمل شيء قد ما هن معولين على الموضوع.
0: رح ينضم لرئيس ترامب والرئيس عون
1: ما هو منضم أصلا
0: منضم
1: بس ما عم نقول له في كتير يعني.
0: هل برأيك هيدي الزيارة هي زيارة الطلاق مع إيران؟
1: أنه إذا استقبلوا
0: الزيارة كلها بكل معانيها
1: زيارة الرئيس
0: لواشنطن
1: طلاق بين لبنان وإيران ما نحن طلقنا بس
0: طلقنا
1: شوي عم قاعدين يعني
0: بدنا نمضي على الورق
1: البيت كل واحد قاعد بأوضة بعدنا بس طلقنا يعني من وقت ما صارت خصوصا لك أكبر خطوة عملت تجاه إيران هي أنا برأيي أهم من القرارات الحكومية اللي طلعت تجاه إيران عم بحكي هي خطوة منع الخطوط الجوية الإيرانية تنزل بمطار بيروت، لأنه هيدي يعني عم بتقولي لإيران إنه أنا لا أثق بالطيران اللي بيجي من عندك لأن رح تكوني مقطعة فيه أسلحة ومقاتلين ومال وإلى ما هنالك، يعني لا ثقة بالحكم الإيراني وبالتالي هيدا نوع من قطيعة. إذن من هونيك بلشت الطلاق حتى ولو ما مضوا الورق بعد. الخطوة الثانية كانت السفير يعني عدم قبول اعتماد
0: سفير إيران
1: سفير إيران والطلب منه أنه أنت لا تمثل إيران هون وإلى ما هنالك، هودي كلهم إشارات لهذا الطلاق. هلأ بيتكرس هذا الطلاق بعدين بأنه تقطع العلاقات الدبلوماسية أو تقفل السفارة في لبنان أو كذا، كان في كتير عم بينادوا بهالموضوع لأنه إيران

0: الدولة تتقدم، دولة تقدمت بالأول بقراراتها لأنه تجرأت أن تتخذ قرارات ما عدنا معودين نسمعها من آخر إذا بدك عهد الرئيس جميل وطالع، يعني من حوالي 40 سنة ما فدي، ما عدنا سمعنا، ما عاد في سيادة للدولة، وصارت الدولة خلص قرارها مخطوف. بالأول خطف القرار بالسورية، بعدين خطف بالإيرانية أو بفترة طبعا إيراني سوري. اليوم من بعد الخطوات المعنوية اللي اتخذت بالقرارات الحكومية، أكيد الدولة تتقدم بأنه عم بتتجرأ أنها تروح بالفعل الدبلوماسي، وهلأ نتأمل طبعا نأمل أنها تروح بالفعل العسكري المخابراتي على الأرض، لأنه أنا هيدا الانتشار ما بعتبره بعد فعل، أنا هيدا بعتبره بعد ضمن إطار إذا بدك هيك المشهدية الحلوة اللي نأمل أنها تودي، وإنما بكرة الحكي الجدي لما بتشوفي في عناصر من حزب الله بده يرجعوا يفوتوا على المنطقه اللي قاعد فيها الجيش ويتخذ قرارات بحقهم. بكره لما بتشوفي الجيش اللبناني انطرح قدامه مساله واقعيه، يعني اسمها نفق ولا اسمها مركز قياده ولا اسمها اسلحه وصدرها وعمل ما يلزم او لقط اللازم واخذهم على التحقيق على القضاء العسكري، ساعتها انا بعتبر الفعل بلش. هلا بعدنا بخطوات تحضر لهذا الفعل،
1: معقول
0: بس لا. كيف ما برمنا شو ما قلنا، طبعا الدولة تتقدم، وطبعا حزب الله حبيت العبارة استعملتيها حضرتك انه بعده علقان بالماضي، مزبوط بعده علقان بالماضي، في ادراك انه الظروف صعبة، وانما علقته بالماضي بتخليه يقول انه فترة وبتقطع، بكرة برجع بتسلح من جديد،
1: مش عم بيستوعب بعد الظروف اللي وصلنا لها. هل برأيك بعد ممكن يرجع يطلق النار، أو مثل ما عم تقول ممكن يرجع يفوت، يعني في مواجهة رح تكون مش بس مع الجيش، مع التحالف الدولي يلي داعم الجيش اللبناني، ممكن بعد يقدم على هيك خطوات؟
0: لكن لازم نقول شغلة، أنه حزب الله اليوم بحالة على المستوى العسكري متراجعة كتير عن قبل، ما حدا قادر يعمل إذا بدك تقييم دقيق جدا قديش قوته، لأنه كل الأشياء اللي اكتشفوها هلأ مؤخرا بتقول أنه اللي بيعرفوه قليل قدام اللي ما بيعرفوه، لأنه ما هو تحت الأرض كبير لدرجة أنه خلينا نقول يعني المعلومات اللي عند الأمريكان ولا الإسرائيلية ولا القوات الدولية ولا الدولة اللبنانية كتير قليل، لأنه بيّن كتير أشياء ما كنا بنعرفها. بس أكيد شو ما قلنا نسبة لقبل تراجع، يعني عنده تراجع في القدرات العسكرية، هذا التراجع في القدرات العسكرية اللي ترجم بعدم قدرته على تحريك الشارع مثل قبل، بعدم قدرته على على على إذا بدك التصادم مع الدولة مثل قبل وإلى ما هنالك، عدم حماية جماعته مثل قبل، حماية مناطقه مثل قبل، هيدا بيدفعه لأنه يتريث بأي عملية صدام بدها تصير بانتظار أن يعيد بناء قوته. وإذا بدي أخذ مثال ال 15 شهر اللي سبقوا التدخل يعني حزب الله بالحرب مع إسرائيل، وقت يعني ثأر للخامنئي كان قاطع عبرهم 15 شهر ما أطلق فيهم رصاصة واحدة، مش لأنه حزب الله كان عفيف إذا بدك عسكريا، يعني عنده هذه العفة وما بده يتدخل،
1: ما إجته الأوامر كان،
0: ومش بس ما إجته الأوامر، الأوامر بتجي طبعا نظرا للظروف، كان عم بعيد بناء قوته. مش هيك نحن من القائلين كنا أنه ما كان لازم يترك له هذا المجال ليعيد ليأخذ الأد أكسجين، هلأ هو عم برجع كمان يفكر بأنه بمر فترة شو ما كانت ظروفه السياسية صعبة بتمرق برأيهم، طبعا هذا اللي حكينا فيه بشوي، بيكون فيه عم برجع يعيد بناء نفسه، بناء قدراته البشرية اللي كتير تأذت، رايح ألاف من قدراته البشرية، بناء قدراته اللوجستية العسكرية المالية وإلى ما هنالك، وطبعا هو تركيبة مليابل، يعني بتقدر بسهولة تتغير
1: وتتكيف
0: لتتكيف مع الظروف، بغير هلأ بتركيبته، يعني إذا القرض الحسن ما بيمشي بيعمل طريقة تانية بالمال، إذا المصاري اللي بيجوا عبر المطار بطلوا يجوا بيعمل طريقة تانية، بيجيب بالبيتكوين، بيجيب بشو ما بدك، واللي شفناه بإيران ببين أنه هالعقل اللي بسرعة بيتحول مع الظروف لحتى يكيف حاله مع الصعوبات اللي عم تجي. إذن حزب الله ما بده المواجهة، مش لأنه ما بده إياها، ما بده إياها لأنه بيعتبر أنه هلأ ما بتربح، بروح أكتر على أنه يرجع ينظم ذاته لمرحلة مقبلة.
1: إذا بدنا نحكي عن المناطق التجريبية، اليوم فاتوا الأهالي على زوتر الغربية، وكان من يومين الرئيس سلام وزرع العلم اللبناني هنيك، بس كمان كان في يعني مثل رسالة اعتراض من الأهالي أنه هن تفاجأوا برئيس الحكومة وبالشرعية اللي موجودة هنيك، طبعا بدفع من حزب الله. هل الأهالي يعني مش عم بيعرفوا وين المصلحة بعد تبعهم؟ يعني مصلحتهم بالشرعية بسيادة الدولة، أو بدهم يضلوا مربوطين بالحزب؟
0: يعني اللي عنده مصالح مباشرة مع الحزب هدول ما فينا نحكي معهم بالمنطق، لأنه خلص هن عندهم متبنيين منطق حزب الله بغض النظر وين عم بيخدهم، هدول عندهم مرتبطين بشبكة مصالح معيشات ولا اللي بدك مواقع اختينا شو مكان. بس الفريق الثاني يعني الأهالي اللي ما لهم علاقة مباشرة مصلحية مع حزب الله، هن فريق إذا بدك يعني عم بينقلوا خطاب اقتنع فيه بس لازم يبلش يعيد النظر فيه. يعني ما حدا بيحميك إلا حزب الله، الدولة ما قدرت تحميك، أنت متروك صار لك ما بعرف قديه، والإسرائيلي بفوت ساعة البدو بيطلع، صار لازم هيدي إذا بدك يعني السردية أنت تغير. بده يشتغل هون من ضمن مدام فتحنا الموضوع، من ضمن الضرورات اللي بدها تعتمدها الحكومة اللبنانية هو تغيير هذه السردية. صار لازم نشغل عليها، ونحن عم نحكي بناس شغلتنا الإعلام، صار لازم نشغل عليها بالأول تنبنى بعدين تتعمم بالإعلام لحتى يقدر يفهمها كل اللبنانيين وخصوصا الشارع الشيعي والشارع القريب من حزب الله. يعني لما بصير عندك إسرائيلي انسحب من جنوب لبنان سنة 2000 وما عاد بده شيء من لبنان وقعد على جنب، في 13 نقطة مختلفين عليها من حلها بدبلوماسية، بس ما عاد صار في حروب، بترجع بتحضري حالك وهو منه عندك، بترجع بتفتح معه حرب 2006. صار لازم نفسر له للي مقتنع بسردية حزب الله انه في امور مقنعينك فيها منها مزبوطة. لما بيطلع حدا بهالقد يعني عنيف وهالقد متطرف مثل نتنياهو وبقول أنا ما بدي مع لبنان إلا حسن الجوار وما بقى بدي حرب مع لبنان، يعني ما بقى نقدر نجي نقول إنه لا نحن بدنا نقاتله، خلص لو ما هو بده يقتلنا بدنا نضل نقاتله، نحن بدنا نقبع إسرائيل. يعني كل هالسردية بدها تتغير، صار لازم نبني سردية جديدة. يعني الحكومة طبعا تبني سردية جديدة وتروح فيها بالطرق الناجعة لتوصلها لأنها تقنع الناس فيها، لأنه مصلحة الشيعة وكل اللبنانيين هي بالدولة مش بشيء آخر.
1: على كل حال هي إسرائيل ثلاث مرات انسحبت بس رجع حزب الله بالحروب
0: استجلبها.
1: صحيح. بروفيسور هاني صافي، بعد عنا دقيقة للأسف قطع الوقت بسرعة، عم بينحكى إذا بدنا نروح شوي بعيدا عن الجنوب، وعن عم بينحكى بالفيدرالية اليوم، أدى برأيك ممكن تتطبق بلبنان؟ وهل نحن بحاجة إنه نغير شوي بالنظام اللي ماشيين فيه؟
0: يعني بغض النظر وين منروح أكيد صار لازم ينعاد النظر بنظام، بغض النظر عن كل شيء، يعني بالعالم كله وبالدنيا كلها، نحن مجتمع إنساني، بالمجتمعات الإنسانية الأمور تتطور وتتغير، وبس تتغير بك تغير تتكيفي معها بقوانينك ودساتيرك، نحن جماعة هيك بلطنا على شيء ما بقى نغيره، لازم نشوف الحاجات اللي واردة كلها، بس هيدا ما بتنعمل على السخن، بنعمل على المسقع على البارد، يعني ما بنعملها وفي بارودة موجهة على رؤوسنا، ما بنعملها وفي فريق منا مسلح والبقية لا، ما بتزبط شو ما كانت كلفتها، بتزبط لما بنصير بحالة سلام، ما حدا منا مسلح، بنقعد على الطاولة وبوعي بنحكي مع بعضنا لا نغير النظام إلى الأفضل طبعا. هلأ بالنسبة للفيدرالية، الفيدرالية قد تكون نظام جيد للبنان، لأنه لبنان هو مكون من إذا بدك أطراف متعددة، إن على المستوى الطائفي أو على مستويات أخرى طبعا ثقافية وغيره، حتى في تعددية ببعض المطارح اللغوية، يعني هالقد هذا التعدد يجب أن يكرس بنظام تعددي طبعا بالمنطق، أصبت شيء لأنه نظام تعددي اللي هو بخلينا نكون واحد بس كل واحد منا بهالوحدة يحافظ على كيانيته وخصوصيته. في دول أوروبية متقدمة وبالعالم كله اعتمدت هالنظام لتحافظ على خصوصية الأفريقاء اللي بالداخل وبقية الدول موحدة ودول قوية. وإنما في شرط أساسي بده يتحقق لقدر نعمل الفيدرالية،
1: وهو
0: أنه كل الأطراف يكونوا موافقين. ما بتنعمل لا بموافقة دولية بس، ولا بتنعمل بدون موافقة داخلية ولا بأي شكل.
1: بروفيسور هاني صافي، بدي أشكر كتير حضورك، للأسف خلص وقتنا.
0: أنا بدي أشكرك وبدي أشكر المستمعين الكرام.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نعطيكم موعد الجمعة الجاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بلا رحمه. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب$3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب$3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية للربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. بدأ دخول الأهالي إلى زوطر الغربية وخاص لبنان الحر بداية وليست نهاية. سلام في بعبدة وبين الرئيسين واشنطن وزوطر. جعجع الكهرباء حتى الآن هي كهرباء باسيل، المعامل والشبكات والشروط نفسها، إنما إدارة جيدة لا أكثر ولا أقل. إضراب نقابة عمال الكهرباء الاثنين والثلاثاء. حذاري السباحة على طول الشاطئ اللبناني. اعتداءات إيران متواصلة وحصيلة قتلها 55 ومئات الجرحى.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. أما وقد أدلى كل مهاجم لمآل اللقاء التاريخي الذي جمع ترامب وعون في واشنطن بدلوه محاولة منه لعرقلة مسار الدولة القوية، فأن القطار ماض على سكة السيادة الحقة من دون منة من أحد، وأول غيس السيادة بدء دخول الأهالي إلى زوطر الغربية والحبل على الجرار شاء من شاء.
1: إذن بدأت اليوم عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية، إنما توقفت العملية لبعض الوقت بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال السكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وإصرار غالبية الأهالي بالدخول إلى البلدة.
0: رئيس البلدية عبد عز الدين قال تعليقا على منع الصحفيين من الدخول: لا علاقة للبلدية بقرار منع دخول الصحفيين، وهناك كميات كبيرة من الردم، ونحن في انتظار الجيش اللبناني للانتهاء من تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات.
1: في أي حال، ضمن اتفاق الإطار، زوطر ليست النهاية بل بداية التنفيذ. سيمونا حتشيتي:
2: لم تعد زوطر مجرد بلدة جنوبية، بل أصبحت أول اختبار ميداني لاتفاق الإطار، فبعد إدراجها ضمن المناطق التجريبية دخل الاتفاق مرحلة التنفيذ العملي وسط ترقب لما إذا كانت التجربة ستنجح وتفتح الطريق أمام مناطق جديدة. الاتفاق لا يقوم على تنفيذ شامل دفعة واحدة، بل على تدرج عبر ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني، وتتولى آلية التنسيق العسكرية برعاية أمريكية متابعة التنفيذ على الأرض. وبحسب الخطة المعلنة، فإن المرحلة الأولى لا تقتصر على زوطر الغربية وحدها. وفي هذا السياق تحدث العميد المتقاعد توني أبي سمرة عبر لبنان الحر عن المعايير التي ستحدد الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة.
3: أول شيء بده يصير فيه تأكد من أنه الجيش انتشر ومسيطر على الوضع من ناحية كل شيء فيه بيصير أمنياً داخل البقعة، الجيش مسيطر عليها، هيدي واحد. اثنين، يصير فيه تأكد أنه الجيش برم بكل الضيعة اللي قاعد فيها أو الضيعة اللي قاعد فيهم، وفتش لأي وجود لمخازن أسلحة أو أي مراكز عسكرية، إن كان خنادي كان أطمات، أي هيكلية هندسي أو لوجستية موجودة في البقعة لحتى يقدر يسيطر عليها ويدمرها. ثلاثة، تأكد من عدم وجود أي مقاتل بهالبقعة بهالضيعة. أربعة، يتأكد أنه مع عودة الأهالي ما رح يكون في غطاء لمقاتلين يعودوا إلى المنطقة، وهذا بده شيء متابعة واستمرار بعد ما صار في تحديد للبلدات الثانية اللي حتكون هي مناطق تجريبية لاحقة. وهذا شيء أنا برأيي رح ينتظر الاجتماع القادم المقرر قريبا للجنة العسكرية والأمنية من جهة لبنان والإسرائيليين بغطاء أمريكي.
2: ويبقى السؤال: هل تتحول زوطر إلى نموذج يسرع توسيع المناطق التجريبية، أم أن التعقيدات الأمنية والسياسية ستجعلها المحطة الأصعب في مسار تنفيذ اتفاق الإطار؟
0: من جهة جنوبية ثانية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي حولة وشقرة، كما سجل قصف مدفعي على وادي سلوي.
1: في بعبدة، وخلال استقباله صباحا، أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته الولايات المتحدة ولقاءات مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.
0: من جهته، وضع سلام رئيس الجمهورية في أجواء زيارته الجنوب وتحديدا زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها، وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم سلام القيام بها الأحد إلى العراق للبحث في مع نظيره رئيس الوزراء في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة.
1: واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدفاع ميشيل منسا على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية إلى حاجات المؤسسة العسكرية.
0: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية أحمد الحجار للأوضاع العامة الأمنية، واطلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار. الحجار أكد دعمه الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فرضت عليه، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ولفت الحجار إلى أن القمة التاريخية بين عون وترامب شكلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان.
1: الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم اعتبر أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان تحاول السلطة إنجازه في السياسة، متهكما على رئيس الجمهورية والحكومة.
4: أخذ معه مستشارين، ما في معه نائب، ما في معه وزير من قلب الحكومة، والدستور اللبناني ينص أن السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء، فتم تعطيل السلطة عبر رئيس حكومة متماهي معه لرئيس السلطة كأنه متنازل عن صلاحياته، لأنه اثنيناتهم أوكل إليهم القضاء على المقاومة. ولكن هيهات، يا حبذا لو الدولة بتدافع عنك، يا حبذا لو الجيش بيدافع عننا. طبعا لا إشكال في عقيدة الجيش، ونراهن على وعي وحكمة ووطنية قائد الجيش اللبناني.
0: كهرباء باسيل في تفنيد جعجع مشاكل القطاع. وفاء شديع.
5: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء هو نتيجة سياسات اعتمدت في السنوات الماضية، مؤكدا أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل، لأن البنى التحتية من معامل إنتاج وشبكات نقل وتوزيع لم تتبدل حتى اليوم. الفرق الوحيد أنها تدار اليوم بالشكل المطلوب، الأمر الذي أدى إلى أن يحصل المواطن على ساعات التغذية ذاتها التي كان يحصل عليها سابقا، وإنما من دون أن تنفق الحكومة الحالية أي فلس من خزينة الدولة على القطاع. وشدد جعجع في حديث مع مجلة المسيرة على أن معالجة الأزمة لا تتم بقرارات إدارية أو مراسيم، لأن القطاع يقوم على بنى تحتية ضخمة، موضحا أن الكهرباء عبارة عن معامل وشبكات توزيع وبنى تحتية وليست مسألة نقل عود ثقاب من مكان إلى آخر أو إصدار مرسوم لتحل الأزمة. وقال الكهرباء التي لا نزال نحصل عليها اليوم هي كهرباء التيار، ليس التيار الكهربائي، وإنما التيار الآخر الذي يكهرب من دون أن يعطي كهرباء. ولفت إلى أن استمرار الأزمة لا يعود إلى تقصير الإدارة الحالية لوزير الطاقة وفريقه، وإنما إلى غياب الإمكانات المالية لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة. ورأى جعجع أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص، وقال طالما أن هذا القطاع بإدارة الدولة فالج ما تعالج. وتطرق الدكتور جعجع إلى الانتقادات لأداء وزير الطاقة، ولاسيما التي تتهمه بعدم تحقيق تقدم ملموس، معتبرا أنها تتجاهل الوقائع. وأشار إلى أن الوزير لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية، إلا أن كل المحاولات صدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات، معتبرا أنه مثلما هناك دولة عميقة في المجال الأمني هناك أيضا دولة عميقة في إدارات الدولة. وكشف أن وزارة الطاقة تواجه مشكلة لا تقل خطورة، تتمثل في امتناع عدد كبير من إدارات الدولة عن تسديد الفواتير المستحقة عليها لكهرباء لبنان. وقال المواطن العادي إذا لم يسد الفاتورة تقوم الدولة بقطع الكهرباء عنه، أما عندما لا تقوم الدولة نفسها بدفع فواتيرها فماذا يمكن أن نفعل معها؟ وأشار جعجع إلى أن حجم المتأخرات المترتبة على الإدارات بلغ مستويات مرتفعة تهدد قدرة المؤسسة على الاستمرار، لافتا إلى أن قيمة المستحقات تصل إلى 250 مليون دولار، فيما تتراوح المتأخرات الناتجة عن الإعفاءات التي أقرتها الحكومة لمجلس الجنوب خلال السنوات الأخيرة بين 150 و200 مليون دولار. وأشار جعجع إلى أن دعم المناطق المتضررة واجب وطني لا خلاف عليه، إلا أن تمويل الدعم يجب أن يتم من موازنة الدولة لا من مداخيل مؤسسة الكهرباء، لأن ذلك ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الفيول وتأمين التغذية. ولذلك نقول للدولة ادفعوا ما عليكم لكي نستطيع الاستمرار. وسأل: ألا يدل ذلك على محاولات عن سابق تصور وتصميم لإفشال وزير الطاقة الحالي؟ وأكد جعجع أن الوزارة لا تترك أي خيار من دون دراسته، إلا أن إعادة إحياء قطاع الكهرباء تتطلب وقتا وجهدا، لأن ما ورثته الدولة قطاع متهالك بالكامل ولا يمكن إعادة بنائه بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أنه بالتأكيد الوزير الحالي حتى لو انتهت ولايته اليوم سيترك لخلفه قطاعا مختلفا عما تسلمه.
1: واليوم عرض وزير الطاقة جو الصدي مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو تعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة. وعقدت وزارة الطاقة اليوم الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية لمناقشة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المياه والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف وسفارة الولايات المتحدة ومنظمة وي وورد. وخلال الاجتماع عرضت الوزارة مسودة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه بتمويل من الحكومة الألمانية، ويهدف الدليل إلى وضع إطار وطني وخارطة طريق تساعد الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه في لبنان على الحد من الفاقد من المياه، والتي تتجاوز حاليا وبشكل كبير المعدلات المقبولة دوليا مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المياه واستنزاف للموارد المائية، ويؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمؤسسات المياه واستمرارية تقديم خدمات المياه.
0: في شؤون الطاقة أيضا، إنما نقابيا، قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل مراكز العمل، ويستثنى من الإضراب الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلا من خلال التنسيق مع النقابة، وعدم السماح بممارسة أي عمل إلا ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
1: التقى وزير المال ياسين جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للبحث في الإصلاحات والاستقرار المالي والنقدي.
0: مختلف الشؤون والمواضيع المتعلقة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، محور لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وشكر رجي الجامعة على ما تبذله من جهود ودعم للبنان، مؤكدا أنه بفضل تكاتف ومساعدة جميع المنتشرين يمكن تحقيق الكثير على طريق النهوض الوطني. وتطرق الوفد إلى الانتخابات متمنيا أن تجرى مجددا في أقرب وقت، مع تأكيد المطالبة بانتخاب 128 نائبا كل وفق دائرته. وردا على ذلك أكد رجي أن الوزارة ناضلت لهذا المطلب الذي تعتبره حقا أصيلا للمغتربين، وشدد على أنه سيعمل مجددا على تحقيقه فور عودة النقاش عن الانتخابات النيابية، وسيواصل النضال لوضعه موضع التنفيذ.
1: أقدم مجهور على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامي قضاء صيدا، وتمكنت شرطة البلدية بعد تعقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه به وإحالته إلى المراجع الأمنية والقضائية المختصة.
0: في الملف الإقليمي والدولي، أعلنت الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات قواعد دوحة وقاعدتين في الكويت. في المقابل ذكرت وكالة مهر أن قصفا أمريكيا سجل على موقع في مدينة بيران شهر في أذربيجان الغربية، كما أصيب شخص جراء هجوم بمسيرة على خرم أباد. وقد ارتفع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلاً و645 جريحاً بحسب وزارة الصحة الإيرانية.
1: وسط الأجواء أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل بقوة ضد الإرهابيين ومن يرسلهم، مضيفاً لن نسمح للإرهاب بالظهور مجدداً في الضفة الغربية.
0: بالعودة إلى محلياتنا، وقبل الطقس حذر الدفاع المدني المواطنين من خطورة ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني من العبد شمالا إلى الناقورة جنوبا، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس رطب نسبيا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى الغد، حيث تتراجع درجات الحرارة فتعود لمعدلاتها في المناطق الداخلية والجبلية، يترافق ذلك مع نشاط للرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل، ما يخفف من تأثير الحرارة. السبت غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في الحرارة حيث تعود إلى معادلتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر. ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني. مستشفى رزق الأشرفي بحاجة إلى وحدتي دم أو بوزيتيف للمريض جان خوري للتواصل على الرقم 03-136736، وأيضا مطلوب دم أو بوزيتيف للمريض جوزيف ظاهر للتواصل على الرقم 03-75-6757.
0: كان في النشرة بدء دخول الأهالي إلى زوطر الغربية وخاص لبنان الحر بداية وليست نهاية. سلام في بعبدة وبين الرئيسين واشنطن وزوطر. جعجع الكهرباء حتى الآن هي كهرباء باسيل، المعامل والشبكات والشروط نفسها، إنما إدارة جيدة لا أكثر ولا أقل. إضراب نقابة عمال الكهرباء الاثنين والثلاثاء. حذاري السباحة على طول الشاطئ اللبناني. اعتداءات إيران متواصلة وحصيلة قتلها 55 ومئات المصابين. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داوود.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع وعين العاصفة. يشكل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هدفا دسما للممانعين والمتربصين الذين ينتظرون كلمة يتفوه بها حتى يمطرونه بوابل من التهجمات، يعتقدون بأنهم بهذه التهجمات يرفعون من أرصلتهم شعبيا ومعنويا. يقول المثل الحكي ما علي جمره، ولهذا السبب فإنهم يكثرون منه، وفي أحيان كثيرة بالطالع وبالنازل، ولكن مهلا وقبل أن تكثروا من الكلام لنفند معكم ما تردون به ردا على ما يقوله جعجع. طالب جعجع بانتخابات نيابية مبكرة لتتحدد الأحجام التمثيلية للقوى السياسية، فلماذا تغافل المعترضون عن هذا الطلب؟ اعترض جعجع على حجم الأعباء التي ترتبها قرارات ارتجالية، فسأل عن مصادر التمويل، لكن أحدا لم يجب، وخلد تغريدات الممانعين ومواقفهم من أي تعليق. إذا أردتم أن تناقشوا جعجع فناقشوه في المواقف والمعطيات التي يتخذها بحرفيتها، لا أن تقرأوا ما يتوافق مع فهمكم لا مع ما قصده. واعلموا أن الناس يفهمون ما يقصده جعجع ويعرفون ما تفسرونه على أذواقكم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر أكتر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء هي نتيجة السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية التي ورثناها من عهد جبران باسيل، إذ إن البنى التحتية في معامل إنتاج وشبكات نقل وتوزيع توزيع الكهرباء لم تتبدل حتى اليوم، إلا أن الفرق الوحيد اليوم هو أن هذه البنى التحتية تدار بالشكل المطلوب. وفي مقابلة مع مجلة المسيرة شدد جعجع على أن استمرار الأزمة لا يعود إلى تقصير الإدارة الحالية لوزير الطاقة وفريقه، وإنما إلى غياب الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة، مذكرا بأن قطاع الكهرباء استنزف خلال السنوات 15 الماضية ما لا يقل عن 30 مليار دولار من خزينة الدولة. اعتبر المفتي أحمد قبلان أن ما تقوم به السلطة هو فشل وتبعية وانبطاح سياسي وتنازل سيادي، والعراضة التي قامت بها في زوطر الغربية غير المحتلة بغالبيتها العظمى عار على هذه السلطة المنحلة، على حد تعبير قبلان. أعلنت نقابة عمال الكهرباء إضرابا تحذيريا الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل. وقفة مع الإعلان.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
0: قال وزير الخارجية الباكستاني بعد لقائه نظيره الإيراني على هامش اجتماع منظمة شانغهاي، قال إن الخلافات لا تحل إلا بحوار مستدام، ويجب أن نبقى متيقظين تجاه ما يسعون لتقويض الاستقرار. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية. أخيرا تراجعت أسعار خام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 96.48 دولار للبرميل الواحد. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حياتنا لكم مستمعي لبنان الحر بلقاء جديد ضمن RLL تيم وبحلقة جديدة من وين ما كنتوا عم بترافقونا هلا. تحية لكم أصدقائنا بحلقة بتضم كالعادة مواضيع منوعة إن كانت فنية إن كانت اجتماعية إن كانت أخبار ترند سوشيال ميديا وغيرها أكيد، إلى جانب تواصلنا اليوم على الساعة 5.

0: سيمونا حتشيتي مرافقتكم من هلا للأربعة إلى ربع، ومعنا الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي والزميلة إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياق على الساعة أربعة وضيف الفنان توني كيوان ضمن نجوم الظهر. بنرجع بنلتقي من الخمسة لست 6:30 وحلقتنا من RLL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع سيمونة.

أعلنت شركة أوغمنتل طرح جهاز المبتكر ماوث باد للبيع رسميا بالولايات المتحدة، وهو الماوس تبع الكمبيوتر فينا نتحكم فيه بلساننا بخطوة، بتستهدف تسهيل استخدام اللابتوب أو الكمبيوتر للأشخاص اللي بيعانوا من تحديات حركية مع تقديم تجربة استخدام من دون الحاجة للإيدين. وكانت الشركة استعرضت الجهاز لأول مرة بمعرض SES بال2024 كنموذج أولي، ولكن هلأ المنتج صار تجاري متاح للشراء بالتزامن مع أطلاق النسخة التجريبية من جهاز فوكس يلي بيشتغل كلوحة مفاتيح صوتية مكملة للنظام. وهذا الجهاز فيه لوحة لمس حساسة للضغط بتستقر بسقف التم، وفينا نحركها يعني نحرك الإشارة يلي منشوفها تبع الماوس بلساننا، ونقدر كمان الاستعانة بحركة التتبع يعني يلي بنستعملها بالرأس هي تكون أكتر دقة.

بمثل الابتكار مثال واضح على أنه التكنولوجيا ما بتنقاس بس باللي بتضيفه من رفاهية بل كمان باللي بتمنحه من استقلالية. فبالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من يعني صعوبة حركية, مش معقول يكون هذا الجهاز بس مجرد وسيلة للتحكم باللابتوب أو الكمبيوتر, بل حيكون أداة بتعدلهم القدرة على العمل والتعلم والتواصل من دون ما يكونوا عم بيعتمدوا على أشخاص آخرين. وبذات الوقت بذكرنا بأنه مستقبل التقنيات الذكية لازم يكون مبني على مبدأ الشمولية, بحيث بتكون الابتكارات موجهة لخدمة جميع المستخدمين ومش لفئة معينة.

أعلنت شركة ميتا عن تحديث جديد لتطبيق واتساب على أجهزة الآيباد بتيح للمستخدمين أنهم يكونوا عم يفتحوا حساب جديد مباشرة من الجهاز الآيباد من دون ما يكونوا هن بحاجة عم يربطوا لتليفونهم بخطوة الكل ناطرة من وقت انطلاق التطبيق على آيباد بال 2025. هالتحديث أتى ضمن حزم من الميزات الجديدة اللي بتشمل تحسين تجربة الكار بلاي وإضافة أدوات التعامل مع ملفات بي دي اف فضلا عن تسهيل مشاركة الموسيقى عبر الحالة اللي هي معروفة بالستيتس.

التحديث تبع واتساب ما بيقتصر على إضافة ميزة جديدة بل بيعكس تحول بفلسفة استخدام الأجهزة اللوحية المعروفة بالآيباد، لأنه صاروا يستعملوا أكثر وأكثر كجهاز مستقل ومش مجرد شاشة يعني مرافقة للهاتف. ومن شأن هالخطوة أنه تمنح المستخدمين أكثر مرونة خصوصا ببيئات العمل والدراسة. وكمان بتأكد بالوقت نفسه أنه المنافسة بين شركات التكنولوجيا بطلت تقتصر على ابتكار ميزات جديدة بل صارت تركز كمان على إزالة القيود وتبسيط تجربة الاستخدام.

وصلت شركة ساينس كوربوريشن المتخصصة بتطوير واجهات الدماغ والحاسوب على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد بيهدف لاستعادة البصر عند المرضى يلي فقدوا بسبب التنكس الوقعي المرتبط بالتقدم بالعمر. وأعلنت الشركة أنه جهاز اللي بيحمل اسم برايما حصل كمان على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهي خطوة بتمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع واللي معقول يسرع استخدامه بعلاج نوعين نادرين من حالات العمى.

التطور بيمثل خطوة واعدة بمجال الطب العصبي والهندسة الحيوية، لأنه بطل يعد الهدف مجرد التعايش مع فقدان البصر، بل السعي لاستعادة جزء منه عبر تقنيات بتربط بين الدماغ والإلكترونيات. ومع أنه الحصول على الموافقات التنظيمية ما بيعني انتهاء الطريق، فهو بيأكد أنه هالابتكارات صارت تقترب من الاستخدام السرير الفعلي، وبيبقى التحدي الأكبر بضمان سلامة هالتقنيات وفعاليتها وأنها تصير متاحة للمرضى بتكلفة بتيح الاستفادة منها على نطاق واسع، وما بتبقى حكر على فئة محدودة من الناس.

لا محبي المارشميلو، هيدي الخبرية لألكن. بمدينة سيدني الأسترالية كانت تشارلوت عم بتحضر لحفلة شواء صغيرة لتحميص المارشميلو مع ولادها بالعطلة المدرسية، لما اشتعلت النار بتيابها فجأة أثناء إشعال الشواية لتتحول بثواني لكتلة من اللهب أمام عيون ولادها. والمأساة ما بترتبط بالحلوة نفسها وإنها بطريقة إعدادها، فتحميص المارشميلو بيصير عادة فوق شويات الفحم أو مواقع الغاز أو نيران المخيمات، وهي بطبيعة الحال يعني مصادر لهب مكشوفة معقول تتحول لمصدر خطير إذا قربت من تيابنا أو استخدمت مع سوائل الاشتعال بطريقة غير آمنة، أو حتى يعني إذا تركوا الأطفال بالقرب منها من دون ما يكون في رقابة لألون.

حادثة المارشميلو بتذكر بأنه أخطار الحوادث مانا دايماً مرتبطة بالأنشطة الخطرة، بل معقولة تصير بهيك بلحظات عائلية عادية لما يستهان بقواعد السلامة. فوجود لهب مكشوف مهما بدا كتير بسيط، فهو كمان بيطلب حذر باختيار التيب وطريقة إشعال النار والإبقاء على وسائل إطفاء قريبة. وبالنهاية مش لازم تتحول لحظات صناعة الذكريات الحلوة لمقاسة كان بالإمكان نكون عم نتفاديها باتباع إجراءات السلامة الأساسية.

بلفتة أثارت تفاعل واسع على السوشيال ميديا تعهد بائع خضروات وفواكه تركي بتوزيع نص طن من البطيخ مجانا بحال انضمام النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لنادي بشكتاش بالدوري التركي وانتشر مقطع فيديو للبياع التركي بشكل واسع وهو عم بيعلن عن هالتعهد بوقت ما صدر فيه أي بيان رسمي من جانب النادي التركي أو اللاعب بشأن وجود مفاوضات لضم قائد المنتخب المصري.

هالمبادرة بتعكس، وحتى لو كانت هيك بتضحك، حجم التأثير يلي صار يتمتعوا فيه نجوم كرة القدم بالمجتمعات، حيث بيتحول انتقال لعب واحد لحدث بيتجاوز حدود الرياضة ليوصل لتجارة والتسويق والحياة اليومية. ولكن بالمقابل بتذكرنا هالحالات بضرورة التمييز بين الحماس الجماهيري والوقائع، إذ أنه انتشار الشائعات أو الأمنيات على مواقع التواصل ما بيعني وجود مفاوضات حقيقية أو صفقات وشيكة، واللي بيخلي التحقق من المعلومات أمر ضروري قبل التعامل معها على أنها حقيقة.

شهد تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية جورجيا واقعة كتير طريفة خطفت الأنظار على السوشيال ميديا، وحظيت كلمة ترامب اللي كان عم بيحكي فيها عن الحرب مع إيران بتفاعل واسع على مواقع التواصل، مش بسبب التصريحات السياسية بس، ولكن نتيجة محاكاة ساخرة أم فيها أحد الحضور اللي كانوا قاعدين وراء ترامب مباشرة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولت، أظهرت شاب لابس بدلة رسمية وهو عم بقلد ترامب بحركاته الغريبة بالإيدين، أكيد يعني بالطريقة كيف بيحكي فيها ترامب بتمه وبإيديه، يعني أكيد هذا الشيء صار بالتزامن مع كلمات ترامب من دون ما يكون منتبه ترامب شو عم بيصير وراه.

يلي صار بيكشف كيف صار التعامل أو يمكن لتفصيل عابر أنه يضغى على مضمون سياسي شديد الحساسية. فبوقت كان الخطاب عم يتناول حرب وتداعياتها، تحولت الأنظار لمشهد ساخر خلف المنصة بمثال واضح على طبيعة العصر الرقمي يلي تختصر فيه القضايا الكبرى بمقطع قصير. والمشكلة منا بالمزح بحد ذاته، بل بأنه السياسة صارت تستهلك أوقات كعرض ترفيهي على حساب النقاش الجدي بالقرارات يلي بتمس حياة الشعوب وأمنها.

طوال سنوات كان الاعتقاد المعروف أن الولايات المتحدة هي موطن النرجسية بامتياز، وأن ثقافتها الفردية يلي بتكرث للذات وللإنجاز الشخصي أنه هي البيئة الخصبة لهالسمة النفسية. ولكن في دراسة عالمية شاملة قلبت هالفكرة رأسا على عقب، وكشفت أنه أمريكا ما كانت حتى ضمن الدول الخمس الأول بقائمة النرجسية، بل أتت بالمرتبة 16 بين 53 دولة شمل البحث. وحللت الدراسة يلي قامت فيها جامعة ولاية ميشيغان استجابات 45,800 شخص من مختلف أنحاء العالم، لنتفاجأ أنه ألمانيا هي الدولة يلي سجل سكانها أعلى متوسط درجات النرجسية الإجمالية، من بعدها العراق، ومن بعد العراق الصين ونيبال وكوريا الجنوبية. وبالمقابل صربيا كانت بآخر ليستة الدول النرجسية، من بعد أو يعني بالأحرى قبلها إيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والدنمارك. يلي عملوا هيدي البحث ما نظروا للنرجسية كصفة واحدة، بل قسموها لنوعين. الأول براق وجذاب، وهو يلي أطلقوا عليه الإعجاب، وفيه يكون شخص مولع بجذب الانتباه وإبهار الآخرين. أما الثاني فهو مظلم وعدائي، أطلع عليه اسم التنافس، حيث بيتحول الشخص لمحارب شرس بيسعى لإسقاط منافسيه وتدميرهم. وبوقت قد يجني صاحب الوجه الأول مكاسب سريعة كالإعجاب والشعبية، فصاحب الوجه الثاني بيدفع ثمن باهظ على المدى الطويل، وبيفقد احترامه لنفسه وبيخسر علاقاته، وبينتهي في الأمر منبوذ من المجتمع. وبهذا التصنيف تحديدا كانت نيجيريا الدولة الأكثر إعجابا بالعالم، وتفوقت على العراق والصين ونيبال وتركيا. بوقت سجلت النرويج أدنى مستوى بهذه الفئة، من بعد الدنمارك وإيرلندا وروسيا والمملكة المتحدة. أما بفئة التنافس فتصدرت ألمانيا القائمة، من بعد كوريا الجنوبية ونيبال والعراق ورومانيا، بوقت كانت صربيا الأقل تنافسية، من بعد المكسيك وكولومبيا والنمسا وجنوب

وافي بعينه، بل هي ظاهرة نفسية معقدة تتأثر بعدد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما أنه نتائج هالنوع من الدراسات بتعبر عن متوسطات أحصائية واتجاهات عامة، ولا يمكن استخدامها للحكم على الأفراد أو وصم المجتمعات. كرمل هيك بتبقى القيمة الحقيقية لهالأبحاث بمساعدتنا على فهم السلوك الإنساني بصورة أعمق، ومش بتصنيف الشعوب أو إطلاق الأحكام عليهم.

ما تسلق عمود بمنطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية بحادثة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي قبل ما تنتهي بنهاية مأساوية. وأظهر مقطع الفيديو الدب وهو عم بيحاول بصعوبة أن يكون عم بيحافظ على توازنه وكان عم بئن أثناء جلوسه على العارضة الخشبية للعمود. وتضمن الفيديو تسجيل لمكالمة مع عمليات الطوارئ أبلغ فيها أحد المارين عن المشهد النادر، وقالت السلطات بوقتها أنه تخدير الحيوان وهو على هذا الارتفاع كان رح يتسبب بسقوطه وفقدان حياته. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أن الدب تعرض لصاعق كهربائي قاتل قبل ما تتمكن فرق الإنقاذ المختصة من الوصول له وإجلائه بأمان.

الحادثة بتكشف أنه تمدد النشاط البشري للمناطق الطبيعية بيزيد من احتمالات الاحتكاك بين الإنسان والحياة البرية، واللي بيعرض الحيوانات لمخاطر ما كانت جزء من بيئتها الأصلية. كما بتبرز بالوقت نفسه صعوبة تعامل فرق الإنقاذ مع مثل هالحالات، إذ قد تكون الخيارات المتاحة محدودة، وبصير أي تدخل بيحمل بدوره خطر على حياة الحيوان. كرمال هيك بتبقى الوقاية وحماية الموائل الطبيعية وتطوير وسائل الإنقاذ أكثر أماناً عناصر أساسية للحد من تكرار مثل هيدي المآسي.

خسرت الأمريكية جين بوث أكثر من 90,000 دولار، لكن خسارتها المالية ما كانت الأصعب، إذ وجدت نفسها عاجزة عن قطع علاقتها بالشخص اللي احتال عليها وأوهمها بالحب. قصة جين بتسلط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الرقمية يلي بتتنامى عالمياً، وهي الاحتيال العاطفي الإلكتروني يلي بيستهدف مشاعر الضحايا قبل ما يكون عم يستهدف مصرياتهم ويوقعهم بدائرة من التعلق النفسي من الصعب الخروج منها، كمان يعني حتى بعد انكشاف الحقيقة. غالبا ما بتبلش هالعمليات برسائل ودية واهتمام مبالغ فيه قبل ما تتطور لعلاقة تبدو حقيقية، بينجح خلال المحتال ببناء الثقة تدريجيا، من بعدها ببلش يطلب المصاري بحجج مختلفة وبيستغل الارتباط العاطفي يلي صنعه بكتير دقة. اليوم حكينا عن جين، ولكن جين منا هي الضحية الأولى لهالنوع من الجرائم، لأنه التقديرات بتشير إلى أنه خسائر ضحايا الاحتيال العاطفي بالولايات المتحدة وحدها تجاوزت 1,000,000,000,000 دولار سنويا، أو كل سنة بتكون أكثر من 1,000,000,000 دولار، بمؤشر على اتساع الظاهرة مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف. وبحسب اختصاصية علم النفس السريري اسمها جيهان المرابط، بتقول أنه انتشار تطبيقات التواصل والتعارف خلى الوصول للآخرين أسهل من أي وقت مضى، إلا أنه هيدي السهولة أتت مصحوبة بمخاطر كبيرة، وأوضحت أنه التعارف على الشاشات ألغى كثير من الحواجز اللي كانت تفرضها العلاقات التقليدية، الأمر يلي وفر بيئة خصبة للمحتلين. وبهذا الخبر من الولايات المتحدة نكون وصلنا لختام أخبارنا لترند لليوم. أكيد نحن راجعين معكم، ولكن رح نكون بوقفة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار وشو في جديد بالسياسة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعيلة، لازم نوجهه أنه نحن بنعرف في احتمال 10% تقريبا تكون إصابات بالسرطان هي ناتجة عن توارث بشي بالجينات، ويمكن نحن بالعيلة عنا هيدا الشيء الوراثي. هالشغلة كتير مهمة، لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح الكسر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة والضاحية الجنوبية توازيا في الجنوب دخلت مجموعة جديدة من الأهالي لتفقد البيوت والأراضي في زوطر. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا وأن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة حصرا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار. وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال أشار الرئيس عون إلى أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة وإذا تعذر ذلك طالب بإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد وأن الاتحاد يدعمه في مسار الأمن والاستقرار والإصلاحات. وفي قصر بعبدة أطلع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط رئيس الجمهورية على نتائج زيارته سوريا وشملت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمارات ولا سيما أوضاع المعابر الحدودية إضافة إلى بحث تطورات العلاقات مع صندوق النقد الدولي. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

شوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

في معراب حضرت المستجدات في لبنان والمنطقة في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيومجيان وبيرلا الصيبي عن الجهاز. في تطور إقليمي لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيشن هجمات مكثفة على الضفة الغربية لمكافحة الإرهاب على وقع مواجهات عنيفة. إلى ذلك عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا عقب هجوم الضفة، وقرر ووزير الدفاع البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة الغربية، وأعطيت تعليمات جديدة للجيش الإسرائيلي في الضفة تشمل فصل محاور الحركة وإقامة الحواجز وتسريع تسوية أوضاع المزارع الاستيطانية. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليسلح ويك طوباويا.

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي شو

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 110 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,414 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,432 ألف ليرة، مازوت 2,209 ألف ليرة، والغاز 1,127 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الجمعة 24 تموز 2026 أوفى التحيات للجميع عبر برنامج نجوم الظهر لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. مارون بشعلينا على هندسة الصوت وفق شديع عبر الميكروفون.

0: فنية بامتياز عبر نجوم الظهر. وطبعا كل نهار أربعة محطتنا إعلامية عبر بلا جمرك. مع الأجواء الفنية والأجواء الإعلامية الفنية والنشاطات اللي بتصير بهالصيفية منطلع شوي أو إذا بدكن منطلع كتير من هالأجواء الشاحنة اللي عم نعيشها بلبنان على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، وعلى الصعيد الاقتصادي اللي يرهق الجميع. اليوم ضيفي ما زهق ولا يزهق، ضيفي بعده بيغني للحب، بعده بغني، هلا بقلكن لشو كمان، بعده بغني للرومانسية، بعده بغني للجيش وللوطن وللسيادة وللحرية. ومؤخرا صار عم بغني كمان للزمور. يعني بده يمشي مع الماشي. بس غنية الزمور كانت تمشي بوقت كانت الزمامير اخدة مجدة بين تا تا تا تا تا وبين ترارات تا ترارات تا تا راحت إياه ما بعد في تا تا تا تا تا. عجبتك ولا لا؟ عجبتك وتوافقني الرأي؟ لا رفيك تحكي قبل ما أعرف عنك.
1: مسيناكم مسيناكم
0: مسونا.
1: منرحب فيكم بلبنان الحر مع وفاء شديائي اللي رح تكون ضيفتي اليوم ببرنامج نجوم الظهر. فنطلب من المستمعين أي سؤال عنده بيختص بالوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الأمني يتصل فينا على رقم. شو رقم؟
0: هيك ما بدك تعمل مقابلة لأنه إذا بلشوا العالم يتصلوا ما بعود فينا نحكي ولا كلمة.
1: لا بلشنا هيك هيك
0: بشكل. بعرف.
1: أنا أول شيء لبنان الحر هي بيتي.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أنا من بدايتي كانت أول أغنية تنزل لطوني كيوان رحبت بحالي سنة. أول غنية كانت تنزل لطوني كيوان هي على لبنان الحر، وبعدين وزعها على كل الإذاعات ما كان في طبعا هالمواقع الجديدة والتواصل، وكنا بعدنا هيك بالبساطة الحلوة بالقيم الحلوة. تحسي حالك انك عم تعملي جهد لحتى اللي توصلي اليوم على التليفون بتوصلي لكل الناس بدقائق معدودة. بس بيضل الأثر القيم وهديك الايام الحلوة بقلبنا وبعقلنا.
0: بتعرف توني كيوان اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: بس كنت
1: شكرا
0: عم بقول بالمقدم اللي انا عملتها على الزمامير انت ما توفقني ولا بتوفقني ولا ما بتوفقني.
1: كل شيء تغير، نحن وصلنا لوقت هلأ عم نعد بس انه هل السلام بيصير على وقتنا؟ يعني ان شاء الله انه على على على وقت اولادنا يمكن. هيدا انا بتفائل انه في عندي امل، بس كل الظروف اللي مرقنا فيها من 75 لل 80 لل 90 للي وصلنا له الى اخره.
0: نحن على طول بين هلالين منقرخ من 75، بس ما هي مبلشة من قبل،
1: كمان ايه وبس
0: من اتفاق يعني القاهرة يعني ب 69
1: حسب ما انا بوعى انا وياك يعني ما فينا مش اكبر من هيك. يمكن بياتنا ممكن يقولوا لنا بال 67 شو
0: كانوا
1: صار
0: خبرونا
1: بالقبل شو كانت الثورات ب 58 نقرا كمان على ثورة اللي عملوها على رئيس شمعون. فانا دائما ما بعرف رغم الإرهاق من مثل ما قلتي والتعب والجهد بضل في عندي هيك فسحة أمل. ما بعرف ليه. أنا هاي الصيفية عامل 3 أغاني. أنا
0: صحيح.
1: كل سنة وهي قصة صيفية يعني حتى الصيفية اللي مرقت سنة الماضي كانت أحلى. رغم كل الظروف اللي كنا فيها. ما بعرف يمكن الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، الوضع المعيشي، الخوف. المغتربين يلي كانوا بيلعبوا دور أساسي ومهم بإنماء الضيع وإنماء المهرجانات وإنماء البلديات، هلأ في غياب شامل. فعندي أمل، ما بعرف إن شاء الله أنه هالمرحلة تكون هيك بداية خلاص لبنان
0: إن شاء الله يا رب.
1: على أمل
0: يعني بالنتيجة نحن أولاد الرجاء.
1: صحيح، ونحن هلأ كمان عايشين أسبوع قداسي.
0: صحيح صحيح،
1: مهم كتير إن شاء الله هيك لبنان يلي هو بلد القديسين، وأنا ذكرتها بأغنيتي هاي أرض القديسين، أرض الصلاة والدين. هاي فخر الكنيسة وقت القدس والقديسي رفقة. فإن شاء الله هلأ هالطباوي يكون كمان
0: حامل معه السلام،
1: حامل معه للبنان، خاصة مثل ما عم بسمع كتير هالآخر أسبوعين إنه كان ما يميز بين الطوايف، يفتح الديورة لكل الناس، يقول لهم بدكم تساعدوا كل العالم، بيع صليبه لحتى يطعم الناس بوقت الجوع. كان إنسان مميز، فإن شاء الله هيك على البداية الحلوة يكون خلاص لبنان
0: يا رب
1: إن شاء الله.
0: يا رب، متفائل باتفاق الإطار بالجنوب، وهلأ دخول الجيش على زوطة الغربية ودخول الأهالي، يعني متفائل ولا حاسس أنه هذه الأمور أنية وممكن ترجع الأمور تتعقد؟
1: لا، هلأ نحن أصلا الأمور إذا تعقدت أو ما تعقدت مش بإيدنا أكيد. بس أنا متفائل للصورة اللي شفتها، أنه صار في اهتمام بلبنان أكبر وأكتر، يعني عم تحكي على صعيد دولي. ونحن من زمان، من وقت ما نشأ لبنان، لبنان بلد متعدد الطوائف، بس ما لازم يكون حكر على ولا طائفة. لازم الدولة والسيادة هي تكون المظلة لكل الناس، وكل الناس بالتساوي. هيك مفروض يعيش اللبناني. نحن عنا أمل هلأ بهالمؤسسة العسكرية يلي هي هلأ عم تتعب جهدها وشوي وشوي، لأنه الدمار شامل وكبير بالجنوب. نحن تهجرنا من الشوف، ومش كتير تدمرت ضياعنا، بقينا يمكن 15-16 سنة
0: صحيح
1: لحتى رجعنا. فالمقاس كبير بالجنوب، إن شاء الله أنه هالاتفاق بيكون خير لكل الناس
0: يا رب.
1: بعدين نحن مؤمنين، وللأسف هاي بدي أقولها مع أنه أنا ما بحب أحكي بالطائفية، بس تحكي عن الجنوب، وأنا كنت عامل غنية للجنوب، بيفكروا دغري بتروح ذهن الناس على الدعاية الغلط اللي صارت انه جنوب يعني الشيعة. يا خي، جنوب دار ميماس، جنوب رماش دبل عن قبل، جنوب لقلايعة، النبطية، حسبية، الدروز، الشيعة، السنة، شبعة. الدروز الجنوب لكل الناس.
0: صحيح.
1: فمنشان هيك نحن وقت اللي منقول انه لبنان لازم يعيشوا كل الطوايف بالتساوي بدون حدا يتعالى على حدا تاني، هيدا هو أنا بنظري القيمة اللي بيعيشها لبنان والمواطن اللبناني، وإذا ما فيها القيمة بعتقد بتسقط الدولة.
0: يعني توني هون تعقيبا على حديثك، وتقلت أنا بعتذر أنه عم بحكي بشكل طائفي، أنه ما علينا نعتذر، لأنه وصلنا لمرحلة أنه لبنان طائفي بامتياز.
1: صح.
0: وصلنا لمرحلة أنه في ناس عم تطلع على السوشيال ميديا بوقاحة، هالقد وقاحة وبجهل، عم بتحلل دم طائفة أخرى. صح. وعم بتدعي أنه هذه الطائفة أو هذه الديانة، خلينا نقول مش طائفة، المسيحيين، أنه يفلوا أنه المسيحيين مش من لبنان، المسيحيين جايين من سوريا، وأنه صاروا أقلية، وأنه يا ويلون شو بدو يصير فيهم. يعني علينا أنه نحكي الحقيقة مثل ما هي، ونحط الإصبع على الجرح، ونقول إيه نحن مسيحيين، إيه والجنوب مثل ما كنت أنت عم بتقول لكل الطوائف، وما بدنا ننسى الضيعة المسيحية الصامدة،
1: نحن
0: هي
1: بأساس
0: الضيعة اللي صمدت.
1: صحيح.
0: واللي بقيت بأرضها.
1: نحن بأساس جوهر وجود هذا الشرق،
0: طبعا
1: بلبنان، بسوريا، بالعراق، بفلسطين، ببيت لحم. نحن مش
0: أورشليم
1: جماعة طارئة. لا بالعكس، نحن من أصل وجذور هذا الشرق العربي كله. ونحن حضورنا ووجودنا بشهادة غيرنا انه هي قيمة، حضارة، ثقافة، تنوع، تطور، هيدا وجودنا. وبعدنا رغم كل اللي منسمعه، انا بسامح كل اللي اساء، بس بدعي العقلاء شوي انه هن يلعبوا الدور الاساسي وما يتركوا هالناس اللي يلي عم تلعب على السوشيال ميديا الجهله يلي هن عم بيسببوا بأزمة بين الشباب بين صحيح. الجامعات بين صح. المدارس. نحن لازم نبعد عن هالموضوع كله
0: 100%
1: لازم نغني لهم
0: للغنى ما بيعمل معهم شيء على كل حال لأنه بالنتيجة ما بيسمعوا غيرهم
1: صحيح.
0: ما بيسمعوا إلا أصواتهم النشاز اللي عم تعلى بدينايهم. توني كيوين خلي أهلاني نرجع هيك رفت نرجع للأغنيات اللي منزلها نرجع نحكي عن سفرتك. أنت مش من زمان جيت من كندا
1: صح
0: ونحكي عن أغنية عم زمر لك هيدي الأغنية الجديدة هاللي أنت بتسميها النكتة.
1: هي نكتة
0: قلت لي جايب معي نكتة لعندك وجاي
1: وما رح أقول لهم شو جوابتيني
0: مالي
1: من مهضومي
0: قلت له أهلا وسهلا فيك وبنكتك
1: مهضومي منك كانت. أول شيء بحب أقول إنه عن جد عم زمر لك هي طلعت نكتي أنا وإلي سابا طلعت لعنده على استوديو قلت له جايب معي هيك مثل موضوع بس بشكل نكتي اسمع لي شو رأيك فيه. هلأ للمرة الأولى دغري وافق بس قال لي عندي شرط تسمح لي اني انا العب بالتوزيع لانه انا كنت بدي نزلها مثل ما هي يعني ندقة عادي بزق وايقاع ونغنيها ستيل زياد رحباني يعني جوزيف صقر اذا بدك
0: صح.
1: هلا من بعد ما سمعها قال لي لا بدي اعمل لها الامبيانس الجمهور خليني انا العب بالتوزيع وانت خلي الكلام اللي انت بدك اياه موجود. من بعد ما سجلناها قال لي توني حرام هالغنية ما تنزلها. قلت له هيدي نكتة إلي نحن يعني
0: ممكن نلعب فيها عم تشتغلوها انت تجربة يعني
1: السوشيال ميديا بتبعتها مقطع صغير بنعمل لها شيء على الاي اي شغلات يعني مثل ما عم يشتغلوا هلا الشباب. فلا الأغنية اللي هلا صرت سميها من بعد النكتة أغنية في لها موضوع كتير حلو كتبته ولحنته أنا وزعها وسجلها إلي سابا ولأول مرة تنزع عبر إذاعة لبنان الحر لأول مرة اليوم بتنزيع أول مرة بتنزيع بعد ما توزعت الغنية
0: ما توزعت على الإذاعات بس نسختها الأساسية هي
1: 100% ونزلت على تطبيق أنغامي يمكن مبارح بعتون للأبروف كل شيء تمام بس لأول مرة بيسمعوها الناس عبر إذاعة.
0: عم زمر لك مارون زمر لي يلا

0: عن توني كيوان قديش حسيتها هالأغنية فشت لك خلقك، فشت لك خلقك كتير. لأنه أول شيء سؤال يطرح إنه من امبارح أنا وعم بحكيك ومن جمعة أنا وعم بحكيك عطول عم بتقلي جاي بشي مهضوم، جاي بنكتة، كأنه أنت هيدي الغنية مستحي فيها ومن مال تاني مبسوط فيها، صح.
1: خايف منها
0: وعم بتبرر خايف منها ومش عارف بيمشي حاله، مش عارف اذا بيقولوا طب شو توني كيوان شو صار له،
1: صح.
0: يعني اذا بدك في تناقضات كتير جواتك، بتبرر من مال، تنبسط من مال، يعني خبرني.
1: ليك حسيت انا انا انا بسمع لكل زملائي في مواضيع كتير حلوه عم تتغنى. من أجمل ما سمعته هاي الصيفية تغنى أول غنية نزلها وائل شفته عم أفرق بيته،
0: صحيح.
1: هالطريقة بالتعبير هالبساطة الحلوة بتحسي إنه هذا واقع هيك مهضوم كتير مرتب، بتفكروا العالم إنه خفيف بس هو أبدا مش خفيف. بدأ ذكى الإنسان يعمل هيك شيء
0: السهل الممتنع
1: 100%. أنا عملت أنت مية عمية، عملت أنت مليون.
0: سمعت غنية جو أشقر؟
1: يبرو.
0: حبيتها؟
1: كاركتير. بس أكيد بتختلف عن.
0: لا بطبيعة الحال أكيد. بالمية.
1: وسمعت غنية كمان بتقول عن جد ما بدها هالقد وكمان لفنان.
0: صحيح، صح.
1: شفت إنه هالمواضيع إنه هالناس عم تتفاعل معهم على التواصل. طب خليني أفكر أنا بشي موضوع وطلعت معي. أنا كملت كلمات عم زمر لك بالطيارة أنا وجاي.
0: أنت وجاي من كندا.
1: يعني إيه فايق لما كنا أولاد والدنيا زينة وأعياد وكنت تجيب لي تياب جداد وتلعبني بيت بيوت.
0: حبيب كتير بيت بيوت، ملاحظ أنت كلمة بيت بيوت كتير حببها.
1: صح، يعني حسيت أنا أنه القافية صعبة لأقدر أنا أركب القوافي مع بعض. وخليني أجرب، قلت معلش أنه طالما منزل أغاني، أنا نزلت كمان غنية ال وطن الأبطال اللي هلأ كمان بدها تنزل بعيد الجيش، وعملت أنت مليون وفيها نفحة فولكلورية دبكي من اللي الناس بتعرف توني كيوان من خلال هاللون،
0: صح.
1: خليني أجرب هالتجربة. هلأ بهالثلاث أربع أيام مين ما عم نسمعها يكون باستوديو، أنا عم بسمعها بالسيارة لحتى نشوف إذا في تعديل، على التليفون إذا حد شافوا فيها فكرة جديدة. يعني فكرة جديدة ما نهيني إنها تنعمل،
0: ما هذا اللي عم نقوله إنه أنا عم الممتنة.
1: يعني واحد ما أكيد ما بدي أحكي عن اللي أنا عملته، بس أنا عم أقول إنه عملت هالكاركتير اللي أنا مش عارف إنه أنا عامله. قلت خليها تنزل، وهذا تحدي، خليها تنزل يمكن الناس يحبوا يتعاطفوا معها.
0: وأكثر شيء بينتقدوني وين المشكلة؟ مش هيك؟ حاطت هالاحتمالية.
1: أكيد حاطت احتمال النقد، بس لأنه ما بعتقد رح يكون النقد كتير مئزي.
0: لا أكيد لا.
1: إنه ولو توني معودين عليه 200-250 غنية عنده أغاني حلوة مشهورة ما كلنا بنعرفها، أنه عم يعمل عم زمر لك توت، يعني معلش هيدا كاركتير. اعتبروني يا خيي شركت بمسرحية،
0: مزبوط،
1: فت بهالمسرحية بهالغنية.
0: كمان كان عندك نفس الخوف تقريبا بس من نوع آخر، خوف من نوع آخر بس نفس ليفل الخوف برقصك يغريني،
1: صح.
0: كمان
1: رقصك
0: كنت
1: هذا يغريني ويجري في شرايين،
0: ايه.
1: من أين جئت يا امرأة في هذا الليل التشريني، رقصت فكنت معجزة كلها بالقارع فيك. أنا ما خفت بس لأنه بلدغ، خفت أنه أنا أول مرة بغني نحو.
0: نحوي
1: والنحوي صعب مثلا، بيقدر الواحد ما يقدر يصيبه لأنه في أصول معينة. بقى لا حسيت أنه فيني غني نحوي، أنا دارس موسيقى،
0: صحيح.
1: وبعرف كيف تتركب الجمل الموسيقية وبصيغ اللحن مثل ما أنا بدي. وإيه كنت خايف شوي أنه نأذان، يعني أنه يمكن عالم انه شو طوني كيوان عم يغني نحوي،
0: مش رح يصدقوني العالم
1: بتتغنج ويا ريتك جارتي وبدك شو جاب هيدي لها. لا كانت تجربه حلوه وصورتها انا وبيتر حشاش، صورناها
0: فيديو
1: نزلت
0: زميلنا
1: المخرج حبيب قلبي نزلت على اليوتيوب وعليها مشاهده،
0: صحيح.
1: يعني لا صحيح كانت يمكن شوي فيها نقزي بس انه مش اكتر منها.
0: لا بس ما رأيت يعني اكتر شيء كنت عم بحكي انا وياك تحت الهواء انه انه في لدغه يعني انه الفصحى بدها مخارج حروف سليمه لا مش مرتب. ما بدي اقول مش مرتب إيه؟
1: لا لا انه يعني قصدي يعني على اللفظ
0: انه ايه هيدي هي بس غنيه حلوه. لا لا وانت مديها بشكل حلو
1: وانا لحنتها من كل قلبي صح. لانه كنت انه بدي اعطي مجهود فيها لحتى ما يكون في ضعف بمحل معين
0: صحيح
1: مش الحال
0: توت انت بينك وبين حالك متوقع بدك تعمل شيء بالمهرجانات
1: انا هيك متخيل
0: مش هيك
1: انا هيك متخيل لانه في يعني بالزمانات بس عملت بدك
0: ايه؟
1: هي الكلمه بدك
0: بيردوا عليك
1: عم زمر لك توت تقل لك على قلبي فوت
0: أيه.
1: وإن ما رديت علي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: تموت
1: وعم زمر لك توت يعني
0: أيه.
1: في شيء هيك مهضوم خارج مهرجان
0: صحيح
1: بعتقد أنه هيك بيكون في إلى وقع
0: ويمكن بس ينزل فيديو كليب إذا كان هالقد مهضوم ولو AI يعني بده يطلع بده طلقت الأغنية
1: بيسوق أكتر
0: بيسوق أكتر
1: مزبوط
0: توني كيوين خبرني على سفرتك على كندا رحت تعمل عرس هونيك أو عرسان
1: رحت أعمل عرس وحفلة خاصة الحمد لله كانوا كتير حلوين بقيت 9 أيام شاركني هونيك المايسترو إلي لوقا هو اللي أسس الفرقة اللي هو موجود بموريال وحافظين الشباب ما شاء الله كل الأغنيات وبعدت لهم كل جديد بدي غني خاصة كمان غنيت العرس اليوم صار التواصل هين وكانت رحلة كتير حلوة انبسطت كتير انه كمان بموريال بالكاتدرال تبع مرمرون التقيت بالمونسينيور خيي كان هونيك
0: منوجه له تحية
1: اكيد قعدنا يومين بموريال وجانا قعدنا 5 أيام بهاليفاكس وان شاء الله هلأ يعني قبل وليلة السنة 90%
0: المفروض نكون
1: بهاليفاكس وبإدمنتن
0: خبرني المونسينيور سمعته أغنية توتوت
1: أنا بعثت له إياها أول واحد
0: شو كان تعليقه؟
1: بعد ما حدا سمعها شي نص ساعة بعت لي مساء قال لي توني أنا سمعت الغنية أكثر من مرة أنت مفكر أنه هاي الغنية كتير هينة بس أنت عامل غنية كتير صعبة حدا يعملها بطريقة الكتابة وطريقة اللحن يعني موزوني بشكل مش كيف ما كان بتنكتب
0: صح.
1: بتخوف أول ما تسمعها بتفكر إنه لا كيف بلشت عم زمر لك توت في شيء بس وقت تسمع الغنية كلها وتسمع معاني بالنص بترجعك لأيام سنين حلوة ومعاني مرتبة وعجبوا كتير مقطع فايق لما كنا أولاد والدنيا زيني وأعياد كنت تجيب لي تياب جداد وتلعبني بيت بيوت لك عم زمر لك توت قال لي لك على قلبي فوت كتير عجبته لحنا وكلاما وما علق أكتر من هيك إنه نزل أو ما تنزل لا عطاني رأيه بالغنية اللي أنا بعت له إياها أنا بحترم رأيه لأنه عنده ديني موسيقية وقت كان عم يدرس بالكاسليك كمان درس إضافة للاهوت الموسيقى يعني إذا بقدس أنا والمونسينيور بتقولي هذا قداس على طرب على قداس احتفال يعني بدل ما يكون القداس ساعة بياخد معنا ساعة ونص مثل قداس الروم يعني بقى في عنده حس موسيقي وبيفهم مزبوط بالنغمات الشرقية
0: نعم كمان يعني أحلى التحيات والله يعطيه القوة والصحة
1: أكيد
0: حتى يقدر يخدم مرعيته بأفضل وجه
1: من وجهه وألف تحية
0: توني نرجع لكندا كيف وضع الحفلات كيف وضع المهرجانات كيف وضع الجالية العربية بكندا
1: أنا سألت اللي هن بيشتغلوا هونيك دايما يعني مسؤولين عن المهرجانات فرق موسيقية اللي هن بيبرموا على كل الولايات هودي أسوأ سنتين قالوا لي مرقوا بتاريخ كندا لبل يمكن أنا كمان قبل ما أروح أستراليا بتاريخ الاغتراب
0: كمان
1: هالسنتين اللي مرقوا من لا استقرار من الغلا من الفوضى بكل شيء أثرت على كل شيء مثل ما أثرت على الفن يعني ما هو الاقتصاد كمان فن.
0: صحيح.
1: كتير متأثرة كندا. كنا نعمل حفلات بموريال، ما بقى في حفلات. عم تحكي موريال 200-300 ألف بس الجالية اللبنانية، عدا المغاربة والعراقيين والسوريين والعرب يعني ككل. بأوتاوا بوينزر أيام الحفلات 1000 شخص و1500 شخص، بإدمنتن، بهاليفاكس، بكالجاري، ما في شيء. الوضع جدا تعيس. وهني بخبروني عن الحال اللي هني يعني اللي كان يعمل 10 حفلات و12 حفلة 15 حفلة بالشهر قد ما كان في مناسبات ومحلات، شبه معدومة للأسف يعني.
0: عن جد وحتى بالنسبة للمهرجانات بلبنان يعني أنت صح. توني كيوان أنا كتير بعرف أنه كنت أعمل أقل شيء 20 مهرجان بالصيف.
1: صحيح.
0: هلأ يمكن فيه بس مش بنفس الكمية اللي كنت تعملها.
1: أنا أول مرة هي أول صيفية بتمرق عندي من سنين بيكون في 6-7 مهرجانات من سنين. هلأ طبعا في ناس يمكن لظروف معينة، نحن كل مهرجانات مثلا لبعة جزينة كله التغى.
0: صحيح.
1: لأنه الوضع غير مستقر. إضافة للمهرجانات اللي كنا نعملها بجبال وبكسروان وبالمتن، في بلديات منا قادرة ترجع بسبب الظروف الاقتصادية اللي صايرة، منا قادرة هلأ تبلش بالنشاطات. بس في الحمد لله عملنا مهرجانات بحمايس، عملنا مهرجان مزيارة، هلأ في عندي ب14 ببلدية عين سعادة عيد السيدة، عنا بتنورين، في عنا يعني في حركة مهرجانات بس مش مثل ما كانت سنة الماضي أو القبلة رغم كل الظروف اللي صارت.
0: بعدين وضع المواطن اللبناني، وضع اللبناني كمان تعتير.
1: صح.
0: يعني
1: صحيح.
0: بوجود هالغلا اللي عم بتصير وعدم الرقابة على الأسعار
1: فوضى.
0: وهال يعني بلد متروك. صح. ولبنانيين متروكين
1: فوضى للأسف.
0: ايه؟
1: يعني ما بيكفي مقدرات الناس وتعب وشقى الناس وعرق الناس خلال 30 سنة ينسرقوا منك وبيعطوك هلأ معاش وبيربحوك جميلة انه انت عم تاخدي على التعميم.
0: صح.
1: يعني شكور ربك اللي نحن عطيناك.
0: صحيح.
1: على التعميم.
0: صح.
1: تخيلي تعب الناس كله راح هيك تبخر. طيب ما في ناس عندها أولاد بدها تعلمها في الجامعات. انا سمعت هلأ الأمين المدارس الكاثوليكية الأمين العام عم بيقول لحد هلأ يعني تصريحه يا مبارح يا أول مبارح، لحد هلأ مش عارفين كيف بدنا نحدد الأقساط. يعني لأنه كل يوم عم بيكون في خبرية جديدة
0: والهن ما بدهم زريعة كيف بدهم يحددوا الأقساط.
1: لا فهمت عليك
0: يعني.
1: بس أنا يعني عم أقول إنه
0: اللي بدهم يعملوه بدهم يعني يعملوه من دون ما يطلعوا
1: 100%
0: يعني.
1: بس عم أقول إنه شوفي لحد وين يعني العلم
0: لا شفا أو لا رحمة
1: اللي هو أهم شيء نحن لازم نهتم فيه هي نعلم أولادنا وثقافة أولادنا. وهيدا واد اللي إجا البابا زار لبنان أصر عليهم إنه يا جماعة انتبهوا انتو بلد ثقافي حضاري عنا ارساليات بلد العلم، يعني طلابنا عم بيهاجروا في ناس ما عم يقدروا يتعلموا. هودا اللي لازم نفكر فيهم ونطلع عليهم. بس عم بعطيكي مثل يعني لانه كل يوم بيعملوا لك خبريه مش قادرين يعملوا شيء. هلا اليوم عم بسمعك انا لبنان الحر.

0: لاغية الرسوم على التسجيل للطلاب اللبنانيه، لاغية يعني شو الرسوم، رسوم 5000 اورو يعني. سرعوا السفارة اللبنانية قالت لهم سرعوا انكم تعملوا اوراقكم وتقدموها للجامعات اللي بدكم تدخلوا عليها حتى نعفيكم، لانه طالع قرار باعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم الدولة، بس في بروسيدور معينة بتعمل. هاي البروسيدور ما انعملت، الدولة ما عملتها، رجعت الرسوم. هلا ما لم يتم اعفاء الرسوم لانه الدوله ما ردت،
1: وهذه كارثه على الطلاب اللي كانت متامله
0: بدهم يدفعوا 5000 اورو تسجيل
1: صحيح
0: بالجامعات. يعني كمان الدوله بدها ما توخذنا، صحيح ملهيه باعاده الاعمار وملهيه، بس ما نحن كمان بدنا نعيش.
1: اكيد اكيد نحن اذا فقدنا العلم فقدنا كل شيء بلبنان
0: طبعا.
1: نحن يعني كانوا يتغنوا لبنان بلد الثقافة، لبنان بلد القوانين، لبنان بلد السياحة، هول كلهم عم بيروحوا عم يدوبوا
0: صح
1: للأسف.
0: وهون بين هلالين برجع بقول انه اللي حكيته هلا هيك وصلتنا الأخبار، إذا في تصحيح يصححوا
1: لي إن شاء
0: الله. بإذن الله. كنا عم نحكي عن المهرجانات انه خفيفة بلبنان نظرا للوضع الأمني
1: الاقتصادي والأمني صح
0: والاقتصادي صح. من نام على شيء ومن قوم على
1: شيء، بس أنا بقول إنه الحمد لله بضل في عندك هيك شوية تفاؤل، خاصة بعد هالقمة اللي صارت حسينا إنه كمان في بعض النوادي وبعض البلديات بلشت ترجع تهتم شوي تتصل مثلا تستفسر، لأنه بعد صيفنا نحن بعده مبلش يعني عنا آب وعنا أيلول. نحن صيفية الماضي أنا ضليت أعمل مهرجانات لعيد الوردية بأربعة تشرين الأول، تخيلي يعني استمرينا تموز وآب وأيلول وتشرين. فإن شاء الله هلأ أنه بتكون هيك صيفيتنا شوي طويلة مع الاستقرار اللي بلشنا نشوف
0: إن شاء الله. إن شاء الله خير. توني صار إلى كذا سنة لقيامة قيمة عليك من قبل الفنانين إنه توني كيوان بيرخص أسعاره وعم بيضرب لنا أسعارنا.
1: لا برخص يعني أسعار ولا بضرب أسعار.
0: إيه إنه عم يضرب لنا أسعارنا، إنه ليه إنه يعني ليه عم ياخد تنقول 5000 و6000 دولار بالوقت اللي نحنا بس نطلب 20 و30 ألف. بيقولولنا ما توني كيوان، شوفوا توني كيوان مع كذا اسم تانيين عم بيشتغلوا كمان
1: صح.
0: كمان أسعارهم مقبولة.
1: ليكي لقلك شغلي، أنا ما عندي شروط قاسية ودايما كنت بحكيها. أنا بتلفنولي ناس مثلا رئيس نادي أو كاهن رعية أو بلدية معينة، بيقولوا لي توني في معنا بادجت 6000 7000 8 حسب كبر البلدية. في بلديات فيها تدفع 10 12 ألف وبتطلب اشياء إضافية وبتدفعها. أنا طبعي وقت بتلفلي كاهن رعية أو مطران أو رئيس نادي جمعية خيرية أو وبيقول لي توني معنا هالبادجت بدنا نشتغل فيه في مجال، أنا طبعي ما بقول له لا، لأنه أنا من هيك بعبي المهرجانات. يعني ما في عندي عقدي بالتعاطي، مش كل شيء مادي. الشباب اللي معي صار لهم 20 25 سنة بيشتغلوا وكله موسيقيين 8 و10 وأوقات منكون 12. ما عندي مشكلة بالتعامل، أنا بدعيهم هن يتعاملوا هيك ما يحطوا شروط مش أكتر من هيك. يمكن أنا على عرس يمكن بطلب 20 ألف، بالعكس ما حدا له، لأنه الناس بتقصد شخص معين، في ناس بتاخد 30 و40 و50
0: صح.
1: يعني هيدي منا مقياس، بس طريقة التعاطي مع الناس وطريقة شغلي هيدا أنا، هيدا توني كيوان. فأنا بدعيهم أنه ما تعقدوا الأمور، خاصة هلأ أنه في جمعيات تعمل حفلات لتعمل لها 4 5000 دولار زيادة ربح لتكون حالها وتكمل هالسنة. طيب بتقلي لها بدي 20 ألف أنه بتدفع ليهم للمطرب والفرقة والهندسي والصد، ما هي عم تعمل هالحفلة لتغذي الصندوق. إذا بنسبها تعمل حفلة ومع بادجت 7000 و5000 و6000 هويهم. أنا ما بقول لا، وبدعي كل زملائي كمان ما يقولوا لا، هيك بيشتغلوا كلهم.
0: توني كيوان، الموسيقى رايح عليه، هالموسيقى اللي بدت بيدرس 12 و14 و16 سنة تيكون متمرس بشغله ويؤدي شغله على أكمل وجه رايح عليه. بتكون ليلته $100 و$50 وبصير المطرب مش انت, بصير المطرب يشارطه بقول له بدي انا بدي $200 بقول له ولا $200 على الحفله هيدا في $75 بتشتغل فين ولا ما بتشتغل.
1: لك شوفي مش الكل حرام مش الكل هيك. اول شيء انا يمكن صارنا اكثر من 25 سنه زيت الاكيب عم نشتغل سوا صار بيفهموا علي وبفهموا
0: بس بيقولوا لكم هيدا هيدا سعر السوق شو بنقعد بلا شغل عنا عيال
1: وهن بيعرفوا انه بالاعراس بياخذوا شيء بالبلديات بياخذوا شيء وبالرعايه بياخذوا شيء هيدي قناعه. بس اللي صاير مع غير موسيقيين لقلك ليه صاير فيهم مثل المحامين مثل المهندسين يعني في 20,000 من النقابه في 4,000 يشتغلوا محامين في 3-4,000 محامي في 16,000 مسجل بالنقابة في محامي بياخد على الدعوة $10,000 في محامي بياخد $2,000 يعني هيدي ما مش مقياس بس ايه الموسيقى عم بيضحي لحتى يقدر يشتغل ويكمل حياته
0: صحيح.
1: بس كمان الفنان لازم يحترمه لأنه الفنان بلا هالموسيقى اللي وراه هو ما بينجح
0: طبعا
1: نحن بننجح كلنا سوا الأكيد صحيح. كله بينجح
0: صح صح. بعد باقي معنا حوالي دقيقة أو دقيقتين شو وضع النقابة نقابة الفنانين المحترفين؟
1: الحمد لله كل
0: صار عندكم نقيب جديد
1: هلأ عبدو منزل خلص خلص الأستاذ جورج شلهوب نحن 4 سنين
0: ليه ما تجدد له لجورج؟
1: ما لأنه النظام
0: الداخلي
1: النظام الداخلي لأربع سنوات بده يكون في نقيب غيره حتى ما يصير فينا مثل أيام ميشيل تابت مثلا او رفيق حبيقه ما كان في نظام كان في يجي نقيب مثلا يقعد 30-40 سنه حلو التنوع حلو التجدد هلا في عندنا انطوان
0: نقيب رفيق حبيقه كان نقيب الموسيقيين
1: الموسيقيين ايه. حرام صح. قبل صح. ما قبل ما يتوفى استلم انطوان فرح
0: نعم
1: هلا في عندنا عبدو منذر النقيب في نائب الرئيس امين السر انطوان حداد
0: نعم
1: في فادي سعد في أنا أمين الإعلام في صحته في أمين صندوق صار لأنه كمان بال
0: فادي سعد شو بعده صندوق التعاضد
1: إيه صندوق تعاضد وحده
0: تعرف بذكرني بوجه له تحية الفادي سعد بالرئيس بري بتتغير وجوه بتتغير أسماء بتتغير شي هو باقي
1: لا فادي سعد بصندوق التعاضد هنا صار 20 من أيام ألبير كيلو
0: من زمان وجاي
1: زمان بس صندوق
0: عجبتك
1: إيه صندوق التعاضد مفصول عن نقابة الفنانين
0: بعرف
1: لأنه نحن نقابة
0: بس تابع بس
1: في إلا في إلا شروط
0: تابع لنقابة الفنانين المحترفين
1: إيه أكيد ما
0: غير صندوق التعاضد الموحد أكيد
1: صندوق التعاضد الموحد بيوحد كل النقابات
0: صحيح صحيح. أنا بدي أقول لك مبروك الغنية وأنت مش 100 على 100 أنت مليون ومبروك عم زمر لك
1: عم زمر لك
0: ومبروك فيديو كليب الجيش اللي رح ينزل بأول آب
1: بأول
0: الله يحمي جيشنا ويرد عنه وشو بدي أقول لك وإن شاء الله بدل المهرجان والمهرجانين بتعمل 100
1: ان شاء الله
0: وبتعمل مليون
1: الله يسمع منك
0: اهلا وسهلا فيك توني كوين هالقد هالقد بحبك
1: وانا كتير بحبك
0: وشكرا لحضورك
1: لك الموسميه والسنويه
0: يا اهلا وسهلا
1: عطول بيكون في لي محطه انا بهالاذاعه
0: يا اهلا وسهلا مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا بنلتقي الله بريد نهار الثلاثاء ضمن برنامج نجوم الظهر وضيفه نجوم الظهر لنهار الثلاثاء الساعه 4 هي الممثلة جوي سلامة فكونوا على الموعد مارون شكرا لك إلى اللقاء

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة موتزاريلا بلان سوليلو إيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لو إيه بدولار و10 سنت.

طابت أوقاتكم. الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: المناطق التجريبية زوطر بداية التنفيذ للنهاية، عون الوقت حان لإنهاء الحرب، وسلام ومنستا والحجار في بعبدة، حزب الله على تبعيته مهاجما عون وسلام، أرنو في معراب وجعجع الكهرباء على أعتاب مرحلة جديدة، وإضراب نقابة عمال الكهرباء الاثنين والثلاثاء.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. ترقب لمتابعة تنفيذ مسار المناطق التجريبية. واليوم بدأ الجيش اللبناني انتشاره الميداني في بلدة زوطر الغربي قضاء النبطي، وفي انتظار ترجمة ما اتفق عليه في زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، تتجه الأنظار إلى روما التي ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل. وسط هذه الأجواء الاستعدادات اكتملت لحفل تطويب البطريرك الياس لحويك، ومن هنا نبدأ. أنطوان العمري.
1: أنجزت كافة التحضيرات اللوجستية ووضعت اللمسات الأخيرة لاحتفال إعلان تطويب البطريرك الياس لحويك عصر غد السبت في باحة الكرسي البطريركي في الديمان، الذي بناه لحويك بتسمية جديدة النوبين بدءا من سنة 1899 سنة انتخابه بطريركا. ويتوالى وصول الكرادرة والبطاركة والمطارنة، وفي مقدمهم ممثل قداسة البابا الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ويتابع المطران حنا علوان ترتيبات العملانية مع الراهبات ومتطوعي كاريتاس والحركات الرسولية والمنظمات الشبابية والورش الفنية التابعة لإدارة البطريركية في الديمان. ويترأس البطريرك الرائع القداس عند الخامسة من مساء غد بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابا والمطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، بحضور البطاركة الكاثوليك ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، و27 نائبا والوزراء، إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية. وأقيم في الباحة مسرحا دائريا يعلوه الصليب محاطا ب 18 ضلع خشبي ترمز لعدد الطوائف اللبنانية. كما غطت الباحة أكثر من 5000 كرسي، ونشرت أشجار الصنوبريات وباقات سنابل القمح في سياق تجميل المذبح، ورفعت يافطات الاحتفالية الترحيبية من نائبي بشري ستريدة جعجع ووليام طاو واتحاد البلديات. كما اتخذت قاعات الوادي المقدس مركزا لتسهيل مهام وحركة الإعلاميين. من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
2: بدأت اليوم عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية، لكنها توقفت بعض الوقت بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال سكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وإصرار غالبية الأهالي بالدخول إلى البلدة.
0: رئيس البلدية عبد عز الدين قرأ تعليقا على منع الصحفيين من الدخول إلى البلدة العلاقة للبلدية بقرار منع دخولهم، وهناك كميات كبيرة من الردم ونحن في انتظار الجيش للانتهاء من تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات.
2: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي حولة وشأرة، وسجل قصف مدفعي على وادي سلوقي، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة والضاحية الجنوبية.
0: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، وأن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار. وفي خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، أشار الرئيس عون إلى أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك طالب بإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا ديوال أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، والاتحاد يدعمه في مسار الأمن والاستقرار والإصلاحات.
2: وفي بعبدة أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام، أطلعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة وعلى اللقاءات مع الرئيس دونالد ترامب ومع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وعلى الاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش ولمساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.
0: سلام وضع رئيس الجمهورية في أجواء زيارته الجنوب وتحديدا بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها. كما تناول البحث الزيارة التي يعتزم سلام القيام بها الأحد إلى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية. واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدفاع ميشيل منسا على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية.
2: وفي قصر بعبدة وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد دعمه الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان ولصون سيادته ولإخراجه من الحرب التي فرضت عليه وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. واليوم أيضا أطلع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط رئيس الجمهورية على نتائج زيارته سوريا وشملت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمارات ولا سيما أوضاع المعابر الحدودية إضافة إلى بحث تطورات العلاقات مع صندوق النقد الدولي.
0: الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم اعتبر أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان تحاول السلطة إنجازه في السياسة متهكما على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
3: أخذ معه مستشارين، ما في معه نائب، ما في معه وزير من قلب الحكومة، والدستور اللبناني ينص أن السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء، فتم تعطيل السلطة عبر رئيس حكومة متماهي معه لرئيس السلطة كأنه متنازل عن صلاحياته، لأنه اثنيناتهم أوكل إليهم القضاء على المقاومة. ولكن هيهات، يا حبذا لو الدولة بتدافع عنك، يا حبذا لو الجيش بدافع عننا. طبعا لا إشكال في عقيدة الجيش، ونراهن على وعي وحكمة ووطنية قائد الجيش اللبناني.
2: اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن ما تقوم به السلطة هو فشل وتبعية وانبطاح سياسي وتنازل سيادي، والعراضة التي قامت بها في زوطر الغربية غير المحتلة بغالبيتها العظمى عار على هذه السلطة المنحلة على حد تعبيره.
0: المستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في حضور عضو الهيئة التنفيذية آدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميشيان وبيرلا سليبي عن الجهاز.
2: لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل لأن المعامل والشبكات لم تتبدل حتى اليوم، وقال إن الكهرباء التي لا نزال نحصل عليها هي كهرباء التيار، ليس التيار الكهربائي، وإنما التيار الآخر الذي يكهرب من دون أن يعطي كهرباء. جعجع عبر مجلة المسيرة أشار إلى فارق وحيد اليوم هو في إدارة الكهرباء وبالشكل المطلوب، ما أدى إلى عدم إنفاق الحكومة الحالية أي فلس من الخزينة على القطاع.
0: في هذا الإطار ذكر رئيس القوات بأن إدارات الدولة تمتنع عن تسديد الفواتير المستحقة عليها لكهرباء لبنان التي تقدر بأكثر من 250 مليون دولار، وتوجه إلى الدولة بالقول ادفعوا ما عليكم ليستمر القطاع. إلى ذلك قال جعجع أن دعم المناطق المتضررة واجب وطني لا خلاف عليه، لأن تمويل الدعم يجب أن يتم من موازنة الدولة لا من مداخيل مؤسسة الكهرباء.
2: وردا على انتقاد أداء وزير الطاقة ولا سيما من يتهمونه بعدم تحقيق تقدم ملموس، أوضح جعجع أن الوزير لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية، إلا أن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات، ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
0: في هذا الوقت نشر وزير الطاقة والمياه جوز صدي عبر حسابه على منصة إكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة الكهرباء، وقال ممنوع التذاكي وممنوع القول أننا نطلب سلفة أو نستدين، نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وإسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره.
2: واليوم عرض الصدي مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو تعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
0: وعقدت وزارة الطاقة الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية لمناقشة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه، ويهدف الدليل إلى وضع إطار وطني وخارطة طريق تساعد الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه في لبنان على الحد من الفاقد في المياه.
2: أعلنت نقابة عمال الكهرباء إضرابا تحذيريا الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل.
0: طلاب لبنان في فرنسا يتحركون لإعفائهم من رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية. جورج كرم.
4: في خطوة تهدف إلى حماية حق الطلاب اللبنانيين في متابعة تحصيلهم الجامعي في فرنسا، أعلنت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا في مؤتمر صحفي عقدته في بيت العامل في جل الديب تحرك وطني يطالب الحكومتين اللبنانية والفرنسية بتنفيذ وعدهما بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية. رئيس اللجنة عمر الخولي أكد أن التحرك ليس سياسيا وليس حملة إعلامية عابرة، بل هو متابعة حراك وطني للدفاع عن حق الطلاب اللبنانيين ومنع ضياع سنة جامعية على آلاف الشباب بسبب التأخير الإداري.
5: نحن مش هون لنطالب بمنحة جديدة ولا امتياز استثنائي ولا معاملة تفضيلية، إنما عم نطلب بتنفيذ قرار رسمي أعلنه الرئيس الجمهورية الفرنسي سيد إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع الرئيس الحكومة نواف سلام، وهو القاضي بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل بكل الجامعات الفرنسية ل 2026-2027. انطلاقا من مسؤوليتنا عم نقل المطالب التالية: تنفيذ الفوري لقرار إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية لعام 2026-2027، تشكيل خلية متابعة مشتركة تضم رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارة اللبنانية بباريس لمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات الفرنسوية والدولة الفرنسوية، إصدار بيان رسمي بيوضح لكل الطلاب اللبنانيين آلية التنفيذ وبيقول أي جامعات اللي مشمولين والإجراءات المطلوبة بحال تعذر استكمال تنفيذ القرار قبل ما ينتهي المهل التسجيل، اعتماد آلية انتقالية بتضمن أنه ما ينحرم أي طالب لبناني من متابعة درسه بما فيها دراسة إمكانية تغطية المبالغ من الدولة اللبنانية، تغطية هذه الرسوم بشكل مؤقت عبر هيئة الوطنية للإغاثة لحد ما يتكمل تنفيذ القرار الفرنسي على الآخر، استرجاع الرسوم يلي اضطر عدد كبير من اللبنانية يدفعها حفاظا على مقاعدهم بالجامعات بما ينسجم مع مضمون قرار الإعفاء يلي دجا والغاية الذي يصدر من أجله.
4: ودع الخولي جميع الجهات اللبنانية المختصة لاستكمال مسؤولياتها حتى يصبح قرار الرئيس الفرنسي واقعا ملموسا يستفيد منه كل طالب لبناني. من جل الديب، جورج كرم، لبنان الحر.
0: ختاما تذكير بالعناوين: المناطق التجريبية زوطر، بداية التنفيذ للنهاية. عون: الوقت حان لإنهاء الحرب. حزب الله على تبعيته مهاجما عون وسلام. أرنوفي معراب وجعجع الكهرباء على أعتاب مرحلة جديدة.
2: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: سوياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعيلة، لازم نوجهه أنه نحن بنعرف في احتمال 10% تقريبا تكون إصابات بالسرطان هي ناتجة عن توارث بشي بالجينات، ويمكن نحن بالعيلة عنا هيدا الشيء الوراثي. هالشغلة كتير مهمة، لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح الكسر الموجود بالدي ان اي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: Hey, turn it up.

0: من لبنان الحر من مس عليكم من جديد مستمعينا بلقاء جديد ضمن آرا للتيم، ومن حي زميلنا مارون مشعريني اللي هلأ عم بيرفقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 302.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. كمان بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على انستغرام، وكمان الواتساب تشانل. واليوم بالبداية كيب ان تاتش رح يكون عنا توقعات الجيم يلي رح يكون اليوم بين الحكمة والرياضة.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيطي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

بالبداية من المساء على جان مبيض وسامي صايخ، تحياتي لكم جان وسامي. دايما يعني هيك أول مساج بيكون منكم، وأكيد كمان معكم بدنا نعرف شو توقعاتكم لليلة، مين معقول رح يربح الحكمة أو الرياضة؟ إذن أنت صليتكن على 0-9-218-233 الفويس مسج على 70-99-111، وما مننسى أنه بآخر الموسم الباسكت أو تحديداً هيدي البطولة في عنا سحب على ساعة من عند روسونيرو.

0: بونسوار، كيفك سيمونا؟ ماشي الحال؟
1: بس
0: انا سمعان معك. انا بعتقد اليوم الحكمه بدها تربح، هو انا مع الحكمه يعني، ان شاء الله اليوم يربحوا.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله اليوم يربحوا، يعني تنعوض شوي على اللي صار من مش امبارح ولا امبارح.
2: هاي سيمونا يعطيك العافيه. يوم تبع وعيتي انا بقول 1-1 بالحكمه ان شاء الله، لانه ما كانوا كثير بعاد عن الرياضه هذيك المره. بدي سلم على جان بايب وجان متره من كندا وفادي من طرابلس.
1: بدي اخبركم انه اليوم تعرفت على ماري روز فاينلي لايف بالاذاعه.

0: 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو بونجور.
0: بونجور.
1: حكنا 100%.
0: مين معنا؟
1: هند.
0: هند شو العائلة؟
1: آغا.
0: آغا؟ شو يا هند عم تتذكري عائلتك؟
1: نعم.
0: قلت لي آغا عم تتذكري عائلتك؟
1: هالبلد نسينا.
0: عائلتك يا هند. شكرا لك يا هند، إن شاء الله لحكمة يا رب إن شاء الله. ما كنت أعطي رأيي بالفوتبول، بس ما عليه، اسمحوا لي هلا ما في ما أقول إلا إنه إن شاء الله الحكمة.
2: نسيني صدقني أنا وجودك وحده مكفي.
3: بونسوار بونسوار سيمونا، كيفك؟ منيح، بنمسي عليك وبتمنى النجاح للحكمة، إن شاء الله الويك إند يكون كويس عليك وعلينا يا رب. يلا بنسمعك الأسبوع القادم إذا الله رضى، ناطرينك. باي حبيبي باي.
0: ما توين رايح يا سامي؟ بعد في عنا موضوع الحرقة اليوم كمان، وبدي أسمع كمان رأيك فيه.
4: هاي سيمونا يعطيك العافية.
0: هلا يا جان.
4: بتوقع فوز الحكمة اليوم إن شاء الله بغزير، بولعوها إن شاء الله. وبدي مسي على المستمعين كلهم، بدي أعزي خينا عصام الله يرحم خيه إن شاء الله نفسه بالسما.
0: يف.
4: وميرسي لك سيمونا، يعطيك العافية.
0: ما فهمت عصام، يعني اللي بيشارك معنا توفى خيو؟ مزبوط هيك يا جان؟ الله يرحمه.

0: مساء الخير سيمونة ومساء مستمعينك ومساء ابن الحر. تأكيد الحكمة اليوم تأكيد الحكمة إن شاء الله بتضل على طول الحكمة
1: إن شاء الله إن شاء الله يا حنام.
0: تسعد مساك ومساء مستمعينك معك حنا ديب حسين.
1: يعني هذيك المرة تخبرك يا مارون شو صار؟ إنه كان في كتير مستمعين عبرونا إنه الرياضي اللي لح تربح. ليه؟ لأنه فريدي بلشنا البرنامج بغنية للرياضة، فأنت اليوم مبيضة.

0: صباح الخير سيمونا، تحية لمستمعين لبنان الحر كلهم سوا، فادي من طرابلس، ماري روز، ماري حبشي، جان بيض،
1: ماري
0: توني دياب، أبو عجرم مش عم نسمع منه أبدا. تحياتي أكيد أكيد الحكمة اليوم رح تربح، أكيد حكمة all the way،
1: حكمة all the way. إف هيدي كمان سنة زمان مش سامعينها.
2: هاي سيمونا، هاي سجاس فور أفر، يلا إن شاء الله 20 بلس يوم كمان، مش بس مش رب بس ربح عادي. يلا
1: بس ما عرفنا مين معنا، بس إذا بتبعت لنا فويس بليز.
3: ناطرين وباقي في نهار تتكرم يا طوباوي، وبعد هيدا يلي صار نطلب تحقق الأمانة. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لك
1: ولك ربيع،
3: إن شاء الله نهاركم كان حلو مش شعب كتير. بالنسبة لليوم الماتش أنا بقول بيربحوا الحكمة اليوم مفروض.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله.

0: برشلونة. لا لا ماني رايح، ماني رايح
1: اي
0: بطولة على
1: مطروح
0: السما،
1: مطروح.
0: بس عم بشتغل، عندي شغل مستعد معكم.
1: اوكي اوكي
2: هاي سيمونا وئام، انا وئام.
1: اوكي يا وئام نرجع لجوا.
3: اي سيمونا وان شاء الله بنتعرف عليك كمان بلبنان الحر، بس نكون بلبنان. احنا دايما كل سنه بندعم العشاء اللي بتعمله لبنان الحر من كندا، وبنبعت اشخاص اللي بيكونوا بلبنان بيحضروها. لبنان الحر كتير كتير كتير يعني إلا فضل علينا بكل شيء بالوقت الحرب، الوقت اللي تأسست لهلا. وإن شاء الله كل لبنان بضل حر وبيبقى حر لطول الزمان.
1: Thank you يا جون، إن شاء الله يلا قريبا نشوفك بلبنان إن شاء الله، عن جد هيك نتعرف عليك لايف فيس تو فيس.
2: مارون على البيت.
1: اهلا يا مارون،
2: بدي اعذبكم اذا في مجال تحطوا لنا اغنيه الحكمه القديمه، الاغنيه القديمه ماشي كثير.
1: يا مارون يا مارون شو بنا، بدك كمان تخبرنا انت برايك اليوم مين بده يربح، حتى لو بعرفك انه انت حكماوي، بس انه يمكن تقلي لا يمكن شايف انه الرياضي اللي رح يربحه، فمين برايك يلي رح

0: مساء الخير مساء الخير، معك نادي من الشياح. والله أنا كنت بتمنى تربح الحكمة، بس ما بفرجونا يعني مثل ما لازم. يعني سكو دونغويا بيكب للجمهور وبيلعبوا باسات بضيعوا كثير، يعني إن شاء الله إن شاء الله. بس الرياضي فريق منه هين، يعني نتمنى تربح الحكمة، بس أنا بقول الرياضي رح يربح.
1: شكرا ناجي. إذا ناجي أول حدا اليوم بقلنا إنه الرياضة أوكي ويقام ماشي، يعني عملتلي بهدر هيك عالني يعيم ويقام. حتى لو مسيب الرقم عنا برجع بقول في معلن بده يسمع الاسم والعيلة على الهوى. يعني أنا كل حدا منكم بعرف الأسامي، يمكن وقت من الصورة وقت لأنه نحن مسيبين الرقم، بس المعلن ما بيعرف أنا شو شايفة قدامي. فدايما بتمنى الاسم والعيلة دايما لما بيكون في سحب أو في كادو أو يعني أكيد جايزة. بناخد اتصال. ألو
2: مرحبا.
1: ولك يا أهلا يا أسعاف.
2: أحلى فيك.
1: كيفك يا أسعاف؟
2: الحمد لله.
1: شو الأخبار؟
2: والله هلأ أول سنة يعني بحضر باسكت، تعودنا عليهم.
1: إيه حلوين، شو رأيك؟
2: حلوين كتير.
1: وبيسألوا
2: من 20 سنة نحن بنحضر أنا وولاد.
1: يعني شو بتقول اليومين لح يربح؟
2: الرياض.
1: يه خرب ذوقك، هلأ صار لك 20 سنة تحضر الحكمة طلعت بدك الرياضة بتربح اليوم؟
2: إيه.
1: طيب يلا، فإذا إسعاف بتقول إنه الرياضة، بس شو بتذكرين بالعائلة إسعاف؟
2: مش كله، لا معاي
1: إسعاف. شو عائلتك؟ عائلتك بتذكريني فيها؟
2: غريب.
1: خلص بدي أحفظها أنا هالعائلة. غريب. أوكي شكرا لك يا إسعاف، وسلمينا على الأولاد. اتصال لبنان الحار. ألو
3: ألو مساء الخير.
1: ولك كيفك؟
3: كيفك يا سيمون؟
1: ماشي الحال يا فوزي؟
3: منيحة؟
1: ماشي الحال.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: الله يرد عنك ويخليك.
1: خليلي إياك،
3: خليك منورة هالإذاعة.
1: شكرا. لكن أنت بتشوف هلأ كلهم مطفيني بس أنا قاعدة لأني منورة.
3: نعم
1: مطفين الإذاعة وأنا قاعدة لأني منورة.
3: الله صحيح منورة.
1: شكرا لك.
3: الله يبعد أولاد الحرام عني.
1: الله يبعدهم عن كل العالم.
3: يربح
1: ايه
3: الحكمي
1: عن جد.
3: ايه
1: فوزي شو العائلة؟
3: فوزي الأشقر.
1: شكرا لك يا فوزي.
3: الله
1: تنام بدي اسمع صوتك.
3: تنام إذا الله
1: رد. الله رد.
3: يلا باي
1: باي باي. أول مرة بشارك معنا فوزي بشي نحن بنعمله، عن جد بنبسط كتير بصوته لفوزي. بدي خبركم خبرية مستمعينا، حتى مثلا لو فوزي ما منعرفه أو مطلع أي إنسان لما بيدعي لكم بالخير أو عن جد يبعد عنكم هيك مثل بقوله هو ولاد الحرام، صدقوني أنه بتوصل الدعوة، وعلانه من قلبه مبين فوزي، حتى يمكن لو بقوله لكتير أشخاص، بس أنه بالنهاية فكر أنه يقول يدعي لحدا بالمنيح حتى لو الحدا ما بيعرفه. فشكرا فوزي كتير. أنا زبطت معه على فوزي صراحة. مظبوط مارون بعد ولاد الحرام شو هيك نسيت. اتصال. ألو
4: ألو
1: مرحبا.
4: بونجور
1: بونجور،
4: معك إلي الحلو.
1: كيفك يا إلي؟
4: الحمد لله بوجودكم كل شيء تمام.
1: حبيبي يا إلي شو بتقول مين اليوم بيربح؟
4: حكمي للموت.
1: حكمة. أيوة
4: أيوة.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله يا إلي.
4: يلا.
1: باي باي
4: باي باي.
1: اتصال. ألو
5: بونسوار سيمونا.
1: ولك يا أهلا.
5: توني ديب معي.
1: كيفك يا توني؟
5: لكل الأسرة إذاعة لبنان الحر حبيبة قلبنا.
1: شو يا توني مين قولك اليوم بيربح؟
5: والله أنا قلبي وعقلي وفكري وقلبا وقالبا حكمة،
1: بس
5: يعني إن شاء الله تربح الحكمة طبعا. ولكن الرياضي أبضيات أنا بهمني، بتعرفي هذا السنتر الجديد إذا شوي بيشد حيله أكثر بيعمل الفرق، لأن كل الشباب أبضيات بالحكمة من يويو لدنبويا لشو اسمه، يعني كل الشباب أبضيات.
1: بس يعني أنت اليوم بتقول أنه الرياضي هنا اللي بيربحوا؟
5: لا لا
1: أنا حكمة.
5: الحكمة بدهم يربحوا عاج على
1: الرياضة
5: بسيط.
1: أوكي.
5: فرق بسيط إن شاء الله.
1: هلا بس نحن كلنا بنعرف إنه عن جد الرياضة هن قوية يعني.
5: إيه إيه.
1: صح.
5: إيه. لكن جميعا بيلعبوا جودي كيب أبضيات.
1: مظبوط.
5: يفهموا بعضهم وحافظين بعضهم ويعني كل شيء متوفر لألهم.
1: نعم. بدك. نعم. فيلا بس إنه منقول إن شاء الله نحن يلي رح نربح.
5: إذا الله بيريد
1: إن شاء الله.
5: ميرسي للبنان الحر.
1: ميرسي لك توني.

0: أنا بقول صراحة قطر بحر رياضي، مع إنه على حكمة مش رح نربح نحن الحكمة بطولة لبنان، كل شبابنا عم نلعب ومنوع على اللعبة آخر 5 دقايق نتذكر إنه نحن عم نلعب مع فريق كبير. بس نتذكر دايما نحن عم نلعب مع فريق كبير أو صغير، ونكون نحن عم نلعب جد رح نربح، أما غير هيك ما في، مش رح نربح للأسف.
1: بس ما بدنا نعرف مين بعت الفويس، اذا ما في ازعاج تبعت لنا الاسم والعائله فويس.
2: منى معي جوزيف، هالليلة اكيد للحكمه، عم نصلي وراح نضوي شموع كمان لحتى تربح الحكمه ان شاء الله خير الليله. لا للحكمه، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. هلا بيناتنا اوكي، نحن بنقول بنصلي وهيك، بس انه لازم كمان هن يعني شوي يهموا الحكمه بالتمرينات، ما بعرف باي طريقه، يعني انا ما بعرف هالقد هالقصص، بس انه بدنا نقوي حالنا، يعني صار وحده مش هالقد بي

0: مساء الخير يا لبنان الحر.
1: مساء النور.
0: مساء الخير سيمونة. بعتقد أنا الحكمة بتربح بفرق بين 7 و10 نقط. قولوا حكمة. معي جورج خليل.
1: تحياتنا جورج، يا أهلا وسهلا.
2: هاي سيمونة كيفك؟ سمير رضا الله. أنا بقول الحكمة اليوم رح تربح.
1: اوكي
3: مساء الخير اليك بلبنان الحر، احلى اذاعه والله، مبشر عن الراديو كل ما اطلع بالسهر لبنان الحر موجوده.
1: هاي
3: وانتو قلبي خوري رياضي. ان شاء الله الرياضي بيروح اليوم يا رب. وعيك وسام.
1: لا يا وسام، زهقت يا وسام، اخذت الغنيه من عنا كمان تتحط الحطه على الرياضي.

0: شارك سيمونا معك فادي لبوس
1: على فادي.
0: اليوم اكيد الحكمة حتربح وحتى نهار الاحد حتربح حكمة. بيرجعوا بيربحوا الرياضي مرتين, بيرجعوا بيربحوا حكمة مرتين, والنهائي لألهم.
1: لا ألون بليس عملوا لنا الكالكول, يعني مين اخر شيء بيطلع بيربح؟
2: هاي سيمونا كيفك؟ ماشي الحال؟
1: ماشي الحال,
2: كل شيء منيح؟
1: ماشي الحال كل شيء منيح
2: ان شاء الله. الحكمة الليلي بيربحوا بير.
1: اوكي من كفي بعد.
3: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
3: بس كنت حابة احكيك على الارض بس فتوتين ورا بعضهم بعد ما دفعتهم. بدي اقول لك ايدك على قلبك خليها انت وقلبك قولوا حكمه, والحكمه وباس وكلهم ورق خصب الرامي الباقي. وعن جد نطلع تقولي انه وقت الواحد بيدعي دعوه من قلبه بالخير توصل, لانه ربنا على طول فتح باب السماء.
1: مظبوط.
3: تسمع دعوات للناس المحبه. وانت بكهرباء ولا كهرباء مضويه؟
1: شكرا ماريا أنطوانيت.
3: يا ريت نرقول نشيد الحكمة. معك ماري أنطوانيت تابت فرن الشباك.
1: يلا بعد شوي ما انه حطيني, بس يلا بعد شوي نرجع منحط غير نشيد اكيد. ولومك وحسبك فكرني هي بس لأنك مرة فريدي كان كتير عم بيحرقصنا بالنشيد تبع القوات, فما عليش اليوم فينا نرد بطريقة.

0: نرجع منذكر أنه كل توقعاتكم رح تكون أكيد عم تنحط ببوكال من بعد ما يخلص الماتش لنشوف مين اللي كان مجاوب صح. وبآخر البطولة رح يكون في سحب على ساعة من عند روسونيرو. منخد اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: بونجور سيمونة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بمعنى
1: إلي أشرفية معي.
0: إلي بس بدي العائلة. عيسى، بعرف انه عيسى بس انه انا مضطره يعني شو بدي انا
1: حياتنا لاسيت لبنان الحر كله.
0: وإلك يا إلي.
1: اكيد الحكمه باذن الله بدها تربح، بس ما فينا ننكر انه الرياضي فريق قوي كمان.
0: اكيد
1: والبطل بيلعب مع البطل دائما،
0: ما هي
1: ما بيلعب مع حدا ضعيف.
0: هي توصلت تنيتهم الاخير يعني هن عن جد قويه، بس انه
1: اكيد اكيد لانه ما فينا نستهين فيه كمان.
0: صح.
1: يلا ما هي هون اللذة بالماتش انه اثنين ابضيات
0: هي يعني هون. صح.
1: ايه مش واحد ضعيف وواحد قوي، ما بقعد فيه.
0: مزبوط. هي عن جد حلو هيك الفينال يكون بين بين هالفريقين. عن جد قوية، عن جد عندهم جمهور حلو، عن جد انه من قلبهم بيعطوا.
1: اكيد.
0: شكرا لك.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
1: يلا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. الي
1: ميرسي.

0: إلي ومارون عاملين تهم بالأغاني، فقررنا اليوم أنه الأغاني تكون هيك يعني مثل خلينا نقول كل حدا مثلا هيك يزعج حدا أو ترك هو حدا بيكونوا مثل رسالة لإلهم. كيفنا؟ إني حلوة اليوم عن جد، بتكون عم تفشوا خلق كل حدا هيك بده يوصل مساج لحدا مش عارف بأي طريقة. بنكفي الفويس.
1: بونسوار سيمون، بونسوار معك جوزيف بعيني.
0: أهلا جوزيف.
1: أنا حكماوي وعندنا فريق كتير قوي،
0: بس
1: للأسف المدرب ما عنده قد الفريق.
0: لا بشرفكم، ما بدنا نفوت بهالتفاصيل، بس دغري خلينا نقول شو معقولة تكون توقعاتكم
1: مع فريق رياضي بطل آسيا بطل لبنان كذا مرة. كنا أصلا مدرب، بس ناقصنا مدرب.
0: بشرفكم مستمعينا، يعني ما بدنا نفوت بهذه التفاصيل، معلش خلينا هيك يعني انه نكون عم نعمل بس توقعات، وبعدين نترك كل التوقع يعني كل التحاليل وهود المواضيع لازم لنا جورج السويدي لما بيكون معه يمكن انه حدا من الفريق.
2: بونجور بونجور سيمونا، كيفك؟ بوجود جو غطاس صعب الحكي.
0: يا الله بليز مستمعينا شو بكون.
3: سيمونا بونسوار، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: أكيد حكمة حكمة حكمة حكمة حكمة لا أبد الأبدين.
0: جورج كمان بقلنا طبعا طبعا طبعا حكمة. تحياتي جورج.
4: سيمونا عن جديد، أنا بس بدي أقول لك أنه مشكلة الحكمة
0: رعنا على المشاكل، ما بدي مشاكل.

0: هل هي كمان يعني معك حق شوي انه خلص اوكي تعود انه هن بيربحوا سافا، بس بالنهايه هي في فريقين عن جد اللي بيستاهل هو اللي المفروض يربح، واذا هن عن جد بيستاهلوا فليش لا، بس نحن اكيد بنتمنى انه
1: سيمونا تحياتي لمخرج الحلقه ولجميع المستمعين. سيمونا ما حبيت منك هيدا انه فريدي عم بيحرقك نشيد القوات، ما لازم تتحرق
0: مش القوات
1: اذا نشيد القوات.
0: لحظة بيير، لا لا لا نشيد القوات ما بيحرقصنا يعني، بالعكس بحبه يكون ألارم كل يوم بس أقع الصبح، بس كانت الخبرية نشيد الرياضي عم بيحرقصنا فيه، يعني بلش الحلقة امبارح بنشيد الرياضي، بس بلشنا أول امبارح بس بلشنا بهيك توقعات، وبعد شوي شو صار يعمل بنكين كل غنية وغنية قطع لي هيك نجزة من نشيد الحكمة، فلا أبدا.
2: أنا بقول يا أما بتربح الرياضي أو الرياضي، واحد من الاثنين، يا الرياضي أو الرياضي. عشان هيك كلنا اليوم بدنا نقول رياضية كبيرة.
0: أوكي.
3: أكيد حكمة، بس فينا نعرف ليش تصرف هيك وائل عرقجي مع
0: لا لا لا أنا بالبرنامج ما فينا نعرف شيء غير إنه شو توقع
4: سيمونا الفويس كان كتير حلو يعني.
0: لا عن جد.
4: مش مهزم حدا.
0: أوكي هذا خلينا نكفي.
3: لازم الشباب يوثقوا بحالهم انهم فيهم يربحوا وعندهم كل المقومات، احلى لعيبة واحلى ادارة وكل شيء مأمنهم، سو بدها شوية ثقة بالنفس وما في شيء مستحيل فريق الرياضي بيربح بسهولة، انا هذا رأيي.
0: اوكي شكرا لك سمير،
5: صحتك العافية سيمونا. بالعكس المرة الماضية كان الماس للحكمة بس شنص وائل بضرباته يعني،
0: طيب
5: بالكورت بتمنى الحكمة تربح اليوم وإن شاء الله رح
0: تروح. يلا أوكي.

0: سيمونا يسعد لي مساك
1: ومساك.
0: برأيي أكيد الحكمة اليوم بدها تربح، وبإذن الله إذا وثقوا بحالهم على المزبوط واشتغلوا صح البطولة كمان بتكون لقلنا.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله يا أنطونيوس، وتحياتي الكبيرة للوالدة. ما بعرف إذا بتذكروا مش هذا الكلام مقصود، نرجع نعيدها. تحياتنا الكبيرة كبيرة لك أنطونيوس، من كفي كمان بفويساتكم.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: هذا الفريقين اثنيناتهم أداء عالي، واثنيناتهم كثير لعبوا الحلو وكثير مميزين، وأنا بحب اثنيناتهم من هي الكرة اللبنانية، بس أنا رياضي، دمي رياضي، ورح تربح الرياضي.

0: هاي سيمونا.
1: هاي
0: كيفك؟ معك ريمون عبدو.
1: تحياتي ريمون.
0: متصل مرتين بالراديو على التليفون العادي، عم بسمع كل الأحاديث وما عم بيفتح عندي. ألو ألو يا سيمونا يا حتشيتي. ما في إن شاء الله الحكمة اليوم تربح. والمهم أنا رح أحيلك بسؤال هلأ، فيك تسأل السويدي كمان جورج، شو رح تنتهي السيري؟ مين بيطلع بطل لبنان وقديه بتنتهي السيري؟
1: يلا بركي نهار الثلاثة بيكون معنا جورج سويدي، يعني أكيد وقت برنامجه وبنسأله. تكرم يا ريمو السؤال.
2: هاي سيمونا كيفك؟ تمام؟ إن شاء الله بتربع الحكمة أكيد. بس عندي طلب. هالحكام

0: شوية صغيرة
1: بلشنا بالحكام هلا
0: يكونوا فير، بس يمكن هاي نقطة ما حدا عم يحكي فيها، بس رح يعرفونا الباسكت.
1: اوكي جورج عم بيقول انا بقول سيمونا دم قوات انه ايه.
2: بونسوار سيمونا، بونسوار. بدكم تربع الحكمة جيبولها الحكم اللي حكم بين مصر والارجنتين، تربح الحكمة ديركت، بتربح الحكمة. يعطيكم الف عافية.
1: الله يعافيك. من كفي يلا، بعد عنا اثنين فويس، وقبل ما نكون عم نفوت على موجز الاخبار، ومن بعدها ببلش الميكا.
3: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. أكيد أكيد أكيد الحكمة بدها تربح. معك ريما حن.
1: شكرا ريما. بنسمع بيير.
4: هيدا بس دك المال، كل واحد عم بقول رياضي. أنا بقلكن ما زال الحكمة بحبه وجمعنا وحكي الناس ما فرق، جمعنا طنين جراسنا، طنين جراسنا وصيحات جامعنا، رح ترجع أمجادك يا حكمة تنعاد.
1: ما أوصوله شو بكون. شكرا لك بيير. اخر فويس قبل الموجز.
5: لا حكم ولا مدرب ولا حدا، انا الرياضي اقوى. شوف اسماء لاعبكم، لاعبين منتخب وخبره، وائل، كريم، هاي، علي منصور، اسماعيل احمد، كريم زينون. طب الحكمه مين معه؟ ما احترم.
1: اوكي بدي اعتذر منك، ما مش عم بقول نحن منا يعني حلقه تحليل ولا شيء، بس انه هي بس هيك توقعات لا اكثر ولا اقل. نحن رح نتوقف مع موجز لاخر الاخبار السريعه، من بعدها ببلش عننا رسميا الويك اند، وبنطرح موضوع الحلقه. خليكم معنا مش مطولين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع، مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين. وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرين في بلدة مركبة وآخر في بلدة الطيري، وأعقبها بعملية تمشيط وقصف مدفعي استهدف البلدة. وطال القصف المدفعي أيضا بلدة طلوسي، وألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لعدوان 24 تموز باتت كالتالي: 4330 شهيدا و12236 جريحا. استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج وزير المالية ياسين جابر، وعقد اجتماعا مع اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصالات ومديرية الجمارك اللبنانية للبحث في مستجدات ملف التهرب الجمركي، لا سيما فيما يتعلق بالهواتف الخلوية المستوردة، وتناول الإجراءات المتخذة لمعالجة الثغرات ولتعزيز الرقابة. كذلك أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية تطبيقا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية. وتحددت قيمة الرسوم كالتالي: 35 دولار على كل مسافر من الدرجة السياحية، 50 دولار عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال، 65 دولار عن كل مسافر من الدرجة الأولى، و100 دولار أمريكي عن كل مسافر على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة. في زيارة وداعية التقى وزير الصناعة جويس الخوري سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماجرو، أكد فيها الطرفان على عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية وعلى تطوير آفاق التعاون الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية بين لبنان وفرنسا. عقب قرار تنفيذ عملية واسعة في الضفة الغربية واتخاذه الإجراءات اللازمة كافة لوقف التصعيد، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة دير جرير في محافظة رام الله والبيري، وأغلق مداخل قرى في محافظة سلفيت. الخارجية الفلسطينية من جهتها حذرت من توظيف حكومة إسرائيل خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، معتبرة أن روايات الإسرائيليين تأتي لتبرير فرض مزيد من الحصار ولإغلاق القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ولتسريع الاستيطان. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الثلاثاء المقبل. يشار إلى أن ترامب سيلتقي أيضا في اليوم عينه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. إلى الكويت، حيث أشار الجيش الكويتي إلى أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بمسيرات إيرانية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

قلنا لكم أنه ما رح نطول ورجعنا من بعد موجز الأخبار، وهلأ صار وقت عن جد يبلش الويكند. بلش الويكند

رح نبلش بسؤال حلقتنا اللي ناطرين كل آراءكم عليه على 0918-233 والفويس مسج والتكست مسج على 7995-1111 من هلأ للستة ونص أو لستة ونص وخمسة. وسؤالنا لكم مستمعينا، هل بتفضلوا معاش كبير أم راحة نفسية بالشغل؟

0: إذن إذا كنتوا بوظيفة كنتوا بشغل، شو اللي بتفضلوا أكتر؟ هل بتفضلوا أن يكون المعاش عالي أم بتفضلوا أن تكونوا بشغل فيه راحة نفسية أكتر؟ رح نبلش بأراءكم على الموضوع.
1: بونسوار سيمونا.
0: بونسوار.
1: أكيد الراحة النفسية، لأنه هيدي ما بتتمن بتمن، أبدا بكتير من المصاري وأهم بكتير من المصاري. أكيد واحد ما بيشتغل بلاش، بس أنه كمان الأساس هو الراحة النفسية. إلي فخري معك.
0: شكرا إلي. إذن إلي قال أنه للريحة النفسية هو أهم من أنه يكون معاشه عالي. ما بعرف قديش في ناس بتوافقك الرأي يا إلي، رح نشوف الليلة نسمع خلص.
2: هاي سيمونا.
0: هاي.
2: ما هو إذا المعاش كبير يكون عندك راحة نفسية، أو أنا غلطان؟
0: نعم مخاص صدقنا.
2: أكيد الراحة، أكيد الراحة. نهارك سعيد.
0: نهارك أسعد بيير. يعني أنت بس تخيل حالك أنه أنت قاعد بشغل منك مرتاح منك مبسوط، وأنت عم تقبض شو عرفنا 3000 4000 5000 يلي هني، يعني لا صراحة أنه بيطلعوا يعني بيقرفوك ياهن للمصريات اللي عم تقبضون. بل ما أخذ كثير تفاصيل يعني.

0: هاي سيمونا، كيفك؟
1: غسان.
0: غسان معك. هلا هو اكيد كل الناس تتمنى يكون معاشة كبير مع راحة نفسية اكيد سوا، بس صعب سوا يلتقوا. يعني مثل انا مثلا معاشي مانو كتير كبير، بس ما في راحة نفسية ابدا لانه من ضغط الشغل والتاسكس اللي عندي والتعقيد الكبير اللي بشغلي، فصعب صعب. اهم شيء يلتقوا مع بعضهم، بس صعب كتير.
1: غسان، لا من دي ولا من ده، انت بدك نقي. لازم تكون بالشغل عن جد كتير مرتاح فيه، او بالشغل انه بتطنش على قصة الرياحة النفسية، بس انه يكون معاشك منيح. اذا مستمعينا، اذا كنتوا بشغل، شو اللي بتفضلوا اكثر؟ هل بتفضلوا الرياحة النفسية ام بتفضلوا المعاش الكبير؟ يعني واحدة منهم بدها تكون موجودة، اي واحدة بتفضلوها؟

0: اتصالاتكم دائما على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-95-911. بناخد اتصال. ألو،
1: يعطيك العافية حلوة.
0: أنت الحلوة وصوتك الحلو يا إسعاف.
1: تسلم.
0: كيفك؟
1: الحمد لله. أنا بقبض تقاعد.
0: أوكي، بس أنت لما كنت بالشغل بتحس أنه أنت
1: يعني اللي بشتغل جوزي.
0: جوزك
1: توفى بالكورونا
0: الله يرحمه.
1: تسلم.
0: طيب هلأ إذا أنت اعتبري أنت هلأ عم تشتغلي أو أنت بوقت قبل كنت تشتغلي، بتفضلي أنه تكوني بشغل فيه ريحة نفسية بس أنه معاش شوي قليل، أو أنه لا معاش عالي وشو بدنا من الريحة النفسية؟
1: اشتغلت عن زمان ممرضة كانت.
0: أوكي،
1: بس يعني المصاري لابد مني.
0: أوكي، بس أنت أصلا بالشغل شو بتفضلي؟ بتفضلي الريحة النفسية أو معاش عالي؟
1: يكون راحة نفسية قبل المعاش
0: حتى لو معاش أقل.
1: ايه نعم.
0: أوكي
1: حبيب.
0: شكرا لك أسعاف. اتصال آخر لبنان الحر. ألو،
2: عيونك حلوين بس أني الرب التكوين، فيهم شمس وفي وفيها حنين المسكين.
0: هلا أنا بطلت زعلانة منك لأنه يومين ورا بعض أنا أسمع صوتك.
2: ايه شفتي تمام
0: زعلت. شو صاير؟
2: عندي مليون
0: شغلي. شو صاير؟ ايه
2: ما فيني زعلت.
0: كيفك شربل؟
2: كيف يا سيمون طمنينا عنك.
0: ماشي الحال. شو يا شربل؟
2: انا ما لايكي في مثل بيقول اللي يحمد في سلطان مخفي.
0: ايه
2: عيشي حياتك بلا هموم وبلا مشاكل، المال بيدمر صاحبه والأخص إذا كان كتير بيدمر صاحبه للنهاية. دايما قلت يخد مقطع من الأبانة لتأكل مرشياتك كما اعطينا يا رب خبزنا كفيت يومنا. مهم ما نعوز حدا، هيدا أهم شيء، وهي ما هي الوسيلة لهذه الحاجة مش أكتر من هيك.
0: طيب بس أنت تخيل أنه أنت بشغل بتقبض بس $1,000. أوكي، بس أنه كتير مرتاح. شو؟
2: ما بتعمل شيء.
0: إيه بس أنه أنت مرتاح نفسياً بالشغل. إيه الآن بتقول أنا بشغل ولا مرتاح نفسياً، بس معقول تكون بشغل تاني مش مرتاح بالمرة يا شربيل، بس أنه معاشك أوف شو عالي. شو بتقول؟
2: كرامتي قبل أي شيء تاني.
0: شو خص الكرامة؟ عم نحكي عن الريحة النفسية.
2: ما هو الكرامة وقت اللي بدك تعيشي بالميل وزلوكي لشو الميل؟
0: ما ليها.
2: إنه أنا وقت اللي بدك تزليني تعطيني معاش $100,000 مش $1 وتزليني كرميل هيك صعبي.
0: صعبي. فإذا أنت بتفضل الريحة النفسية.
2: الريحة النفسية أكيد سيمونا.
0: برافو برافو يا شربيل
2: حبيبي قلبي. بخصوص الحكمة أنا ما بحب أسمع الريحة. طمي هون كلهم سوا وتحديدا المريروز قولينا الليل حكمة ربحانة.
0: بيطمنكم انه اليوم الحكمة ربحانة. شكرا لك. ايه
2: شرط بيني وبينه.
0: يلا حلو، صرنا كمان في شروط. شكرا لك شربيل، تحياتي الكبيرة لك.

0: سيمونا
1: جورجيت
0: حبيبي ليلتك موفقة حبيبة قلبي. أنا امبارح ما انتبهت إني ما قلت لك ليلتك موفقة معك جورجيت، مع إني بعثت لك فويس وقلت لك بس كنتي في اللعبة. حبيبة قلبي حبيت أقول لك ليلتك موفقة قبل كل شيء.
1: شكرا جورجيت.
0: حبيبتي يا سيمونا، لا أنا أكيد أكيد سيمونا أهم شيء الراحة النفسية. إذا عم تشتغلي وعم تقبضي معيش عيلة ومنك مبسوطة ومنك مرتاحة، يعني بتعملي أعصاب وتوتر، بتحطي حقهم قد ما عم تقبضي وأكثر من هيك. الراحة النفسية هي أهم شيء، وكون الإنسان عنده قناعة بالحياة. حبيبة قلبي يا سيمونا برجع بقلك ليلتك موافقة، وأنا كتير بحبك.
1: أنا كمان بحبك يا جورجات. نسمع ماري روز.
2: سيمونا الراحة النفسية وعملتها، وبكل أشغال اللي اشتغلتها فضلت الراحة النفسية على المصاري، وأثبت لي اللي أخذ المصاري محل ما أنا تركته كرمال شغل تاني لراحتي النفسية، وقليل كتير. يعني فضلت اشتغل مع حدا بخيل بس محترم جدا على أني اشتغل مع حدا كريم كتير بس عصبي جدا وما كتير بيحترم يعني. ولقيت اللي قعدت محلي شو عانيت، وأنا كنت يقول المديرة مديرة عندي بالمكتب.
1: يعني الأغلبية كان عم بيفضلوا لهلأ الريحة.
3: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. يلي بده يعطيكي معاش عالي رح ينكد عيشتك عليكي، يلي بده يريحك نفسيا رح يربحك جميلة، إنه ولو مريحينك وكذا فرح يعطيكي معاش قليل. فإذا ما قدرتي تاخدي اثنين سوا مع بعض فالأفضل تاخدي معاش عالي، وإذا نكد بتنكدي أنت. معك عبدو غسل.
1: حلو هيك نحن منك.
4: ايه هاي سيمونا عن جديد.
1: ربيع
4: كتر خير، انا مبسوط بالشغل مرتاح نفسيا والحمد لله على معيش، مش يعني مش عاطل بس انه كتر خير الله. اللي 13 سنة بهالشركة يعني مبسوط كثير نفسيا مرتاح

0: ايه صوت مساكي
1: مساء
0: المستمعين كلهم. والله من ايام واحد بيدور على المعاش العالي حتى لو كان انوع، لانه المعاش العالي بيريحه نفسيا، يعني بيقدر يتغلب شوي على صعوبات الحياة يلي زادت يعني هلا المرحلة اللي عايشين فيها.
1: أنا سمعنا حدا عم بيقول إنه عن المعاش الأعلى من إنه واحد يكون قاعد بيشغل مرتاح نفسيا.
2: بونسواريك، يعطيك العافية. بخصوص الراحة النفسية أو المال، بس تكون معك مال بجيبتك الراحة النفسية لحالها بتجي. أنا زلمة بشتغل تاكسي، إذا جيت على البيت ما معي مصاري ما اشتغلت، بتكون ريحتي يعني نفسيتي بالأرض وياما ما في نحكي مع مرتي. بس تكوني مطلعة مصاري تلقائيا نفسيتك بترتاح، ما بتعوزي حدا، عم تصرفي بتطلعي وبتصرفي، هودم مرتبطين مع بعضهم ما فيش مجال.
1: ايه بس هي كان السؤال، الله يعافيك، بس هو كان السؤال يعني اكيد اذا كانت بشغل منه هو على حسابك، هل بتفضل يكون عم بيقبضوك معاش عالي بس انه ما في رياحة نفسية بالشغل، ام لا بتفضل يكون في رياحة نفسية بالشغل بس معاشك واطس؟ وهذا هو كان السؤال تحديدا. ودائما اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-95-9-1-1-1.
3: أنا بالنسبة لي أكيد أكيد الراحة النفسية أهم من المعاش، لأنه مثل ما قلتي بيعرفوك السالري اللي عم تاخديه إذا كان عالي. أنا صارت معي كنت أشتغل بمطرح وكنت أقبض منيح، بس تركت هذا الشغل من وراء الجو اللي كان موجود والتعب النفسي اللي كانت تعب فيه يعني. فأكيد أكيد أنا بفضل الراحة النفسية عن أنه كون عم بقبض معاش عالي وبجو توكسيك.
1: إذن الريحة النفسية

0: بدنا نقول تحياتنا لنخلة. وينك يا نخلة؟ ما شفناك اليوم. يلا بنسمع فويس.
1: بونسوار سيمونا. الراحة النفسية وراحة البال، لا بيدفع أجار البيت ولا فاتورة الموتور ولا فاتورة السلولار ولا فاتورة المطعم ولا فاتورة المدرسة ولا فاتورة الأوتوبار. اليوم سهل الحكي لما واحد يقول راحة نفسية أو راحة البال لما بيكون عندك فواتير مش قادر تدفعيها. أكيد واحد بده ينجبر بشغله لأنه في عنده التزامات بهالحياة، والماديات يعني شغلة كتير مهمة لواحد يعيش محترم.

0: هاي سيمونة يا
1: حبيبتي.
0: أكيد راحت البال سيمونة لك، إذا أعطاك مصاري الله وقال لك شي كلمة أو بهدلك أو سبلك أو هانك قدام حدا أو انزليتي، هدول بيسوا 100,000 مصاري. لشو المصاري؟ راحت البال أحسن وبتشتريها وبتفوت بتجي على بيتك راسك مرفوع ما حدا عم يزلك. وبعدين إذا اشتغلتي بمعاش كبير وكنتي هيك نفسيا مانك تعبين، هذا بينعكس على حياتك الشخصية حتى بالبيت كمان، بينعكس على جو البيت بالعائلة، يعني بيأثر كتير هذا. ويسعد مساكي سيمونة. وبدي سلم على ماري روز وماري حبشي وفادي من طرابلس وجان متري، مبسوط سمعت صوته. ثانك يو سيمونة.
1: ثانك يو لك فادي، ما سمعنا صوته صرنا فترة يعني من وقت المونديال. إذا منرجع منذكر بسؤال الحلقة لكل الأشخاص اللي هلا انضموا لنا، هل إذا كنتوا بشغل معين بشركة بمؤسسة، هل بتفضلوا إنه تكونوا عم تقبضوا معاش عالي بس إنه ما في رياحة نفسية، أم بتفضلوا يكون في رياحة نفسية بس حتى لو كان المعاش قليل؟ اتصاليتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: أكيد أفضل أنا المعاش العالي وشو ما يكون، بط من ساعات بطيهم، كانت نفسية تعبانة مش تعبانة شو بأثر، بس بروح على البيت طلع لي بكون مرتاح. اليوم الراحة النفسية ما بتعبي لي بنزين ولا بتبعت لي ولا بتدفع أجار ولا بتشتري لي بيت ولا في أمر شيء ولا بروح على مطعم، المصاري هي بتجيب كل شيء.
1: شكرا شاربك.
2: بونسوار، يعطيك العافية. والله أنا صار لي بالشغل 37 سنة والمعاش كتر خير الله، إنه مش هواو بس مرتاحة نفسيا الحمد لله، لو ما هيك ما بقيت هالقد، وهلأ عم بلش جدد جدد جدد.
1: خاي

0: إذا كنتوا عم تشتغلوا بشركة أو مؤسسة، شو بتفضلوا؟ هل بتفضلوا المعاش العالي مقابل نفسية مش مرتاحة، أم نفسية مرتاحة بس معاش قليل؟
1: هاي، كيفك سيمونة؟
0: ماشي الحال.
1: سوا واحد يكون عنده اثنين سوا،
0: هو يا ريت
1: يعني واحد معاشه عالي ما عنده رياحة نفسية، بس سوري يعني للأسف احنا لا هي ولا هي. معك نبيل.
0: شكرا يا نبيل. هو نحن طرحنا السؤال انه قلت يعني او قليل تنلاقي انه هودي بيزبطوا مع بعضهم، بيجوا مع بعضهم.

0: بونسوار، يعطيك العافية، معك
1: شربت.
0: أنا بالنسبة لي الراحة النفسية مهمة، أكيد يكون في شوية معاش يقدر يوقف الإنسان على الجاي. يعني بين المصاري كتير والمصاري تعيشني ولا وسط، لا بقبل بالوسط، لأنه يعني أنا عن خبرة عم بقلك إياها، كنت طلع كتير مصاري بشغل أخده أنا، الجماعة عزبوني كتير آخر شيء، تعبت نفسيتي كتير عن جد، صار بدي بس فل، وفعلا فليت، دبرت أموري ورحت اشتغلت تاكسي من بعد ما كنت طلع عندهم يعني كتير مصاري، فضلت اشتغل على التاكسي بس ضلني مرتاح صحيا ونفسيا لأني نكمل بالحياة. لأنه اليوم في ناس بتقول لك أنه ما بيجي طعمه خبز الراحة النفسية، بس كمان الضغط النفسي بيجيب لك كتير أدوية، بيجيب لك كتير أعصاب، بيجيب لك كتير أمراض، يعني بدك تطلع ما ترجع تحط الحق أدوية. فخير الأمور أوسطه، يعني معاش مقبول مع عالم محترمين بتكمل الحياة. الحمد لله أنا عم اشتغل مع جماعة كتير بعقده كتير منيح، شركة محترمة، كتير مبسوط معهم الحمد لله، والرزقة مع الوقت بتزيد أكثر، باكي أكيد يصير عنده طموح بكفي مرتاح ويطلع الشغل مبسوط بفرح، ما في أحلى منها الشغل. ظروفك ما تعنيني
2: مش على كيفك تبعد عني. إيه سيمونة، راحة البال والصحة ما بيتمنوا جمال الدنيا. أمور
3: على راسي وعيني حالك شوفك. 09-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج وتكست مسج على 79-5911. إذا كنتوا عم تشتغلوا شو اللي بتفضلوا؟ إنه تكونوا بمحل عم بيقبضكم معاش عالي بس الجو منه حلو ونفسيتكم مش مرتاحة، أم العكس إنه يكون معاشكم سافا قليل شوي ولكن عم تفوتوا على الشغل مرتاحين مبسوطين ما عندكم مشكل، تكونوا يمكن عم يعطوكم بركة إنه شوي زيادة شغل فوق شغلكم؟ هلا ما تقبلوا أنا بس إنه
4: بونسوار سيمونا، معك سمير تراد من عمشيت. أنا والله إذا في معاش عالي ونفسية بالأرض بدعس عن نفسية وبقبض معاش العالي حتى اللي أقدر أكفي اللي أنا بدي أعمله، لأنه في علي كتير واجبات مش عم بقدر بهالمعاشات الصغيرة والنفسية حلوة، ففضل أنا عض على جرحي ومشي حالي، شو بدي أعمل سيلا في هالحياة.
3: مرسي كتير، مرسي لك سمير. يعني عن جد ما لما حدا بيسمع هيك شيء انه نضطر انه اوقات هيك انه نتحمل انه نحن بمحل معين بس لانه عنا وجبات عنا دفوعات عنا كتير اخبار، اذا خصنا اذا حدا عنده اولاد يعني وفي وجبات حتى تجاه هودا البلاد الاولاد قديه صعب قديش يمكن ما بيصدق يسع واحد يطلع من شغله يطلع على برا تا يغير جو. اتصال، الو. ألو؟
5: ألو،
3: مرحبا.
5: مرحبا،
3: مين معنا؟
5: معك أبو مروان.
3: كيفك يا أبو مروان؟
5: بدي أحكي مع المعدة مراد.
3: مع مين؟
5: مع الدكتور مراد.
3: دكتور مراد؟ مين يعني دكتور مراد تحديدا؟
5: مش لبنان الحول؟
3: نعم، بس أنت على الهوى هلأ أستاذ.
5: لبنان الحول؟
3: نعم، أنت على الهوى لبنان الحار معك سيمونا، بدك تشارك بالموضوع تبعنا؟
5: إيه؟
3: تفضل.
5: ألو.
3: نعم تفضل أستاذ.
5: ما بمراد اللي عم نحكي 100%، أنا بتبنين جبت معلومات ما بيعلنوا.
3: أبو مارون نحن موضوعنا اللي عم تحكيه هو ما خصه بموضوع حلقتنا، بدي أعتذر منك، يمكن كان قصده أنه عن يمكن رأي حر سامع شيء. أوكي لا فهمت عليك. اتصال آخر، ألو.
6: أهودك
3: الله يعافيك، مين معنا؟
6: شربي.
3: شو العائلة؟
6: شربي
3: ديب.
6: شربي
3: العيد. عيد؟ اه، ايه شربي؟
6: عيد بعد.
3: إذا بدك إذا مرتاح تفضل كف رجعي.
6: ماشي الحال؟
3: ماشي الحال.
6: هيك أنا بقول شغلي اليوم ضغط نفسي 8 ساعات أفضل، ولو كان أفضل ما يكون تعب نفسي كل الشهر وكل السنة. أنا بالنسبة لإلي لأنه اليوم في يكون مرتاح بالشغل أرجع أطلع لبرا صراحة، ومش قادر أعمل وجباتي مع عائلتي مع أولادي مع مجتمعي مع حياتي خصوصياتي كلها، هون بصير في عندي تعب نفسي دايم هيدي هون مشكلة. لا خليني 8 ساعات أتأقلم وكون برا مرتاح.
3: بس عن جد أنا بقول يمكن نعمة عند الأشخاص اللي يعني نيّنهم هالنعمة اللي بيقدروا عن جد يتحملوا.
6: لكن طبيعي اليوم أنا اليوم ما في شيء اسمه شغل، اليوم على الهواء أيام قدرت تتحملي عالم يمكن تزعجت من دون ما تحسي.
3: نعم.
6: وما فيك تعبر يمكن لأنه هيدا شغلي ولياقة. بكل شغل في تعب نفس. اليوم لما بتحضري برنامجك بتتعبي، يمكن يكون عندك شيء بدك تعمليه ونفس الوقت عم تحضري برنامجك بتحسي بتعب، ما في شيء رياحة. بس انه مش غلط اليوم يكون الانسان هيك مرتاح ماديا، وهو لازم يتأقلم. بقلك انه 8 ساعات بس تطلع لبرا قادر كثير اموره تيسرها بحياته، بس طبعا انا يمكن ريعاتي وكمان في بوزيتيف للسفريات.
3: مهم تكون قادر تفش خلقك برا، يعني يكون في الإمكانية تفش خلقك برا تتخلص من الستراس اللي كان.
6: هذا دوام تضحية، فالعائلة بترتاح، مش دائما أكون أنا اليوم بفكر
3: بغيرك. نعم، شكرا لك يا شربل.
1: سلمانة مساء الخير.
3: مساء النور.
1: طعطان ومرابط معك، لكن ما بعرف أنا يمكن نختلف عن كل البشر. أنا شخصيا أفضل المعاش الطويل لأنه أنا بطلب نفسيتي وأما رقم. أنا بغير البشر مش البشر بتغيرني. حبيبتي أنت صعب مساكي.
3: مساك يا أنتوان.
7: بونسوار سيمونا.
3: بونسوار.
7: يعطيك العافية.
3: أهلا يعافيك.
7: أكيد 95% من العالم رح تلقي الرياحة النفسية، بس based on experience sometimes the good salary أو the high salary بيخليك مش بيحسن لك نفسيتك، بس بيخليك تسكتي عن قصص، بتقولي إنه في شيء عم بعود شيء.
3: إيه بيصير الواحد أطرش وما بيحس بشيء، إنه شو هيني عم تقبض 5,000-6,000 دولار يعني بالشهر، إنه بده يعصبني مارون آخر هم يعصبني يعني اللي بده إياه شو هم يعني. تخيل بوصل لهون المرحلة بدك تغلط غلط ما عندي مشكل، في 5,000 جايين آخر الشهر.
8: مرحبا سيمونا.
3: مرحبا جهاد.
8: المعاش العالي كتير مهم، واحد يعلي نفسيته على باب الشركة ويفوت وساعة يرجع يخلص يخدها ويروح. بتضل في عنده راحة نفسية ومعاشه عالي. لا المعاش العالي مهم، بتريح النفسية بعدين.
3: يعني في منكم مستمعينا عم يجربوا يحتالوا على النفس على هيك ال ال قلة الرياحة النفسية اللي بعقول تكون موجودة بقلب الشغل. برافو كمان قلنا هيدا نعمة يعني بيقدر واحد يتخطاها إذا قادر.
9: ايه بونسوار سيمونا. بونسوار. بونسوار لكل المستمعين. بدي قلك شغلة، قاعد فكري انه في شي شركة بتكوني فيها الا ما يطلع لك حدا يعكر لك مزاجي، كان معاش عالي ولا كان معاش واطي، بضل في مين يتعب لك نفسيتك ويزعجك. انا هذا رأيي، مجرد ما تكوني بشركة مجرد ما ياكلوكي وشيلوا كل تعباتك يرتاحوا هني. وبونسوار معك توني.
3: تحياتي يا توني بنسمع أمجاد.
10: مرحبا سيمونة.
3: مرحبا.
10: أنا لا بدي عمري 81 سنة، لا بدي أشتغل ولا عندي معمل شغل، بس حبيت اسمع صوتك كيفك كيف صحتك.
3: منيحة أمجاد.
10: كيف قصة البرنامج كلها؟ إن شاء الله منيحة.
3: ماشي الحال، بسلموا عليك.
10: ان شاء الله نخلص من الحروبات، كله بيتعوض، كل شيء هيد بالقليل بصير يجوا ولادنا لعنا.
3: بعرف انك مشتقلتي لهم يا ام جورج لانه مش عايشين هون، بس يلا بدنا نقول انه في عنا امل وقربت ان شاء الله خير. بس انا عم بحكي يا ام جورج يعني هيك بالمجمل، انا اكيد مش عم بقول انه هلا تبلشي تشتغلي، يعني هلا انت صار وقت انك تكوني عم ترتاحي اكيد، بس انه اذا انت كنت بشغل كيف بتفضلي. رجاء عم بيقول النفسية المرتاحة والاحترام والمعاملة الحلوة وراحة البال أحسن من المعاش.

0: 09-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج والتكست مسج على 79-95-1111 ومنسمع فويس.
1: هاي سيمونا.
0: هاي.
1: للأسف بهذا البلد لا نفسية منيحة ولا معاشات حلوة، فبالنسبة إلي أنا بحس حالي بكون عم بتقبل الاثنين، لأنه نحن بلبنان
0: نجد نحن سيرفايفرز. نعم.
2: عشر دبات الأرض.
0: لا حنا ما بعرف، بدنا نرجع على موضوع الحلقة يعني صراحة.
3: أهلا
0: ماري أنتوانيت.
3: أنا اشتغلت مع محامي ببداره، كان خاله مهندس بطبقة تانية. هذا المحامي إذا بقلك قرفني حياتي وعيشتي وربحني جميل بهالمعاش كان بيعطيني إياه، يعني صار بده إياني مش بس أمينة تساوي سكرتيرة، بده مناج، بده أعمل جاسوسة على المحامية كانت عم تدرب عنده، رح جبلون ترويقة وشي غدا شي مدري شو شو ما آخر شي قلت له حل عن رب أنت ومعاشك، ودعيت عليه حطن أدوية لأنه أكل علي شهرين كمان. في ناس بتقرفك عيشتك وحياتك بس لأنه عم بتعطيك معاش زيادة ونفسيتك مش مرتاحة. أكيد معك ماري أنتوانيت بتخدم الشباك.
0: شكرا لك يا ماري أنتوانيت، وشكرا لكل حدا اليوم شارك معنا بهذه الحلقة وهذا السؤال تحديدا، لأنه كمان هذا منعاني منه هذا الموضوع كل يوم بأشغالنا أو حتى اللي كانوا قبل يشتغلوا كمان أكيد قطع بهذا التجربة. شكرا لك مارون بشعلين، اليوم كنت برفقنا على الإخراج الإذاعي بكيب إن تاتش، وأكيد أن احنا بنعطيكم موعدا الله راد الأسبوع اللي جاي بنفس الوقت نهار التنين على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إسرائيل عدو غاشم غاصب مجرم، إسرائيل شر مطلق كما قال الإمام المغيب موسى الصدر، إسرائيل صهيونية مارقة. عظيم. ولكن إسرائيل لا يعنيها احتلال لبنان والبقاء في الأرض اللبنانية، طالما أن لبنان يحترم اتفاقية الهدنة، وإلا لاحتلت الجنوب في 67 كما احتلت قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبت الجولان وصحراء سيناء. وعندما احتلت بعضا من الجنوب في 1978 فلأن الفدائيين الفلسطينيين حولوا هذا الجنوب منطلقا لعملياتهم عليها، واستمرت في الجنوب لأن حزب الله تولى المهمة بدلا من الفلسطينيين، ومع ذلك انسحبت في العام 2000 وفق القرار 425، على أن ذاك الانسحاب أزعج الحزب والنظام السوري في حينه لأنه يسقط حجة السلاح الإيراني والاحتلال السوري. يا أخي، إسرائيل لا يعنيها احتلال الجنوب، لكن الحزب الأصفر استجلبها مرة أخرى في تموز 2006 ثم عادت وانسحبت، وعاد واستجلبها مرة أخرى أيضا وأيضا بحجة إسناد غزة وحماس، وانسحبت واكتفت بالبقاء في 5 نقاط احترازا، وعاد الحزب واستجرها إلى احتلال نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وتلة علي الطاهر بحجة إسناد إيران. ومع ذلك تؤكد إسرائيل أنها لن تبقى فوق شبر من الأرض اللبنانية إذا بسطت الدولة اللبنانية سيادتها التامة في الجنوب. ومع ذلك حزب الله عنز ولو طارت تيس حلبه، الأبيض أسود والأسود أبيض. لا يريد لإسرائيل أن تنسحب، بل يسعى إلى إقناعنا بأن إسرائيل تريد احتلال الجنوب بشكل دائم، بل يكاد يسعى ليقنع إسرائيل نفسها بأن تبقى في الجنوب كي يبقي على مبرر سلاحه. لعبة دنيئة، والخشية أن تسقط دولتنا في الفخ ونعود إلى المراوحة القاتلة. فيا كبار المسؤولين عندنا، المهم ألا تخفي المناطق التجريبية نوايا تخريبية، وألا تتكرر خبرية جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح. فلتكن أفعالكم كما كلامكم نعم نعم ولا لا، وما حصل في زوتر غير مشجع، والأهالي المعترضون لا يعترضون على انتشار الجيش بقدر ما يخشون كما يبدو انكشاف مخازن ومستودعات ومخابئ ومغاور تضم في حناياها العسل والمن والسلوى والمر والعطر واللبان. عشتم وعاش لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

0: السابعة إلى ربعا مساء إليكم مساء لبنان الحر.
1: في العناوين: بين المناطق التجريبية والسلاح المجرب، البطريرك الياس لحويك طوباويا جديدا على مذابح الكنيسة. زوطر: بداية التنفيذ للنهاية وعون، حان الوقت لإنهاء الحرب. حزب الله على قدمه مهاجما عون وسلام. أرنو في معراب وجعجع الكهرباء على أعتاب مرحلة جديدة. أصطدي: ما نطالب تسديده مستحقات للكهرباء على مؤسسات الدولة وليست دينا أو سلفة. إسرائيل تطلق عملية واسعة بالضفة الغربية، ونتنياهو وزيلينسكي إلى البيت الأبيض الثلاثاء.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. البطريرك الطوباوي الياس الحويك يرفع غدا على مذابح الكنيسة المارونية لينضم إلى قافلة قديسي لبنان، علامة رجاء تأكيدا أن هذا البلد الرسالة لن يموت ويد الرب ترعاه، فلا خوف على مستقبله مهما قست الصعوبات واشتدت الويلات من كل حدب وصوب. في الداخل، المناطق التجريبية يتقدم مسارها متابعة وتنفيذا، واليوم بدأ الجيش اللبناني انتشاره الميداني في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطي، في وقت تتجه الأنظار إلى روما التي ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل. وفي وقت التوتر على أشده بين واشنطن وطهران وينحو إلى مزيد من التصعيد، اتجهت الأنظار إلى الضفة الغربية حيث توعد الجيش الإسرائيلي بهجمات مكثفة.
1: في التفاصيل إذن، بدأت اليوم عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية، لكنها توقفت بعض الوقت بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال سكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وإصرار غالبية الأهالي على الدخول إلى البلدة.
0: رئيس البلدية عبد عز الدين قرأ تعليقا على منع الصحفيين من دخول البلدة: لا علاقة للبلدية بقرار المنع، وهناك كميات كبيرة من الردم، ونحن في انتظار الجيش اللبناني للانتهاء من تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات.
1: في أي حال، ضمن اتفاق الإطار، زوطر ليست النهاية بل بداية التنفيذ. سيمونا حتشيتي:
2: لم تعد زوطر مجرد بلدة جنوبية، بل أصبحت أول اختبار ميداني لاتفاق الإطار، فبعد إدراجها ضمن المناطق التجريبية دخل الاتفاق مرحلة التنفيذ العملي وسط ترقب لما إذا كانت التجربة ستنجح وتفتح الطريق أمام مناطق جديدة. الاتفاق لا يقوم على تنفيذ شامل دفعة واحدة، بل على تدرج عبر ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني وتتولى آلية التنسيق العسكرية برعاية أمريكية متابعة التنفيذ على الأرض. وبحسب الخطة المعلنة، فإن المرحلة الأولى لا تقتصر على زوطر الغربية وحدها. وفي هذا السياق، تحدث العميد المتقاعد توني أبي سمرة عبر لبنان الحر عن المعايير التي ستحدد الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة.
3: أول شيء بده يصير فيه تأكد من أنه الجيش انتشر ومسيطر على الوضع من ناحية كل شيء فيه بيصير أمنياً داخل البقعة، الجيش مسيطر عليها، هيدا واحد. اثنين، يصير فيه تأكد أنه الجيش برم بكل الضيعة اللي قاعد فيها أو الضيعة اللي قاعد فيهم، وفتش لأي وجود لمخازن أسلحة أو أي مراكز عسكرية، إن كان خنادق، كان أطمات، أي هيكلية هندسية أو لوجستية موجودة في البقعة لحتى يقدر يسيطر عليها ويدمرها. ثلاثة، تأكد من عدم وجود أي مقاتل بهالبقعة بهالضيعة. أربعة، يتأكد أنه مع عودة الأهالي ما رح يكون في غطاء لمقاتلين يعودوا إلى المنطقة، وهذا بده شيء متابعة واستمرار بعد ما صار في تحديد للبلدات الثانية اللي حتكون هي مناطق تجريبية لاحقة. وهذا شيء أنا برأيي رح ينتظر الاجتماع القادم المقرر قريبا للجنة العسكرية والأمنية من جهة لبنان والإسرائيليين بغطاء أمريكي.
2: ويبقى السؤال: هل تتحول زوطر إلى نموذج يسرع توسيع المناطق التجريبية، أم أن التعقيدات الأمنية والسياسية ستجعلها المحطة الأصعب في مسار تنفيذ اتفاق الإطار؟
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين بلدتي حولة وشقرة وفي بلدة الطيري قضاء من تجبيل، وألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصور من دون الإفادة عن وقوع إصابات، كما سجل قصف مدفعي على وادي سلوقي، وحلق الطيران المسير في أجواء العاصمة والضاحية الجنوبية، وبلغت محصلة الضحايا التراكمية 4330 قتيلا و12236 جريحة.
1: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، وأن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار. وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، أشار الرئيس عون إلى أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك طالب بإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، وأن الاتحاد يدعمه في مسار الأمن والاستقرار والإصلاحات.
0: واتب عبدة، أطلع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته للولايات المتحدة واللقاءات مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش ومساعدة لبنان، إضافة إلى التزام واشنطن بتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.
1: من ناحيته وضع سلام رئيس الجمهورية في أجواء زيارته زوطة الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين، وتناول البحث الزيارة التي يعتزم سلام القيام بها الأحد إلى العراق للبحث في العلاقات اللبنانية العراقية مع نظيره علي الزيدي. واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدفاع ميشيل منسا على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد دعمه الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فرضت عليه وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. واليوم أيضا أطلع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الرئيس عون على نتائج زيارته إلى سوريا.
1: سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي، وأشادت بجهود الجيش لصون استقرار لبنان وأمنه، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية.
0: الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم اعتبر أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان تحاول السلطة إنجازه في السياسة، متهكما على رئيس الجمهورية والحكومة.
4: أخذ معه مستشارين، ما في معه نائب، ما في معه وزير من قلب الحكومة، والدستور اللبناني ينص أن السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء، فتم تعطيل السلطة عبر رئيس حكومة متماهي معه لرئيس السلطة كأنه متنازل عن صلاحياته، لأنه اثنيناتهم أوكل إليهم القضاء على المقاومة. ولكن هيهات، يا حبذا لو الدولة بتدافع عنك، يا حبذا لو الجيش بدافع عننا. طبعا لا إشكال في عقيدة الجيش، ونراهن على وعي وحكمة ووطنية قائد الجيش اللبناني.
1: من ناحيته اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن ما تقوم به السلطة هو فشل وتبعية وانبطاح سياسي وتنازل سيادي، والعراضة التي قامت بها في زوطة الغربية غير المحتلة بغالبيتها العظمى عار على هذه السلطة المحتلة على حد تعبيره.
0: المستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار كيوميجيان وبيرل سليبي عن الجهاز.
1: رئيس القوات لفت إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل لأن المعامل والشبكات لم تتبدل حتى اليوم، وقال إن الكهرباء التي لا نزال نحصل عليها هي كهرباء التيار وليس التيار الكهربائي، وإنما التيار الآخر الذي يكهرب من دون أن يعطي كهرباء. جعجع عبر مجلة المسيرة أشار إلى فارق وحيد اليوم هو في إدارة الكهرباء بالشكل المطلوب، ما أدى إلى عدم إنفاق الحكومة الحالية أي فلس من الخزينة على القطاع.
0: في هذا الإطار ذكر رئيس القوات بأن إدارات الدولة تمتنع عن تسديد الفواتير المستحقة عليها لكهرباء لبنان والتي تقدر بأكثر من 250 مليون دولار، وتوجه إلى الدولة بالقول ادفعوا ما عليكم ليستمر القطاع، إلى ذلك قال جعجع أن دعم المناطق المتضررة واجب وطني لا خلاف عليه، إلا أن تمويل الدعم يجب أن يتم من موازنة الدولة لا من مداخيل مؤسسات الكهرباء.
1: وردا على انتقاد أداء وزير الطاقة ولا سيما من يتهمونه بعدم تحقيق تقدم ملموس، أوضح جعجع أن الوزير لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية، إلا أن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات، ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
0: في سياق متصل، نشر وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة إكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وقال: ممنوع التذاكي والقول إننا نطلب سلفة أو نستدين، نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وإسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره.
1: واليوم عرض الصدي مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو مودعا تعزيز التعاون القائم مع فرنسا في القطاعات التي تعنى بها في الوزارة. وعقدت وزارة الطاقة الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية لمناقشة الدليل الوطني لإدارة الفاقد من المياه، ويهدف الدليل إلى وضع إطار وطني وخريطة طريق تساعد الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه في لبنان على الحد من الفاقد من المياه. أعلنت نقابة عمال الكهرباء إضرابا تحذيريا الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل.
0: في بيان صادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد تبع بيان رئيس القوات فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك، فأن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته بشكل مريب في خلال مرحلة الوصاية السورية بمحال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. إن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد، ختم بيان رئيس القوات.
1: التقى وزير المال ياسين جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للبحث في الإصلاحات والاستقرار المالي والنقدي.
0: مختلف الشؤون والمواضيع المتعلقة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم محور لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وتطرق الوفد إلى ملف الانتخابات متمنيا أن تجرى في أقرب وقت، مع تأكيد المطالبة بانتخاب 128 نائبا كل وفق دائرته. رجي أكد أن وزارة الخارجية ناضلت من أجل هذا المطلب الذي تعتبره حقا أصيلا للمغتربين.
1: الحدث غدا في الديمان، أنطوان العمري.
5: أنجزت كافة التحضيرات اللوجستية ووضعت اللمسات الأخيرة لاحتفال إعلان تطويب البطريرك إلياس الحويك عصر غد السبت في باحة الكرسي البطريركي في الديمان، الذي بناه الحويك بتسمية جديدة النوبين بدءا من سنة 1899 سنة انتخابه بطريركا. ويتوالى وصول الكرادرة والبطاركة والمطارنة، وفي مقدمهم ممثل قداسة البابا الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ويتابع المطران حنا علوان ترتيبات العملانية مع الراهبات ومتطوعي كاريتاس والحركات الرسولية والمنظمات الشبابية والورش الفنية التابعة لإدارة البطريركية في الديمان. ويترأس البطريرك الراعي القداس عند الخامسة من مساء غد بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابا والمطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، بحضور البطاركة الكاثوليك ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، و27 نائبا وزراء، إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية. وأقيم في الباحة مسرحا دائريا يعلوه الصليب محاطا ب 18 ضلع خشبي ترمز لعدد الطوائف اللبنانية. كما غطت الباحة أكثر من 5000 كرسي، ونشرت أشجار الصنوبريات وباقات سنابل القمح في سياق تجميل المذبح، ورفعت يافطات الاحتفالية الترحيبية من نائبي بشري ستريدة جعجع ووليام طاء واتحاد البلديات. كما اتخذت قاعات الوادي المقدس مركزا لتسهيل مهام حركة الإعلاميين. من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: طلاب لبنان في فرنسا يتحركون لإعفائهم من رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية. جورج كرم.
6: في خطوة تهدف إلى حماية حق الطلاب اللبنانيين في متابعة تحصيلهم الجامعي في فرنسا، أعلنت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا في مؤتمر صحفي عقدته في بيت العامل في جل الديب تحرك وطني يطالب الحكومتين اللبنانية والفرنسية بتنفيذ وعدهما بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية. رئيس اللجنة عمر الخولي أكد أن التحرك ليس سياسيا وليس حملة إعلامية عابرة، بل هو متابعة حراك وطني للدفاع عن حق الطلاب اللبنانيين ومنع ضياع سنة جامعية على آلاف الشباب بسبب التأخير الإداري.
7: نحن مش هون لنطالب بمنحة جديدة ولا امتياز استثنائي ولا معاملة تفضيلية، إنما عم نطلب بتنفيذ قرار رسمي أعلنه الرئيس الجمهورية الفرنسي سيد إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع الرئيس الحكومة نواف سلام، وهو القاضي بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل بكل الجامعات الفرنسية ل 2026-2027 انطلاقا من مسؤوليتنا. عم قالوا المطالب التالية: تنفيذ الفوري لقرار إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية لعام 2026-2027، تشكيل خلية متابعة مشتركة تضم رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارة اللبنانية بباريس لمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات الفرنسوية والدولة الفرنسوية، إصدار بيان رسمي بيوضح لكل الطلاب اللبنانيين آلية التنفيذ وبيقول أي جامعات اللي مشمولين والإجراءات المطلوبة بحال تعز استكمال تنفيذ القرار قبل ما ينتهي المهل التسجيل، اعتماد آلية انتقالية بتضمن أنه ما ينحرم أي طالب لبناني من متابعة درسه بما فيها دراسة إمكانية تغطية المبالغ من الدولة اللبنانية، تغطية هذه الرسوم بشكل مؤقت عبر هيئة الوطنية للإغاثة لحد ما يتكمل تنفيذ القرار الفرنسي على الآخر، استرجاع الرسوم يلي اضطر عدد كبير من اللبنانيين يدفعها حفاظا على مقاعدهم بالجامعات بما ينسجم مع مضمون قرار الإعفاء يلي دجا والغاية الذي يصدر من أجله.
6: ودعا الخولي جميع الجهات اللبنانية المختصة لاستكمال مسؤولياتها حتى يصبح قرار الرئيس الفرنسي واقعا ملموسا يستفيد منه كل طالب لبناني. من جل الديب، جورج كرم، لبنان الحر.
1: أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حدد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية تطبيقا للقوانين المرعية الإجراء بهدف توحيد آلية التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية.
0: أقدم مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامية قضاء صيدا، وتمكنت شرطة البلدية بعد تعاقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه به وإحالته إلى المراجع الأمنية والقضائية المختصة.
1: إسرائيل تبدأ عملية عسكرية بعد اشتباكات في الضفة الغربية والتوتر يتصاعد بين واشنطن وطهران. رولا فخري.
8: عقب قرار تنفيذ عمليات واسعة في الضفة الغربية واتخاذه الإجراءات اللازمة كافة لوقف التصعيد، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة دير جرير في محافظة رام الله والبيري وأغلق مداخل قرى في محافظة سلفيت. وأفادت بعد ظهر اليوم وسائل أعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع إصابات وعن احتجاز عدد من الأشخاص، فيما ذكرت المصادر ذاتها أن أفرادا من الطاقم الطبي تعرضوا للاعتداء خلال العملية. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال العملية شقيقين أحدهما مصاب وتم الاعتداء على طواقم طبية في قسم الطوارئ. الخارجية الفلسطينية من جهتها حذرت من توظيف الحكومة الإسرائيلية خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، معتبرة أن روايات الإسرائيليين تأتي لتبرير فرض مزيد من الحصار ولإغلاق القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ولتسريع الاستيطان. إلى الأردن، حيث أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظمات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد. الجيش الكويتي أشار بدوره إلى أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بمسيرات إيرانية، توازياً أفاد إعلام رسمي إيراني بأن وفداً دبلوماسياً عمانياً سيصل إلى طهران لبحث آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن شعوره بقلق بالغ إزاء استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وإزاء تجدد التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية. إلى واشنطن، حيث سيزور البيت الأبيض نهار الثلاثاء المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو، كما سيلتقي ترامب في اليوم عينه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.
9: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من الويزي حتى الجمهور وناشطة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة على أوتوستراد خالدي باتجاه النعمة، أيضا كثيفة على أوتوستراد أنطلياس وصولا للزلقة وعلى المسلك المقابل من النقاش حتى الضيكي.
9: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: ابتداء من بكرة بتتراجع درجات الحرارة وبترجع للمعدلات الموسمية بالمناطق الداخلية والجبلية، بتترافق مع نشاط بالرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل واللي رح بخف مع التأثير بالحرارة.
0: ختاما تذكير بالعناوين. بين المناطق التجريبية والسلاح المجرب، البطريرك الياس الحويي طوباويا جديدا على مذابح الكنيسة. زوطر بداية التنفيذ للنهاية وعون حان الوقت لإنهاء الحرب. حزب الله على قدمه مهاجما عون وسلام. أرنو في معراب وجعجع الكهرباء على أعتاب مرحلة جديدة. الصدمة نطالب بتسديده مستحقات للكهرباء على مؤسسات الدولة وليس دينا أو سلفة. إسرائيل تطلق عملية واسعة بالضفة ونتنياهو وزيلينسكي إلى البيت الأبيض الثلاثاء.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جاف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع وعين العاصفة. يشكل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هدفا دسما للممانعين والمتربصين الذين ينتظرون كلمة يتفوه بها حتى يمطرونه بوابل من التهجمات، يعتقدون بأنهم بهذه التهجمات يرفعون من أرصدتهم شعبيا ومعنويا. يقول المثل الحكي مع لي جمرو، ولهذا السبب فإنهم يكثرون منه وفي أحيان كثيرة بالطالع وبالنازل، ولكن مهلا وقبل أن تكثروا من الكلام لنفند معكم ما تردون به ردا على ما يقوله جعجع. طالب جعجع بانتخابات نيابية مبكرة لتتحدد الأحجام التمثيلية للقوى السياسية، فلماذا تغافل المعترضون عن هذا الطلب؟ اعترض جعجع على حجم الأعباء التي ترتبها قرارات ارتجالية، فسأل عن مصادر التمويل لكن أحدا لم يجب، وخلد تغريدات الممانعين ومواقفهم من أي تعليق. إذا أردتم أن تناقشوا جعجع فناقشوه في المواقف والمعطيات التي يتخذها بحرفيتها، لا أن تقرأوا ما يتوافق مع فهمكم لا مع ما قصده. واعلموا أن الناس يفهمون ما يقصده جعجع ويعرفون ما تفسرونه على أذواقكم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جاف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: قصدفين بطرس الدويهي، جوزيف ميشيل ضو، موريس حنا يني.
1: ارتفعوا كالأرز

0: فخوري جوني الراعي.
1: الله معكم أحبائي بيوم هالجمعة، وبإنجيل هاليوم نقرأ كلم يسوع يلي قال: الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم حملتم مفتاح المعرفة، فأنتم ما دخلتم ومنعتم الذين يدخلون. الرب إخوتي ما كان راضي أبداً على موقف وتصرفات علماء الشريعة، لأنه هن بدورهم ما عيشوا روح الشريعة يلي بتساعد الإنسان حتى يكون بار ويعيش مخافة الله. ما اكتفوا أنهم ما يفوتوا بمفتاح المعرفة لكلمة الله، لكن حرموا الآخرين من هالمعرفة السامية. هالتصرف هو مرفوض من الرب، لأنه في قلة احترام وتقدير لإله وللإنسان. كم مرة بيكون مطلوب من البي أو الأم عيش المسؤولية تجاه بعضهم البعض وتجاه أولادهم، فبيحجبوا عن الآخر التقدير والإكرام والاحترام والتشجيع، وبيكونوا ضيعوا فرصة كبيرة على العيلة حتى تكون واحة للمشاركة والنضوج وتحقيق الذات من خلال العطاء المتبادل واكتشاف سر الآخر تحت سقف واحد. كم مرة المسؤول إن كان بإطار حياة التكرس أو إطار الحياة المدنية غير أمين على مواهبه أو غير أمين على مسؤوليته تجاه الآخرين، فلا بيعيش مسيرة محبة الله وعدالته، ولا بيخلي غيره عيشة لسبب النكد أو الإهمال أو قهر الآخرين. يا رب سمحنا بكل مرة قصرنا أو أهملنا أو خطينا لما نحن ما منعيش للطاعة ولا الأمانة لكلمتك. إلك منرفع الإكرام والشكر والتسبيح للأبد. آمين.

0: دايما حدي.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. أهالي بلدة زوطر الغربية بدأوا العودة إلى بلدتهم بعد انسحاب إسرائيل وبعد استكمال الجيش اللبناني عملية تنظيف المنطقة. إنها بداية عملية جيدة لصيغة الإطار وتثبت مرة أخرى أن الدولة بدأت تستعيد ما خسره لبنان من أراض نتيجة تهور حزب الله وخطأ حساباته، أو بالأحرى بسبب تقديمه مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية. وكتأكيد على أن ما يحصل خيار استراتيجي وليس خيارا تكتيكيا فحسب، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد اليوم أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. بالتوازي أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة عازمة على تأمين حاجات أبناء الجنوب بما يثبت أو يثبت وجودهم في أرضهم ويحفظ أرزاقهم. ألا يثبت ما يحصل أن حزب الله يفعل غير ما يقول وأنه يعمل بعكس شعاراته؟ فهو في أدبياته يقول إنه يحرر ويعمر، فيما الوقائع تدل أنه هو من يستجر الاحتلال ويدمر، فيما الدولة هي التي تحرر وتعمر. إقليميا، بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن، ووفق المعلومات فإن الأخير سيطلب من ترامب أن يعطيه الضوء الأخضر لتوجيه ضربات داخل إيران. لكن التقارير الغربية تشير إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد بهذا الشأن، وأنه يميل على الأرجح إلى تكثيف الضربات الأمريكية قبل أن يقرر ما إذا كان سيسمح لإسرائيل باستهداف إيران. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والعسكرية محليا وإقليميا، البداية روحية. فغدا لبنان على موعد مع حدث ديني ووطني كبير يتمثل في تطويب مؤسس لبنان الكبير البطريرك إلياس الحويك. آخر الأجواء والاستعدادات من الديمان، حيث يحتفل غدا بالتطويب ومن مسقط رأس الطوباوي الجديد حلتا، مع مراسلينا أو مراسلينا شربل أبي هاشم وزينة شمعون. البداية من الديمان. شربل، يعني الاستعدادات اكتملت وغدا يوم تاريخي، ماذا في التفاصيل؟
1: نخلة، يعطيك العافية. على هيدا المذبح سيقف يوم غد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل كمال أبي راشد، اللي بياخد هذا المذبح شكل سفينة فيها 18 ضلع، وهي 18 طائفة. على هذا المذبح بالنص سيقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ليعلن تطويب بطريرك الاستقلال، أو عفوا لبنان الكبير، إلياس الحويك، إلى جانب لفيف من المطارنة والكهنة، إلى جانب السيدة دونيز طوق وهي منظمة هذا الاحتفال الكبير. دونيز، بدنا منك شوية تفاصيل عن بكرة، شو التوجيهات العامة اللي بتوجهيها للناس؟
2: مساء الخير. أول شيء مساء الخير الام تي في هون بقلب الديمان. نحن خلص بضع ساعات ورح نبلش بالتطويب. مثل ما انتم شايفين، في 300 كرسي للكهنة، حاطين 5500 كرسي بيضة لهلا، عاملين ساحة جانبية شوي فيها 1000 كرسي. نحن البواب رح تبلش تفتح من الساعة 1:30. أنا بطلب من العالم اللي جاية تجي بكير. رح يكون في 2 باركينج جاية من الباترون الكورة الحدد بصف بالباركينج الأحمر، وهونيك في حفلات رح تنقل العالم على قلب الموقع، واللي جاي من أرز ومن بشري رح يكون كمان الباركينج الأصفر ورح ينقل العالم لهون. أنا بتمنى بس على كل العالم أنه تتابع إرشادات 350 متطوع عم بيساعدنا بالتنظيم. أنا بدي أشكر رهبة العائلة المقدسة على هالثقة اللي عطونا إياها لنقدر نساعدهم بهالتنظيم، وبكرة يوم مجيد مش بس لألنا، لكل لبنان والعالم كله.
1: شكرا لك مدام دونيز. اذا نخلي بس بعد تزيد كمان انه المتطوعين يلي حكيت عنهم مدام دونيز بعدهم عم بيشتغلوا لهلا بالساحه، عم بيجهزوا هذه الكراسي تتكون عم تستقبل كل المؤمنين يلي حابين يكونوا عم بيشاركوا بكره. اكيد الام تي في بكره رح يكون منذ الصباح الباكر عم تنقل هذه الصوره من الديمان. عوده لك نخلي.
0: شكرا شربل.
3: وفي حالة مسقط رأس البطريرك الحويك، يستعد أبناء البلدة وكل المتطوعين في تزيين الطرق والساحات ومنزل الحويك بالأعلام واللافتات. كل الأجواء من هناك مع زميلتنا زينة باسيل شمعون. تفضلي زينة.
4: ديانا مساء الخير، أنا موجودة حاليا بمنزل البطريرك إلياس الحويك. بهذا المنزل ولد سنة 1843، وبهذا المنزل تنشق الإيمان من والده الخوري بطرس عبود ومن والدته المعروفة أنه ما كانت المسبحة تترك إيدها. بكل زاوية بهذا البيت في قصة تحكي عن البطريرك، تاريخ البطريرك، محبته للإيمان وللكنيسة، ومن بعدها إلى لبنان ولبنان الكبير. إلى جانب الأستاذ لاوون الحويك، لاوون الحويك بيو البطريرك عمه، يعني جده بيكون خيو للبطريرك الحويك وهو وريث هذا المنزل. استاذ لاوون، باختصار ابرز ذكريات هذا المنزل.
5: البيت بتواضعه وصل لمرحله كان رح ينهار، وصدف انه مرق المير موريس شاب يلي كان مدير عام الاثار وتفاجأ بالوضع هذا، سارع الى زياره الرئيس فؤاد شاب، وهناك صدر تعليمات لكامل بيك الأسعد وزير التربية آنذاك سنة 63، أصدروا قرار باعتبار البيت ضمن قائمة الجد العام للأبنية الأثرية، ومن يومتها الدولة ما أخرت ولا يوم تساوت هالبيت ورممت.
4: النقطة الثانية كمان المميزة بهذا البيت، فينا نحتفل بالقداديس بعرف بهذا البيت؟
5: طبعا، لأنه في كتاب من البطريرك يوحنا الحاج يحو معكم بيسمح مش بس القداسات، الاعتراف، الزياحات وغيره، وفوق 7 مطارين مقدسين على أيامي أنا هون، عشرات وعشرات الكهنة كانوا يقدسوا، وكل أحد كان في قداس بالبيت هيدا، بيت البطريرك إلياس الحويك.
4: في كتير كتب وكتابات ورسائل من البطريرك وقصص، رح نحطها وين؟ قلت لي هذا البيت رح يتحول إلى ماذا؟
5: إن شاء الله قريبا بيكون في متحف للبطريرك ببيته، وفي كابيلا كمان للصلاة ببيته.
4: شكرا. إذن مثل ما قلت ديانا، بلدة البطريرك الحويك تتحضر بكرة لكل أبناء البلدة وعائلة الحويك الذهاب إلى طبعا الديمان والاحتفال بمراسم التطويب، ونحن رح نكون معكم أيضا غدا من الام تي في من هذه الضيعة، كمان عم ننقل تفاصيل هذا النهار كمان المقدس.
3: شكرا لك زينة.
0: لقاءات البطريرك الحويك بجمال باشا تتحول من مواجهة بين سلطة روحية وحاكم عسكري إلى محطة تكشف رجلا حمل قضية شعبه ودافع عن حقه في البقاء في أرضه. الطابع الإنساني الذي تميز به البطريرك الحويك في هذا التقرير لستريدة بعينه.
6: في زمن كانت فيه المجاعة تحاصر جبل لبنان وتفتك بأبنائه خلال الحرب العالمية الأولى، خاض البطريرك إلياس الحويك مواجهة من نوع آخر مع السلطة العثمانية، عنوانها حماية الإنسان وانتزاع لقمة العيش للجائعين. وكواليس لقاءاته مع جمال باشا كشفت جانبا أساسيا من شخصيته ودوره.
7: بال 1915 لما كان جمال باشا عم بيزور البطريرك الحويك، ميشيل سرسو كان عم بيرافق جمال باشا، بيقول له للبطريرك الحويك اطلب اللي بدك اياه من جمال باشا، طلب منه انه يرد المنفيين يلي بعدهم بالشام وبالقدس على لبنان، ومن بيناتهم كان في مصطفى العماد الدرزي. بيقوم بيقول له وقت جمال باشا، هودي منهم من قومك، منهم من طائفتك، ليه عم بتطالب فيهم؟ بيقول له وقت البطريرك الحويك، هيدا الموضوع ما في طائفيه فيه، هودي كلهم لبنانيه. وبيقول وقت البطريرك الحويك انه يومتها اصدر الامر بالحال جمال باشا انه يردن على وطنه.
6: البطريرك الحويك واجه القيود المفروضه على ادخال القمح والمواد الغذائيه الى جبل لبنان، وفتح الاديره امام الجائعين والمبعدين والنازحين، وخصوصا الارمن والكلدان الاشوريين والسريان.
8: تم انقاذ 400,000 لبناني، موارنه ومسيحيين ولبنانيين. هيدي الناحية الإنسانية عند البطريرك الحويك، كان مجموعة من الكهنة والمدنيين يوزعوا الأكل بالليل بين الساعة 1 والساعة 5 الصبح، بيكون العسكر العثماني نايم. البطريرك الحويك ما بحياته نظر نظرة مختلفة بين لبناني وآخر، بين ماروني وآخر، بين مسيحي وآخر، وهيدا اللي خليه أنه يكون بطريرك لبنان الكبير.
6: لم يقدم بطريرك لبنان الكبير رسالة إنسانية فحسب، بل ثبت أيضا خيارا وطنيا عبر تمسكه بالأرض ليكون رسالة للبنانيين ولا سيما الشبيبة إلى عدم الهجرة والتخلي عن وطنهم.
3: عون لقاء مع ترامب كان مثمرا، الرئيس متفائل لكن العبرة في التنفيذ.
9: سلام في بعبدة. فاللقاء الأول لرئيس الجمهورية العام جوزيف عون بعد عودته من واشنطن كان صباح الجمعة مع رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤشر واضح إلى التنسيق والتناغم التام بين الرجلين. عون أطلع سلام على نتائج زيارته الولايات المتحدة الأمريكية وأكد له التزام الأمريكيين العمل لتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في واشنطن. وأخبر عون سلام أنه حمل إلى واشنطن موقفا لبنانيا واضحا شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي. من جهته وضع سلام رئيس الجمهورية في أجواء وتفاصيل زيارته الجنوب وتحديدا بلدة زوتر الغربية، وقال للرئيس عون: أكدنا أننا مع أهالينا في الجنوب وإليهم، وأن الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم لتثبيت وجودهم في أرضهم وأرزاقهم. لقائي مع ترامب كان مثمرا، قال عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، وتمنى أن يتم بعد تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية تحديد مناطق أخرى في وقت لاحق تمهيدا لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وطلب عون من دول الاتحاد الأوروبي دعمها للحؤول دون عرقلة التطبيق من قبل إسرائيل، قائلا: الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. من ناحيتها قال الدول إن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، مؤكدة دعمه في مسار الأمن والاستقرار والإصلاحات. زيارة واشنطن حضرت أيضا في لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع ميشيل منسا، الذي أطلعه على تفاصيل تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لا سيما بلدة زوتر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، فيما بحث الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية. بزخم نجاح زيارته واشنطن، استأنف رئيس الجمهورية لقاءاته في القصر الجمهوري الجمعة، وهو بدأ أمام زواره متفائلا بلقائه ترامب، لكنه يعي تماما أن العبرة في التنفيذ، وهو يحاول جاهدا تحييد لبنان عن أي تدهور دراماتيكي في المنطقة التي تغلي على فوهة بركان حرب أمريكا إيران. من القصر الجمهوري في بعبدة، جويس عائي أم تي في.
0: ومن العاصمة الأمريكية، وبعد مشاركته في جلسات حوارية في الكونغرس، توم حرب يؤكد في حديث خاص للإم تي في أن المساعدات الأمريكية جدية ولكنها مشروطة.
10: الأغلبية كانوا طبعا مبسوطين بزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض واعتبروها بالشكل جيدة، أما المضمون في تحديات للمضمون. إذا بدأنا بالمضمون مساعدات للجيش، يعني بدهم يعرفوا شو مهمة الجيش وشو بده يقوم بالجيش، ولكن بيحبوا يعطوا المساعدات. والنقطة الثانية موضوع الطيران المدني، عندهم أسئلة كثيرة، وخاصة الوكالة الفيدرالية لأمن الطيران الأمريكاني الـ FAA عم بيقولوا طيب ما كل حوالي المطار كله حزب الله، يعني إذا يعني هذا صفى الحذر اللي رفعه الرئيس ترامب، إنه شرط أساسي على الدولة اللبنانية تنظف حوالي المطار وتنظف حزب الله وسلاحه من حد المطار.
3: بعد طول انتظار، أهالي زوتر الغربية يدخلونها لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بمؤازرة الجيش اللبناني. غير ندريس والتفاصيل.
11: بعد ساعة وساعتين بنرفع البيعة ونرفعين الراس، والحمد لله رب العالمين بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو الجيش اللبناني اللي بنحطه على الراس.
12: بعد 5 أيام من الانتظار، دخل الأهالي أخيرا إلى زوتر الغربية. الجيش اللبناني الذي انتشر منذ أيام في البلدة وقام بالمسح الميداني المطلوب بما في ذلك فتح الطرقات، رافق الأهالي بعد تقسيمهم ضمن مجموعات بحسب الحارات والمناطق، بعد اتخاذه إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة شملت تفتيش جميع السيارات التي دخلت على دفعات أيضا. زحمة سيارات خانقة في البلدة، والأهالي انتظروا إذن الدخول لساعات، لكن لحظة اللقاء أتت أخيرا ومعها فرحة وغصة في الوقت عينه من حجم الدمار في البلدة والممتلكات.
13: الواحد انه مبسوط انه رجع على بلده، الواحد على ضيعته، يعني في احسن من هذا الشعور.
14: 15 ما جاتش على الضيع، بدي اطمن على بيتي، بدي اشوف بيتي نازل بعده قاعد بعده الله لبيال.
12: رئيس بلدية زوتر الغربية رافق الأهالي وعاين الأضرار، واصفا حجم الدمار بالكارثة مع استحالة الوصول إلى جميع أحياء البلدة بسبب الركام.
15: في شوارع بعدها مش مفتوحة بزوطة الغربية، في رمايات كتير، وما بدنا نأمن على الناس تطلع عشوائي لفوق زوطة الغربية. بدنا نرجع نعمل إعادة أعمار ضرورية، لأنه زوطة الغربية بلد كتير منكوبة. زوطة الغربية إذا ما بتشوف على أرض الواقع ما بتعرف شيء. الدكتور نواف سلام وعدنا يوقف حدنا ويساعدنا إن شاء الله بكل ما يلزم.
6: أدى ورافق عناصر من الجيش الأهالي أثناء دخول المنازل وتفقدها، وعملوا على تفتيشها وفقا للإجراءات الأمنية المتبعة، هذا فضلا عن عمل فرق الهندسة في البحث عن ذخائر غير منفجرة ومخلفات عسكرية، فيما أعمال رفع الأنقاض مستمرة حتى تأمين العودة الآمنة.
0: بالوثائق والأدلة الام تي في تكشف حقيقة الحملة على قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. صبحي إبلاوي.
16: حملة شرسة تعرض لها رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري من قبل جهات محسوبة على حزب الله، وصلت إلى حد وصفها بكاركتر أساسينيشن، واتهم العميد كفوري بتهريب أسلحة عبر المطار. لكن ما حقيقة ما يحصل؟ الرسالة الرسمية التي حصلت عليها الام تي في تظهر أن جهاز أمن المطار الذي حق له تحت سقف القانون تقبل الهبات شأنه شأن سائر المؤسسات في الدولة اللبنانية، طلب من شخص يدعى ميشيل يمين شراء قطع أسلحة مخصصة للتدريب. كما تظهر الرسالة بوضوح كميات هذه الأسلحة، والتي بحسب معلومات الام تي في كانت بعلم قيادة الجيش وكبار المسؤولين في لبنان. أما بشأن الأسلحة المستوردة والتي تظهر في الصورة الملتقطة من شاشة جهاز السكانر في مطار لندن، فقد أكدت مصادر رسمية أن جهاز أمن المطار بصدد إنشاء وحدة خاصة للتدخل السريع في حال حصول عمليات خطف طائرات أو أي حدث أمني، ولذلك تعد بنادق إيرسوفت الخيار الأفضل للتدريب كونها مماثلة في الوزن لبندقية M4 الحربية، وتوفر الإحساس نفسه من حيث قوة الارتداد أثناء التدريب. وقد وضعت هذه الرواية بكل تفاصيلها أمام السفارة البريطانية والمسؤولين في بريطانيا، كما أفرج عن داني حداد أحد الموقوفين في لندن على خلفية هذه الشحنة الرسمية، على أن يفرج عن موقوفين آخرين الأسبوع المقبل، بما يعزز صحة الرواية الرسمية. وهنا صور حصرية تظهر واحدة من بنادق التدريب وقد وصلت إلى مطار رفيق الحرير الدولي، وتؤكد المعلومات الرسمية عن حقيقة تقبل هبة من أسلحة إيرسوفت. لكن ما أدى إلى توقيف هذه الهبة الرسمية في لندن هو شراء صاحب الهبة قطعة لمسدس وشحنها إلى لبنان، ما أدى إلى كل تلك البلبلة. أما فيما يتعلق بتوقيف عنصرين من جهاز أمن المطار بتهمة المخدرات، فأكدت المصادر أن مثل هذه الحالات قد تحصل في أي مؤسسة، وقد أحيل إلى المحكمة العسكرية. وختم مصدر رسمي بالقول إن الحملة على العميد كفوري تعود إلى تطبيقه القانون بحزم داخل المطار، وأنه نجح في إنهاء سيطرة حزب الله على المطار بالكامل. وأضاف أن آخر الإجراءات التي دفعت محور الممانعة إلى شن هذه الحملة تمثلت في فرض قيود على دخول المهندسين إلى غرفة الرادار، بعدما كان الدخول إليها سابقا يتم من دون ضوابط.
0: بعد الإعلان عشاء مراسلي البيت الأبيض،
3: وترامب ينقلب على الاتفاق.

0: بلا رحمة. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر. من قمة ترامب عون اللي خطفت الأضواء هالأسبوع، مروراً بدخول الجيش اللبناني زوطر الغربية، وأخبار أخرى من جوجلة سوا بملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الدكتور سامي نادر. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيدل الصيفي. من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحابي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12.
1: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: أن أوقفه الرصاص حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ينعقد الليلة مجددا بحضور ترامب لكن في مكان مختلف. للمزيد ينضم إلينا الزميل أنطوني مرشا. أنطوني، يعني ما الذي يميز هذه الليلة بعد ما حصل المرة الماضية؟
1: يعني بعد 3 أشهر بتاريخ 25 أبريل بداية كان الموعد الأساسي لعشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض اللي بيرجع الليلة بنسخة أصغر وأكثر تحصينا، يعني لأنه توقف كان البرنامج أثر اقتحام مسلح لنقطة تفتيش داخل فندق واشنطن هيلتون بواقع بتقول النيابة الفيدرالية أنه كانت محاولة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. أما اليوم فتم الانتقال إلى أوتيل وولدورف أستوريا بواشنطن إلى جانب البيت الأبيض. قرار إعادة العشاء اتخذته الجمعية التي جمعت تمويل إضافي كي لا تدفع المؤسسات الإعلامية ثمن التذاكر مرة تانية، وقلصت نخل الحضور إلى نحو 680 شخص بوقت أنه كان قبل العشاء 2600 شخص. وستغيب هذه المرة أيضا السجادة الحمراء والحفلات الجانبية مع تركيز على البرنامج الذي كان مخصص لهذا العشاء، وأيضا حرية الصحافة بعام الذكرى 250 للاستقلال الأمريكي. في أيضا هنالك المكرمين ضابط الشرطة في جهاز الخدمة السرية فيكتور غونزاليس الذي أصابته رصاصة في صدره ولكن كان لابس درع ولم يعني لم يقتل، سوف يكرم. وأيضا سوف يكرم بالعشاء موظفي واشنطن هيلتون اللي بقيوا لمساعدة كل الحضور وتمكنوا من حفظ أكثر من 2000 وجبة وقدموها للملاجئ. أما أمنيا عم نشوف وراي دغري، هذا هو مدخل والدورف أستوريا يلي رح يكون هون، رح نفوت من هذه النقطة. هنالك استخدام رمز كيو آر كود ما كان موجود بأول عشاء، هو مخصص لكل شخص مع هوية حكومية ولخضوع تفتيش شبيه بإجراءات المطار، وتحيط أيضا بالمواقع، يعني بلشوا يقفلوا الطرقات. بعد ساعتين رح تكون الطرقات مقفلة لأنه العشاء رح يكون تقريبا بحوالي الساعة 12:30 بتوقيت بيروت، وستستكمل كل الفقرات. سيكون هنالك كلمة للرئيس ترامب من البيت الأبيض، وقال البيت الأبيض اليوم أنه ترامب سوف يستكمل، رح يجي ليكمل ما بدأه. إذا الأم تي في حاضرة معي أنا والزميل ربيع شمعون، تقلص العدد ولكن الأم تي في باقية بهذا العشاء السنوي معي أنا والزميل ربيع شمعون نخلي.
0: الزميل أنطوني مرشاء شكرا جزيلا لك.
2: إلى الأخبار الإقليمية، طهران تربط وقف النار بمطالبها في هرمز وتلوح بقتل جندي أمريكي مقابل كل إيراني، فيما تتكثف الاتصالات العمانية لاحتواء التصعيد. رنا نمر.
3: تتصدر التحركات الدبلوماسية المشهد لكنها لم تنجح حتى الآن في كبح التصعيد العسكري الذي يواصل فرض إيقاعه على المنطقة، حيث وصل وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لبحث آليات إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، فيما بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تطورات التصعيد في الخليج وسبل تسوية النزاع. في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا تشاركان في الصراع، محذرا من أن تزويد إيران بالأسلحة سيكون أمرا سيئا للغاية بالنسبة لهما، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 9 شركات و4 أفراد على علاقة بإيران بتهمة الالتفاف على العقوبات. ميدانيا وللليلة 13 على التوالي، شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مقر قيادة بحرية الحرس الثوري في جيلان إلى جانب مواقع عسكرية في الأهواز وبندر عباس وقشم. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية استهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين، فيما أكد الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرات مسيرة، بينما دوت انفجارات قرب مطار إربيل بعد تحطم مسيرة ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً. وفي البحر الأحمر تواصل إيران استخدام الحوثيين لتوسيع المواجهة مع تقارير عن نقل زوارق مفخخة ومسيرات بحرية إلى باب المندب، في حين أعلنت القوات اليمنية إحباط محاولة تسلل حوثية. إسرائيليا أعلن الموساد إحباط عشرات المخططات الإيرانية لتجنيد أجانب وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إسرائيل.
0: الرئيس الأمريكي يقلب الطاولة على الاتفاق النووي السعودي ويربطه بالانضمام إلى الاتفاقيات الأبراهيمية. أورور كرم.
4: بعد ظهر الأربعاء، وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، وهو اتفاق يسمح للمملكة ببناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم. ولكن صباح الخميس الأمور تبدلت. الرئيس الأمريكي وفي منشور له قال إن الاتفاق يخضع لشرط جديد، وهو انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، نافيا أن يسمح الاتفاق بتخصيب اليورانيوم. من هنا يبدو أن ترامب استاء بعد موجة من الانتقادات بشأن سبب إبرام الاتفاق في غياب التطبيع مع إسرائيل. في الواقع الاتفاق لم ينجز نهائيا لعدم إرسال الرسائل المطلوبة إلى الكونغرس، علما أن البيت الأبيض كان طلب من وزارة الطاقة عدم الإعلان عن الاتفاق الأربعاء، لكن وزير الطاقة مضى قدما في الأمر.
5: This deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon.
4: وعن الاتفاق النووي السعودي خمسة أمور يجب معرفتها. أولاً، ستحصل المملكة على مفاعلات طاقة نووية وربما منشأة لتخصيب اليورانيوم، ويعد ذلك مكسباً كبيراً لها. أما الاتفاق فسيمنح الشركات الأمريكية دوراً محورياً مع استبعاد المنافسين الأجانب بما في ذلك الصين وروسيا. يقول مسؤولون في إدارة ترامب إن الدور الأمريكي في بناء محطات الطاقة ومنشأة التخصيب المحتملة سيمنع تحويل أي يورانيوم مخصب لأغراض عسكرية، ويضمن عدم استخدام الوقود المستنفذ في صنع قنبلة. السعودية رفضت عدم تخصيب اليورانيوم محليا أو إعادة معالجة الوقود المستهلك من المفاعلات النووية، كما رفضت أيضا عمليات مراقبة وتفتيش أكثر صرامة من قبل وكالة دولية للطاقة الذرية. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الاتفاق الجديد يوفر مراقبة كافية، لكن المنتقدين يرون أنه غير كاف للتحقيق في الأنشطة النووية المشتبه بها التي لا تشمل الولايات المتحدة، وهذا يعد تنازلا كبيرا من قبل إدارة ترامب.
2: محليا، كازينو لبنان من المجد السياحي إلى التحدي الرقمي، سيرة امتياز في مواجهة سوق غير شرعية. تقرير مجدولين اللحام.
6: على خليج جونيا وبذروة ازدهار لبنان السياحي، افتتح كازينو لبنان ب 17 كانون الأول 59، فصار معلم بيجمع السياحة والفن والترفيه وامتياز بيرفض خزينة الدولة بالمال. ومن يومها انكتبت قصته على حقبتين، أولاهما بين 59 وال 75، حين تحول إلى وجهة عربية ودولية استضافت أبرز العروض والشخصيات. ومع اندلاع الحرب الأهلية بال 75 انتهت الحقبة الذهبية، أما الحقبة الثانية فبدأت بكانون الأول 96 مع إعادة افتتاحه بعهد الرئيس الياس الهراوي وانطلاق امتياز جديد مدته 30 سنة. فحصرت ألعاب القمار بكازينو لبنان مقابل حصة تصاعدية للدولة 30% بين 96 و 2006، 40% حتى 2016 و 50% حتى 2026. أما ماكينات البوكر فكانت خاضعة بداية لمبلغ مقطوع قبل ما يحسم الخلاف بشأنها بال 2007 ويدفع الكازينو 55 مليون دولار مقابل انتقال الدولة إلى تقاضي نسبة من إيراداتها، وبشباط 2008 عد العقد الاستثمار ليشمل القمار الإلكتروني. لكن التنفيذ تأخر سنوات، من عام 2005 كانت مواقع المراهنات تستقطب اللاعبين فيما بقية الدولة خارج السوق والاستفادة حتى عام 2020. بين 2005 وال 2020 تمدد القمار غير الشرعي ونشأت سوق إلكترونية قدرت بنحو 20 مليون دولار شهريا، أي بحجم تراكمي وصل ل 3.6 مليار دولار خلال 15 سنة، دفقت إلى منصات غير شرعية بعيدا عن الرقابة اللبنانية ومن دون أي حصة للدولة. عام 2019 وبدراسة تقنية راحت لوزارة المالية قدر كازينو لبنان كلفة تشغيل المنصة الرقمية ب 33% من الإيرادات بعد سنة وبمناقصة شركة فيها 18 شركة حاصلة على موافقة مكتب مقاطعة إسرائيل فازت OSS بعد التقييم التقني والمالي بكلفة لم تتجاوز 20% ما خفض النفقات وأبقى حصة أكبر للكازينو وخزينة الدولة.
7: وقت تمأسس وصارت الدولة تستفيد من ريعه وصار اقتصاد وعنده منظم تابع للدولة قامت لقيامة السوق السوداء والمافيات اللي حطوا بيت أرابيا بحرب طاحنة ركبوا لمؤامرات وجربوا يسقطوها وهيدي المعركة يلي عم بتخوضها بيت أرابيا هي نيابة عن الدولة لأنه هيدا نموذج عن السوق السوداء بكل القطاعات بلبنان.
6: ما بدأ باستعادة سوق غير شرعية تحول إلى معركة بدير الخسرين بالسوق السوداء ضد OSS عنوان الأخطر الارتباط بإسرائيل وللملف تتم.
0: انطلاق أشغال تأهيل وصلة طريق العطشان عين علاء بحضور وزير الأشغال الذي وعد باستكمال الطريق في المدى القريب.
8: بسبب التمويل والبيروقراطية والصلاحيات بقيت أعمال تأهيل طريق مرشعية العطشانة عين علق مجمدة لفترة طويلة، ولكن الإرادة المحلية استمرت بالمطالبة باستعادة هذه الأعمال بهذا المشروع الحيوي والأساسي وبشرت الأعمال مجددا بدعم من وزارة الأشغال.
9: بس نكون على مسافة واحدة مع الجميع، مع كل لبنان، مع كل الأقضية ومع كل المحافظات، وكونه اليوم الإمكانيات محدودة كل دولار بدنا نحطه بده يكون له جدوى، وطلبت من مجلس الماء والإعمار كمان يعملنا دراسة عن كل المشاريع اللي قيد الإنشاء واللي ما كان في إمكانية نكمل فيها، وبين معي أنه هالطريق هي طريق جدا مهمة، وبتشكر كل النواب اشتغلوا على هذا الموضوع.
10: وأكيد حلمنا ما راح يوقف هون، إن شاء الله منحقق استكمال القسم الثاني من الطريق على أيامك يا معالي الوزير.
8: هذا المشروع بحال تنفيذه بالكامل سيخفف من ضغط السير على المسربين الغربي والشرقي للأوتوستراد الساحلي وتحديدا القسم الممتد بين نهر الموت وجسر أنطلياس.
11: هيدا واجب على الدولة، واجب علينا، ما في مني من حدا. إن شاء الله بالأيام المقبلة تصبح هالمشاريع كرجة ماي ما بقولوا بضيعنا.
8: بعد التسفيت بوشرت ورشة استكمال تأهيل الطرقات المتوقفة منذ سنين والتي تسبب معاناة للشعب اللبناني.
0: بعد الإعلان البنزين يرتفع 200 ألف
2: وبون جوفي يعتذر.

0: الساعة 12 مع ريما رحمي. عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: الاقتصادية.
1: 217 مليون دولار، هذا هو حجم الفاتورة التي تطالب مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات وإدارات الدولة بتسديدها، وهي مستحقات متراكمة منذ عام 2022. وزير الطاقة جو صدي نشر جدول يوضح حجم هيدا المستحقات، وفي مقدمتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بقيمة 85 مليون دولار، المديرية العامة للطيران 29 مليون، مياه البقاع 25 مليون دولار، وزارة التربية 596 ألف دولار، بلدية بيروت 530 ألف، وبلدية زو مكايل 111 ألف دولار. ويؤكد الوزير أن هذه الأموال هي بدل استهلاك كهرباء لم تسدد بعد، وأن استردادها بات ضروريا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا بهدف دعم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين استمرارية التغذية. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع البنزين بقيمة 67 ألف ليرة والمازوت ارتفاع بقيمة 110 ألف ليرة، طبعا مع ارتفاع الأسعار عالميا. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و414 ألف، 98 أوكتان مليونين و432 ألف، المازوت مليونين و209 ألف ليرة، أما الغاز فمليون و127 ألف ليرة. فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف جديد في المواجهة مع إيران عبر الأموال الإيرانية المجمدة، فقد أعلن أنه أي أضرار قد تلحق بالسفن في المنطقة ستعوض من هيدي الأموال، وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة داخل الولايات المتحدة بنحو ملياري دولار، فيما تتراوح قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في دول أخرى بين 24 مليار وأكثر من 100 مليار دولار. في المقابل رفضت طهران هذا الطرح، إذا اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن يشكل سابقة خطيرة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 76 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أطلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية حيث استقرت بشكل سلبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على التضخم والسياسة النقدية، وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أداء متباين مدفوعة بتراجع أسعار النفط بعد ما عززت تقارير عن تحرك باكستاني بدعم صيني لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أمال احتواء التوترات الجيوسياسية. انخفضت أسعار الذهب بظل ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية وعزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية هذا العام. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4067 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 96 دولار لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب الواحد 13.71 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64 ألف والإيثيريوم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بعد الفوز بكأس العالم، ما كانت الجائزة ميداليات ومبالغ مادية وبس. نجمين من منتخب إسبانيا رجعوا على بلدتهم واستقبلون بطريقة غير متوقعة. تم تكريمهم بكمية بندورة بتساوي وزنهم مش تمعين، وهو 153 كيلو. هالتقليد المحلي القديم بينعمل لتكريم الأبطال، والفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. لاعب منتخب إسبانيا بيدرو بورو وفي بوعده لجده بعد التتويج بكأس العالم. أول شيء عمله بعد رجعته كان أنه يعلق الميدالية برقبة جده ليحقق حلم كان وعده فيه من زمان. لحظة مؤثرة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا وعلق عبر حسابه Mission Accomplished.
4: Ahora sí.
5: Me compro ropa para.
6: No orgullo eso. Tú no lo sabes, hijo mío.
3: من شوارع جونيا، شاب اسمه أليكس وعمره 20 سنة خطف الأنظار بعزفه على الجيتار. اجتمع حوله عدد كبير من الناس وتفاعلوا معه بالغنى والرقص والزئيف، لدرجة حتى رجال شرطة البلدية شاركوه بالرقص. الفيديوز عملوا تفاعل واسع بين المتابعين.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: البداية مع الخبر الأبرز بالساعات الأخيرة، وهو انتقال الملك ليبرون جيمس من فريق لوس أنجلوس ليكرز لفريق فيلادلفيا 76ers بخطوة فاجأت الجميع. ليبرون جيمس يلي كان معدله تقريبا 20 نقطة الموسم الماضي عم ينتقل للمنطقة الشرقية مرة جديدة مطرح ما بلش مسيرته، ربح مع كليفلاند، ربح مع ميامي، رجع انتقل للغرب، ربح مع ليكرز، واليوم عم نرجع نشوفه من جديد بالشرق مع فريق فيلادلفيا. هالخطوة كانت مفاجأة للجميع، خاصة لمحبي الملك يلي صار معه أكثر من رقم قياسي. أخيرا كان هذا الموسم أكثر مباريات لعبهم بالموسم العادي كسر رقم الشريف، وأيضا كان في عنده رقم بالأول ستار جيمز، وأيضا رقم كأفضل مسجل بتاريخ كرة السلة الأمريكية. إذن الأنظار رح تتجه مرة جديدة للملك، هالمرة مع فريق جديد وفيلادلفيا 76ers. منتابع مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع سوق الانتقالات، مع الخبر الأبرز أيضا اللي كان عم بصير اليوم قبل الظهر، وهو تأكيد تعيين المدرب يورغن كلوب مدربا للمنتخب الألماني لكرة القدم. هذا التعيين كان في كتير حديث عنه بالفترة الأخيرة، خاصة من بعد خروج ألمانيا بدور 32 من كأس العالم، واليوم تم تأكيد هذا الأمر. يورغن كلوب قال خلال المؤتمر الصحفي: سوف نعمل بتواضع وصبر لبناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض ومن أجل العودة لتحقيق الإنجازات، خاصة أنه اللقب الأخير بكأس العالم كان سنة 2014. أما بختام أخبارنا المصورة، فرح نكون مع أخبار كرة القدم اللبنانية وتذكير بالمباريات المميزة يلي رح تنطلق بعد وقت قليل بالجولة الرابعة من دورة التصفية النهائية للأندية الأربعة الأفضل. الأنصار رح يلعب بمواجهة العهد، هالمباراة رح منتبعها على وان تي في، بالوقت يلي النجمة رح يلعب مع جوية النجمة الثانية وجوية الثالث، هالمباراة منتبعها على يوتيوب وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ام تي في سبور. أما بعد وقت قليل فرح منكون مع المباراة المنتظرة بنهائي بطولة لبنان لكرة السلة بين الحكمة والرياضي حوالي الساعة 9:30. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
4: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس الحويك طوباويا.
3: بلا رحمة.
5: ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ.
3: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع، مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: جديد توني كيوان، انتي مليون.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين بلدتي حولة وشقرة وبلدة الطير قضاء بنت جبيل وفي بلدة مركبة قضاء مرجعيون. قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب للإم تي في إن المساعدات الأمريكية للبنان جدية لكنها مشروطة.
1: الأغلبية كانوا طبعاً مبسوطين بزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض واعتبروها بالشكل جيد. إما المضمون في تحديات للمضمون، إذا بدأنا بالمضمون مساعدات للجيش يعني بدهم يعرفوا شو مهمة الجيش وشو بده يقوم بالجيش، ولكن بيحبوا يعطوا المساعدات. والنقطة الثانية موضوع الطيران المدني، عندهم أسئلة كثيرة وخاصة الوكالة الفيدرالية لأمن الطيران الأمريكاني الـ FAA عم بيقولوا طيب ما كل حوالى المطار كله حزب الله، يعني إذا يعني هذا صفى الحذر اللي رفعه الرئيس ترامب إنه شرط أساسي على الدولة اللبنانية تنظف حوالى المطار وتنظف حزب الله وسلاحه من حد المطار.
0: دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني. ولفت رئيس القوات في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف في مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك تابع جعجع فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته بشكل مريب في خلال مرحلة الوصاية السورية بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد. يستعد لبنان غدا لاحتفال إعلان تطويب البطريرك الياس الحويك في الكرسي البطريركي في الديمان، واستكملت الاستعدادات لهذا الحدث الروحي والوطني. وسيمثل البابا لون الرابع عشر رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما، رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. وتوالى توافد المطارنة الموارنة من النطاق البطريركي لبنان سوريا الأردن فلسطين مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار. أمر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ ما يقرب من 5 أشهر في إطار مسعى بدأته الصين. أخيرا قفزت أسعار شحنات النفط الخام الفعلية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في شهرين، ليقترب بعضها من 110 دولارات للبرميل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك إلياس لحويك طوباويا.
1: قمة ترامب عون اللي خطفت الأضواء هالأسبوع، مروراً بدخول الجيش اللبناني زوطر الغربية وأخبار أخرى من جوجة لسوا بملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الدكتور سامي نادر.
2: ملخص الأسبوع
1: الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعيلة، لازم نوجهه أنه نحن بنعرف في احتمال 10% تقريبا أن تكون إصابات بالسرطان هي ناتجة عن توارث بشي بالجينات، ويمكن نحن بالعيلة عنا هيدا الشيء الوراثي. هالشغلة كتير مهمة، لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما والجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد بارولين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أن البابا لون الرابع عشر يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبناني. رئيس الجمهورية أكد أنه يواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، وطلب إليه نقل شكر اللبنانيين إلى قداسة البابا على محبته للبنان وشعبه. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين حولة وشقرة وفي بلدة الطير بنت جبيل ومركب قضاء مرجعيون وكفر تبنيت النبطي. دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي غيراني، ولفت جعجع في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي غيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك تابع رئيس القوات فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته في شكل مريب في خلال مرحلة الوصاية السورية. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد. شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران، ردت عليها طهران باستهدافات جديدة في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا أنه يصدق تأكيدات تشي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص وتعرض أفراد من الطاقم الطبي للاعتداء. أخيرا، أعلنت السلطات الإسبانية هذه الليلة أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: بوليكلينيك أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع الدكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. أكثر من إذاعة. جديد توني كيوين. أنت مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A وC ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع، مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. لبنان الحر. Stay tuned.
2: Radio Free Lebanon. دايما حدي.
3: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
4: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد أن الكرسي الرسولي يتابع كثب الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أن البابا لون الرابع عشر يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبنانية. الرئيس عون أكد أنه يواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، وطلب إليه نقل شكر اللبنانيين إلى قداسة البابا على محبته للبنان وشعبه. في قصر الإليزي عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني، ولفت جعجع في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك تابع رئيس القوات فأن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته بشكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين حولة وشقرة وفي بلدة الطيري ومركبة وكفر تبنيت. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران. الخارجية الأمريكية ذكرت أن إيران قد تستهدف المصالح والشركات والمؤسسات الأمريكية في المنطقة. أخيرا قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشي منا؟ لأن مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشي من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم. بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعيلة، لازم نوجهه أنه نحن بنعرف في احتمال 10% تقريباً أن تكون إصابات بالسرطان هي ناتجة عن توارث بشي بالجينات، ويمكن نحن بالعيلة عنا هذا الشيء الوراثي. هالشغلة كتير مهمة، لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح هال

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: يستعد لبنان اليوم لاحتفال إعلان تطويب البطريرك إلياس الحويك في الكرسي البطريركي في الديمان، واستكملت الاستعدادات لهذا الحدث الروحي والوطني. وسيمثل البابا لون الرابع عشر رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. وتوالى توافد المطارنة الموارنة من النطاق البطريركي لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار، مع وفود من تلك البلدان بالإضافة إلى حشود الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين من لبنان والخارج. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابوي المونسنيير باولو بورجيا والمطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونيات بحضور بطريرك السريان الأرثوذكس مار فرام الثاني، بطريرك بابل الكلدان مار بولس الثالث نونا، وبطريرك السريان الكاثوليك مار يوسف الثالث يونان. ويشارك في القداس أيضا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، و27 نائبا و8 وزراء، إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق. بدأت عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية، لكنها توقفت بعد الوقت بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال السكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وإصرار معظم الأهالي على الدخول إلى البلدة. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين حولة وشقرة وفي بلدة الطير بنت جبيل ومركبة قضاء مرجعيون وكفرت بنيت النبطي، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وسجل قصف مدفعي على منطقة علي الطاهر ووادي أسلوقي، وبلغت محصلة الضحايا التراكمية 4330 قتيلا و12236 جريحا. قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب للإم تي في إن المساعدات الأمريكية للبنان جدية لكنها مشروطة.
1: الأغلبية كانوا طبعا مبسوطين بزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض واعتبروها بالشكل جيدة، أما المضمون في تحديات للمضمون. إذا بدأنا بالمضمون مساعدات للجيش، يعني بدهم يعرفوا شو مهمة الجيش وشو بدهم يقوم بالجيش، ولكن بيحبوا يعطوا المساعدات. والنقطة الثانية موضوع الطيران المدني، عندهم أسئلة كثيرة وخاصة الوكالة الفيدرالية لأمن الطيران الأمريكاني الـ FAA عم بيقولوا طيب ما كل حوالى المطار كله حزب الله، يعني إذا يعني هذا صفى الحذر اللي رفعه الرئيس ترامب إنه شرط أساسي على الدولة اللبنانية تنظف حوالى المطار وتنظف حزب الله وسلاحه من حد المطار.
0: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد بارولين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أن البابا لون الرابع عشر يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبنانية. الرئيس عون أكد أنه يواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة، وطلب إليه نقل شكر اللبنانيين إلى قداسة البابا على محبته للبنان وشعبه. رئيس الجمهورية شدد على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، وأن مسار إعادة الأعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار. وفي خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، أشار إلى أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك طالب بإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، والاتحاد يدعمه في مسار الأمن والاستقرار. وفي بعبدة أطلع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته للولايات المتحدة واللقاءات مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش ومساعدة لبنان في المجالات كافة. سلام وضع من ناحيته رئيس الجمهورية في أجواء زيارته الجنوب وتحديدا بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها. وتناول البحث الزيارة التي يعتزم سلام القيام بها الأحد إلى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء علي الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة. ومن زوار قصر بعبدة أيضا وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الداخلية أحمد الحجار. في قصر الإليزي عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. المستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في حضور عضو الهيئة التنفيذية آدي أبي اللمع رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوم جيون وبيرلا سلايبي عن الجهاز. من جهة ثانية دعا الدكتور جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني ولفت في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك تابع رئيس القوات فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية بمحالة دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد. على صعيد آخر لفت الدكتور جعجع إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل. وقال جعجع عبر مجلة المسيرة أن وزير الطاقة لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية إلا أن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
2: الكهرباء
0: اللي
2: أنت عم تيجي عندك هلا بعد كهرباء جبران باسيل لأنه بعده بنفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. أولاً في عنا أزمة كبيرة الموضوع الكهرباء اللي عم يتلقوها الناس لحديث هاللحظة اليوم هي كهرباء جبران باسيل. الكهرباء هي كناية عن بنى تحتية كبيرة تقيلة. أي شيء غير هيك بنعمل عمله وزير الطاقة الحالي والإدارة الحليمة لقطاع الكهرباء كله أساس عمل بقطاع الكهرباء. بس أقول على أنه الكهرباء اللي أنت عم تيجي عندك هلا بعدها كهرباء جبران باسيل لأنه بعده بنفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. زيادة عن هيك من وقت ما استلمت الحكومة الحالية ولا قرش انصرف على الكهرباء ولا قرش. إذا عندك أنت نفس المعامل نفس الشبكات وما انصرف قرش على الكهرباء الوقت يلي بس بالتذكير بال 15 سنة الماضية انصرف على قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 30 مليار. وبالتالي بعدنا بأزمة الكهرباء مزبوط بعدنا بأزمة الكهرباء. ليه؟ لأن الإدارة الحالية للكهرباء وزير الطاقة الحالي والتعامل معه بعد ما لحقوا يعملوا لازم يعملوا خصوصا أنه ما في مصاري.
0: في هذا الوقت نشر وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة إكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وقال ممنوع التذاكي وممنوع القول أننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وعن إسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره. مختلف الشؤون والمواضيع المتعلقة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم شكلت محور لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وتطرق الوفد إلى ملف الانتخابات متمنيا أن تجرى مجددا في أقرب وقت مع تأكيد المطالبة بانتخاب 122 نائبا كل وفق دائرته. الوزير رجي أكد أن وزارة الخارجية ناضلت من أجل هذا المطلب الذي تعتبره حقا أصيلا للمغتربين مشددا على أنه سيعمل مجددا على تحقيقه فور عودة النقاش حول الانتخابات النيابية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة من البيت الأبيض أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض، مضيفا أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا. وأوضح أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران. وذكرت الخارجية الأمريكية أن إيران قد تستهدف المصالح والشركات والمؤسسات الأمريكية في المنطقة. وحذر الرئيس الأمريكي كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا أنه يصدق تأكيدات شي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. ميدانيا، شنت الولايات المتحدة ليل الجمعة موجة جديدة من الضربات على إيران، ردت عليها طهران باستهدافات جديدة في المنطقة. في التحركات، قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ ما يقرب من 5 أشهر في إطار مسعى بدأته الصين. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت في خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، وهي الثانية له في غضون الأيام العشرة الماضية. أمر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص وتعرض أفراد من الطاقم الطبي للاعتداء خلال العملية. قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. أعلنت السلطات الإسبانية مساء الجمعة أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده. الخبر الأخير، قفزت أسعار شحنات النفط الخام الفعلية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في شهرين، ليقترب بعضها من 110 دولارات للبرميل. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتبناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: بلا رحمة. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشي منا؟ لأن مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشي من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يا الله
1: الله هذا لبنان الحر أكثر.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
0: أهلا فيكن بحلقة جديدة من وومن توكس. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت، كل أم، كل بي وكل أولاد. بيسألوا حالهم هل اخترنا النشاط الصح؟ هل عم نشجعهم؟ أو يمكن من دون ما ننتبه عم نضغط عليهم؟ بين الرياضة، الهوايات والثقة بالنفس والخوف من الفشل، في تفاصيل صغيرة بتترك أثر كبير على شخصية الطفل ومستقبله. لنفهم أكثر كيف منقدر نرافق أولادنا بطريقة صحية، وكيف نحول الرياضة والأنشطة أو الأكتيفيتيز إلى مساحة للنمو ومش للضغط أو المقارنة، بصرنا نستضيف الأستاذة إيمان خريبانية، أخصائية بعلم النفس التربوي والرياضي للأطفال والمراهقين، لنتحدث عن أهمية الصحة النفسية بحياة أطفالنا وكيف يمكن للأهل أنه يكونوا الداعم الأول لنجاحهم سعادتهم. إيمان، أهلا وسهلا فيك مجددا بوومن توكس. كنت يمكن أولى ضيفات هالبرنامج من أول ما بلش، من شي 3 سنين يمكن،
2: صح؟
0: ودايما أنت بتجدد، بسم الله عليك. يعني من علم نفس للأولاد، علم نفس تربوي، اليوم رياضة كمان، رحت العالم الرياضة، وهلأ نحن بعدنا طالعين من المونديال وبي، صح. كمان كرة السلة، هلأ الأجواء
2: بالحكمة
0: والرياضة والحماس قلنا لازم نحكي بهالموضوع.
2: صح صح.
0: خبرينا أول شيء شو هالتخصص الجديد اللي عملتيه وألف مبروك.
2: Thank you عليك. العلم النفس الرياضي شيء حسيته كتير أشخاص لازم يعرفوا عنه أكتر ويدرسوا أكتر، لأنه تغيرت حياتنا وصار اتجاهات الأولاد مش بس أكاديمية كمان رياضية، وفي أولاد عندهم potentials بكتير وقدرات كتير بكتير فروع بحياتهم غير الدرس أو كمدرسة. أنا صراحة كتير حبيت هيدا الاختصاص، لأنه كمان أنا مع ابني عشت حياة الفوتبول وكيف الولد بيتطور وبيشتغل على مهاراته، ومن ضمن شغلي كمان بشوف كتير أولاد بيلعبوا رياضة من مختلف أنواعها وبيجوا لعندي وبعرف شو بيمرقوا وشو بيتأثروا عادة هنو عم بيطوروا مهاراتهم، فقررت أنه أعمل هيدا الشيء وركز عليه كمان أكتر، لأنه كمان عندي عشق لشيء اسمه فوتبول ورياضة. يعني
0: شفناك بتحميس للمونديال.
2: لا أنا كتير كتير كتير الرياضة حسيتها ثيرابي. رياضة شيء كتير حلو للولاد ولكل الأشخاص، وشفت قد ايه انه رياضة هي مثل رادع لكتير قصص بحياتنا وكتير مهمة بحياة الأطفال. نحكي أكتر عن هذا الموضوع، فحبيت ركز على هذا الشيء، ومثل ما منساعد الأولاد بقصصهم النفسية التربوية والقصص بيمرقوا فيها هنو عم يكبروا، كمان ليه لا ما منركز على هيدا الـ كمان السكتر بحياتهم.
0: يعني اليوم في فرق بين علم نفس عادة وعلم نفس رياضة؟ يعني اليوم بسيكولوج العادية ما بتقدر تساعد ولد عم يعمل رياضة أو أكتيفيتي معينة؟
2: ليك بتساعد كنوليدج، إنه بيكون عندك
0: الباكراوند،
2: عندك تكنيكس، عندك نوليدج معينة، بس بنفس الوقت لازم تكوني ضليعة بأمور بيمرقوا فيها اللعيبة والأثليتس إن جنرال، وهول هيدا بدك تتعلميهم، وفي أكيد قصص كمان جديدة بدك تعرفيها أكتر كمل تقدر تساعديهم، بس أكيد هني دي أوفرلاب، أكيد كله مترابط. علم النفس شيء كله مترابط ببعضه، بس بشيء معين، لأنه بدك تركزي أكتر على الأشياء اللي اللعيبة أو الرياضيين بيمرقوا فيها أكتر، تكوني ضليعة أكتر بشو التشالنجز اللي بيمرقوا فيها والتحديات وشو الأشياء اللي معقولة تصير معهم هن وعم يتطوروا، عرفتي؟ فهيدا يعني بتحسي هون شوي ديفرنت غير عن
0: قبل. ما فوت بالموضوع من اول ولا اخر، يعني كيف نختار اي اكتيفيتي ومع كل تحديات، خبرينا هيك ان جنرال شو ابرز الحالات يلي بيقطع فيها الطفل او المراهق يلي عم بيمارس رياضه معينه، قبل ما نحكي كمان عن اللعيبه الكبار. يعني نحن اليوم بنشوف اسامي كبيره مثل ميسي او رونالدو، بنفكر انه ايه لافي ان روز انه ميسي او رونالدو، بس نحضر انترفيوز هن عم يعملون عم بيخبروا عن حالهم بيقولوا انه انا مني هون لانه هيك باي تشانس او باي لوك انه مثلا انا let's say كريستيانو رونالدو او ميسي, انا عندي consistency every day, عندي بروجرام بمشي عليه, عندي تعب, عندي وجع. سو هيك ان جنرال بشو بيقطعوا هالرياضيين؟
2: هلا انا بدي احكي بس شوي اشياء شائعه كتير بشوفها, التوتر performance anxiety انه من انا افشل بانا شو عم بعمل, كتير بشوف كمان بيتعرضوا للتنمر, اوكي البولينج, وفي رياضيين بيتعرضوا للبرن اوت, والبرن اوت اللي هو لما خلص مصيره انه
0: تعبوا على الاخر,
2: تعبوا كتير وبرشر كتير, يا من اهلهم يا من محيطهم
0: يا من الكوتش بحد ذاته
2: بالضبط. وكمان اشياء تانية عم بتصير انه حتى المراهقين اللي اشياء بشوفها كتير كمان مع الشغلة مع المراهقين انه عم بيتعرضوا لبير برشر, يعني ضغط جماعي. في ولاد مثلا بيضطروا يعملوا قصص بس طيردوا رفقاتهم, او عم بيعانوا بصداقاتهم, او مثلا عم بيضطروا يروحوا منحة تاني بس تو بليز او تنتمي لمجموعه. سو هدول اكتر شيء كنت عم شوفهم هلا ليتلي بشغله. وكرياضيين اكتر شيء عن البرفورمانس انكزايتي والبرن اوت والامراض بيكونوا عم بيعملوا رياضه صحيح شاطرين فيها بس أنا ما بحبوها
0: لا أهلهم طيردوا يمكن بالزبط. أهلهم أو حدا معين
2: كمان
0: بدنا نحكي عن شوي وقت الخسة تكبر بيرهم بيرهم على هاللعب ويصير عنده تكبر, يعني من ليه أوقات هلأ بكل الفيلد بكل المشاهير موجودة بس أنه عند الرياضيين يمكن لأنه هيك كمان هلأ بفترة المونديال أنه بتحس في لعيبة عندهم شوفة حال أكتر من غيرهم.
2: صح لك, هيدا بتلعب هون الشخصية بتلعب دور, عندك كمان البيئة حواليه بتلعب دور, أوكي, وعندك قصص فاكتر صارت معه للشخص لنمع هيدا الاتيتود المعينة.
0: شو انتو بتشتغلوا من هن وصغار أيوة. انه حتى لو صرتوا كتير مهمين ضلكن على الأرض
2: بالضبط. ايه لأنه لا لأنه الحياة فيها فشل, انا ما حضلني
0: اكشن
2: وناجح ومثل ما بقول سبع البرمبو كل الوقت, لا بس انه في امرار حكون حافشل وححس حالي أنا مني بمنتل ستيت منيحة ويمكن وقف ألعب ويمكن أتأثر كتير, مثل ما اللعيبة الكبار اللي كتير بنسمع نحنا قصص نجاحاتهم بس ما بنسمع كمان عن قصصهم وحياتهم الشخصية لأنه ما حدا بيعرف كل إنسان بشو عم يمرق وكل لاعب شو عم يمرق وشو في أقنعة لابسها وشو في إشي عم يمرق فيها بيته أو مدرسته أو مع رفقاته. يعني لا الولد حلو يكون عنده ثقة بنفسه بس بنفس الوقت حلو يعرف انه انا حتى لو خسرت مش يعني انا ثقتي حتنهز, لا انا ابضاي بس انا في امرار كتير كمان ما حكون مثل ما انا عم كون دايما واتس اوكي.
0: لكل الأشخاص يلي عم يتابعوا ومن توكس عبر لبنان الحر وحابين يسألوا إيمان أي سؤال خصو بأكتيفيتي ولادهم بنوع سبور معين بشي عم يقطع فيه الولد هو وعم بيمارس هيدا الرياضة بيقدروا يبعثوا لنا واتساب على 70 959 111. إيمان نحن صرنا بوضع ما في بيت أو ما في ولد ما عم يعمل أكتيفيتي, يعني نحن يمكن على أيامنا وأيام أهلنا وجدودنا كانوا قلة قليلة للولاد اللي بيعملوا أكتيفيتي, هولي كانوا النابل تبع المجتمع يمكن أنه هيدا بيدق ميوزيك أو بيعمل فوتبول أو باسكتبول. اليوم كل الولاد بيعملوا أكتيفيتيز, ليش تغير هيدا الموضوع برأيك؟ صار في توعية أكتر على أهمية أنه النجاح مثل ما كنت عم تقولي منه بس أكاديمي وإنما كمان بالمهارات الرياضية والموسيقية وغيرها.
2: أوكي هلأ نحن كمجتمع لبناني وبتعرف كتير منتأثر ببعض, هلأ في أشخاص بيلجأوا للنشاطات لأنه بحسوا ولادهم بحاجة يعملوا إشياء معينة أو لأنه عندهم بوتنشل معين, وفي أهل بحطوا بس لأنه بيتأثروا بغيرهم كيف هيدا الأم حاطة بكذا أكتيفيتيز أنا كمان بدي أعمل نفس الشيء. يعني عندك التأثير ما نقول غير نحن لأنه تأثرت بطريقة حلوة وبدي أعمل أنا كمان, أو عن جد في اتجاه هيدا الاتجاه أنه صار في وعي أنه الولد فيه يكون ناجح بكتير أشياء غير بس الدرس.
0: هاي نحكي أوكي؟ عن أهمية هذا الموضوع.
2: هيدا شيء كتير مهم أنا كتير بحبه لأنه حلو نعترف بعد كل هالأشياء التقليدية أنه في أولاد بتنجح بمجالات وفي أولاد ما بتنجح بمجالات معينة, ورياضة أصلا شيء كتير مهم للحياة وللولد, ما الكل حيكونوا تشامبيونز, ما الكل حيتحولوا الأولمبيك آثليتس وبطولات, بس الشيء الوحيد اللي بعرفه أنه كلنا بحاجة نعمل رياضة.
0: صح.
2: كلنا بحاجة نتعلم مهارات ما حتعلمنا إياهن غير رياضة بحياتنا, ما بنتعلمها لا بالمدرسة ولا بالبيت. أوكي فهيدا بدنا نركز على هيدا الفكرة. والفكرة الثانية أنه كمان مثل ما كنت عم تقولي أنه يلا كتير activities، كمان حنحكي عن الموضوع أكتر أنه كترة activities كمان منا كتير شيء منيح وصحي للولد. أوكي
0: خلينا نحكي عن أوكي نحن حاطين ولادنا بأكتيفيتيز، عن أهمية هذا الموضوع، شو عم يعطي قصص بوزيتيف للولد. مثل ما قلت الرياضة بتعلمه إشي ما بيتعلمه لا بالمدرسة ولا بالبيت.
2: أوكي هلأ نحن بالرياضة نتعلم أوكي أنه أنا في عندي رولز معينين بدي التزم فيها، ما التزمت فيها ما بقدر ألعب هالرياضة. صح، بيتعلموا الديسبلين انه انا بدي اجي على الوقت، بدي اروح على التريننج، بيتعلموا الالتزام الكوميتمنت، بيعرفوا انه انا اذا قصرت هون حيروح دوري وما حاتحسن وما حاتطور. بيتعلموا كيف يشتغلوا مع تيم، ما نحن اكثر شيء لما بتروحي بتلاحظي بيلعبوا حلو بس ما بيلعبوا كتيم، ما بيلعبوا كفريق، كل واحد بده يلعب لحاله. لا، في مواقف معينه بالحياه بدك تعرف كيف تشتغل بجماعه بجروب، تيم ورك، كوميونيكيشن، تواصل. تحس الاولاد صاروا اخر فتره في سوشيال ما بعرف ريجريشن، انه ما بيعرفوا يحكوا، ما بيعرفوا يتواصلوا، ما عندهم الكوميونيكيشن سكيلز. بالرياضه مجبورين يتواصلوا مع بعض ليوصلوا لهدفهم، يأشر، يعيط، يعمل اي كونتاكت، يطلع يعلي صوته، يكون حاضر ذهنيا وكمان جسديا وكمان فيربلي، بده يكون جاهز ليتواصل مع التيم بلايرز تبعوله ليعملوا
0: حتى الرياضه بتعلم التهذيب، نسيطر على الانجر ايشوز، انه ما فيك تفقد اعصابك بالملعب او تعلق مع الكوتش او مع زملائك.
2: الايموشنال ريجوليشن بتعلمها انه انا خسرت، كيف انا بقدر اتعامل مع هذه الخساره. لكن الديسابوينتمنت والهدول باول انسان شوي شوي، اول مره بتكون دراما واخر الدنيا، بعدين بصير شوي شوي يتعود انه هيدي بارت اوف لايف. اتعود لما انا اخسر شو اعمل، اتعود لما انا اعصب من حدا من فريقي شو اعمل، اذا الكوتش حكاني بطريقه ما عجبتني كيف بدي انا امرار امتص الموقف وارجع، اذا عندي شيء ارجع احكي الكوتش على جنب، بس انه اقدر اتحمل واتوقع انه انا اخذ تعليمات ودايركشن وامشي عليهم لاوصل لهدفي. اوكي
0: المشكله اليوم بمجتمعنا اللبناني بشكل عام عن الادولتس يعني، وعند يمكن قاده المجتمع، انه ما بيسمعوا بعضهم، ما مثل ما قلت ما بيقدروا يشتغلوا بتيم ورك، كل واحد بده يكون هو رئيس على
2: الارض،
0: وما عم نقدر نوصل يمكن لنجاحات بالحياه او بالدوله. صح، كدوله من وراء هذا الموضوع.
2: صح، وفكره الديلي جراتيفيكيشن اللي انا قد ما فينا اخر بالبلاجر تبعيت اللي شو حيطلع لي من هذا الموضوع، بتعلمه بالرياضه. انا حاتدرب 6 اشهر واتمرن 7 اشهر لاعمل تورنمنت لالعب العب العب لاوصل لاخر شيء، بس انا اعرف انه انا عم بتعب، بس at the end of the day المهارات عم تتحسن ورح اوصل للي بدي اياه. فهيدي كمان مهاره كتير مهمه، لان بتحس بدهم كل شيء بسرعه، يلا ما بدي اتعب، بدي اربح، يلا بدي شيء مثلا، خلص بدي اخذ ميداليه، كون انا ما بستاهلها، بس ليه يعني بدي اشتغل على حالي. فهيدا وين بيتعلمون بالرياضه.
0: واتساب عندي سؤال للدكتورة إيمان. How important is sports psychology on an individual level as well as a team level? Can I schedule for my son alone or does it have to be a team setting? عم بعدنا عم نحكي عن التيم ورك، عن العمل بفريق.
2: حبيت هالسؤال. هو فينا نشتغل أكيد مع اللاعب لحاله، فينا نشتغل لما نكون مع تيم بكامله، بيكون في أهداف common goals بحاجة إلى هيدا الفريق، فمنعمل السيشن بتكون group session. بس لما يكون اللاعب عم بيعاني من شيء معين عم بيأثر على أدائه، فنشتغل على هذا الموضوع on individual level أكيد. يعني فيهم يعملوا الاثنين أكيد.
0: إيمان اليوم كتار من الأهل على عمر 2-3 بيتحمسوا بدو يحطوا ولادهم activities. أول شيء خبرينا بعلم النفس الرياضة أي أفضل عمر ندخل الولد؟
2: شو الفكرة؟ الـ perfect age نبلش نجرب بين 6 و 12.
0: واو أوكي. 6
2: 6-12 نعمل مثل sampling phase لنعرف وين أكتر شيء ولادنا بحبوا يكونوا، بأي أوكي. نشاط، بأي هواية،
0: كيف ببلشوا يقرروا وين نحطوا؟
2: أول شيء مننقي شيء بيتناسب مع الفيزيكال والموتر ديفلوبمنت، يعني نموهم الجسدي والعضل. أوكي يعني في قصص بيحطون فيها بيكون بعد ما نميت مهاراتهم كتير، فما بيكونوا كتير قادرين يعطوا. أوكي فبدي يكون ماتشنج مع مهاراتهم. أوكي وبنفس الوقت مع أشياء كمان الأولاد بحبوها وشخصيتهم. اوكي وهي كلها مرحلات مثل سامبلينج، يعني انا بجرب اكسبلوريشن، بحطه بهالاكتيفيتي، بعد فتره بشوف كيف كان رد فعله، كيف تجاوبه، بكمل. حسيت برجع بشوف شيء تاني، بس هي from 6 to 12 هي sampling phase عنا.
0: أوكي.
2: اللي هن بيقعدوا بيجربوا فيها، بس اهم
0: شيء ممكن حدا يحب على وحده يكمل فيها.
2: ايه في ولد بيكون عارف حاله شو مبسوط فيها وكتير فايت فيها، وانتوا لدرجه انه كتير يعني كتالنت وكشخصية مرتاح فيها ليه لا أكيد طبعا. بس في أولاد بتطول لتكتشف حاله وبياخدوا وقت عن it's okay يعني منه شي غلط. مثلا في كتير أولاد قبل ما بيكون عندهم انترست للفوتبول فجأة بتلاقيهم صار يحبوا الفوتبول ساعتها تحمسوا بتفوتيهم وبتحطيهم بس قبل كنت عم جرب كتير وما زبطت. بس أهم شي نغير المايند سيت تبعيتنا كيف نشوف هاي الشغلة نشوفها كمرحلة exploration عم جرب تجارب مش كمرحلة فيلير أنا فشل هون
0: أدي وقت نجرب يعني مثلا لا تسي حطينا هالولد بفوتبول بلش بعد فترة يقول له أنا ما بدأ كيف منعرف أول شيء أنه هيدا قلة الخاصية إلى حد ما أو أنه لا فعلا he's not talented أو منه interested بهاللعبة خلينا نروح على شيء تاني.
2: ريم أهم شيء في شغلة بس بدنا نعملها لأنه بتصير معه وبيسألوني كتير الأهل عنه أنه بوقف له ولا بكمل له. أوكي الجولدن رول هي أهم شيء بالرياضة أنه ما نوقف تغري بعد خسر لعبة وقف له أو فشل بشغلة معينة أو صار عنده موقف معين كتير عمل له emotional distress وقتها وقف. لا شو بقول له خلينا نجرب شهر أو خلينا نخلص هيدا الترم أو السيزن ومنرجع منشوف whatever you decide شو ما بتقرر منعمل. أوكي هيك بكون أنا عطيت تشانس يتعلم أنه في كوميتمنت حتى لو ما زبط معي الأمور ظلني مكمل ما دغري وقف واستسلم وبنفس الوقت بتكون بيريد ليكتشف نفسه ونتأكد مزبوط أنه القرار يوقف هو القرار الصح. أوكي هلأ كيف بعرف أنا إذا ابني رايح عن جد ما بحب اللعبة ولا بحبها بس في ظروف تاني عم بتأثر عليه ليهرب منه؟ هون بدنا ننتبه. عادة الولد لما يكون بيروح بيعمل هالشي بس ما كتير بحبه ما بيكون كتير معصب وتانترم مثلا بيروح رايق بس ما بحب لك بتحس انه عم بيقلك انا ما بحب هاللعبة ما كتير بحبها ما فرق معه بيزهق ما كتير بيعمل انترست تجاهها بيعمل اللي عليه بس ما بيعمل كتير افورت. بس لما يكون ولد شاطر بس ما عم بيعملها لأسباب تانية بيكون كتير انكشس بطني عم توجعني راسي عم يوجعني نهار اللي بيكون فيه عنده تمرين الصريخ الملداون اللي بيكب حاله على الأرض ما بده يروح بتحس انه بيتفادى يلعب بيتخبى ورا رفقاته بتحسي بس قاعد عم بيطلع فيك بتحسي خلص يعني في قصص فيزيكال اكزاكتلي عم تلعب دور. يمكن يا بيكون بيخاف يفشل او بيكون يمكن عنا سوشيال انكزايتي او بيكون عنا اسباب تانية عم بتأثر عليه بس ما يمكن ما يكون من اللعبة يمكن هو فيه شيء عم بيلعب دور عم بيخليه ما يرتاح بهيدا الاكتيفيتي. اوكي سو نحن هدول بننتبه لهم
0: ونعرف
2: بالضبط بس هو نعطي وقت ما دغري نحكم نعطي وقت نراقب بس بالنهايه بدنا نوصل لقرار واحد ولازم نتفق عليه انه اذا ابني عن جد منه مستمتع بهيدا الشيء
0: ما لازم
2: لا لانه الاكتيفيتي شود بي بلاجر وفان وانترتينمنت مش مصدر ازعاج لإله ولأهله.
0: في ولاد معقول مثلا يجربوا كتير انواع سبور وما يحبوا ولا لعبه ما يطلعوا بحب يلعبوا شيء.
2: في كتير ولاد ما عندها اتجاهات صوب الرياضه الفيزيكال يمكن يحبوا يعملوا اشياء تانية اهدى مش غلط. في اهل بعصبوا
0: مش لازم
2: طب ما انا ابني ما بحب يعمل شيء خاص بالرياضه جربت كل شيء وعملت كل شيء وما بحب. اوكي فاين شو بعمل انا ريم هون بقول له انه انه بحكي معه فاين انا ما عم حسها كتير عم بتحب الاشياء اللي فيها فيزيكال اكتيفيتي وي جو فور كالمر اشياء خاصه
0: تشيس يمكن ميوزيك
2: رسم او حسب شو هن بحب. اوكي بس مش غلط لان مش حس واحد انه عيب اذا اولاده ما بحب. في اولاد ما عندها اتجاهات يعني البودلي انتليجنس منا كتير اللي هي الهايست
0: بس انا اليوم انه بنعرف اهميه الرياضه للولد يمكن ما بدنا اياه يصير لاعب مش عارفني فئه اولى او وات ايفر يعني صح. بفرق كبيره بس انه اتليست انه عم نخليه يعمل بالجمعه لتسي ساعه او ساعتين سبور سو انه ما فينا هون بطريقه انه خليه كفي بهالاكتيفيتي بس تكرمال يتحرك
2: هالساعتين بس اذا كثير كرهانه صارت عبء وصار شيء محلو فينا نعملها بطريقه تانية يلعب على البايسيكل سكوتر بشي تاني يمشي معنا بس بطريقه ما يحس انه هيدا عبء وانا ديوتي ولازم اعملها. اوكي بس الا اكيد اذا عنا اسباب صحيه عنا قصص تانية بتعرف في كثير فاكتورز بتلعب دور عند الولد إذا عنا كمان وزن زايد بحاجة ليتحرك بدنا نخترع له شيء خاصه فيه موفمنت بس يحبه
0: بس يكون بيحبه. حنسمع واتساب فويس.
3: بونجور يعطيكم العافية. عندي سؤال إذا ولدين بنفس البيت واثنينات هون مقدم لهم يعني وقت أكتيفيتي بس ولد تالنتد أكتر وبهيك بخلي الأهل يكونوا مندفعين إنه يركضوا معه على السبور وولد تاني حماسه أقل بكتير بس بحب السبور، كيف بصير التعامل بين بعضهم وكيف بنكون عم نزرع بالشخص اللي ما عنده هال يمكن الحماس نزرع فيه هذا الحماس.
0: أوكي. هوني كمان في مشكلة إنه مش مشكلة بس إنه في هيدا الكيس إنه ولدين بنفس البيت واحد تالنتد واحد لا، أول شيء هذا الموضوع ما بيخلق غيرة،
2: بيعمل غيرة أكيد. بيعمل غيرة إذا تعاملنا معه بالبيت بطريقة كتير خاطئة
0: إنه هيدا التشامبيون.
2: في أولاد بيسرقوا الأضواء بالبيت وبصير الأهل بدون ما يحسوا بيشجعون أكتر. الشخص التاني اللي ما كتير انتويت بحس بضغط نفسي انه انا كمان بدي اكون مثله وانا بدي اعطي مثله، بس انا مني مثله وما رح اعطي مثله. اوكي، هي الفكره انه خليه يرتاح مع الفكره انه اتس اوكي ما يكون الواحد توب تالنت بشيء معين.
0: يمكن ما لازم يحطوه بنفس الاكتيفيتي،
2: يمكن ما نفس الاكتيفيتي او ما نفس التيمز، بس بنفس الوقت الاهل هون اللي بيلعبوا دور مش الولد، لانه اوكي الولد ما فينا نضغطه عم يعمل اللي عليه وذات هاي قدرته هالقد عم يعطي كتير منيح انه عم بيروح اصلا. فشو بعمل انا هون؟ دائما بركز على كل ولد شو النقاط القوة اللي عنده واي هايلايتد. كمان هو الشخص انا اوكي انت يمكن ما عندك التالنت بس انا عم حب انت الكوميتمنت تبعك، عم تروح عم تخسر وعم بتروح عم تعمل باسات حلوه، عم تعمل مجهود، عملت لفت كتير حلوه للفريق، حكيت مع الكوتش بطريقه كتير حلوه، عملت هون يو فولود مثلا سبيسيفيك استراتيجي بطريقه كتير ممتازه. طب كتير منيح هذا الشيء. اوكي، فهو اهم شيء ما نركز ونعملها عقده، لا طبيعي يمكن هيدا الولد اللي منه تالنت بشي يكون أشطر من هيداك الولد بشي تاني، بس الولاد بحسوا بغيره هذا شيء كتير طبيعي أصلا إذا ما غير حيكون في شيء طبيعي.
0: لا لازم هون يمكن طبيعي كتير. هيدا الولد اللي ما بيحب لا تسي باسكت نايت وعم يعملوا باسكت بول، اللي ما بيحب الباسكت نروح نشوف شو بيحب شو يبرع تا ياخد ذوق معين يعني
2: اكزاكتلي شوف كمان وين بيحب، بس إذا هو كمان بيحب هاللعبة بس منه كتير تالنت فاني يكمل يلعب. نحنا بالنهاية يمكن ما يطلع هو برو، يمكن حتى خيه اللي عنده التالنت ما يوصل للبروفيشنال ليفل بعدين يعني. بالضبط، ما فينا نحكم خلص انتو تيك ات ايزي، تقبلوا انه ما كل ولادنا مثل بعض وما الكل عنده هالتالنت، بس ما بيأثر مع الوقت بتصير اذا هو الولد بحب يمكن تبع التالنت يوقف واللي بعده عم يكمل لانه عنده ديسيبلين.
0: بتلقص التورتشي ولا باي؟
2: لا انه عن جد ما فينا، بس المهم نحن نركز على كل واحد شو نقاط القوه عنده وبشو الاشياء اللي عم يعمل فيها مجهود.
0: هلا هذا بحال اخوه بين بعض اوكي، الاهل بيتلقوا الموضوع وبيعرفوا كيف يتعاطوا مع الاثنين، بس اوقات بتلاقي اولاد بيروحوا على الاكتيفيتي كان فوتبول باسكتبول يلي هي خصوصا عم نحكي تيم اكتيفيتي بدها تيم، بيغاروا من حدا معين يمكن هو ما بعرف ام بي الفريق او هو اللي بالأبرز يعني بالفريق بتلاقيهم بيغاروا منها. كيف هون لازم يتعاطوا؟
2: مش غلط إذا هو عبر عن هذا الشعور. أنا بحس يمكن بفهمك ليه أنت عم بتحس هيك، لأنه حلو الواحد يحس حاله سبيشل وحلو الواحد يكون سكيلد. طيب بما أنه هيدا الشيء كتير عم تفكر فيه وكتير بيلفتك، خلينا نشوف شو منقدر نعمل وشو الاشياء اللي ناقصتنا تنوصل لهيدا الليفل. سو انا بحولها لشو؟ لامباورمنت اكسبيرينس،
0: لهدف.
2: بالضبط، انه انت عم تحب هيدا الصبي وعم تحس انه انت يا ريت كنت تكون مثله، فاين نحن مش مثله بس انت حابب هيدا الشيء وانا انبسطت انك عم تعبر لي عن هيدول المشاعر، هيدول طبيعه تحسهم. بما انه انت حابب تحس كمان تلعب هيدا الدور، ليه ما نحن كمان بنشتغل على الاشياء اللي ناقصتنا تنوصل لهيدا البوينت. يمكن تاخذنا شويه وقت يمكن كتير وقت، بس اتس اوكي خلينا نجرب. وهيدي هي بكون انا امتصتت مشاعره، حسسته انه ما علي اذا حسيت هيك، بس شو فينا نعمل بما انه هيدا الشيء كتير عم تفكر فيه، شو قلنا احنا ناقصنا تنوصل لهيدا الليفل.
0: خلينا نحكي شوي عن الايموشنال ريجوليشن اللي حكيت عنها، اللي هي يمكن اهم شيء اليوم بياخذوها الاولاد من الباسكت، اكيد من الباسكت من الاكتيفيتي اضافه للقصص البوزيتيف جسديا يعني. كيف ولد بس يخسر بماتش معين او ببطوله معينه، او يمكن اوقات من ما عم يلعبوا تيم ورك عم واحد وحده مثلا، يمكن تايكوندو يمكن جيمناستيك وات ايفر، خسر ما ربح هالميداليه اللي هو عينه عليها او ما طلع الاول او ما طلع بين اول ثلاثه، كيف نحن كأهل لازم نمتص هذا الغضب وكيف نعلمهم انه هن شوي شوي يصيروا بس يخسروا يتحملوا؟
2: اوكي، اول شيء نتقبل هذا الشيء
0: نحن كأهل نتقبله.
2: اول شيء اتقبل انه انا ابني خسر، فاين شو بقدر اقول له؟ ما هي شعور زنخ، شو بدنا نضحك بعد ما تبكي؟
0: اوقات ايمان في اهل هن بينهاروا اكثر من الاولاد.
2: لا حيبكي يعني اتس اوكي، لانه ات مينز الوت تو ذم يعني لما يخسر انه بتعني له هيدي الشغله. بعرف انك زعلان وبعرف انك عم بتحس مشاعر كتير صعبة لانه كان عبالك تربح وما ربحت, and it's okay, بس I will love you no matter what. خلصت.
0: نتركه يعيش هيدا الشعور.
2: ايه بدي يحس انه بدنا نعيش الخسارة, بس شو بحس انا هون انه ما علي انك حسيت هيك, كان عبالك تربح اوكي وخلص. وانا حدك بعد ما يروق نرجع بنحكي عن الموضوع شو ناقصنا تنوصل لأهدافنا. أنا بحب هيدي الـ 3W question, what went right, what went wrong, what do we need to do to change a specific outcome, يعني product. يعني شو بعمل, بسأل لابني شو صار كتير حلو كان باللعبة, شو ما ظابط كان باللعبة, وشو بقدر أعمل أحسن to avoid ما أرجع نعمل هيدول المستيكس, إذا هو بيشتغل لحاله, إذا عم يعمل شيء عين أو as a group. واهم شيء بعد المباراه, هدول بتعرفي هول المومنتس اللي خلصت, تنقول عم يلعبوا شيء تيم سبورتس خسروا, وبتعرفي الدراما ثلاث ارباع الاولاد دائما الامات بتقول هلا دراما بالسياره, وانا حافظتهم هول مواقف الدراما بالسياره انه بعد المباراه نلعب بالسياره منبلش. هلا هون كأهل هون ببلش الموضوع انه الاهل ما هون بهول مواقف اضبط ما نحكي. انا هيك رايي,
0: بس هي انا اوقات بلاقي مشكله انه الاهل هن اللي
2: بيكونوا مكبرين
0: اكثر, هن اللي بدهم, هن اللي بدهم
2: ثيرابي.
0: هلا بخبرك ليه الاهل بدهم هيك,
2: بنطلع بالسياره بنسمع اكثر ما بنحكي. الشيء الوحيد اللي بنقوله انه كتير I enjoyed watching you play, انا انبسطت اني حضرتك, حبيت الافورت اللي حطيته اوكي, حب هذا كان فيفرت بارت تبعي بالمباراة. شو بكون عم بعلمه؟ انه انا ركزت على الخسارة, ركزت على الاشياء التانية, وانه انا حبي لك غير مشروط. يعني
0: ربحت او
2: بدون شروط بحبك, خسرت ما خسرت بصير الولد يحس حاله, انه لما يخسر الولد شو بحس؟
0: ما بقى
2: انه انا ماني شاطر. بيربط الاوتكم بشخصيته, وهذا الشيء كتير غلط اوكي. فلا أنا بحبك, خسرت ربحت خبصت هيدا, أنا بحبك مثل ما أنت, أنا كتير منبسط لما أتفرج عليك عم تكبر وعم تتطور وعم تلعب, وthat's it, خلصت
0: أوكي.
2: وبعدين لما نروق منحكي, وفي كتير قصص كمان الأهل بيعملوها غلط كتير كتير,
0: خبرينا عن قصص الأهل اللي بيعملوها غلط.
2: لما يقارنوا, شفت رفيقك منا جول فوت, شفت منا باس, هيك كان لازم تعمل أنت هيك كذا, أو ببلشوا الفيكسينج, كان لازم تعمل هيك, لازم. ما واحد بعده مستوعب الخسارة وقريدي معصب, يعني ما ناقصه يسمع بعد حكي. هيدا حكي للكوتشز مش للأهل. ممكن أنا بطلع أنا علي أعطي دعم, اسمع, قدم كل opportunities تبعولي, أخد جيب support وهيدا وبس. أنا مني كوتش لأقعد نظر على الولد أو قل له شو لازم كنت تعمل شو ما كان لازم تعمل, وحسس أنه كمان أنا أهلاتي كوتش تاني, كوتش علي يعطيني التعليمات ويقول what went wrong ويحكي ونسمع له.
0: الأهل بس بيكونوا supportive
2: بالضبط. الكوتشز بتعرفي عندهم كتير different styles. في كوتشز بيكونوا كتير aggressive بحكيهم, في كوتشز بيكونوا understanding, في كوتش كل واحد عنده أسلوبه. بده يتعود الولد يتأقلم مع كذا أطباع أوكي. معنى كتير الأولاد لما يتعلقوا بكوتش معين ويجيب كوتش تاني بيتضايق وينزعجوا, بس بدهم يتعود, هذا part of learning و playing sports يعني, عرفته. وشو كمان لازم to avoid هيدي المقارنة ونصير نحن كوتشية, ودايما نحسسهم انه هيدا الفوتبول هو بس للربح وبس لنربح ميداليات وبس لنربح تروفيز, وهو مش هيك اصلا اوكي.
0: It's a journey no matter شو النتيجة.
2: واكتر شي بيأثر على الولد نفسيا لما الاهل يكونوا عم بيعيشوا حلمهم بولادهم او بده يكمل حلمه بابنه, وهون الكونفليكت اللي هون بيصير عنا achievement by proxy syndrome بنسميه, لما الأهل بيشوفوا إنه أولادهم بدهم يحققوا لهم حلمهم اللي هن ما عملوه هن وصغار. هو شيء كتير حلو على فكرة, بس أنت منه حلو
0: وقت الولد ما يكون,
2: الولد يكون ما عنده هالmotivation والدافع لهيدا الشيء, ما عنده هالambition وما عنده هيدا الحب لهيدا الشيء, بيصير بيشتغل وبيتعب وكل الوقت بيطلع بأهله إنه أنا جاي هون تأرضيهم تألعب حلو كرمالهم عم بلعب, بدي أربح كيس كرمالهم, بدي سوي كرمالهم. بيوصل الولد لفترة بيصير عنده anxiety كتير عالية لأنه كل الوقت بده يرضي,
0: وهون
2: البيرن أوت القوي, وبيفرطوا أولادنا وبيصيروا بيكرهوا رياضة وبينفروا وبيعملوا ردات فعل كتير صعبة, أو بيضلهم ساكتين بيخبوا هيدا الشيء ليوصل لنهار
0: يبجوا فيهم
2: exactly and they quit. مكتفي بعد ما كل التعب واللي عملناه بصيروا أهل، بعد كل هالدفع والتعب اللي عملناه والكذا ما بقى بدهم يكملوا، ما بقى بدهم. بدنا نعرف شو الريزن، هل يا ترى عن جد هن ما بقى بدهم الأمرار they lose interest أو نحنا وصلنا
0: زيدين عليهم؟
2: exactly.
0: بس بتعرفي إيمان أوقات بنسمع مثلا كوتشية أو ميوزك مثلا تيتشر أو whatever شو هي الأكتيفيتي بتقلك أنه إذا وصلوا لهالمرحلة اللي بدهم يوقفوا لا خلون، لأنه الكونسيستنسي هي اللي بتوصلون، اوعى توقفوا. سو هون كتير دقيقة إيمتى نعرف بدنا نوقف أو لا.
2: هون بدك كمان تترست يور انتويشن، أنت كأهل قدي أنت بتحسي مزبوط أنه الولد بده ولا عن جد عنده بوتنشل وعم بيروحه بس لأنه ما قاله خلق أو ما قاله جلادة.
0: كتير دقيقة لأنه بس كلنا بنعرفها كأهل طالعين على صف بيانو ما بدي ما قاله جلادة اكزامبل،
2: بتصير انت لا كونسيستنسي هيدي لبعدين خلص. لما يصير كتير شيء مزعج كتير للمكسم عم قلك إذا نقص صغير ورجع مش الحال خلص أوكي فاين، بس بدنا نعرف شو السبب. يمكن نحن عم نعمل أوفر سكادجولينج إنه كتير عم نعطيهم عم نضغطهم كتير، أمرار بيعملوا هالشيء بيكونوا تعبانين ما عندهم وقت يرتاحوا فيه، كتير في أوفر سكادجولينج للنشاطات، أو عن جد ما بقى عم بيحبها أو عن جد في مشكلة. يعني إحنا نعرف شو بدنا نكون شوي ذكية نفهم أولادنا أكتر نراقبهم أكتر نعرف بالضبط شو اللي تريجرز لهيدا الشيء
0: أو الأستاذ أو الأستاذ
2: أو هو عن جد منه قادر أو ساقبت هالفترة عم يمروا بقصص تانية عم تضغط عليه، عم بدنا نكون وايز إناف تو تيك ذا رايت ديسيجن. بس إذا ولد عنده بوتنشل وبس شوية ناقص أوكي منضلنا عم نتفشن وعم نعلمهم شي يعني كوميتمنت شي يعني ديسيبلا. عرفت كيف؟
0: في حدا سألنا على الواتساب انه كيف منعرف نختار النادي للولاد، كيف نعرف انه هيدا هو المحل المناسب اللي عم نلعب فيه؟
2: انا اول شيء بنسأل شوي عن الكوتشية والباك جراوند تبعهم، قديه تريننج تبعهم، اذا الانفايرمنت سيف للولاد يعني بتحسيه سيف في امان في بوزيتيفيتي، واكيد تلعب دور اللوكيشن. انا ما رح نروح على محل كتير كثير بعيد لانه هيدا
0: كمان للاسف يكون المحل الاول اللي خارج يعلم الاولاد صح بيكون بعيد
2: ساعتها اذا قادرين. لا بس عم بحكي اذا بس اكاديميات بعدهم عم بيطوروا مهاراتهم مش غلط نكون هيدا، بس لبعدين اذا لقينا في تالنت في كذا
0: حرام
2: انه نتعذب ونمشي نحطهم اكيد باكاديمي يكون قريبه فيها كوتشز بيعرفوا يتعاملوا مع الأطفال لأنه والمراهقين لأنه الأيجز تبعولهم كتير سنسيتيف والباكجراوند طبعاً وشو بنسمع عنهم كمان عاملين إنجازات كمان.
0: في حدا بعت لي أنا بتحمس أكتر من أولادي ليه بيصير معي هيك؟
2: لأنه بتكون she's very happy تكون كتير involved ومبسوطة بولادها ويمكن هي كمان بتحب هيدول الأخبار فبتتحمس. أنا كمان يعني
0: بيضغط الولد إنه وقتها
2: لا ليك إذا مش لا بتحمس إنه بعيشها كتير بس تخلص المباراة خلص مش انه بضلني عم بحكي وبنتقد، لا في فرق ان تكوني متحمسة للموضوع، في فرق تكوني عم تحمسي وتنتقدي. انا هون بيلعب دور. يعني
0: خلينا هيك نعمل اسئلة سريعة، شو هي اكتر الاخطاء يلي بيرتكبها الاهل مع اطفالهم بالانشطة الرياضية؟
2: نحن قلنا حكينا شوي عنهم هيك، بس انه اهم شيء ما نضغطهم، ما نعمل كتير اوفر سكادجول عليهم وما ننظر عليهم اوكي، وناخدها اسفان ناخدها كاكسبيرينس عم يستكشف ابني جسمه وسكيلز تبعوله بعيد عن المهارات الأكاديمية والمدرسة. هاي بس نخدها أزن انجويمنت أول شيء، هيدي أهم شيء.
0: أوكي كنت عم تقولي لي قبل أنه كترة الأكتيفيتي غلط، فعلا هذا الموضوع كتير بيضيعنا لأنه اليوم بتعرفي أنت اختصاصية على السوشيال ميديا من هبة ودب، شي بيطلع بيقلي كترة الأكتيفيتي ما بتسوى، شي بيطلع بيقلي كل ما عبيتي وقت ولادك بالأكتيفيتي كل ما طورتي له مهاراتهم أكتر وكل ما كمان تحسنوا بالمهارات الأكاديمية أكتر. سو نحن اليوم وين؟
2: أوكي أول شيء الولاد منهم روبوت، مثل ما عنا نحن كأدولت عنا قدرات وعنا أمرار منتعب، الولاد نفس الشيء أوكي. نحنا مع يعملوا اكتيفيتيز مع يتحركوا مع يعملوا نشاط وينموا قدراتهم، بس بشي عقل واتزان مع ليه. يعني انا نشاط واحد ماكسيموم اثنين كتير منيح
0: واذا بيقولوا لك الاولاد مبسوطين
2: يرتاح فيهم
0: حابين هيدا الشيء،
2: ما بعرف اذا الاولاد عن جد مبسوطين، يمكن الاولاد اكيد مبسوطين لانه ملتهيين ملتهيين ملتهيين، بس نحنا عم نعمل نمبينج لكتير قصص بعدين بيرجعوا على البيت مرهق الولد تعبان، حيوصل لبوينت رح يتعب الولد. الولد بحاجه للراحه، بحاجه ليزهق مثل ما دائما بنقول، بحاجه لوقت مع نفسه كمان يكون عنده شيء فري بلاي. كيف بدها تنمى الابداع عنده

0: وسايكولوجي سيشنز واولاده ما اخر شيء حتنفجر ال ال الطبخة يعني بوف الطنجرة حتولع عرفتي. لا لا بدنا نكون باعتدال، كل شيء باعتدال مهم بالحياة، البالانس بالانس استكي. ورياضة اللي مهمة مثل ما قلنا لأنه بتفرز دوبامين، بتشتغلهم على المهارات الانضباط الذاتي الاكزاكتيف فانكشنينج سكيلز، التنظيم الذاتي، علاقاتهم كيف يرتاحوا مع نفسهم، كيف يطلعوا ستريس، هيدا كله شو بيعمل؟ هيدا على فكرة هيدا بزيد فوكس وبزيد البروجرس بالأكاديميك بيرفورمنس تبعيتهم، القدرات الأكاديمية بالمدرسة. فالرياضة كتير مهمة لأنه بتنفس بتشغل هيدول الهرمونز
1: في ولاد اللي عندهم هيك ذكاء حركي خلينا نقول، أو حتى اللي منهم مشخصين ADHD بجبرون
0: يعملوا الموفمنت كتير مهم للبرين، بيفرز كتير هرمونز الاندورفينز الدوبامين اللي بحاجة نحن لنضلنا مكملين. فلا لا تخ ولا كسر له مخه، شغلتين وخلصت وذاتس ات.
1: شو أكتر نصيحة بتقوليها للأهل بمجال الرياضة؟
0: أهم شيء حبوا أولادكم مثل ما هن، تقبلوا قدراتهم، حطوا بلان تحسنون، بس ما تحطوا اكسبكتيشنز كتير عالية لأنه بترجع الأولاد لورا. خلوا عنا رياليستيك اكسبكتيشن، نشتغل على مهاراتهم، نحبهم بطريقة غير مشروطة، نخلي الرياضة متعة عندهم، مش أنه أنت رايح بس تعمل لتوصل لتصير تشامبيون أو لتاخد تروفي، أنت عم بتروح لأنك عم تشتغل على حالك، عم تبني شخص أفضل منك. هيدا رادع لهم، يبعدهم عن المخدرات عن التدخين عن كل شيء سوء. الرياضة is shield، واهم شيء بحياتنا هلا خاصه بهلا ايامنا مع السكرين مع كل هالتكنولوجي، نحافظ على هيدا البالانس، ما نتخلوه عبء، خلوه شيء كتير حلو فان انجويمنت وحب اكيد غير مشروط ريجاردلس عن شو بيقدم.
1: شيء كتير مهم قد ما كمان الدنيا صارت بشعه خلينا نقول وفيها شر كتير كبير، عم لاحظ انه كتير اهالي من عمرنا عندهم اولاد صغار او تينينجرز عم بيلتجئوا للرياضه تيعبوا لهم وقتهم تبس يصيروا باعمار التينز او هيك، يكون بدل ما عم بيعرفوا شو عم يعملوا او عم بيروحوا لقصص سيئه يكونوا عم يلتهوا بالتدريب بالمباراه بالكذا، يكون عندهم هدف
0: بالحياه سمول جولز. واهم شيء نركز انه هيدول الاشياء عم تبنيهم لاشخاص افضل، لانه اللي بيعمل رياضه ما حيفكر انه انا هيدا الشيء رح يضرني رح يأذيني، لا ما بدي هيدا ياثر على رياضتي، ما بدي هيدا
1: حتى اكله بيصير هيلثي نومه بيصير هيلثي
0: بالضبط، لانه بيصير يشوف الاشياء بطريقه ديفرنت وبيعرف معنى التعب لوصل لهدفه. اوكي، وحتى كمان الرياضه بتساعدنا نتخطى الانزايتي والسوشيال انزايتي، واذا ولد بخاف من البرفورمانس تبعيته كيف نحن نقسم له اهدافه نكسر له هيدا الخوف، يطلع على الفيلد مثلا اليوم ما ضروري تربح بس مهم تعطي 3 باسات صح، يعني صير شوي شوي تكسري له هيدا الخوف. لا انا شفت رياضه شفتها بحياتي اليوميه قد ايه غيرت اطفال، قد ايه غيرت حياتهم، قد ايه اثرت بطريقه ايجابيه عليهم حتى ساعدتهم يتخطوا كتير مشاكل كمان نفسيه وسلوكيه بحياتهم.
1: اذا بدك هيك تتوجهي للاطفال والمراهقين اليوم من اختصاصك علم نفس رياضة، شو بتقولين النصيحة ذهبية؟
0: حبوا رياضة، ما تيأسوا، ما توقفوا بعد أول فشل، خليكن إذا مأمنين بحالكم ما تردوا على حدا، خليكن عم تشتغلوا على حالكن وتركزوا على حالكن وإن شاء الله بتوصلوا. بس المهم ما تخلوا هيدي الباشن والجريت تروح لأنه إذا حدا أو اثنين قالوا لكم أنه أنتم منكم نافعين، لا ركزوا على أهدافكم وإن شاء الله بتوصلوا. So never give up.
1: إيمان خريباني بدي أشكرك كتير لمشاركتك معنا بهالبرنامج، قالي مسيحي شكرا على الإخراج الإذاعي، كانت معكم وراء الميكروفون ريم حرب شويح، والتقينا بجدد الجمعة اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لإلك.
2: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد، حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة اليوم من حوار حر. الأسبوع المنصرم انتهت مرحلة وبدأت مرحلة من خلال زيارة الرئيس عون واشنطن ولقاء الرئيس ترامب والتأكيد على الفصل التفاوضي بين مسار واشنطن ومسار إسلام أباد، علما أنه كلام الرئيس الأمريكي أكد الالتزام الأمريكي بدعم لبنان وضرورة الخلاص من مسألة السلاح، بوقت الرئيس عون مستمر بالتوجه لاستعادة السيادة ولو ترك موقفه بلقاء السفارة اللبنانية بعض الالتباس حول ربط حصر السلاح بشروط معينة. بكل الأحوال هموم لبنان كتيرة وما بتنحصر بموضوع السيادة، لأنها بتشمل أداء النظام وضرورة احترام الديمقراطية وملفات ساخنة مثل ملف العفو العام والملفات المالية والاجتماعية. لكن الأكيد أنه استعادة الدولة وسيادتها على قرارها وأرضها هو المفتاح الأبرز لكل الحلول الثابتة والناجعة. بسرني اليوم استضيف البروفيسور هاني صافي، استاذ الفلسفة والإعلام بالجامعة اللبنانية والمدير السابق لكلية الإعلام الفرع الثاني والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك بروفيسور هاني.
1: أهلا وسهلا فيك ست جمانة.
0: رح نبدأ بطبيعة الحال من زيارة الحدث لواشنطن لرئيس الجمهورية، هل كانت ناجحة بالحفاوية اللي استقبل فيها الرئيس عون؟ هل كانت ناجحة بدلالاتها السياسية وكمان بأنها عم تفتح صفحة جديدة بين لبنان وأمريكا؟
1: طبعا الزيارة على أمريكا فينا نعتبرها بأكثرية مقاييسها ناجحة، لحديد يعني أول شيء دلالاتها أكيد بالكلام اللي انحكى، بالاتفاق اللي انعمل، بالفكرة اللي رايحين فيها صوب المناطق التجريبية طبعا، وإعادة انتشار الجيش بالمناطق اللي كان فائت السيطرة عليها بسبب الوجود الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وإنما يعني ولو يمكن سبقت على أسئلتك، إنما تبقى العبرة في التنفيذ. والمشكلة الكبيرة هي أنه إذا نحن بدنا يكون عنا نوايا حلوة ومبين النوايا كتير حلوة طبعا، إن كان للرئيس أو للحكومة أو رئيس الحكومة، وإنما العبرة تبقى بالنهاية بالتنفيذ. يعني شو ما كان السبب، إذا كان لأنه الدولة ما عندها قدرة أو الجيش متوهم من الموضوع أو شو ما كانت، بالأخير إذا ما نفذنا ما هو مطلوب منا بهالمرحلة التجريبية، بيبقى اللقاء اللي صار بنيويورك وكل الأشياء التانية بتبقى بإطار النوايا الحسنة، بتبقى بإطار اللقاءات الحلوة، بتبقى بإطار الكلام الجميل، بس ما بتعطي نتيجة على الأرض.
0: كمان كان في كيمستري بينت بين رئيس ترامب والرئيس عون ولغة الجسد بيناتهم، علما أنه الرئيس الأمريكي يعني ما بيجامل حدا، إذا بين منه مرتاح بيبين عليه.
1: مظبوط. هلا عرف الرئيس عون ذكي وعرف الطريقة اللي يجي فيها عن
0: يستميله
1: بكلمة قال له إياها، يعني خلص أنه أنت الرئيس العظيم وتكون هيدي من الملف اللبناني، إذا حليته بيكون الليجاسي تبعك، وطبعا يعني عرف كيف فات عليه. من هونيك ورايح بتعرفي صار أنه شو ما بده صار مستعد يعمله، حتى إذا بده يحكي مع حزب الله وكل اللي شفناه.
0: نعم.
1: بس طبعا هيدا كله بعده بإطار قلت لك بإطار حلو هيك، يعني المشهدية حلوة، بس بالآخر في شيء بدنا نوصل له، استحقت بدها خطوات ملموسة على الأرض. مش معناتها أني بسيميست، بس معناتها أني
0: واقعي
1: فعلا. أنا مني متشائم بس أنا واقعي بالواقع. إذا في شيء بالآخر ما عملناه يعني، وبعدين شو بكون أمنياتنا حلوة وخلصت عند مستوى الأمنيات. إن شاء الله نكون يعني عم من رحيم الاتجاه صحيح.
0: أكد الرئيس الأمريكي أنه رح نساعد لبنان ورح نساعد اللبنانيين لحتى ما يبقوا برات لبنان، وأنه هيدا البلد تم التعامل فيه بطريقة سيئة سابقا، يعني كأنه يحيط كتير منيح بالملف اللبناني بالوقت الحالي. هيدا الشيء رح يساعد أكتر؟
1: أكيد يعني ما بدنا ننسى كمان ابن ابنه ابن بنته للرئيس الأمريكي اللبناني، حامل الهوية اللبنانية، عنده صهر لبناني وبي صهره اليوم عم بيلعب أدوار كتير مهمة مع الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي صار شايف قديش اللبنانيين وقيلة بالزمانات قديش اللبنانيين عندهم مساهمة بأمريكا وقديش عندهم أطباء ومحامين وناس متعلمة ومهمين كتير، وفهم إذا بدك هيدا العقل اللبناني كيف بيشتغل وقديش نحن مقدامين طيب كتير منيح. بس اللي بيخليني دايما أنا أكيد أكيد قبل ما أقول الفكرة أكيد رح بتروح الأمور باتجاه إفادة لبنان، يعني دعم الدولة العظمى بالعالم بهالانتوزياسم اللي عنده إياه الرئيس تجاهنا الرئيس الأمريكي أكيد رح بيكون مهم لنا ورح بغير بالإشياء. بس نحن كلبنانيين يعني أنا وأنت عشنا هيدا الظروف، وكل لبناني بيعرف أنه أي إنهاء إذا بدك لهذه الحرب أو هذه الظروف أو زيولة بشكل غير حاسم رح يرجع يكون عم نحضر لمرحلة مقبلة قد تكون أكثر سوادا. يعني إذا اليوم إذا بدك فوت شوي بالتفصيل، إذا اليوم نحن عم نحكي بشكل أساسي عن جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي يعتبر أن ما يقوم به من خطوات هو والرئيس اللبناني وكل الدعم الذي يقدمه وكل هذا الضغط اللي ما شفنا له مثيل لحد اليوم على السلطة بإسرائيل، يعني على رئيس الحكومة وحكومته ولا مرة شفناها. طبعا هيدا بسبب أنه صار فيه، يعني عم بستطرد، بسبب أنه صار فيه اليوم شركاء آخرين عم بيقرروا بالملف بالمنطقة إلى جانب إسرائيل لم تعد لوحدها، مضطر الرئيس الأمريكي أنه يخضع شوي أو يروق شوي إسرائيل ليفوت الشركاء الآخرين على رأسهم، طبعا السعودية وتركيا وإلى ما هنالك. طيب بس بغض النظر عن كل هودي، كل الشغل عم بيصير على جنوب كتير منيح. أنا بدي روح لمطرح أقول بتفاؤل، طبعا هلا مش بواقعية، رح أقول بتفاؤل أنه الجيش رح بيلعب دوره على الآخر، وكل المناطق اللي بده ينسحب منها الإسرائيلي، يعني المناطق التجريبية بدءا بزوتر والمناطق
0: وما إلى هناك
1: الثلاثة الباقيين رح يلعب دوره، ما يخلي بقى أي وجود مسلح وإذا في نفق يفوت عليه واللي بدك، رح روح للآخر وكون بوزيتيف بشكل أنه سينهي أي وجود مسلح أو طريق يمرقوا فيها سلاح أو نفق عنده نية أو شو ما بدك. كتير منيح. وبعدين بقيت لبنان ليه ما عم نحكي فيه؟ بقيت لبنان يعني
0: المشكلة الأساسية بالجنوب،
1: مش مزبوط، مشكلة أساسية بالجنوب لإسرائيل، مشكلة أساسية للبنانيين حزب الله مش بالجنوب، حزب الله بوجوده بحد ذاته هو المشكلة الأساسية، لأنه طالما التركيبة الأمنية العسكرية عند حزب الله موجودة، لو روحت له شوية مستودعات، وأكيد كتير مهم أنه الجيش يحط إيده على سلاح وعلى أنفاق وعلى مراكز قيادة وتحكم، أكيد كتير منيح، بس مش كافي، لأنه طالما هذه التركيبة الأمنية موجودة يعني هناك قدرة لحزب الله على أنه من جديد يرجع يبني كل قدراته العسكرية بوقت معين، إذا قد يطول أو يقصر، يعني إذا ما عملها بأربع سنين بيعملها بأربعتاش، بس بالآخر بدنا نوصل على مطرح نرجع مأزق داخلي لبناني. إذا نحن كلبنانيين، أنا بدي نظرتنا لقلنا، نظرتنا كلبنانيين بدنا نخلص من هالوضع اللي سألنا 50-60 سنة فيه، من وقت ما بلشت منظمة التحرير قررت أنه من لبنان تنطلق لتعمل أعمال على إسرائيل، ونحن عم نعيش حالة غير طبيعية. اليوم النوايا حلوة عم بينقال أنه ما بدنا حالة صراع مع إسرائيل، أنه ما بدنا إلا نكون جيران واللي بدك إياه، الرئيس الأمريكي عم بيروح حتى أبعد، عم بفكر يفوت لبنان بالاتفاقات الإبراهيمية عال. بس أنا كلبناني أنا سؤالي هو إذا كان حسمناها بكل هذه المسائل بالجنوب، ماذا سنفعل بالداخل اللبناني بما تبقى لحزب الله من قدرة أمنية؟ طبعا أنا عم بحكي شفنا نحن بقية الأمور عم تتغير أكيد، بس هذه القدرة الأمنية لازم كمان يحكى فيها، يعني هيدي محطوطة على الرف وكأنه هي لا، هيدي كتير مؤثرة وكتير خطيرة، وهي اللي أمدت الجنوب بكل ما له من قوة ومن قدرة
0: يعني
1: عسكرية.
0: لازم تكون بالتوازي مع الإجراءات اللي عم بتصير بالجنوب برأيك، مش أنه تتأجل لبعدين.
1: طبعا لأنه إذا تأجلت ستكون عنصر بعدين يرجع يفجر من جديد الأوضاع.
0: ومن هون يعني كلامك كأنك عم تحكي عن الدولة العميقة يلي لازم نتخلص منها لحتى جزء نوصل للسيادة الكاملة
1: من دول العميقة ما زال يحمي هذا الوجود لحزب الله، الوجود الأمني بهمني طبعا. أنا من مش من الناس المؤمنة أنه حزب الله فيكون حزب سياسي فقط، بس شو بدنا بقى، خلينا نحط على جنب، خلينا نقول أنه بيقدر يكون حزب سياسي. أنا اللي بهمني هو وجوده الأمني، هاي التركيبة الأمنية اللي بعد عنده إياها، هاي دي هي الخطيرة، واللي بتقدر ترجع بفترة معينة. يعني الناس ما بتعرف قديش عنده قدرة حزب الله بوجود ناسه اللي بأفريقيا مثلا، أنه يقطع مصاري على لبنان بغير السيركوي.
0: بس هو دي خفوا بروفيسور
1: طبعا، بس ما وقفوا. قدي عنده قدرة أنه يفوت مصاري مش بس اللي بتبعت له هن إيران، قديش صار عامل شبكة بين أمريكا اللاتينية وبين أفريقيا وإتسترا، يفوت منها مصاري ولو نزلوا من 100% ل2%.
0: بعده اليوم قادر برأيك؟
1: قادر طبعا، قادر طبعا، قادر طبعا، قادر. لأن
0: هيدي عم بيتم تشفيف كل هالمصادر،
1: بس هيدي بتاخد طرق إذا بدك كتير كتير صعبة إنك تعملي لها تريسينج، بتاخد وقت والكمية الصغيرة اللي بتقدر تفوت ما بتقعد تخليه يكون بالقوة زيتها، بس بتخليه يقدر يكفي. مثل تاني، إذا حزب الله ما بقادر يجيب السواريخ، حزب الله ما قادر يصنع في لبنان صواريخ، حزب الله قادر يصنع على الأكيد في لبنان مسيرات، والمسيرات يعني بعده قادر يأذي على مسافة بعيدة منه، والمسيرات بتنعمل بأشياء موجودة بالسوق اللبناني. إذا كان منعوا يجيب من برا مثلا الفايبر أوبتيك، بيقدر يجيب من السوق المحلي بكميات أقل، بيقدر يعمل بدون فايبر أوبتيك وإلا ما هنالك. إذن الهم الأساسي هو أنه ينبحث موضوع حزب الله ككل بكل التركيبة اللبنانية، مش ينبحث موضوع حزب الله بس في الجنوب على أهمية هذا الموضوع. يعني ما عم نقول إذا نبحث في الجنوب يعني لا، وإنما بس ينبحث بس في الجنوب منكون عم نبدي، إذا بدك قصة الحرب المباشرة اللي عم نعيشها هلأ، عم نبدي قصة السلام مع إسرائيل أو حالة عدم الحرب، عم نشوف المصلحة الإسرائيلية المباشرة والمصلحة اللبنانية المباشرة. بس المصلحة بعيدة الأمد هي أن ننتهي من التركيبة الأمنية لحزب الله بشكل أساسي
0: دائم. يعني المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية بدون ما يكون في مساعدة من برا ودعم أمريكي أو غيره أو عربي،
1: يكون
0: الدولة لوحدها،
1: يكون في دعم، بس الدولة بدها تتحرك. يعني لا يكفي الدعم، إذا ما في دعم صعب كتير بتصير طبعا، بس إذا في دعم ما بيكفي لحاله. هلا أكيد الرئيس الأمريكي براسه المسألة كتير كبيرة بالمنطقة، من بيناتها أنه قديش إيران بعدين بتقوله لحزب الله أنه خلص وقف لعبتك كلها وطلع منها. وإنما ما بعرف قديش المسألة بين أمريكا وإيران رح توصل لمطرح أنه إيران تنجبر تقول لحزب الله نوقف. ما كمان الأشياء هونيك كمان أنسرتان، يعني ما مش هالقد قادرين نأكد بالملف الإيراني اللي كلنا أول ما بلشت الحرب كنا معتبرين بكلام الرئيس الأمريكي، كنا معتبرين رح يروح لمطرح أنه خلص إخضاع النظام الإيراني بشكل نهائي. يعني كان عم بقول برده على العصر الحجري،
0: بس هو كان بده هيك، بس يمكن ما كان قادر
1: ما بعرف. هذا رئيس أمريكا ما لازم يقول إشي هيك. يعني اطلعت هيك بالحشرية تقول شو السلاح اللي برد الناس على العصر الحجري، هو الإمل الإلكترومغنيتيك. مزبوط، الإمل الإلكترومغنيتيك ما بتروح إتلا إلا بال بطريقة غير مباشرة. يعني بتقطع كل شيء إلكتروني وكهربائي بكل إيران، يعني بتردوا مزبوطة على الحجر. يعني مش بس ببطل فيه سيلر، بطل فيه تليفون عادي، بطل فيه خطوط جوية، بطل فيه ترام، بطل
0: فيه ممكن بلحظة معينة يستعملها برأيك
1: ما بعرف ترامب. بس الرئيس ترامب إذا فايت مع إيران بحرب بيعتبر أنه إيران دولة هيك بتخبطيها شوي، بتضايق اقتصاديا، بتستسلم، يعني ما بيعرف العقل الإيراني وما فهمه. ورغم كل شيء عنده مراكز أبحاث ومستشارين، يعني ما فهم العقل الإيراني. إذا كان طبعا فينا نحكم اليوم، نحن مش وراء بالكوليس يعني السياسية، إذا كان الرئيس الأمريكي عنده خطة بعيدة الأمد بهالموضوع، يوصل شوي شوي على أنه يستعمل أسلحة أخطر وأكثر يعني إيذاء ليلزم إيران أن تفوت باللعب اللي بده إياها، بكون موضوع آخر. بس مثل ما نحن هلأ ماشيين، أنا برأيي كل النية الأمريكية بأنه يخضع إيران مثل ما هو عم يعمل هلأ، أنه بضرب لها موقع معين ولا رادار ولا بخبط لها شوي أسلحتها، ما رح تستسلم. وهيدي بتنعكس طبعا على
0: على لبنان. نعم. بحسب البعض موقف الرئيس عون وخصوصا بالسفارة اللبنانية كان أقل من المنتظر، وأنه في نوع من التراجع عن أولوية حصر السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي، يعني وكأنه عم ببرر وجهة نظر حزب الله. شو رأيك باللي عم بيقوله هالبعض؟
1: يعني بكل صراحة الرئيس حريص على أنه ما يروح بخطوات تودي إلى صراع داخلي أو على القليلة تشنجات داخلية، أو بدي أستعمل كلمة أكثر من تشنجات، يعني يصير في صدام، مش بالضرورة نقوص على بعضنا بس صدام، يعني هذا الكباش يحتدم لدرجة يوقف البلد، وببعض المطار يصير في بعض هيك اغتيالات أو عمليات أمنية. من حرصه على هالموضوع عم بجرب أنه يوازن دايما بين قديش بيقدر يوقف الحرب، قديش بيقدر يخلي الإسرائيلي ينسحب، وقديش بيقدر بالمقابل يخلي حزب الله ما يكون رايح كتير ضد هالخطوات اللي عم يعملها. هلأ أنا برأيي الأمور بالبشر الأوسط بخطة الرئيس ترامب وعقل الرئيس ترامب اللي رايح عليه، ومثل ما عم نشوف يعني اللي قبل شوي قلت أنه ولا مرة إسرائيل إجا رئيس أمريكي هالقد يضغط عليها ويخفف له من دورة بالمنطقة
0: من اندفاعتها
1: بهيدا الجو كله تسوى. أنا برأيي المتواضع أنا بشوف أنه ما بقى في محل لأنه نكون عم نتوازن أو عم نقول
0: عم نمشي بين النقط،
1: نحن بين النقط أو بين خلص في خيار بده يتاخد. إما أن أكون مع المحور الدولي المحلي المناوئ الإيران، يعني أمريكا والسعودية بشكل أساسي وطبعا تركيا وإلى ما هنالك، وأما أن أكون ضد هذا المحور. الرمادي بهالموضوع بطل مقبول، يعني في ترامب بأمريكا اليوم، الرئيس ترامب بأمريكا يختلف عن كل من سبقه، خصوصا هو في إذا بدك الولاية الثانية. بالولاية الثانية هو
0: مختلف عن الولاية،
1: حدا أخذ خبرة شاف الرئاسة وبعد عنا ورجع إجا عليها، وبهالفترة كلها طبعا كون كل النظرة اللي بده يعملها بس يوصل، بلس انه ما قادر يجدد، يعني ما بقى بده يجدد او ما قادر يجدد، دونك كمان ما بقى عنده شيء كتير يخسره، وصار محنك اكتر والى ما هنالك، وشخصيته بتلعب دور كتير كبير بهودي كلهم وباللي مرسوم للمنطقة. ما حدا بقى، مش نحنا اكبر منا، مش عم يقدروا ياخدوا بقى موقف الا مع او ضد، يعني بده يكون ملون. ما في الرئيس الامريكي عم بيمنع دول انه تجاوب على الاعتداء على اراضيها وعندها قدرات عسكريه، مش بس اسرائيل وغيرها من دول المنطقه،
0: دول العربية.
1: يعني هيدا بهالميزان الموجود ما فيني اقول عن حالي انا انه انا بدي وازن اجرب الفلاحه اجرب البور، ما بقى تزبط. يا بدي يكون مع هيدا المحور واربح اذا ربح واخسر اذا خسر، يا مع هيداك المحور واربح اذا ربح واخسر اذا خسر.
0: هل برايك الرئيس ترامب يعني كان متفهم لمقاربة رئيس الجمهورية بالنسبة لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل؟
1: أنا برأيي متفهم بقدرات الجيش اللبناني، يعني تفهم أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم مش بس بالمصاري ومش بس بالمعدات ومش بس كمان بده دعم استخباراتي إلى جانب الدعم اللوجستي وإلى ما هنالك. إذن هيدا بيتفهمها أكيد لأنه مبين قدرات الجيش بوضع اقتصادي هش للدولة اللبنانية، هاي بيتفهمها، بس ما بيتفهم انه نتردد بانه ناخد الخطوات اللازمة لما بتكون في اشي قدمنا فينا نعملها. وكوني اكيدة انه بيعرف شو الاشي اللي فينا نعملها والاشي ما فينا نعملها، لانه مخابراته وجيشه
0: والمستشارين حوله اللبنانية كمان
1: عم يوصلوا كل شيء. يعني
0: طبعا يعني هيدي فرصة نحنا ما لازم نخسرها ابدا.
1: إذا خسرناها لا سمح الله يعني البديل سيكون كارثي. البديل بكل بساطة رح بينقال أنه أنتوا دولة ما بتكون تعملوا دولة، أنتوا دولة مهشة ضعيفة بتصير على هامش الأحداث، ممنوع تتطولوا على إسرائيل، إسرائيل مسموح بينفتح للجو اللبناني والبر طبعا والبحر، تضرب ساعة البدة وين ما بدها وروحوا بجوا العبوا ملعبكم عملوا فيه البدكم ياه، وخليكم دولة هيك ما فيها تقوم ولا تطبق قوانين ولا ما يحزنون، بس ممنوع تفلش لبرا، أو بتروح على حل تاني انه يتكلف حدا فينا، يعني إسرائيلي أو بالزمنيات كلف السوري يعني. طبعا اليوم الوضع مختلف،
0: الظروف اختلفت،
1: أو أنه منروح على قوة دولية، والقوة الدولية كمان يعني تحت الفصل السابع بدأ طلب من الحكومة اللبنانية. ولما بتروح على طلب من الحكومة اللبنانية بده يكون كمان تخذ قرار، يعني إذا الحكم اللبناني
0: في توافق،
1: الحكومة اللبنانية ما أخذوا قرار بأنه يواجهوا على الأرض، ما بعتقد رح يكون عندهم الجرأة يأخذوا قرار بأنه يطلبوا القوة الدولية تجي وهي تكون تحت فصل السابع يعني قوة مقاتلة، يعني تجي هي تنهي هذا الوجود الخارج على الدولة اللبنانية. إذن إيه نحن إذا ما عرفنا استفدنا حقيقة رايحين على مطرح سنكون دولة هيك مارقة، ورح تتأزم أوضاعنا الاقتصادية، رح بتزيد الهجرة، هجرة الشباب والأدمغة وإلى ما هو.
0: إن شاء الله لا، بس الله لا. كمان الرئيس الأمريكي كذا مرة حكي عن تدخل، إمكان تدخل سوري من قبل الشرع للمساعدة بالنسبة لحزب الله. الشرع قال ما بده، لبنان قال ما بده، بس كأنه هو عم بيصر يعني، مش مرة أو زلت لسان قطعت، كذا مرة كررها. معقول بعد يعني نشوف أنا تدخل
1: أنا بتخيل سوري؟ بالظروف اللي احنا فيها ومطرح ما هي سوريا اليوم والمنطقة ككل، بتخيل انه الرئيس الامريكي مش جدي بالطرح، هو عم بيهدد فيه يعني، عم يستعمله مثل عصا ليخوف وليدفش الامور، وشاطر فيها كتير هيدي. ليش؟ لانه اول شيء بسوريا الحكم السوري بعد ما استتب، يعني بعد عنده خطوات كتير كبيرة يعملها. أول شيء على مستوى توحيد الجيش، على مستوى يقوي قدرته العسكرية. تاني شيء عنده بعد الدروز، عنده بعد العلوية، عنده بعد الأكراد، عنده أزمات بعد ما خلص منها. عنده مشكلته مع إسرائيل بالجنوب، وعنده طبعا علاقته بـ بـ بـ بـ بالعراق اللي هلأ مهم كتير أنها تزبط على كل الصعود بما فيها الصعيد، إذا بدك الأمني، التنسيق الأمني العسكري، لأنه تصب بخانة إذا بدك الترتيب الجديد اللي جاي على المنطقة، وقطع الطريق على على على إيران، لأن من جهة مول حزب الله أو المنظمة الفلسطينية حماس وغيره. يعني كل هاللعبة ما بتحضر السوري اليوم لأنه يتدخل، إضافة لأنه الرئيس السوري مدرك للموضوع، عم يقول ما بدي، إضافة لأنه الإسرائيلي ما رح يقبل،
0: ما حب الفكرة
1: طبعا عودة النفوذ السوري ولو بشكل آخر وحكم آخر على لبنان. هو اللي اليوم فات على جنوب سوريا لحتى يدرأ إذا بدك الخطر تبع يعني منظمات سورية أو الحكم السوري. بدك تشوفي بعد بقيت المنطقة، يعني قديش السعودية كمان بالغطر تبعها، طبعا مش تركيا عند حساباتها. قديش دول الخليج كمان بالنسبة للموضوع. أنا برأيي، وأكيد هذا كمان ذكرتي حضرتك، كل الأطراف اللبنانية تمانع ذلك كلها، يعني اللي ضد حزب الله واللي معه. يعني مش مسألة أنه بدنا نخلص من حزب الله، منفوت بشغلة بتفجر التركيبة اللبنانية، حتى السنة يعني بالمسؤولين عنهم على القليلة واللي عم بيعلنوا بالطائفة السنية الكريمة ما بدهم إياها. إذن ما بعرف إلى أي مدى هي جدية كخطوة عملية، هي جدية كتهديد. إيه؟
0: كنت عم تحكي عن المشاكل اللي عم تقطع فيها سوريا اليوم، هيك بين هلالين، نحن ولا هن مشاكلنا أكتر حاليا؟
1: لا أكيد نحن. نحن عنا مشكلة كتير كبيرة، هي أنه في وجود لجسم مسلح خارج الدولة، هو على القليل إذا ما بدو رأوا من الدولة هو بقوة الدولة أو قريب على قوتها، يعني دونك هيدا شيء خطير. تاني شيء، نحن عنا لعبة الطوائف وتركيبتنا الدستورية تجعل من أنه ما في طرف واحد يقرر. بسوريا في واحد عم بقرر، مش بس طرف طائفي يقرر، هو شخص فرد هو الذي يقرر بسبب الثورة اللي عمله وكذا. نحن إذا قررنا قرار بدنا نتفق كليتنا عليه، وهيدا متعذر بالتركيبة اللبنانية، وعلى الأقل إذا كل الطوائف هلا قبلت بعد في الشيعي بجزء كبير منه مش قبلين، دونك هيدا بتعقد المشكلة.
0: طبيعة نظامنا وبنيته غير النظام
1: ووجود السلاح خارج الدولي.
0: نعم، إذا بدنا نرجع على اللي كان عم بيقوله ترامب، قال إنه الرئيس بري سينضم إلينا بوجود الرئيس عون، ورجع كمان تعليقا على إطراء ترامب بيقول الرئيس بري بيفهمني أكتر من اللبنانيين. شو تعليقك؟ هل أحرج بري؟ وهل اليوم في تباين بين بري وحزب الله؟
1: تبلش من الآخر أكيد في تباين، واللي ما عم يشوف هيدا التباين. يعني أنا مرات ببقى عم بسمع أخبار أو عم بشوف تعليقات بعض السياسيين أو المحللين، بتفاجأ يعني لما بصيروا يقولوا إنه الثنائي الشيعي الموقف ذاته وكل شيء مش مزبوط، مش مزبوط، في تميز كبير. وإنما حنكة الرئيس بري ودرايته بالواقع اللبناني وخبرته ما بتخليه ياخذ خطوات تبين وكأنه في شرخ بينه وبين حزب الله، لأنه بيقدر يودي لصراع شيعي شيعي من جهة وشيعي مع بقية المكونات اللبنانية من جهة تانية. إذن هو حريص على أن يكون عم بيلعب دور مثل ميزان الجوهرجي، عم بيعالج الوضع
0: كتاليزور كمان
1: وكتاليزور والمحاور. يعني كمان ما بدك تنسى إذا الرئيس بري اختلف مع حزب الله، ما بقعد في حدا يحكي مع حزب الله، حدا يحكي له موقعه، يعني يقدر يمون أو يقدر يجيب خبر يقين أو يأثر إلى ما هنالك. لذلك الرئيس بري حتى بالفترات اللي كانوا وعدينه بإشياء وغيروا، مثل عدم التدخل بالحرب مع إسرائيل وإلى ما هنالك، ما وصل لمطرح يقطش معهم، لأنه بيعرف قديش مهم وقديش محوري الدور اللي عم يلعبه بهذا التوازن الدقيق بقلب التركيبة اللبنانية. الرئيس اللبناني طبعا فهمانه وعم يتعاون معه كتير وعم يجرب هو وياه إذا بيقدروا يعملوا الأشياء. ببعض الأوقات الرئيس بري بيضطر يقول ما كنت عارف بهالشغلة أو كذا، بس هو بيكون عارف لأنه الرئيس عون عم بيحطه بكل الخطوات عم بقولها وبكل الصورة وبكل شيء عم بيفكر حتى يعمله. الرئيس الأمريكي تفهمه من وراء شرح الرئيس اللبناني، طبعا تفهمه لدرجة رح يبعت يعني سفير وزير الخارجية ليحكي بالمباشر، هيدا بادرة مش مزحة، لأنه فهم قديش دوره محوري بهذا الصراع. إن شاء الله يقدر الرئيس بري يأثر على مجريات الأمور وعلى حزب الله، ويكون دوره قد ما دوره طبعا بنزع السلاح أو يعني مش قصدي دوره هلا مثل عم بيلعبه، دوره بأنه بالواقع يقدر يعمل شيء قد ما هن معولين على الموضوع.
0: رح ينضم لرئيس ترامب والرئيس عون،
1: ما هو منضم أصلا،
0: منضم
1: بس ما عم نقول له في كتير.
0: هل برأيك هيدي الزيارة هي زيارة الطلاق مع إيران؟
1: أنه إذا استقبلوا
0: الزيارة كلها بكل معانيها، زيارة الرئيس لواشنطن،
1: طلاق بين لبنان وإيران، وما نحن طلقنا بس طلقنا شوي عم قاعدين يعني
0: بدنا نمضي على الورق
1: البيت، كل واحد قاعد بأوضة بعدنا بس طلقنا يعني من وقت ما صارت. خصوصا لك أكبر خطوة عملت تجاه إيران هي أنا برأيي أهم من القرارات الحكومية اللي طلعت تجاه إيران، عم بحكي هي خطوة منع الخطوط الجوية الإيرانية تنزل بمطار بيروت، لأنه هيدي يعني عم بتقولي لإيران إنه أنا لا أثق بالطيران اللي بيجي من عندك، لأن رح تكوني مقطعة فيه أسلحة ومقاتلين ومال وإلى ما هنالك، يعني لا ثقة بالحكم الإيراني، وبالتالي هيدا نوع من قطيعة. إذن من هونيك بلشت الطلاق حتى ولو ما مضوا الورق بعد. الخطوة الثانية كانت السفير، يعني عدم قبول اعتماد أوراق اعتماده
0: للسفير إيران. نعم.
1: سفير إيران والطلب منه أنه أنت لا تمثل إيران هون وإلى ما هنالك، هودي كلهم إشارات لهذا الطلاق. هلأ بيتكرس هذا الطلاق بعدين بأنه تقطع العلاقات الدبلوماسية أو تقفل السفارة في لبنان أو كذا، كان في كتير عم بنادوا بهالموضوع لأن إيران لا تحترم لبنان ولا خصوصية لبنان
0: وتتدخل
1: مش بس يعني كلام قيل ما بحياته حدا قاله عن دولة تانية. راحت هي كل عمرها عم تروح أبعد الأربعين سنة، عم تبعت خبراء عسكريين وسلاح وتقاتل في لبنان، وكل كل الأشياء صارت بلبنان كان إلا إيد فيها. يعني
0: حزب الله المعترض كان على الزيارة واعتبر أنه ما في إلا قيمة، وكأنه كمان عالق بين زمن ولا وانقضى. هل بتشوف أنه اليوم الدولة تتقدم والحزب يتراجع؟
1: أكيد الدولة تتقدم، دولة تقدمت بالأول بقراراتها لأنه تجرأت أن تتخذ قرارات ما عدنا معودين نسمعها من آخر إذا بدك عهد الرئيس جميل وطالع، يعني من حوالي 40 سنة ما فدي ما عدنا سمعنا، ما عاد في سيادة للدولة، وصار الدولة خلص قرارها مخطوف. بالأول خطف القرار بالسورية، بعدين خطف بالإيرانية أو بفترة طبعا إيراني سوري. اليوم من بعد الخطوات المعنوية اللي اتخذت بالقرارات الحكومية أكيد الدولة تتقدم بأنه عم بتتجرأ أنها تروح بالفعل الدبلوماسي. وهلأ نتأمل طبعا نأمل إنها تروح بالفعل العسكري المخابراتي على الأرض، لأنه أنا هذا الانتشار ما بعتبره بعد فعل، أنا هذا بعتبره بعد ضمن إطار إذا بدك هيك المشهدية الحلوة اللي نأمل إنها تودي، وإنما بكرة الحكي الجدي لما بتشوفي في عناصر من حزب الله بده يرجعوا يفوتوا على المنطقة اللي قاعد فيها الجيش ويتخذ قرارات بحقهم. بكرة لما بتشوفي الجيش اللبناني انطرح قدامه مسألة واقعية، يعني اسمها نفق ولا اسمها مركز قيادي ولا اسمها أسلحة وصدرها وعمل ما يلزم أو لقط اللازم وأخذهم على التحقيق على القضاء العسكري، ساعتها أنا بعتبر الفعل بلش. هلأ بعدنا بخطوات تحضر لهذا الفعل،
0: معقول
1: بس لا. كيف ما برمنا شو ما قلنا، طبعا الدولة تتقدم، وطبعا حزب الله حبيت العبارة استعملتيها حضرتك انه بعده علقان بالماضي، مزبوط بعده علقان بالماضي، في ادراك انه الظروف صعبة، وانما علقته بالماضي بتخلي يقول انه فترة وبتقطع، بكرة برجع بتسلح
0: مش
1: جديد،
0: مش عم يستوعب بعد الظروف اللي وصلنا لها. هل برأيك بعد ممكن يرجع يطلق النار، أو مثل ما عم تقول ممكن يرجع يفوت، يعني في مواجهة رح تكون مش بس مع الجيش، مع التحالف الدولي يلي داعم الجيش اللبناني، ممكن بعد يقدم على هيك خطوات؟
1: لكن لازم نقول شغلة، أنه حزب الله اليوم بحالة على المستوى العسكري متراجعة كتير عن قبل، ما حدا قادر يعمل إذا بدك تقييم دقيق جدا قديش قوته، لأنه كل الأشياء اللي اكتشفوها هلأ مؤخرا بتقول أنه اللي بيعرفوه قليل قدام اللي ما بيعرفوه، لأنه ما هو تحت الأرض كبير لدرجة أنه خلينا نقول يعني المعلومات اللي عند الأمريكان ولا الإسرائيلية ولا القوات الدولية ولا الدولة اللبنانية كتير قليل، لأنه بيّن كتير أشياء ما كنا بنعرفها. بس أكيد شو ما قلنا نسبة لقبل تراجع، يعني عنده تراجع في القدرات العسكرية، هذا التراجع في القدرات العسكرية اللي ترجم بعدم قدرته على تحريك الشارع مثل قبل، بعدم قدرته على على على إذا بدك التصادم مع الدولة مثل قبل وإلى ما هنالك، عدم حماية جماعته مثل قبل، حماية مناطقه مثل قبل، هيدا بيدفعه لأنه يتريث بأي عملية صدام بدها تصير بانتظار أن يعيد بناء قوته. وإذا بدي أخذ مثال 15 شهر اللي سبقوا التدخل يعني حزب الله بالحرب مع إسرائيل، وقت يعني ثأر للخامنئي كان قاطع عبرهم 15 شهر ما أطلق فيهم رصاصة واحدة، مش لأنه حزب الله كان عفيف إذا بدك عسكريا، يعني عنده هذه العفة وما بده يتدخل،
0: ما إجته الأوامر كان،
1: ومش بس ما إجته الأوامر، الأوامر بتجي طبعا نظرا لظروف، كان عم بعيد بناء قوته. مش هيك نحن من القائلين كنا أنه ما كان لازم يترك له هذا المجال ليعيد ليأخذ الأد أكسجين، هلأ هو عم برجع كمان يفكر بأنه بمرق فترة شو ما كانت ظروفها السياسية صعبة بتمرق برأيهم، طبعا هذا اللي حكينا فيه بشوي، بيكون فيه عم برجع يعيد بناء نفسه، بناء قدراته البشرية اللي كتير تأذت، رايح ألاف من كادراته البشرية، بناء قدراته اللوجستية العسكرية المالية وإلى ما هنالك، وطبعا هو تركيبة مليابل، يعني بتقدر بسهولة تتغير
0: وتتكيف
1: لتتكيف مع الظروف، بيغير هلأ بتركيبته، يعني إذا القرض الحسن ما بيمشي بيعمل طريقة تانية بالمال، إذا المصاري بيجوا عبر المطار بطلوا يجوا بيعمل طريقة تانية، بيجيب بالبيتكوين، بيجيب بشو ما بدك، واللي شفناه بإيران ببين أنه هالعقل اللي بسرعة بيتحول مع الظروف لحتى يكيف حاله مع الصعوبات اللي عم تجي. إذن حزب الله ما بده المواجهة، مش لأنه ما بده إياها، ما بده إياها لأنه بيعتبر أنه هلأ ما بتربح، بيروح أكتر على أنه يرجع ينظم ذاته لمرحلة مقبلة.
0: إذا بدنا نحكي عن المناطق التجريبية، اليوم فاتوا الأهالي على زوتر الغربية، وكان من يومين الرئيس سلام وزرع العلم اللبناني هنيك، بس كمان كان في يعني مثل رسالة اعتراض من الأهالي أنه هن تفاجأوا برئيس الحكومة وبالشرعية اللي موجودة هنيك، طبعا بدفع من حزب الله.
1: أكيد.
0: هل الأهالي يعني مش عم بيعرفوا وين المصلحة بعد تبعهم؟ يعني مصلحتهم بالشرعية بسيادة الدولة، أو بدهم يضلوا مربوطين بالحزب؟
1: يعني اللي عنده مصالح مباشرة مع الحزب هدول ما فينا نحكي معهم بالمنطق، لأنه خلص هني عندهم متبنيين منطق حزب الله بغض النظر وين عم يخدهم، هدول عندهم مرتبطين بشبكة مصالح معيشات ولا اللي بدك، مواقع اخدينا شو ما كان. بس الفريق الثاني يعني الاهالي اللي ما لهم علاقه مباشره مصلحيه مع حزب الله، هن فريق اذا بدك يعني عم بينقلوا خطاب اقتنع فيه بس لازم يبلش يعيد النظر فيه. يعني ما حدا بيحميك الا حزب الله، الدوله ما قدرت تحميك، انت متروك صار لك ما بعرف قديه، والاسرائيلي بفوت ساعة اللي بده وبيطلع، صار لازم هيدي اذا بدك يعني السردية ان تتغير. بده يشتغل هون من ضمن ما دام فتحنا الموضوع، من ضمن الضرورات اللي بدها تعتمدها الحكومة اللبنانية هو تغيير هذه السردية. صار لازم نشغل عليها، ونحن عم نحكي بناس شغلتنا الاعلام، صار لازم نشغل عليها بالاول تنبنى بعدين تتعمم بالإعلام لحتى يقدر يفهمها كل اللبنانيين وخصوصا الشارع الشيعي والشارع القريب من حزب الله. يعني لما بصير عندك إسرائيلي انسحب من جنوب لبنان سنة 2000 وما عاد بده شيء من لبنان وقعد على جنب، في 13 نقطة مختلفين عليها من حلب دبلوماسية، بس ما عاد صار في حروب، بترجع بتحضري حالك وهو منه عندك، بترجع بتفتح معه حرب 2006. صار لازم نفسر له للي مقتنع بسردية حزب الله انه في امور مقنعينك فيها منا مزبوطة. لما بيطلع حدا بهالقد يعني عنيف وهالقد متطرف مثل نتنياهو وبقول انا ما بدي مع لبنان الا حسن الجوار وما بقى بدي حرب مع لبنان، يعني ما بقى نقدر نجي نقول انه لا نحن بدنا نقاتله خلص، لو ما هو ما بده يقتلنا بدنا نضل نقاتله، نحن بدنا نقبع اسرائيل. لا يعني كل هالسرديه بدها تتغير، صار لازم نبني سرديه جديده. يعني الحكومه طبعا تبني سرديه جديده وتروح فيها بالطرق الناجعه لتوصلها لانها تقنع الناس فيها، لانه مصلحه الشيعه وكل اللبنانيين هي بالدوله مش بشيء اخر.
0: على كل حال هي اسرائيل ثلاث مرات انسحبت بس رجع حزب الله بالحروب
1: استجلبة.
0: نعم. صحيح. بروفيسور هاني صافي، بعد عنا دقيقة للأسف قطع الوقت بسرعة. عم بينحكى إذا بدنا نروح شوي بعيدا عن الجنوب وعن عم بينحكى بالفيدرالية اليوم، أدى برأيك ممكن تتطبق بلبنان؟ وهل نحن بحاجة إنه نغير شوي بالنظام اللي ماشيين فيه؟
1: يعني بغض النظر وين منروح، أكيد صار لازم نعيد النظر بنظام، بغض النظر عن كل شيء، يعني بالعالم كله وبالدنيا كلها، نحن مجتمع إنساني، بالمجتمعات الإنسانية الأمور تتطور وتتغير، وبس تتغير بك تتكيف معها بقوانينك ودساتيرك، نحن جماعة هيك بلطنا على شيء ما بقى نغيره، لازم نشوف الحاجات اللي واردة كلها، بس هيدا ما بتنعمل على السخن، بنعمل على المسقع على البارد، يعني ما بنعملها وفي بارودة موجهة على رؤوسنا، ما بنعملها وفي فريق منا مسلح والبقية لا، ما بتزبط شو ما كانت كلفتها، بتزبط لما بنصير بحالة سلام، ما حدا منا مسلح، بنقعد على الطاولة وبوعي بنحكي مع بعضنا لا نغير النظام إلى الأفضل طبعا. هلأ بالنسبة للفيدرالية، الفيدرالية قد تكون نظام جيد للبنان، لأنه لبنان هو مكون من إذا بدك أطراف متعددة، إن على المستوى الطائفي أو على مستويات أخرى طبعا ثقافية وغيره، حتى في تعددية ببعض مطارح لغوية يعني هالقد. هذا التعدد يجب أن يكرس بنظام تعددي طبعا بالمنطق، أزبط شيء لأنه نظام تعددي اللي هو بخلينا نكون واحد، بس كل واحد منا بهالوحدة يحافظ على كيانيته
0: وخصوصيته.
1: في دول أوروبية متقدمة وبالعالم كله اعتمدت هالنظام لتحافظ على خصوصية الأفريقاء اللي بالداخل وبقية دول موحدة ودول قوية. وإنما

حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إسرائيل عدو غاشم غاصب مجرم، إسرائيل شر مطلق كما قال الإمام المغيب موسى الصدر، إسرائيل صهيونية مارقة. عظيم، ولكن إسرائيل لا يعني احتلال لبنان والبقاء في الأرض اللبنانية طالما أن لبنان يحترم اتفاقية الهدنة، وإلا لاحتلت الجنوب في 67 كما احتلت قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان وصحراء سيناء. وعندما احتلت بعضا من الجنوب في 1978 فلأن الفدائيين الفلسطينيين حولوا هذا الجنوب منطلقا لعملياتهم عليها، واستمرت في الجنوب لأن حزب الله تولى المهمة بدلا من الفلسطينيين، ومع ذلك انسحبت في العام 2000 وفق القرار 425، على أن ذاك الانسحاب أزعج الحزب والنظام السوري في حينه لأنه يسقط حجة السلاح الإيراني والاحتلال السوري. يا أخي، إسرائيل لا يعنيها احتلال الجنوب، لكن الحزب الأصفر استجلبها مرة أخرى في تموز 2006 ثم عادت وانسحبت، وعاد واستجلبها مرة أخرى أيضا وأيضا بحجة إسناد غزة وحماس، وانسحبت واكتفت بالبقاء في 5 نقاط احترازا، وعاد الحزب واستجرها إلى احتلال نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وتلة علي الطاهر بحجة إسناد إيران. ومع ذلك تؤكد إسرائيل أنها لن تبقى فوق شبر من الأرض اللبنانية إذا بسطت الدولة اللبنانية سيادتها التامة في الجنوب. ومع ذلك حزب الله عنزي ولو طارت تيس حلبه، الأبيض أسود والأسود أبيض. لا يريد لإسرائيل أن تنسحب، بل يسعى إلى إقناعنا بأن إسرائيل تريد احتلال الجنوب بشكل دائم، بل يكاد يسعى ليقنع إسرائيل نفسها بأن تبقى في الجنوب كي يبقي على مبرر سلاحه. لعبة دنيئة، والخشية أن تسقط دولتنا في الفخ ونعود إلى المراوحة القاتلة. فيا كبار المسؤولين عندنا، المهم ألا تخفي المناطق التجريبية نوايا تخريبية، وألا تتكرر خبرية جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح. فلتكن أفعالكم كما كلامكم نعم نعم ولا لا، وما حصل في زوتر غير مشجع، والأهالي المعترضون لا يعترضون على انتشار الجيش بقدر ما يخشون كما يبدو انكشاف مخازن ومستودعات ومخابئ ومغاور تضم في حناياها العسل والمن والسلوى والمر والعطر واللبان. عشتم وعاش لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: يستعد لبنان اليوم لاحتفال إعلان تطويب البطريرك إلياس لحويك في الكرسي البطريركي في الدمان، واستكملت الاستعدادات لهذا الحدث الروحي والوطني. وسيمثل البابا لون الرابع عشر رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. وتوالى توافد المطارنة الموارنة من النطاق البطريركي لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار، مع وفود من تلك البلدان بالإضافة إلى حشود الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين من لبنان والخارج. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابوي المونسنيير باولو بورجيا والمطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونيات، بحضور بطريرك السريان الأرثوذكس مار فرام الثاني، بطريرك بابل الكلدان مار بولس الثالث نونا، وبطريرك السريان الكاثوليك مار يوسف الثالث يونان. ويشارك في القداس أيضا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، و27 نائبا وثمانية وزراء، إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق. بدأت عملية دخول الأهالي بسياراتهم إلى زوطر الغربية، لكنها توقفت بعد الوقت بسبب بعض الإشكالات المتعلقة بإدخال السكان الحي الغربي حصرا بعد انتهاء عمليات المسح ورفع الركام وإصرار معظم الأهالي على الدخول إلى البلدة. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات بين حولة وشقرة وفي بلدة الطير بنت جبيل ومركبة قضاء مرجعيون وكفر تبنيت النبطي، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وسجل قصف مدفعي على منطقة علي الطاهر ووادي أسلوقي، وبلغت محصلة الضحايا التراكمية 4330 قتيلا و12236 جريحا. قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب للإم تي في إن المساعدات الأمريكية للبنان جدية لكنها مشروطة.
1: الأغلبية كانوا طبعا مبسوطين بزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض واعتبروها بالشكل جيد، إما المضمون في تحديات للمضمون. إذا بدأنا بالمضمون مساعدات للجيش، يعني بدهم يعرفوا شو مهمة الجيش وشو بده يقوم بالجيش، ولكن بيحبوا يعطوا المساعدات. والنقطة الثانية موضوع الطيران المدني، عندهم أسئلة كثيرة وخاصة الوكالة الفيدرالية لأمن الطيران الأمريكاني الـ FAA عم بيقولوا طيب ما كل حوالى المطار كله حزب الله، يعني إذا يعني هذا صفى الحذر اللي رفعه الرئيس ترامب إنه شرط أساسي على الدولة اللبنانية تنظف حوالى المطار وتنظف حزب الله وسلاحه من حد المطار.
0: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد بارولين أن الكرسي الرسولي يتابع كثب الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أن البابا لون الرابع عشر يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبناني. الرئيس عون أكد أنه يواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة، وطلب إليه نقل شكر اللبنانيين إلى قداسة البابا على محبته للبنان وشعبه. رئيس الجمهورية شدد على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا وأن مسار إعادة الأعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار. وفي خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، أشار إلى أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك طالب بإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. من ناحيتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا ديوال أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، والاتحاد يدعمه في مسار الأمن والاستقرار. وفي بعبدة أطلع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته للولايات المتحدة واللقاءات مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش ومساعدة لبنان في المجالات كافة. سلام وضع من ناحيته رئيس الجمهورية في أجواء زيارته الجنوب وتحديدا بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها. وتناول البحث الزيارة التي يعتزم سلام القيام بها الأحد إلى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء علي الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة. ومن زوار قصر بعبدة أيضا وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الداخلية أحمد الحجار. في قصر الإليزي عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. المستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في حضور عضو الهيئة التنفيذية آدي أبي اللمع رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوم ميجيون وبيرلا سلايبي عن الجهاز. من جهة ثانية دعا الدكتور جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني ولفت في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك تابع رئيس القوات فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته في شكل مريب خلال مرحلة الوصاية السورية بمحال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد. على صعيد آخر لفت الدكتور جعجع إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل. وقال جعجع عبر مجلة المسيرة أن وزير الطاقة لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية إلا أن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
2: كهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعد كهرباء جبران باسيل لأن بعده نفس المعامل بنفس الشبكات وبنفس الشغل. أولاً في عنا أزمة كبيرة موضوع الكهرباء اللي عم يتلقوا الناس لحديث هاللحظة اليوم هي كهرباء جبران باسيل. الكهرباء هي كناية عن بنى تحتية كبيرة تقيله. أي شيء غير هيك بنعمل عمله وزير الطاقة الحالي والإدارة الحالية لقطاع الكهرباء كله أساسي عمل لقطاع الكهرباء. بس تقول على أنه الكهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعد كهرباء جبران باسيل لأن بعده نفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. زيادة عن هيك من وقت ما سلمت الحكومة الحالية ولا قرش انصرف على الكهرباء ولا قرش. إذا عندك أنت نفس المعامل نفس الشبكات وما انصرف قرش على الكهرباء الوقت يلي بس بالتذكير بال 15 سنة الماضية انصرف على قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 30 مليار. وبالتالي بعدنا بأزمة الكهرباء مزبوط بعدنا بأزمة الكهرباء. ليه؟ لأن الإدارة الحالية للكهرباء وزير الطاقة الحالي والتعامل معه بعد ما لحقوا يعملوا لازم يعملوا خصوصا أنه ما في مصاري.
0: في هذا الوقت نشر وزير الطاقة والمياه جوز صدي عبر حسابه على منصة إكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وقال ممنوع التذاكي وممنوع القول أننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وعن إسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره. مختلف الشؤون والمواضيع المتعلقة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم شكلت محور لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وتطرق الوفد إلى ملف الانتخابات متمنيا أن تجرى مجددا في أقرب وقت مع تأكيد المطالبة بانتخاب 122 نائبا كل وفق دائرته. الوزير رجي أكد أن وزارة الخارجية ناضلت من أجل هذا المطلب الذي تعتبره حقا أصيلا للمغتربين مشددا على أنه سيعمل مجددا على تحقيقه فور عودة النقاش حول الانتخابات النيابية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة من البيت الأبيض أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض، مضيفا أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا. وأوضح أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران. وذكرت الخارجية الأمريكية أن إيران قد تستهدف المصالح والشركات والمؤسسات الأمريكية في المنطقة. وحذر الرئيس الأمريكي كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا أنه يصدق تأكيدات شي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. ميدانيا، شنت الولايات المتحدة ليل الجمعة موجة جديدة من الضربات على إيران، ردت عليها طهران باستهدافات جديدة في المنطقة. في التحركات، قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ ما يقرب من 5 أشهر في إطار مسعى بدأته الصين. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت في خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، وهي الثانية له في غضون الأيام العشرة الماضية. أمر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص وتعرض أفراد من الطاقم الطبي للاعتداء خلال العملية. قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. أعلنت السلطات الإسبانية مساء الجمعة أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده. الخبر الأخير، قفزت أسعار شحونات النفط الخام الفعلية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في شهرين، ليقترب بعضها من 110 دولارات للبرميل. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتبناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع وعين العاصفة. يشكل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هدفاً دسماً للممانعين والمتربصين الذين ينتظرون كلمة يتفوه بها حتى يمطرونه بوابل من التهجمات، يعتقدون بأنهم بهذه التهجمات يرفعون من أرصدتهم شعبياً ومعنوياً. يقول المثل الحكي مع لي جمرو، ولهذا السبب فإنهم يكثرون منه وفي أحيان كثيرة بالطالع وبالنازل، ولكن مهلا وقبل أن تكثروا من الكلام لنفند معكم ما تردون به ردا على ما يقوله جعجع. طالب جعجع بانتخابات نيابية مبكرة لتتحدد الأحجام التمثيلية للقوى السياسية، فلماذا تغافل المعترضون عن هذا الطلب؟ اعترض جعجع على حجم الأعباء التي ترتبها قرارات ارتجالية، فسأل عن مصادر التمويل، لكن أحدا لم يجب، وخلد تغريدات الممانعين ومواقفهم من أي تعليق. إذا أردتم أن تناقشوا جعجع فناقشوه في المواقف والمعطيات التي يتخذها بحرفيتها، لا أن تقرأوا ما يتوافق مع فهمكم لا مع ما قصده. واعلموا أن الناس يفهمون ما يقصده جعجع ويعرفون ما تفسرونه على أذواقكم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.